0: البابا ثلاث خصال أنجزها يوم انتخب بابا روما من سنة 422 حتى 426، وقد حافظت عليه المسيحية حتى اليوم في جميع أنحاء العالم. الإنجاز الأول على غاية من الأهمية، إذ هو الذي حدد مستقبل الدين المسيحي والمسيحيين، بتمثل ذلك في الفصل بين الأناجيل الموضوعة والأناجيل الحقيقية، وهي في تقديره أربع: إنجيل متى، إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. هذه النصوص باقية حتى اليوم، كما صححها البابا جلاس الأول من حوالي أكثر من 15 قرنا، فلا زيادة فيها ولا نقصان ولا تحريف ولا تغيير. الإنجاز الثاني تمثل في اختيار حضاري سياسي ديني معا، يفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية ويحدد مجال اختصاص كل منهما. فالسياسة وظيفتها تأمين حياة الإنسان وضمان أسباب عيشه، والعقيدة رسالة تعد الإنسان أي إلى الفوز برضا الإله يوم يقوم الحساب. وقد تمت الإشارة عند هذا الموضع إلى أهم المراحل التي مرت بها العلاقة بين الإمبراطورية الرومانية والدين المسيحي. مرحلة أولى الإمبراطورية من دون كنيسة، ثم المرحلة الثانية الإمبراطورية حامية الكنيسة سيطرة عليها والبابا هو الإمبراطور نفسه. المرحلة الثالثة الإمبراطورية مع الكنيسة، فهما سلطتان أو سيفان يتنازعان السلطة على قيادة المجتمع. أضاف الدكتور حمادي بن جاب الله في الحصة السابقة وفي حصص أخرى من ناحية لغوية أن في تونس فقط ارتقت المسيحية إلى مصافي فكرة الدين بعد أن ظلت حوالي 4 قرون في محل الفرقة أو المجموعة، إذ أن المسيحية كانت تعتبر في الإمبراطورية الرومانية فرقة من جملة الفرق العقدية الخاضعة للقانون الروماني المدني خضوعا للبس فيه. ويذكر التاريخ أن أول من سمى المسيحية دينا هو لاكتونس ابن مدينة الكاف، وأضف على كلمة دين معنى العلاقة بين الإنسان وربه. وليس أدل على ذلك أن جميع المعاجم الأوروبية خاصة الفرنسية والأنجليزية والألمانية تنطلق في تعريف الدين من لاكتونس وسيسيرون، وقد عارض لاكتونس في ذلك كبير أدباء الرومان على الإطلاق وهو سيسيرون. لاكتونس وسيسيرون قدما تعريفين متضادين للدين، وهما تعريفان متضادان. سيسيرون يعتبر الدين علاقة أفقية بين المواطن والمواطن، بين الإنسان والإنسان. أما بالنسبة إلى لاكتونس، الدين علاقة عمودية بين الإنسان وخالقه. بالنسبة إلى الأول، الدين ظاهرة اجتماعية. بالنسبة إلى لاكتونس، الدين عقيدة شخصية، وبالتالي لا حق لأحد أن يتدخل فيها. الإنجاز الثالث للبابا الجلاسي إلغاء الاحتفالات الرومانية بعرس الذيب يوم 14 فيفري من كل سنة، إحياء لذكرى أسطورة الذئبة التي أرضعت كما يقال في الأساطير روميليوس مؤسس روما، أو سبدل ذلك التاريخ بيوم الحب أو عيد الحب يوم القديس سان فالنتان. وذلك يعني أن المسيحية تحددت فكرة عقيدة في تونس وتقوسا أيضا في تونس، يوم لا تزال أوروبا كلها بما في ذلك روما وثنية اجتماعيا وحتى سياسيا، فضلا عن أنها في جميع الأحوال حديثة العهد بالمسيحية. هذا ملخص مكثف ومختزل لما تفضلت به أستاذنا العزيز في الحصص السابقة. كان ذلك واجبا إجرائيا ووظيفيا لمحاولة أن نقدم بعض الدروب الفكرية التي قدمتها في الحصة السابقة لمستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية، كي يتسنى لنا البحث أكثر في عمق هذه الأفكار. ولكن يبدو من خلال أصداء هذه الحصة وهذه المواضيع التي تطرحها أننا نحاول أن ننبش في جزء من تاريخ تونس وقع نسيانه أو تناسيه أو التغافل عنه. فيبدو أن المسيحية في تونس أو التاريخ المسيحي في تونس، لحظة تحول الإنسان والعقيدة من فكر إلى فكر، يبدو أنه قد وقع القفز عليها، ومحاولة طمسها بشكل أو بآخر، ومحاولة عدم التذكر أو التذكير بهذا الأفق الذي يجعل بشكل أو بآخر الذكاء التونسي متوقدا في جعل الكنيسة وبجعل هذه الأفكار الدينية شكل من أشكال الذكاء و أيضا إيجاد المعنى. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي مجاب الله. وطبعا أسمح لنفسي بأن أقول أهلا وسهلا بنا في حصتك أحب الحكمة، وأفسح لك المجال أستاذنا العزيز.
1: بارك الله فيك أخي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن ماضون فيما أخذنا فيه من محاولة أعتقد في نهاية الأمر أنها جادة، أو يحق لنا أن نعتبرها جادة، يعني تاريخ الفكر البشري. نحاول أن نشهد وحدته. نحن انطلقنا من قدماء المصريين وقدماء العراقيين، وقلنا أن التاريخ بدأ هناك، وأن الإنسان ظهر هناك، وأن اللوغوس أو ما سيسميه الإغريقيون اللوغوس لم يظهر يعني بصراحة وبشكل واضح إلا في بلاد الرافدين ثم في مصر القديمة. وعن ظهور اللوغوس وعن ظهور العلم وعن ظهور الإنسان في تلك الربوع ترتب ما ترتب من فكر إنساني، يعني ورثه اليونانيون وثم ورثه العرب ثم ورثته أوروبا اللاتينية المسيحية حتى بداية العصر الحديث. في هذا الجهد التوحيدي حاولنا أن أيضا لا ننسى أنفسنا. نحن قلنا أن الثقافة الإنسانية أو الفكر البشري يعني غطى كل تلك المنطقة الممتدة بين بلاد العرب، فنهر البحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط. قلنا هذه يعني وحدة جغرافية وثقافية. الآن أين نحن من هذا؟ نحن يعني معشر التونسيين بيودي الحقيقة معناه والله ساعات حاجة معناه والله قلت بكي منها منيش عارف علاش. راهو الإسلام والعروبة ما عادش فيها شك. هذا مثال، سمحني خلينا نقول حاجة. كان سيدي حمادي، نقول أنا سيدي حمادي منها سي محمد الهادي الشريف رحمه الله، هو كان عميدي كان زميلي. من الأسئلة اللي سألته ولح علي هكا راني قال الرجل نقوبة، نحب نبحث نحب نشوف. قلت له بربي سيدي حمادي هو متخصص في تاريخ تونس، يعني تقريبا من عهد البيات حتى الاستقلال وكذا. تعرفش قد ما بذلت الكنيسة المسيحية باش تسترد تونس المسيحية أعطاش نتيجة حاجة. قال لي ولا شيء. يعني نحب نقول هذا علاش سيد أحمد الشريف ولا لا أنا أقول لي هذا، لأنه يعني أنا لم أعد خائفا على تونس من الغزو شو اسمه هو المسيحي أو اليهودي. يا سيدي قال لي حتى اليهود اللي هو جاءوا قبلنا وجاءوا قبل طردوهم من فلسطين، يعني المرة الأولى طردوهم نحو البلاد الرافدين، وهنالك يعني استفادوا ما لم يستفدوه معناها
2: العلوم
1: في شك معناها. لا هنالك حرروا شو اسمه هو الكتاب المقدس التوراة. هناك تحررت فحررت التوراة واستوعبت كل التراث المصري والعراقي والقديم، حيث ما يش حاجة تحشم. يلزمنا نعترفوا، اليهود يعترفوا بيه، وحتى يا سيدي ما تعترفش منين جبت هذا بكله، يعني حتى إذا أنكروا صعب عليهم تغطية الإنكار. هذه حوجة الأولى. الحوجة الثانية الأخوان المسيحيين راهو بونا جدنا إبراهيم هو الذي سمانا مسلمين، معناه ما استناش الرسول العربي بيسمينا مسلمين، هو الذي سمانا مسلمين، وهو الذي معناها كان هذا شو معناها كلمة إبراهيم، يعني أبو الشعوب، أن الإله هو الذي جعل منه أب هذه الشعوب وأب هذه المعتقدات اليهودية والمسيحية والإسلامية. يعني الحين يقول لنا قتل يقول سيدي أحمد الشريف راهو لم تفلح اسمه نقول فيالق المسيحية التي جاءت مع الجيوش الاستعمارية لم تفلح في معناها نقول احنا يعني جلب بعض التونسيين الى المسيحية، يعني بقي تونس عربية مسلمة. حيث عندما اتحدث اليوم انا عن ما سبق في الفتح الإسلامي، الفتح العربي الإسلامي من فكر وفكر نير وفكر جيد على غاية من الأهمية، فليس لنا أن نخشى أو أن يعني ننزلق إلى مزالق الكنيسة. هم حاولوا على كل حال معنا. ولو حاجة أخرى، مش الكنيسة كلها كانت استعمارية، يعني ثم عن زوج كتب على أقل تقدير في مواقف الكنيسة المناهضة للاستعمار والتي رفضت أن تصطحب الجيوش الغازية. قل لك لا احنا حاجة أخرى معنا. كل حال راهو المهم هو أننا بذلنا نحن معشر التونسيين قبل الفتح الإسلامي جهدا بشريا لابد لنا من أن نحييه، لابد لنا من أن نعيد له الاعتبار. احنا تحدثنا عن هذا وبودي معنا مرة أخرى، لأن تونس يعني قبل الفتح العربي الإسلامي مش مسيحية فقط، حتى وثنية. أنا هذا نحب نشوف. احنا تحدثنا مثلا على تيرتوليان الذي يعني هو في شك مسيحي، تحدثنا أيضا على ناس أخرين يعني مادور، يعني فيليكس دو مادور يعني كان وثني يعني في عهد هو أستاذ إيش اسمه القديس أغسطين، هو اللي رباه، قال الرجل من ابني ولا لا. وحدثنا حتى قلنا النصوص متاعه، يعني في رسالة إلى الشيخ القديس أغسطين يقول له يا من أوغستان راهو أن الإله هو يرفض المسيحية لأنها تبدو له غريبة، لأن فكرة الألوهية لا يمكن أن ترتبط ببداية أو نهاية، ولا يمكن للإله أن يكون له ابن أو أبد، ولا يمكن أن تكون له بداية ونهاية، أو يمكن أن نقارنه أو نشبهه بأي شيء إنساني. حيث القديس ذي فيليكس دو مادور يعني كان في تقديري على كل حال فكرته أوضح في الألوهية من مما كان يعتقد القديس أغسطين. هذايا برشا أشياء أخرى معنا نجوع عليها بالتدقيق، بل تقريبا كأنما هو يقرأ سورة الله واحد، يعني قلناها النص، يعني ليس له ولد ولم يولد إلى آخره، بحيث ولم تكن له بداية ولن تكون له نهاية، يعني هو المطلق. بينما شبهة التثليث أقول جيدا شبهة، لأن المسيحية رأي هي موحدة، هي توحد الله واحد، تبقينا له أقانيم، هذه الأقانيم المدرى شنو كذا شعنا فيه، مش هذا المشكل. الثاني اللي لابد لنا أيضا من أن يعني حتى قبل المسيحية قلنا معناها هو القرطاجني. تشوف أنت القرطاجني هذا الذي لم يستطع أن يرى، وهو تونسي أيضا، أن يرى قرطاج تحت سنابك الرومان، الجيش الروماني، تحت أقدام الجيش الروماني، فهاجر إلى أثينا هو اسمه صدر بعل. أو كده كتشوف يعني صدر بعل معنى ولا أصدر بعل. هي تحللها تلقاها عونر لا أكثر أقل معنى، فمش حاجة أخرى يعني آزر. وآزر هو أبو إبراهيم معنى. آزر آزره يعني مؤازر الإله أو من آزره الإله أعانه الإله هو عون الله لا أكثر ولا أقل. ما هوش حاجة حكيتك على الطريقة الزميل يقول لي يعني كي تاخذ هو الحقيقة مو زميله كان وزير مو زميلي معنا أما هكا معني كان عنده عطف خاص عليه وديما يفهمني بارك الله فيه لأنه لنا كان أصحاب. كان وزير الثقافة اللي عام المراد الثالث من
3: العريس
1: بولعريس الله يرحمه مثقف ياسر معنا يقول لي وقت اللي تقف قدام معلم فينيقي ولو كان يقولوا لك الكتيبة هذيك يردوها لك بالعربي ولا بالحروف اللاتينية أكيد أنك مستفهم منها 50% من غير حرج حيث أغلب هذه الأسماء بعل هو أتدعون بعل وتظهرون أحسن الخالقين اللي هو فينيقي إله فينيقي وانت تشوف جبل بوغر هنا تشوف بالضبط باقي كيف كيف ايش يقول معناها يعني هذا عندما انتقل الى قرطبة الى اثينا وعجز عن العيش في قرطاج تحت الاستعمار اصبح يعني رئيس اكاديمية افلاطون. هو مش مولد 40 عام مش حفظ الفلسفة غادي هو أستاذ فلسفة يعني كبير في قرطاج مش يعني أعجب به القرطاجيون وانتخبوه يعني معناها رئيس أكاديمية أفلاطون حتى لين توفي. أنت تعرف معناها برشا ناس كان هكا يعني بالضبط كما ابن خلدون امشى ولا الشيخ الأصغر مليحش ومش حتى ابن خلدون برك حتى اللي بعده معنا الشيخ خضر حسين كيف كيف مشى من لازم من قرر من هنا تعارك هو زواتنا مشى لانه هو ورغمي وندرج كذا يحقروه مشى ولا الشيخ الاصغر مش الشيخ الزيتون. انت تشوف هذه الظاهره هذه ما لازمناش ننساوها لان نحب عليها قبل الاسلام قبل التعريب تونس وحتى قبل رومان التونس. ها كنا نحكيه على صدر بعل هو اسمه صدر بعل كليتوماك دو كارتاج كي مشى غادي عاملوا له اعطوه اسم اخر لي باش خاطر صحيح صدر بعل ما يعرفوش اعطوه اسم اللي هو دو كارتاج على تونيبو يعني كما يمشي لهنا عليا تونسيه والا شو اسمه بيرم التونسي يشدك حكايه التونسي هذيك دو كارتاج كليتو ماك دو كارتاج وبلاي باش نشوفه تلمع عبقري معنا تلي اليوم انا كان استاذي رحمه الله خلينا نحب نقول رحمه الله راه يدبر راسه نهار في الجنه شكون يحب مفتاح الجنه مش عندي انا عند ربي معناه اسمه فيلما جول فيلما معناه كان حقيقه من خيره الاساتذه اللي قراونا هو ما كانش استاذ في تونس لكن كان استاذ زائر يجينا 3 مرات في العام يعمل دروسه وياخذ يعطي النوت ويمشي يروح. كان أستاذ في السربون ثم في انتقل إلى من عشترقة ولا لا يعني كل حال مشى شو اسمه معناه في معهد آخر معهد باريس يسميوه
3: كوليج دو فرانس
1: لو كوليج دو فرانس باه وش يقول لي ساعتها يقول لي انا بجد ما يمشي يعمل الدروس نتاعه في كوليج دو فرانس ويروح معاش يرجع لباريس بكل راهو كي تلقى شنو اللي فيه يعني من الحاجات اللي قرها لنا هو ان هذا كليتوماك دو كارتاج تقريبا هو الذي كان منطلق ما يسمى اليوم ومنذ القديم لوكاكول دي بروبابيليتي لانه معناه هو الذي دون الدروس ثم نشرها واعتمدت في تلك المرحلة. مقدم التقريب أول واحد في البشرية اللي بدأ يعمل ينشر ثقافة لو كالكول دو بروبابيليتي ويغير حتى النظر الأفلاطوني للفلسفة، لأن الفلسفة لا تنطلق يقينا من يقين إلى يقين، بل ربما من احتمال ومن ظن إلى ما يشبه ربما بحثا عن يقين. هذا كل حال هذا شو اسمه كليتوماك دو كارتاج، هذا يعني في عهد سقوط قرطاج، أي في تقريب السنة 142 قبل المسيح. هذا تأخذ ناس أخرين، تأخذ مثلا جاليلي في المحنة بتاعه، قلت اللي اتهموه مش بالخيانة الوطنية، أشنية الخيانة، لأنه عرض راهو غريبة، عرض على السلطة قال لهم هذا شو اسمه هو المقراب التلسكوب راهو يعاونكم على اكتشاف العدو قبل بثلاث أيام على مسافة 30 كيلومتر، باش تمشي تعمل 30 كيلومتر راهو برشا، أنت تسعد شو ما فيها شيء ملعب حاجة كن هذه. اتهموا بالخيانة العظمى، قلوا لأن هذا المقراب يعني يريك خيالات وأنت تريد أن تضحك علينا البشرية، على الجيش الترشنوة أمني ولا لا. قال لهم لا معنى أنتم كل حال تحبوا أنا نعطيكم هذا، إذا أردتم الانتفاع به فانتفعوا، إذا لم تريدوا ما فيش لا معنى، هم يشدوا له فهم الحقيقة. فكتب رسالة طويلة من خير الرسائل التي إلى لادوشاس كريستين، قلها اللي تحكم في البلاد واللي هي اللي معنا كم تعيش فيهم، لأن معنا العائلة هو أبوه يقريو، لكن ما تعرفوا قلناها وما يسالش ما عندهم الشهرية يعيشوهم العائلات الكبار، هم اللي كذا ويحتضنوا الكلية هذيك ويحضروها ويعطوها لهم ثم يعيشوهم. فكتب رسالة، الرسالة هذه فيها ثلاثة من الناس استشهد بها، تيرتوليا وش اسمه هذا بتاع لاكتانس، ولاكتانس راهو الحلايبي، لاكتانس الحلايبي معنى العائلة بتاعه فلاحة ودير هذاك، علاش شيء بشيء وقت اللي بدا يعمل في علم الكلام ايش معناه، اي يبين ان المسيحية افضل او على اقل تقدير لا تتناقض مع الفكر الفلسفي اليوناني، وبدأ بسقراط، قال سقراط بو الفلسفة هو بيدو قال أنا لا أعرف إلا شيئا واحدا، أني لا أعرف شيئا، مو هذا إيش معنى، قال هو صحيح لكن موش مجازا، سقراط ما يعرف شيء، والعلم متاعه وبدأ وبعد في الخاتمة يقول أي فلاح في الكهف أفضل من سقراط، علوه على الأقل الفلاح بتاعنا يعيشنا بينما سقراط ما يعمل لنا شيء، ما ليه صحيح ما باعيش أنا فيه ابني أنا هو يفضل هذا عنده. هذا في كتاب لزال سيتشون ديفين تريبو ليفر، عنده غلطة فهم الغالب من يعني ما يمنش أن الأرض دور وكروي، هذيك الحاجة الأولى قولها غاليليو، قول رغم هذه الهنة وهي بالنسبة لي شنيعة، ولكنه في نهاية الأمر راهو عنده استدلالات وعنده كذا اللي تمشي مع اللي أنا نقول ذي حوجة الأول. علاش هو يقول أنت سجد به، قول أنه الإله في الكتاب المقدس ثم خلق زوج كتب، الكتاب المقدس هو نقول واحد الإنجيل والأناجيل وحاجة من هذا أو العهد القديم إلى آخره شعنا فيه شنو، ثم كتاب آخر هو كتاب الطبيعة، كتاب الكتاب الأول أو كلبه الكنيسة ورجال الكنيسة أي خليني نخدم أروح، أما الكتاب الثاني فهو موهوب للجميع يتخاصمون فيه كما شاء، قل أنا راني ما دخلتش في الكتاب الأول، أنا دخلت في كتاب الطبيعة، ومن هنا جاءت الكلمة الشهيرة متاعه اللي مشهورة بها ياسر، كتاب الطبيعة مفتوح، ثم كتاب مكتوب بالحروف اللاتينية، وثم كتاب مفتوح مكتوب بالحروف الرياضية. كتاب الطبيعة مفتوح مكتوب بالحروف الرياضية، وهو أن الإله جعله لخصومة الناس، لتباري الناس في فهمه. هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية معناها في شك، معناها يعني مع القديس أغسطين، يعني يبين القديس أغسطين وعنده حق، يقول لك راهو في اللي معناها راهي حاجة في في الدين، ليس لك أن تهرب من أي شك من أشكال الثقافة، وخاصة ثقافة شو اسمه هما نقول الملاحدة، وخاصة ثقافة الوثنيين، بل يجب أن تعتبرها تعتبر ما فيها أشياء، لأنه ثم معضلة دينية، لأنه ليس من الممكن أن نعتبر الإله خلق الإنسان وخلق له عقلا جعله يظل عنا، لا لابد. ويقول أنه في جميع الثقافات الضالة، أي غير المسيحية، غير اللي غير اليهودية، لا غيري ما عرفش الإسلام فيش، راهو ثمة أشياء تدل على أن الله هذا الإنسان بطبعه إلى أن يعرفه، ولابد لك أن تقف عندها. أنت تشوف ثم مش يقول لك هو جابها ويستشهد بالتوراة. التوراة فيها حاجة ما فيه شك، أنا ما تعجبنيش، أما على كل حال فيها ياسر ما تعجبنيش مش هي. قال إيش عنا فيه؟ أما نقولها قلت لي ما هو جاء الخروج من مصر، إذن الإكزود خروج، في سفر الخروج إيش فيه تقرأ حاجة منها. لا يقول قالوا الإله قال لنا أمرنا بأن نأخذ كل ما نجد من عندي أصدقائنا المصريين الذين كنا نعيش معهم، كل حاجة ذهبهم فضتهم اللي تلقى خوذ وهزهم أنت باش تعمل تنصر الدين اليهودي، يعني اغتصاب أرزاق الناس لنصرة الدين اليهودي. تفش عنا فيها هو سانت أغسطين يقول هذا دليل على أن ما مش مش يقول كما أنا شكك فيها الحكاية، لا أنا هو سير مش يشك في العهد القديم، ما يشكش يعني كما المسلم الطيب ما يشكش في القرآن. طيب معناها قول نحن سنأخذ من ثقافة شو اسمه الوثنية كل ما يصلح لنا لدعم الإيمان بالمسيحية، بحيث لا تنغلق عليها مهما كانت الحالة. هو الحاجة الباقية شنو هي؟ لا تنغلق، مش على خطر قال الإسلام يجب ما قبله. أش معناها يجب ما قبله؟ تو عنتر العبسي، ماذا في عنتر العبسي أن تدفعه؟ هو ما جاتش رسالة، ما علموش، لكن أخلاق عنتر العبسي حقيقة معناها حقيقة مش يعني من أرفع ما يكون، يعني عبد صحيح ولكن ما فيها أنه إنسان شاعر، إنسان نبيل، إنسان كريم، يعني ما عندكش ما تلوح من لبيد، ربما طرف فيه شوية معناها شوية معناها لعب وكذا معناها، لكن عنترة لا معناها يقول إذا بدت لي جارتي معناها نعم روحي ما شفتهاش حتى يواري جارتي مأواه، يعني شفت مثلا أنت نجم نجيب لك من هنا أما لبيب ولبيد معناها حقيقة معناها رائع، بحيث تقول أنت يجب ما قبله. خلينا نشوف إيش معناه. شوف يجب ما قبله بالنسبة لي اللي احنا تفهمنا فيها أو عودناها برشا مرات، أولا كل ما فيه شك أو شرك بالله كل ما فيه. لكن هاتوا تشوف هذه راهي قاعدة في الإسلام. شفت المشكلة شنو؟ أنا يعني جبتناها مرة في كتاب في الكتب

التعالي الإله. راهو ربي لا يركب على السحاب، لا يركب على جمل، لا يجي يحارب معك ولا ينزل. فهمتني ولا لا؟ توا شنو مثلا برشا يقول لك في ليلة القدر ربي يهبط للسماء الدنيا ويسمع الناس. توا هكا يا أخي القرآن، القرآن فيه حتى وقت اللي تدعو الله، يعني أن أدعو الله معناها يعني مش شوية، معناها بهدوء. وفي أنفسكم، خلي مش تولي فهمتني هو يهبطك للسماء السابعة. أنت شفت معناها هذه كلها، ما نقولش ما ظهر شرك، لكن إذا أخذناها واستمرت يمكن أن تفضي إلى شرك، يعني بحكم هذه التشبيهية وكذا. إنه هو الإمام ما قتلوه على خطر أو عاقبوه على خطر ذاك، شو اسمه أحمد بن حنبل، يعني قال راهو الإله في كذا وهو قاعد يخطب في الجمعة، إني وهبط قال ينزل كذا كما نزولي هذا، وعمل واحدة أعطوه تحت باش القبور. عندهم حق ما عندهمش حق، المهم أنه أشياء من هذا النوع. هذه الحاجة الأولى، التعالي الإله، لا شرك مع الله، لا تشبيه لله، ليس كمثله شيء، له أمور بسيطة. هاي ما نجيش نخدم. الحاجة الثانية، الحرية البشرية. إذا احتفظت بهذين الأمرين، التعالي الإلهي، الوحدانية الإلهية إلى آخره، ثم الحرية البشرية المطلقة، الباقي ما عادش تخاف منها. أنه يجي على كذا، ولا واحد يقول لك جاء على السحاب. راه هذيك فكرة تلقاها عند الهنود، تلقاها عند اليهود، تلقاها عند الناس الكل، أنه هكاك يجي على السحاب وكذا. كما أراه كما الصغار، الصغار هكاك معناها بدون الله. تو هذه الأشياء أنت تشوف يعني كيف أننا يعني احتفظنا، هذا شنو نقول؟ يعني احتفظنا في التراث الإسلامي، يعني تاخذ الفرق بين الفرق، ولا تاخذ معناها اللي تحكيه على المذاهب وعلى كذا، مع تلقى أشياء غريبة. حكينا مرة على جماعة قالوا توا ربي زعم أكبر هو ولا جبل أحد، توا ذاك مش مشرك معناها، راهو قاعد يعني عاجز عن أنه يفهم. وإلا الأخ اللي جاء سيدنا علي يحكيه، قلت لك أنا حكيتها، قلت أنا نشك فيها، لكن من أنا نمشي أنا سيدنا علي عاقل، عاقل حقيقة، عاقل معناها يعني رصين أو شيء. وهذاك علاش معناها قفز عليه شو اسمه هو معناها معاوية، معناها لأنه هو أمين، معناها يعطيك كلمة كلمة، الآخر عنده حاجة أخرى، حساب آخر. أمني وقت اللي يعني جاءوا جماعة معاه يحاربوا معاه ينصروا فيه على معاوية، وقالوا هكا مانيش عارف علاش أنت، أنت الله يودي كيفاش أنا الله، يودي يهديك يودي كذا. ويقولوا أنه وقت اللي ما حبوش يرجعوا حرقهم بالنار، هذا محال. وقت اللي زاد حرقهم قال الآن تأكدنا أنك أنت الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا العزيز الجبار. تلقاها عند معناها في الكتب بتاعنا هنا. هل أقول أنا امتداد الوثنية في الحياة المسلم، مش في الإسلام، مش في القرآن، مش في حياة المسلم، إيش معنى هذا؟ ماذا نستنتج من هذا؟ أنه عندما يدخل الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، ما هيش كيف كيف رأى. أي ثقافة تدخل على ثقافة أخرى فإنها لا تزيلها يعني بسرعة. يعني قل مع جبت المرة الأخرى، يعني معاوية شو اسمه هو يعني فتح مصر، ولا عمرو بن العاص قولوا فتح مصر، ظهر فيه شيطه، وذاك علاش عمر نحاه. طيب لكن وقتها ايش معناها؟ المسلمون باقوا على الاقل قرون على دينهم النصارى، ومش هكا. هناك من يطعن في اصحاب الفتح، قل لهم لم يقبلوا منهم ان يتحولوا للاسلام، لانهم ارادوا ان يبقوا كذلك حتى يستنفعوا من الجزيه. صحيح غارت ما هوش هذا. المهم هو أن الدين القديم، الثقافة القديمة بوجه عام تمتد حتى بعد الفتح، وربما مصر تقريبا تقديرات تقول لك بعد 4 قرون باش ربما أصبح أغلب المصريين يعني مسلمين، وأصبحوا يتكلمون العربي. تونس متى أصبحت

0: تكلم العربية وانتشرت العربية فيها، يعني مع شو اسمه بني هلال مش قبل خذ من الفتح يعني من شو اسمه عقبة ونافع إلى آخره حتى البنو هلال لا تلقى قرون مش بسيطة معناها، وحتى هكاك باقي تمتد معناها إلى آخره، لأنه حاجة واضحة هذه ماشي ماشي راهو، لأن الغزاة أو الفاتحون أو اللي تحب نسميهم يعني، لأن القانون عام يعني كما الحضارة الرومانية كما خطوة الحضارة الرومانية نحات اللغة الأمازيغية ما نحتاش، بل الأمازيغيون حفظوا اللغة تعلموا اللغة الشزمة اليونانية اللاتينية هذا القضية كي نقولوا يجب ما قبله أو يغيره أو يعني قول أنا هذا يا كل حال. المهم في كل هذا أننا لابد من وجودي أو من إيجادي ممرات سبل للوصل ولحوار ثقافتي مع ثقافتي، أنا مسلم الحمد لله، أنا عربي الحمد لله، لكن مش معناها ما عادش نقرأ ترتوليان وإلا ما عادش نشوف لا هذوك أولاد بلادي جدودي، ومعناها لا لابد لنا من أن نحاول أن نفهمهم، خاصة سيدي سفيان وأن يعني مكانتهم في العالم غريبة. تأخذ مثلا ترتوليان، تأخذ واحد كما فريدريك نيتش أخسر من يقول معناها عنده كتاب اسمه أورور الفجر اللي يحب يطلع شوية منها، يعني تأخذ الفقرات اللي يعني كما نقولوا احنا تأخذ الفقرة 3 و4 وتأخذ في أول الكتاب في المقدمة على الكتاب، شفت كيف معناها يتحدث وكأنما هو يعتبر ما جاء به هذا الترتوليان هو الذي حدد العقلية معناها الجرمانيست مش اسمها معناها الألماني خاصة في الفقرة الرابعة معناها في المقدمة بتاع الكتاب هذا إذا كانت تحبك، ثم في الفقرة 417 تقريبا في قبل نهاية الكتاب يعني في الأول وفي الآخر كأنما يعني همه هنا هو أن يفهم ترتوليان وأن يربط علاقة بين الألمان والشيخ ترتوليان. أنا ما نقولش أنه محق أو شيء من هذا القبيل، لكن إذا كان مفكك من هذا يعني يعطيه هذه الأهمية فما بالك أنا إيش معناه يعني مثلا من يقول يعني وقت اللي يقول ترتوليان كريدو كويا أبسوردو، أنا أؤمن بالشيء الفلاني بالمسيحية ولا بأنه السيد قتلوهم بعد قام القيامة إلى آخره ما يهمش، قل راه هذا الذي حدث العقلية الصوفية العقلية الألمانية هذا النوع من التفكير، وهو الذي هيأ الألمان لقبول المسيحية. يعني يقول لك هو ربما امبيشي كنت الاسبري معناها ربما إثم أو ظلم للفكر، ولكنه في الحقيقة معناها كريدو كويا أبسوردو أست أفك أل لا لوجيك ألماند أنتر pour la première fois dans l'histoire du dogme chrétien. Avec ça, avec العقلية هذه وهي التي انتشرت عندهم يعني، ثم أنت ترى أنه ربما حتى كانت الصيغة المهيمنة على الفكر الألماني هي الصيغة الصوفية، لأن حتى ليبنيتس يعني في نهاية الأمر ما كان ديكارتي كنت حب كان ديكارتي نقدي صيلة نقدية، لكن حتى كانت الصيلة الغالبة، الفكرة الغالبة على الشعر، الفكر الألماني هي الصوفية. هذا ثم مثلا يقول لك في نهاية الأمر معنى حاجة مؤسفة يقولها، ايش معنى يقول؟ يقول حكاية كريدو كوية أبسوردوم، راهي ليست بعيدة عن شيء آخر يشبه لها. أشنو اللي هو مش يجيبه تو مش عن ترتولي، ها أشنو أمني يعني كريدو كوية أبسوردوم سوم نيتشه كمان، يعني من كريدو كوية أبسوردوم أعتقد أؤمن بذلك لأنه غير معقول، لأنه عبثي أبسورد. إلى أنه شنو النتيجة متاحة في الأمر؟ يقول لك إذا كان تبح قل كريدو كويا أبسوردوم سوم، أنا أؤمن بذلك لأني أنا غير معقول، يعني أن الإنسان نفسه يضع معنى الإنسان يضع نفسه موضع التساؤل المعمق، وبالتالي فإنك لن تفهم الإله إلا إذا فهمت نفسك، ولن تفهم نفسك إلا إذا جيت لهذا اللي يسميه هو البيشي دلسبري، يعني كأنك تأثمت ضد الفكر. هذا شو اسمه؟ ثم واحد آخر هاو نعطيه مثلا، أكبر فيلسوف في إسبانيا أنا ريمون اسمه ميغيل دو أونامينو، ما عندهمش برشا فلاسفة، عندهم واحد حقيقة يعتبروه أهم واحد عنده، عنده كتاب اسمه دو سنتيمون تراجيك دو لافي، على خاطر قرأته بالفرنساوي، دو سنتيمون تراجيك دو لافي، أول جملة حتى لاخر الكتاب كله ان كومنتار نبني نتاع معناها جو سويز ان هوم، انا انسان، هو بو معناها نتاع ترتوليان توا، يعني الاخرى تشوف شو يقول معناها، يقول جو سوي هوم ريان سكويما، اول جمله ده بتحل الكتاب اللي هي نتاع لا هذه نتاع شو اسمه مش ترتوليان شو اسمه بتاعنا تيرانس هكا تيرانس باهي. شفت من ترتوليان مع نيتش الى شو اسمه تيرانس مع هذا ميغيل أونامينو وحتى مع هيغل حتى مع اللي تحب، يقول لك شو معنى يقول لك اي جو ديري بيان بلوتو، يقولها يقول انا مش نزيد عليه فهمتني، راهو لخر الكتاب اللي هو كانما هو يعني يفسر هذه المقوله، معناها يقول انا معناها اللوم L'homme enchéri en os, celui qui naît, celui qui meurt, celui qui mange, celui qui... يعني l'homme, on se met à dire, l'insan al-haqiqi, l'insan al-fa'l, يعني in concreto, يعني concret. مش l'insan, هذا كتشوف النزعة ضد هيغل. حتى نيتشرا يكتب بها يقول الحكاية هذه بتاع شو اسمه ترتوليان هي ضد نيتش مع ضد هيغل ناخري. شفت الواحد ثم تشوف مثلا يعني تاخذ حتى الشعراء يعني كما فيكتور هوغو عنده ان ريكوي دو بوان خارق لهذا الحقيقه منا. يعني نجم تشريه بالليفر دو بوش معنا امور بسيطه يعني في المقدمه نتاعو يفسر الوحدة المقول ويعبر عليها بفيه شك طريقته هو. شو يقول معناها؟ يقول انسانسي كي سي كو جو سوي با توا. شفت كيف يعني كيف راهو معناها في نهاية الأمر ويحدث على شو اسمه تيرانس كي سي كو جو سوي با توا انسانسي كي سي كو جو سوي با توا. شفت الحاجات منه هذا شو اسمه بودلير ثم هذول حسب ما نتذكر نتاع قريتنا هذه في سان كيمان السكوندير ابني ولا قريناها يعني قصيده اسمها هوموسوم نتاع ترتوليان هوموسوم انا انسان جو سوي ان هوم الى اخره في عنده الديوان نتاعو لي فلور دو مال يظهر السوء وحاجه من الشر وشيء من هذا القبيل ابني. انت تشوف فيكتور هوغو بودلير شعراء فلاسفة، جاليلي، اللي تحب، بكلهم تحدوا عليهم إلا أحنا. حقيقة منا رزقنا هامل مش هكا يعني، يعني بالضبط المصريين قعدوا قداش من قرن ما يعرفوش الحيوت متاع الفراعنة شفاها يا أخي، غير ما إلا ما جاء الفرنسيس إحنا إلا ما يكتبونا جاء نختم بهنا. كان صديقي الحقيقة صديقي بارش بارش، هو قرأ عنا في الكلية 9 أبريل ولا قبلي أنا ما في شك، قبلي شوية مش برشا دير في السن مانيش من بعد بعضنا برشا، هو جون فونتين. جون فونتين اللي كان أنا تقول أنت الإمام بتاع الكنيسة اللي في شارع الحبيب بورقيبة، فالإمام عرفش يعني البريتر بتاعه، لو إنسان مثقف بشكل غريب، خدا الإجازة في اللغة العربية من قرا تقريبا فرد فترة فرد فرد بروموسيون هو حمادي صمود، إني يعني فك سيرة هذه كمان يوم قبلي أنا 4-5 سنين هكاو، حيث مشي هو بدأ يكتب شوية على، لكن توفى في ساعة من تحدثنا مرة على سبريم الغربي أيضا رحمه الله، أيضا كيف كيف نجم نجمش يتحدث شوية عليها، لكن بعد الظروف منعته من أنه، بحيث لا ليس لنا أن نهمل إرثنا ثقافتنا، ويمكن أن نحاور العالم بها، من لا يعرف العالم كله من الشيخ أوغستان وإلا تيرتوليان وإلا شو اسمه هما الناس هذوما اللي أنا كبارات الدنيا يتحدثون عنهم يكتبون عنهم ونحن نقرأ ما يكتبون، ولكننا لم نجعل من التاريخ الوطني على امتداده من حيث ابتدأ إلى يوم الناس هذا أنها فترات في شك، معنى أجيال متعاقبة، لحظات مختلفة، ولكنها دائما يعني أمة تعيش تتثقف وتتقدم.
1: وذلك بعض من فضلك ومن فضل هذه الحصة أستاذنا العزيز، حسبك أحب الحكمة في أن نعود إلى التاريخ وأن نحاول أن نذهب إلى الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم الإنسانية التي من خلالها يمكن لنا أن نعرف ذواتنا وجزء كبير ومهم من تاريخنا. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز معد هذه الحصة الدكتور حمادي بن جبلة، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت، مع تجديد الشكر لكل من يتابعنا من مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية، وتجديد الشكر والامتنان لأستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة على هذا المجهود الأسبوعي. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي بن جبلة في الإعداد، سفيان عرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: ومضت الحصة.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر، ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر، وريقك العنب كوكب، ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر، ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر.

احمر وريقك العم كوكب الريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد القرقوري.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا، موجات صوت رت الحياة وموجات الإذاعة التونسية، في هذا العدد الجديد من برنامجنا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
4: اخترت للحديث في حصة اليوم نصا شعريا بعثت به إلينا الشاعرة صديقة البرنامج ريحان لطرش، وقد جعلت لنصها هذا عنوانا هو إلى الشاب.
5: إطلالة بداية.
3: إذن دكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص إلى الشابي لصديقة البرنامج التلميذة والشاعرة ريحان لطرش. وريحان حاضرة معنا هاتفيا في هذا اللقاء، وهي فرصة للاستماع إليها تتحدث عن نفسها وعن تجربتها وعلاقتها بالأدب والشعر. أهلا بك ريحان.
6: مرحبا بك أستاذ عروسية، شكرا لك وللدكتور فؤاد القرقوري الذي استفدت من نصائحه كثيرا خلال استماعي إلى البرنامج.
3: شكرا ريحان. ريحان لطرش صديقة البرنامج، ليست المرة الأولى التي يتم تناول أحد نصوصك فيها، فقد سبق وأن كان لك حضور على أثيرنا وفي فضاء على طريق الإبداع. هذه المرة بحضورك وبتفاعلك معنا ريحان، نطرح السؤال: ماذا يمكن أن نعرف عن ريحان لطرش كتلميذة، وأيضا عن علاقتك بالأدب وبالكتاب الأدبي وبالشعر بالخصوص؟
6: ريحان لطرش أدرس برابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة، مولعة بكتابة الشعر والقصة والرواية، ونما شغفي عندما جمعت دار نقوش عربية قصائدي الطفولية، محاولاتي الطفولية التي نشرتها عبر الفيسبوك في ديوان اختاروا له اسم ريحان، وقد كان عمري وقتها 8 سنوات. شاركت في عدة مسابقات جهوية ووطنية وفزت بعديد الجوائز، كما سافر بي ديواني الأول ريحان إلى لبنان حيث شاركت به في برنامج لقناة عربية خاصة. تلي ديواني الأول ديوانان وهما هدوء تام وأنا أريد وقصة لليافعين، فزت بها في مسابقة عربية، ورواية سجين الساعات الست.
3: مسيرة حافلة من سن مبكرة ريحان، يعني أول ديوان صدر لك في سن 8 سنوات.
6: نعم.
3: وكيف كانت البداية مع عالم الكتابة الأدبية ومع الشعر، وأنت علاقتك بالأدب لا تنحصر في الشعر، فكتبت القصة وكتبت الرواية، لكن البدايات، من ألهمك حب الكتابة الإبداعية، من ساندك، من شجعك، وبمن تأثرت ريحان؟
6: في البداية كان عمري لا يعدو 5 سنوات أو حتى أقل، عندما كنت أقول كلاما مبعثرا ولكنه موزونا بعض الشيء، فكانت أمي تستغل تلك الحالة التي أكون فيها وتسجلها في مقاطع فيديو، تسجل الكلام الذي أقوله، حيث أن أول محاولة شعرية بسيطة قلتها كانت قبل أن أتعلم الكتابة، كتبتها عندها ابنة خالتي. ومع مرور الوقت، مع تعلمي للكتابة، أصبحت أدون كل ما يخطر ببالي من خواطر أو محاولات شعرية، قد نقول أنها قصائد صغيرة أو قصائد نثرية، إلى أن تطور الأمر بتعلمي لبحور الشعر وبكبر سني مع الوقت.
3: وكيف تعلمت وتمكنت من إدراك بحور الشعر وفهمها، وأنت التي اخترت الاختصاص العلوم وتحديدا الرياضيات؟ يعني هنا هذه المقابلة ما بين اختصاص علمي وميولات أدبية.
6: الأمران ليس متناقضان. أنا أحببت الشعر قبل أن أفكر في هذا التخصص وقبل أن أدخل المدرسة الإعدادية حتى، وبسلاسة حاولت أن أفهم بحور الشعر التي ساعدتني في فهمها والدتي كذلك. كان الأمر صعبا قليلا في البداية، ولكنني تعودت مع سماعي للقصائد وقراءتي للقصائد الجاهلية أو للقصائد الموزونة، أصبح الأمر أقل صعوبة مع الوقت.
3: لمن قرأت ريحان وبمن تأثرت من الكتاب سواء كان في الشعر الجاهلي أو في الشعر الحديث؟
6: ليس لدي شعر مفضل أقرأ كلما أجد أمامي، ولكن من أكثر الشعراء الذين أحبهم وتأثرت بهم هو الشاب الذي كتبت فيه هذه القصيدة، هو صديقي منذ الطفولة. فأول ديوان شعر جاءني هدية وأنا طفلة كان للشاب. تعودت بقصائد الشاب في مرحلة أولى، ثم قرأت لأبو الطيب المتنبي الذي أحب شعره كثيرا، وأحب تلك الصبغة في الشعر الجاهلي، أستمتع عندما أقرأه. أقرأ كذلك أنواع أخرى لجعفر ماجد، منور سمادح، محمود درويش الذي كتبت معارضتين لقصيدتيه سجل أنا عربي ولا شيء يعجبني، المنصف المزغني أيضا استحسنت شعره ونظمت قصيدة معارضة لقصيدته المعتمدة كذلك.
3: نعم
4: ريحان، أهلا وسهلا بك.
6: شكرا.
4: في برنامج على طريق الإبداع، والحقيقة أنك من أسرته الوفية الحريصة على التواصل معه على الدوام، وكم أسعدنا في هذا البرنامج أن نتابعك من خلال بعض نصوصك، وأن نراك تتقدمين من خلال ذلك كله في تجربتك الأدبية. إذن هذا بطبيعة الحال نباركه وهذا نشجعك عليه، ما في هذا شك، ونرى فيك كاتبة كأنك ولدت هكذا، فأنت موهوبة منذ نعومة أظفارك، وأنت شغوفة بالأدب وبتعاطيه وبمزاولته، وأنت تقبلين على الكتابة الأدبية بصفة تكاد تكون طبيعية. بطبيعة الحال الفضل في هذا يعود إليك أولا وإلى المهجة التي تسكنك، لكن لا شك في أنك وجدت من الإحاطة ما أعانك على ذلك. فماذا كان دور العائلة؟ ماذا كان دور المدرسة؟ ماذا كان دور الأساتذة؟ ماذا كان دور البيئة العامة التي نشأت فيها في صقل هذه الموهبة لديك وفي تحفيزها حتى أتيح لك أن تنشر ديوانا وأنت في الثامنة من عمرك؟ هذا سؤال أول أحببت أن أسمعك تتحدثين فيه وفيما يتعلق به. ثم أسألك سؤالا آخر، سأسوق إليك أسئلتي دفعة واحدة ثم تجيبين بما ترين من المعلومات والملاحظات. سؤالي الثاني إليك هو أنك كأنك تميلين أكثر إلى ما نسميه الشعر العمودي الذي يصاغ بمقتضى البحور الخليلية المعروفة، فما يسمى الشعر الحر وما يسمى الشعر الحداثي بمختلف صيغه وصوره وألوان تشكيله، كأننا من خلال تجربتك لا نحس بأنه يستهويك أنت، يبدو منك خاصة ولع بالشعر العمودي التقليدي، فأحببت إذن أن تحدثينا عن تعاملك مع مختلف صيغ الكتابة الشعرية. آخر سؤال أتوجه به إليك هو كيف تعيشين معاناة الكتابة؟ أو بالأحرى كيف تعيشين تجربة الكتابة؟ هل الكتابة عندك لعبة أم هي تمرين أم هي صناعة واحترام للقواعد وجري وراء إتقان الصناعة، أم هي معاناة بأتم معنى الكلمة تتداخل فيها الذات مع فعل الكتابة؟ أرجو أنني كنت واضحا في أسئلتي إليك، وأرجو أن نسمعك تتحدثين في هذه المسائل التي أحببت أن أطرحها عليك.
6: نعم، بالنسبة للسؤال الأول، وجدت إحاطة من عائلتي وخصوصا من والدتي التي وجدت كما قلت منذ قليل في ذلك الكلام المبعثر بداية موهبة أو بداية شغف بالشعر والكتابة وباللغة العربية عامة. فكانت هي أول من يدفعني وأول من يدون ما أقوله أو يحثني إلى تدوين كل شيء حتى عندما أغفل أنا عن ذلك، ويحثني إلى النشر وإلى الإصلاح. كذلك خالتي هي أستاذة عربية كانت تصلح لي محاولاتي، فكانت هي وأمي من القراء الأوائل لما أكتبه. بالنسبة للمعلمين في المدرسة الابتدائية وللأساتذة، وجدت تحفيزا من أغلبهم، تحفيزا من الأصدقاء من العائلة. كان أغلب من تعرفت إليهم في حياتي كان يحاول مساعدتي وتحفيزي، حتى لو لم يكن من أهل الاختصاص فكان يحاول أن يدفعني إلى الإنتاج أو إلى الكتابة أكثر. بالنسبة إلى السؤال الثاني، أنا أحب كل أنواع كتابة الشعر وكل أنواع الكتابة. أرى في الكتابة العمودية أولا فنا وكتابة جميلة وأساليبا رائعة وإيقاعا رائع لا يجب أن يندثر، رغم أن القصائد العمودية قد غدت أقل مع ظهور قصائد الومضة والقصائد الحرة. فأنا في هذه الكتابة أشعر أنني أكتب شيئا جميلا موزونا خفيفا على السمع، وكذلك أحيي فنا مثل ما أراه أنا لا يجب أن يندثر. نعم، لا ننكر أن كتابته صعبة وتأخذ وقتا أكثر بكثير من أي نوع آخر، ولكن أنا أحاول أن أجعل القصائد موزونة دون أن يسرق الميزان جمال التعبير أو أن يفقد الفكرة معناها من أجل الحفاظ عليه. لقد جربت أيضا القصائد الحرة وهي تجربة رائعة وجميلة. كذلك لدي محاولات في قصائد الومضة، أظن أنها يجب أن تتطور أكثر، وأنا أحاول في هذا المجال الذي حاولت أن أدخله أو أن أقتحمه حديثا. بالنسبة للسؤال الثالث، الكتابة لدي هي متعة وهي أيضا تدريب. الكتابة تجعل من يكتب أكثر إتقانا للغة العربية أو اللغة التي يكتب بواسطتها. لا أظن أنها معاناة، رغم أنها ليست ذلك الشيء السهل، ولكنها ليست معاناة، هي موهبة وهي شغف، ومن يكون شغوفا بشيء لا يمكن أن يشعر بأنه معاناة أو عبء ثقيل على ما أظن.
4: لا، المعاناة فيما كنت أقول لا تعني ما تبادر إلى ذهنك من الفهم. المعاناة تحيل على التجربة الذاتية التي يعيشها الكاتب وهو يصوغ نصا جديدا، فيكون الأمر عنده بمثابة المخاض الذي تعيشه أم شريفة محترمة حين تتهيأ لتمنح الحياة لمولود جديد. بهذا المعنى ولمزيد تدقيق هذا المعنى لديك وأنت المولعة بالشاب المغرم به الوفية له، وهذا يحسب لك ويحسب لجيلك كما سأقول هذا بعد حين بمزيد من التفصيل، ما دمت على ما وصفت فاقرأي ما يكتبه الشاب في هذا المجال، طبيعة الفعل الأدبي، طبيعة الكتابة الأدبية، وأحيلك خاصة على المذكرات هو وعلى الرسائل كذلك. هو يفصل القول تفصيلا في هذا الأمر في المذكرات، مذكرات الشاب، ولست أشك في أنها متوفرة لديك، وكذلك في رسائل الشاب التي تبادلها مع صديقيه محمد الحليوي من جهة وعبد الخالق البشروش من جهة أخرى. على كل حال هذه هي بداية حديث، أشكرك مجددا على عمق الإجابة، وأشكر بالمناسبة كل من أحاط بك حتى أصبحت اليوم على ما أنت عليه من البروز ومن التفوق في مجال الكتابة الأدبية.
6: شكرا.
4: وبعد هذا كله ريحان الأطرش، يطيب لي ويسعدني أن أتوجه إليك دائما بعبارات التشجيع والتحفيز على المواظبة، فتقديري أنك في يوم من الأيام ستصبحين اسما لامعا في مجال الأدب التونسي وفي مجال الأدب العربي بصفة عامة، وما وصلت إليه الآن يبشر بذلك ويعد بذلك.
5: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
6: إلى الشاب رحلت سريعا كطيف النسيم، توارى سناؤك خلف الغيوم، تركت القوافي يتيمات دهر وأخفى الضياء سواد الغيوم، ولكن عذب القصائد يبقى بديوان شعر غزير الهموم. تلوت الأغاني بحب صدوق يداوي الشقاء عنيد الكلوم. إذا الشعب يوما أضافت جمالا بحضن نشيدك أم رؤوم، ونادى بها عند ثورة شعب كل الخواص وكل العموم. أغاني الحياة شآبيب شعر تداعب قلبا شديد الوجوم، نفاسة صدر حبيس السقام وتعبير وجه كثير السهوم. شدوت الطبيعة عند السواقي وحذو الجبال وتحت الكروم، تغنيت بالحب في كل يوم وفي كل ظرف عنيد ظلوم. وما الشعر عندك إلا فضاء لتبليغ حرف شديد الهجوم، ولولاه من جاب هول الحياة بحلو ومر كثير السموم. ببحر الشعور رسمت القضايا وخصت نزالا بتلك الرسوم، تواجه مستعمرا بالحروف رصاص الكلام كوخز السموم. حذاري فتحت الرماد اللهيب خطاب إلى المستبد الغشوم، توغل صوتك بين الشعوب تغنت بشعرك كل النجوم. صدحت جميع البحور بشعر تجاوز سحره كل التخوم، ورمزا ستبقى بشعرك حيا لأنه ضد الممات الزئوم.
3: شكرا لك إذا ريحان على المداخلة والمشاركة في بداية هذه الحصة من برنامج على طريق الإبداع. نعلم أنه لديك التزامات دراسية تمنعك من مواصلة الحوار معنا في هذه الحصة، لكن أكيد أنك ستتابعين هذا اللقاء وستنتبهين لكل ملاحظات الدكتور فؤاد وأيضا إلى تحليله لهذا النص الشعري إلى الشاب. ننتظر منك مزيدا من التفاعل معنا ومع هذا اللقاء عن طريق صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. شكرا ريحان، بالتوفيق لك، وإن شاء الله تكون سنة مكللة بالنجاح والتميز في البكالوريا في اختصاص الرياضيات
6: إن شاء الله. شكرا.

0: إذن دكتور فؤاد، بعد أن سمعنا إلى صديقة البرنامج ريحان دطرش وهي تقرأ علينا نصها، هذا النص إلى الشاب، من أين سندخل عواليمه لتحليل المعنى والمضمون فيه؟
1: إلى الشاب نص شعري منظوم على منوال الشعر العمودي، هذا أشرنا إليه وتحدثت في ذلك صاحبته أيضا، وقد وضع بمقتضى منوال البحر المتقارب، ورويه الميم، والروي هو آخر صوت في البيت الشعري. بلغة القدامى يمكن أن نقول هذا النص إذن ميمية كتبتها ريحان لطرش بمناسبة حلول ذكرى وفاة شاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي الذي توفي في 9 أكتوبر من سنة 1934. نحن إذن أستاذ عروسية في هذا السياق، سياق إحياء هذه الذكرى، وفي ذلك تكريم لروح أبو القاسم، وفي ذلك اعتزاز بتجربة أبو القاسم وبعبقريته وبما أضافه إلى الشعر التونسي وإلى الشعر العربي، بل أحرص على القول بما أضافه إلى الشعر الإنساني بصفة عامة. فالشاب شاعر تونسي ما في هذا شك، شاعر عربي ما في هذا شك، لكنه شاعر عالمي، وأستعمل هنا مصطلح المشتغلين في حقل الأدب المقارن وما يسمى كذلك بالأدب العام، ذاك هو أبو القاسم الشابي. مات في 9 أكتوبر من سنة 1934، لكنه ولد قبل ذلك في 24 من شهر فيفري من سنة 1999. إذن مات في 25 من عمره، مات شابا
0: في أوج العطاء،
1: مر بالحياة مرورا سريعا، أضاء نجمه ثم سرعان ما خبى. أكاد أقول في هذا المقام إن أبا القاسم الشابي من أولئك الشعراء الذين وجدوا في مختلف الثقافات شرقا وغربا، هو من أولئك الشعراء الذين لم يعيشوا طويلا، فكأن تجربتهم الشعرية المتوهجة تستنزفهم فيرحلون في سن مبكر. هذه ظاهرة تدعو إلى التفكير في طبيعة الظاهرة الإبداعية والفعل الإبداعي، تدعو إلى التفكير في ذلك حين تكون التجربة الإبداعية عميقة أليمة متوترة، فيكون لها تأثير في النفس والضمير والوجدان، ويكون لها تأثير كذلك في الجسد وأحواله وما قد يعتريه من جراء ذلك من الضعف والوهن. هذا أمر يدعو إلى التفكير حقا. أعود إلى النص، هو إذن يدرج فيما نسميه أدب المناسبات، والمناسبة هنا هي إحياء ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي. هو كذلك من أدب الوفاء، والوفاء هنا من قبل شاعرة شابة اسمها ريحان لطرش لشاعر كبير اسمه أبو القاسم الشابي. هذا هو إذن السياق العام الذي يندرج فيه هذا النص الشعري العمودي الذي أخذنا نتحدث عنه بمثل ما أبدينا من الملاحظات.
0: نعم، بعد أن وضعنا هذا النص في إطاره دكتور فؤاد، نأتي الآن فعليا لتحليل معانيه ومضامينه، ونبدأ بالعنوان عتبة النص ومدخله. كيف سنقرأ هذا العنوان إلى الشابي وهذه الرسالة الموجهة مباشرة إلى أبو القاسم الشابي؟
1: صيغة العنوان أستاذ عروسية، وقد انتبهت إلى ذلك من خلال الملاحظة التي سقتها الآن، صيغة العنوان تجعلنا نفهم أن النص سيكون رسالة موجهة من باعث إلى مرسل إليه، ولا تكون الرسالة إلا كذلك في بنيتها الأصلية. الباعثة ريحان الأطرش، الشاعرة ريحان الأطرش، والذات المتكلمة داخل القصيدة التي خلقتها أدبيا وفنيا وإبداعيا ريحان الأطرش، والتي هي ظل الشاعرة في النص، ما في هذا شك في قضية الحال على الأقل. هي رسالة من حي إلى ميت، ولا يكون التعلق من قبل الأحياء بالأموات إلا عنوانا للحب والوفاء. هذه القصيدة كذلك رسالة من شاعرة جديدة اسمها ريحان الأطرش إلى شاعر سابق اسمه أبو القاسم الشابي، وفي هذا ما يدل على احترام اللاحق للسابق، وفي هذا ما يدل كذلك على تقدير اللاحق للسابق وعلى إعجاب اللاحق بالسابق. العنوان يشي بكل شيء، العنوان يصرح بكل شيء. هذه شاعرة اسمها ريحان الأطرش، وفية للشاب، محبة له، متعلقة به، مقدرة له، معجبة به، تتخذه نموذجا ومرجعا وقدوة. اربطي هذا أستاذ عروسية بما قلته منذ حين تحدثت عن تواصل الأجيال الإبداعية في ثقافتنا التونسية وفي ثقافتنا العربية بصفة عامة.
0: نعم.
1: كل هذه المعاني يوحي بها العنوان. السؤال الذي نصل إليه هو كيف ستعبر القصيدة عن هذه المعاني؟ كيف ستفصل القصيدة هذه المعاني التي وردت مجملة في العنوان؟ بهذا العنوان شرعت الشاعرة في البوح والتصريح وفي الإيحاء والتلميح، وهذه هي وظيفة العناوين، أو على الأقل هذه وظيفة من أبرز الوظائف التي تطلع بها عناوين النصوص بصفة عامة.
0: هذا بخصوص العنوان دكتور فؤاد. ندخل رويدا رويدا إلى النص وعوالمه، ونبدأ الآن في كشف خفاياه ومضامينه في قراءتك التحليلية دكتور.
1: أنا أريد دائما أستاذ عروسية أن أنظر في النص من علن، أتحدث عن النصوص بصفة عامة، لأتبين معماره العام، لأقف على صورة بنيته العامة. أفعل ذلك بالنسبة لهذا النص، فأرى بنيانا قوامه ثلاث لحظات زمنية. لحظة التلفظ، أي لحظة الكلام الذي تقوله الذات الشاعرة داخل النص، وهي لحظة تحيل على الزمن الحاضر، فالنص كتب في الزمن الحاضر. الزمن الحاضر هو زمن الكتابة. هذه اللحظة هي لحظة إحياء الذكرى، هي لحظة التذكر. هذه اللحظة لا تدوم طويلا، فقد حصل فعل التذكر، وعندئذ ندخل لحظة زمنية ثانية هي لحظة الماضي. عاد الماضي وطفى على سطح الذاكرة. عندئذ يظهر الشاب بصورته الجليلة مكللا بأعماله وإنجازاته وشعره وكل ما ساهم في أن يجعل هذا الشاعر في المرتبة التي بلغها في سماء الشعر العربية، كما يقول الشاب نفسه ذلك في إحدى رسائله. هذه اللحظة الثانية يقبل المحتفي بالذكرى، تقبل الذات الشاعرة، تقبل ريحان الأطرش على استعراض أمجاد الشاب وإنجازاته ومآثره، وتتحدث عن شعره وعن عبقريته، ويستغرق هذا الحديث الجانب الأوفر من النص. لكن حين نصل إلى البيت الأخير من القصيدة، فنحن عندئذ نجد أنفسنا في سياق لحظة زمنية ثالثة يمثلها كما قلت البيت الأخير، هي لحظة الانفتاح على المستقبل. تعود الذات الشاعرة من الماضي، من الحديث عن الشاب، لتنظر إلى المستقبل فتقول عندئذ: ورمزا ستبقى بشعرك حيا، لأنه ضد الممات الزؤوم. هذا هو النص في بنيته العامة، وهذا هو تشكله على أساس تلك اللحظات الزمنية الثلاثة التي أشرت إليها.
0: نعم.
1: إذن في ضوء هذه الملاحظة سيكون تحليلنا لهذا النص مركزا خاصة على متنه الذي يستغرق اللحظة الثانية. ذاك هو مضمون الرسالة، ما دمنا نتحدث عن رسالة من ريحان الأطرش إلى أبي القاسم الشابي.
0: إذن كيف ستحدثنا ريحان الأطرش عن الشاب وعن محبتها واهتمامها بكتاباته وإبداعاته؟ كيف ستترجم كل هذا الحب وهذا الاهتمام وهذا الاعتراف أيضا بقيمة هذا الرجل من خلال الغوص أكثر دكتور فؤاد في معاني هذه القصيدة؟
1: الناظر في القصيدة أستاذ عروسية يتبين له أن حديث ريحان الأطرش عن الشاب يقوم على جملة من العناصر التي تريد في القصيدة متتابعة تتابعا منطقيا، فهي تشير أولا إلى موت الشاب في سن مبكرة، ثم تتحدث عن حزن الشعر لموته، وتقول إن الشعر أصبح يتيما بعد أن مات الشاب. تشير بعد ذلك إلى خصائص شعره، فشعره يمتاز بالعذوبة، يداوي أوجاع النفس، فيه روح ثورية، وفيه تعبير صادق عن المعاناة، وهو شعر كفاح ونضال وتصد للظلم، وشعر يتردد صداه بين شعوب العالم. وفي ضوء ذلك كله تبرز خاصية هامة في شعر الشاب تتمثل في كونه شعرا للحياة ضد الموت. بعد هذا تشير ريحان الأطرش إلى جملة من خصائص شعر أبي القاسم الشابي، ومنها العذوبة، ومنها أنه يداوي أوجاع النفس، ومنه ما يمتاز به من نفس ثوري ومن صدق في التعبير عن المعاناة، وترى فيه شعرا يساعد الشعوب على المقاومة، لأنه يدعو إلى الحياة ويدعو إلى الحرية. ثم تتحدث بعد ذلك عن ديوان أغاني الحياة، وتشير إلى بعض قصائده، فتقول: تلوت الأغاني، تقول بعد ذلك: أغاني الحياة كذا وكذا، تستحضر بعض ما جاء في بعض قصائده: إذا الشعب يوما، تستحضر المعاني الواردة في قصيدة شعري المعروفة. ثم تشير بعد ذلك إلى بعض أغراض الشعر عند الشاب، وأبرزها الذات وأوجاعها، الثورة، الطبيعة، الحب، الوجود، الكفاح. وإذن تستحضر هذه الأغراض وتبرزها، ثم يصل بها الأمر إلى إجمال ذلك بالحديث عن عبقرية الشاب، وهذا واضح جلي في البيت قبل الأخير من القصيدة. وعلى هذا النحو نتدرج تدرجا منطقيا إلى خاتمة القصيدة، إلى بيتها الأخير، حين تتحدث ريحان الأطرش عن عبقرية الشاب فتقول: هو عبقري والعباقرة لا يموتون. هكذا إذن تنتهي القصيدة. وبهذه الصورة أحبت ريحان الأطرش أن تختم قصيدتها. لا ننسى أنها تتحدث عن شاعر الحياة أبي القاسم الشابي، لا ننسى أنها تحيي ذكراه، أي تريد أن تبعث فيه الحياة من جديد. فلاحظي أستاذ عروسية كيف ترتبط الأمور بعضها ببعض مثل هذا الترابط المنطقي. نحن إذن في الظاهر نحيي ذكرى من مات، لكن في الحقيقة نمجد الحياة حتى ونحن نتحدث عن الموت، وذاك هو جوهر رؤية الشاب للوجود. وأريد أن أشكر ريحان الأطرش لأنها انتبهت إلى ذلك، وليس الانتباه إلى ذلك أمرا يسيرا، الانتباه إلى ذلك يستدعي دقة كبيرة في الظفر.

0: يهجئ أحدا. كأن القصيدة إذن من حيث مضمونها لا تضيف إلى قارئها أو سامعها معطى جديدا حول الشاب وحول تجربته الشعرية والأدبية بصفة عامة. وكأن قيمة القصيدة عندئذ مرتبطة بلحظة كتابتها وبالمشاعر التي اختلجت في وجدان الشاعرة ريحان الأطرش، وهي تستحضر الشاب وما أثره، فعبرت عن تلك المشاعر بمثل ما عبرت عنه. معنى هذا أن الأدب والفن عموما، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا، لا يقيمان ولا يقومان على أساس ماذا يقال، إنما نقوم الأدب أي نبحث له عن قيمة، ونقوم الفن ونقوم الشعر بالإجابة عن هذا السؤال: كيف قال المبدع ما قال من الكلام؟ قلت دائما في هذا البرنامج: الرهان الإبداعي هو رهان صياغة لا رهان مضمون. بطبيعة الحال هنا الفصل بين الشكل والمضمون هو فصل منهجي، ما في هذا شك، ولا مضمون خارج الشكل، ما في هذا شك، لكن منهجيا أحرص دائما على التركيز على الصياغة الفنية، لأن الأدب لا يكون أدبا والفن لا يكون فنا إلا بصياغة مخصوصة. فضل المبدع في الكيفية التي يقول بها ما يريد قوله بصفة إبداعية. فلنبحث إذن على هذا الأساس عن خصوصية التشكيل الفني في هذه القصيدة.
1: فلنبحث إذن عن هذه الخصوصية في هذه القصيدة. دائما معك دكتور فؤاد.
0: تقديري أستاذ عروسية، بعد النظر في هذه القصيدة وبعد الاستماع إلى صاحبة القصيدة وهي تقرأ علينا قصيدتها، تقديري أن ريحان الأطرش قد اعتمدت في صياغة قصيدتها جملة من الأساليب الفنية وجملة من الأدوات الفنية، تلك الأدوات التي بها يصاغ الخطاب الفني بصفة عامة. الخاصية الأولى التي أريد أن أتحدث عنها في هذه القصيدة هي الخاصية الإيقاعية، والخاصية الإيقاعية إيقاع النص متولد أساسا عن وزن البحر المتقارب. لن ننسى أننا إزاء قصيدة شعرية عمودية معروف أن المتقارب وزن يعتمد في الأغاني والأناشيد، ويعتمده الشعراء لما يمتاز به من سرعة وتجانس إيقاعي. وفي السياق بدا لنا إيقاع البحر المتقارب في هذه القصيدة، بدا لنا صورة لحياة الشاب التي هي أيضا مرت بسرعة وانقضت بسرعة. أول ما قالته ريحان الأطرش في قصيدتها في رسالتها إلى الشاب وهي تحيي ذكراه، أول ما قالته: رحلت سريعا كطيف النسيم. إذن هذه السرعة في تقديري موجودة في المعنى وموجودة في الإيقاع وفي الصياغة التشكيلية للقصيدة.
1: نعم.
0: في مجال الإيقاع الصوتي يمكن الحديث عن الإيقاع الميمي المنغلق بواسطة الروي الساكن. تقول: الغيوم، الغموم، الوجوم، وما إلى ذلك. إذن هذا الروي المنتظم المتوفر في القصيدة من بدايتها إلى نهايتها أكسبها إيقاعا منغلقا، وإني لا أرى في ذلك صورة لمعاناة الشاب في حياته وشعره، وأرى في ذلك صورة لمعاناة الشاعرة وهي تحيي ذكرى وفاته، فينقطع الصوت في حلقها كمن يجهش بالبكاء. حين نذكر ميتاً

0: ألسنا نجهش بالبكاء؟ وحين نجهش بالبكاء ألا ينقطع الصوت أو يكاد ينقطع؟ إذن هذا ما أشير إليه. بعد الخاصية الإيقاعية أتحدث عن خاصية معجمية. المعجم أعني به الألفاظ التي نستعملها في صياغة الكلام. لاحظ أستاذ عروسية أن معجم الحزن والألم يطغى على القصيدة. الغيوم، الغموم، الهموم، الكلوم، الوجوم، السهوم، نفاثة صدر وما إلى ذلك. من الخصائص الفنية المتوفرة في القصيدة جملة من الصور التشكيلية تحيل على بعض المناظر الطبيعية. قالت ريحان الأطرش: توارى سناؤك خلف الغيوم، أي الليل يخيم أو الظلام يخيم حين غاب السناء في الغيوم، حين حجبت الغيوم السناء، والسناء هو اللمعان وما شبهه بصفة عامة. في لوحة أخرى شبيهة باللوحة السابقة قالت ريحان الأطرش: أخفى الضياء سواد الغموم. في لوحة ثالثة قالت: شدوت الطبيعة عند السواقي وحذو الجبال وتحت الكروم. هذه لوحة طبيعية أخرى، والشاب شاعر الحياة وهو أيضا شاعر الحب وهو كذلك شاعر الطبيعة كسائر الشعراء الرومانطيقيين بصفة عامة. خاصية أخرى تشكيلية تتمثل في استعمال الاستعارات. طيف النسيم، تركت القوافي يتيمات دهر، ما الشعر عندك إلا فضاء. تتحدث ريحان الأطرش عن بحر الشعور، تحدثت عن رسم القضايا، عن رصاص الكلام، تغنت بشعرك كل النجوم، النجوم تتغنى، تجاوز سحره كل التخوم. هنا شخصت السحر كما ترين. وبطبيعة الحال هذه الاستعارات أضفت على النص ما أضفت من الشعرية. قلت في مرات عديدة وأؤكد ما قلت في تلك المرات، إن الاستعارة مصدر من مصادر الفيض الشعري في الخطاب. هذا بصفة عامة بطبيعة الحال. لكن الخاصية الأبرز فيما أرى عن الخاصية الفنية إنما تتمثل في ظاهرة التضمين بمختلف درجاته وأنواعه. والتضمين عند البلاغيين هو إدراج كلام لغيري من نصوص أخرى فيما أكتب من النصوص لغاية استدلالية برهانية، أريد أن أقوي بما أعتمده من تضمين حجتي وموقفي، أو لغايات فنية بشرط ألا يبلغ ذلك حد الانتحال فأنسب الكلام لنفسي والحال أن الكلام لغيري. وهذا يصل إلى ما يسمى السرقة الأدبية، وهو باب كبير في النقد الأدبي كما هو معروف. في النظريات الأدبية الحديثة هذا وجه من وجوه التفاعل بين النصوص، وأكتفي بهذه الإشارة دون مزيد من التفصيل النظري. ونعود إذن إلى بيان مظاهر التضمين في هذا النص. التضمين في قصيدة ريحان الأطرش ورد على درجات. نجد ما أسميه شخصيا تضمينا جزئيا صريحا في قولها مثلا: رحلت سريعا كطيف النسيم، هي اقتطفت كلاما معروفا من قصيدة معروفة للشابي وأدرجت ذاك الكلام في خطابها الشعري على وجه التضمين، لأن الأمر واضح. أصل البيت: خلقت طليقا كطيف النسيم، هي قالت رحلت سريعا كطيف النسيم. تضمين جزئي صريح آخر يتمثل في قول ريحان الأطرش: إذا الشعب يوما أضافت جمالا، تعني ما جاء في قصيدته المعروفة إذا الشعب يوما أراد الحياة، الأمر واضح. قالت على وجه التضمين الكامل الصريح، هذه المرة كنت أتحدث عن التضمين الجزئي الصريح، هذا تضمين كامل: أغاني الحياة شآبيب شعر، هي استعارت عنوان ديوان أبي القاسم الشابي. تضمين جزئي صريح يتمثل في جملة من السياقات تحيل على قصيدة الشاب المعروفة شعري. هذه قصيدة معروفة تحدث فيها الشاب عن شعره وجعلها بمثابة الميثاق الإبداعي بينه وبين القارئ وبينه وبين نفسه قبل ذلك. قالت: نفاثة صدر حبيس السقام. الشاب قال: شعري نفاثة صدري. قالت: حذارف تحت الرماد اللهيب. خطاب إلى المستبد الظلوم. هذا ما قالته ريحان الأطرش. الشاب يقول: حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح. قالت ريحان الأطرش: ولولاه من جاب هول الحياة. وقال الشاب: لولاه من جاب عني غيم الحياة الخطير. وجه آخر من وجوه التضمين الجزء الصريح في قولها: وما الشعر عندك إلا فضاء، وهي تشير بقولها ذاك إلى بيت الشاب الوارد في قصيدة شعري: ما الشعر إلا فضاء يرف فيه مقالي. إذن هذا التضمين الذي نجحت فيه ريحان الأطرش، أعترف لها بذلك، هذا التضمين جعل القصيدة تتداخل مع نصوص الشاب وتتوحد بها وتذوب فيها. على وجه الإجمال أقول إن ريحان الأطرش كتبت قصيدة أذابت فيها بعض ما تعرف من قصائد الشاب، ذوبت قصيدتها في شعر الشاب، والعكس بالعكس. في هذا أستاذ عروسية لاحظي كيف أن الظاهرة الشكلية تحيل على المعنى وتحيل على الرؤية، في ذلك صورة لتعلق الذات الراثية بالذات المرثية. هي من فرط تعلقها بها كأنها تتوحد بتلك الذات التي خرجت من الحياة وفارقتها.
1: ولا ننسى أن مأت هذا التأثر دكتور فؤاد أن الشاب رافقها منذ الصغر، يعني كما ذكرت منذ قليل إحدى هدية عيد ميلادها كان ديوان الشاب وهي في مرحلة صغيرة من العمر. يعني
0: تماما. إذن ما حدث لها في حياتها ينعكس على النص الذي كتبته، فإذا العلاقة بينها وبين الشاب علاقة توحد، هي من فرط إعجابها به كأنها تريد أن تتوحد به، والتوحد به دلالة على أنها تعتبره المرجع الأسمى الذي لا مرجع بعده، المثال المطلق الأعلى الذي لا مثال بعده. فجاء نصها صورة لذلك، قصيدة متوحدة بقصائد الشاب التي أشرنا إليها. قلت هذا نستحسنه من ريحان الأطرش بطبيعة الحال، ونرى فيه صورة أخرى من صور تعلقها بالشاب وانبهارها به وبتجربته الشعرية. التضمين أستاذ عروسية يؤثر فينا. لاحظي كيف أنني أخرج الآن من دائرة النص إلى دائرة التلقي، إلى دائرة الاستماع إلى النص والتفاعل مع النص. أسألك: هل يؤثر فيك هذا النص؟
1: في الحقيقة أثر في بأسلوبها المتميز، خاصة عندما ضمنت نصها عبارات تعود إلى الشاب، فوجدت هذا الخيط الرابط بينهما، بين شاعر ترك الأثر ويستلهم من شعره الأدباء اليوم والشعراء وتدرس أشعاره في جامعات عالمية دولية، وبين هذه التجربة الفتية لشاعرة اختارت أن يكون الشاب قدوتها في مسيرتها الأدبية والشعرية.
0: لا شك في هذا، والنص يؤثر فينا لأنه يجعلنا نستحضر نحن في مقام القراءة تلك النصوص التي انبهرنا بها ورددناها واعتبرناها من رائع الشعر ومن سامي الكلام، كما قال الدارس الفرنسي جان كوهان وهو يتحدث عن الشعر. إذن بمثل هذه الخصائص الفنية شكلت ريحان الأطرش قصيدتها، وتقديري أنها حققت بذلك قدرا من النجاح يحسب لها ما في هذا الشأن.

0: في الميزان إذن سنضع الآن دكتور فؤاد نص صديقتنا ريحان لطرش، نصها إلى الشاب، إلى أي حد ربما ترى أنها قد وفقت في صياغة هذه القصيدة الشعرية من حيث الصياغة اللغوية؟ كيف يمكن أن نتحدث، ماذا يمكن أن نقول عن لغة ريحان لطرش في صياغة النصوص الشعرية؟ إلى أي مدى وفقت إذن ريحان لطرش في هذا التحدي؟
1: أمر إلى إبداء جملة من الملاحظات حول الصياغة اللغوية وحول الصياغة الفنية في هذا النص. أبدأ بالملاحظات اللغوية. جاء في بعض ما قالت ريحان لطرش وهي تخاطب الشاب: شدوت الطبيعة عند السواقي. كأننا في اللغة العربية لا نستعمل فعل شد يجدو بهذه الصيغة من التعدي، كأننا نستعمل هذا الفعل متعديا، نقول شدا بي مثلا، لكن شدا غناء كأن الأمر يستدعي من الناحية التعبيرية مراجعة. عودي إلى المعاجم وابحثي في هذا الأمر. تقديري أن هذه الصيغة لا تقبل بهذا الوجه، شدوت الطبيعة عند السواقي. هي تفكر في غنيت أو تغنيت، هي ستستعمل تغنيت في البيت الموالي، لكن على ريحان لطرش أن تلاحظ أنها قالت في البيت الموالي تغنيت بالحب في كل يوم، بينما هنا استعملت شدا كما قلت، استعملت الفعل بوجه متعد. لعل احترام الوزن هو الذي فرض عليها هذا وحرصها على احترام الوزن. في جميع الحالات في اللغة العربية كأن في الأمر مشكلة، وعليها أن تراجع صيغ استعمال فعل شداء في المعاجم. الملاحظة نفسها أسوقها بالنسبة إلى استعمالها فعل صدحة. تقول مخاطبة الشاب دائما: صدحت جميع البحور بشعر. صدحة كذلك لا تستعمل مثل هذا الاستعمال، نقول صدحة بكذا، الفعل يتعدى بحرف هو أيضا. وإذا هذه الملاحظة تحيل على الملاحظة السابقة. أسألها بعد ذلك عن حديثها عن الممات الرؤوم. الرؤوم تعني في اللغة العطوف، ولذلك نقول أم رؤوم. إن هي قصدت رؤوم فالكلمة في غير محلها، هي حقيقة لا تناسب الموت، الموت لا يكون عطوفا. إن هي فكرت أو أرادت استعمال كلمة زؤوم لأننا نتحدث عن الموت الزؤام، ففي الأمر مشكل آخر. المشكل يتمثل في أن كلمة زؤوم لا توجد في اللغة العربية، لا وجود لها. عدت إلى لسان العرب فلم أجد أثرا لزؤوم هذه. في جميع الحالات الأمر يستدعي مراجعة. لا رؤوم تنفع لأنها في غير محلها، ولا زؤوم تصلح لأنها لا توجد في اللغة العربية. وهذا بطبيعة الحال يجعلني أصل إلى إبداء ملاحظة تتعلق بالصياغة الفنية. ريحان لطرش اختيارها الشعري واضح، وأكدت هذا من خلال الكلام الذي قالته منذ حين، وهي حرة في أن تختار ما تشاء. هي متعلقة بالشعر العمودي واعتبرت نفسها صاحبة قضية في هذا المجال، هي تريد أن تحافظ على الشعر العمودي، هذا أشارت إليه منذ حين. هي حرة في اختيارها، لكن ما أدعوها إلى التفكير فيه دائما هو أن تتجنب الوقوع في النظم. الشعر العمودي ليس مركبا سهلا، قلنا هذا عديد المرات. أحيانا، وهذا يحدث للمبتدئين خاصة، وريحان لطرش لا نعتبرها الآن مبتدئة، هي ذات تجربة محترمة. لذلك ندعوها بإلحاح إلى الانتباه دائما إلى عدم الوقوع في النظم، والنظم يخرجنا من دائرة الشعر حتى وإن بدا محترما للوزن ومحترما للقواعد العروض وما إلى ذلك وما إلى ذلك. ما دامت مولعة بالشاب وهذا يحسب لها، وما دامت مقتدية به وتعتبره مرجعها الأسمى الذي لا مرجع بعده، فلتسر كما سار. فلتتجاوز مرحلة النظم. هي ليست تماما في مرحلة النظم، لا، يتقول الشعر، لكنها أحيانا تقع في النظم. إذن عليها أن تقتدي بالشاب لتقطع مع النظم قطعا نهائيا وتنطلق انطلاقتها الكبرى في فضاء الشعرية وفي خضم الشعر والكلمة للشاب كما هو معروف.
0: منتهى المطاف، منتهى المطاف. نأتي الآن إذن دكتور فؤاد إلى منتهى المطاف ومنتهى رحلتنا وتجولنا في عوالم نص إلى الشابي لصديقتنا ريحان لطرش. نأتي لنقدم بعض الملاحظات الختامية ربما حول هذه المحاولة الإبداعية، فماذا ستضيف من ملاحظات إلى صديقتنا؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أشير إلى أن قصيدة إلى الشاب التي بعثت بها إلينا الشاعرة ريحان لطرش تمثل محاولة محترمة في الكتابة، سواء تعلق الأمر بالمضامين والمعاني التي وردت فيها أو بمختلف الصيغ الفنية التي اعتمدت في تشكيلها. في هذه المحاولة المحترمة ما يدل على أن ريحان لطرش قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الإبداع، وفي هذا النص ما يدل كذلك على أن ريحان لطرش تتقدم بخطى ثابتة وبرؤية واضحة في طريق الكتابة الأدبية بصفة عامة وفي طريق الكتابة الشعرية بصفة خاصة. بطبيعة الحال نثمن هذا كله ونؤكد ما قلناه لريحان لطرش من ضرورة التفكير في تلك الجوانب التي أشرنا إليها، سواء تعلق الأمر ببعض الملاحظات اللغوية أو بالصياغة الشعرية في حد ذاتها. إذن عموما نجدد الشكر لريحان لطرش لوفائها أولا لشاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي، ثم لهذا البرنامج الذي نريد به أن نرافق الكتاب والكاتبات في ما يخوضون من تجارب أدبية. نشكر لها حرصها على التفاعل مع برنامج على طريق الإبداع، ونوصيها بالمواظبة، ونوصيها كذلك بتوسيع دائرة مطالعاتها لمختلف التجارب الشعرية حتى يساعدها ذلك على فتح آفاق جديدة بها تطور تجربتها. نتمنى لها النجاح والتوفيق في دراستها وفي تجربتها الأدبية.
0: شكرا دكتور فؤاد، هذا ما نرجوه لصديقة البرنامج ريحان لطرش صاحبة نص إلى الشابي الذي كان محور هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في حدائق السرد، موضوع هو رواية اليافعين عازفة وراء الستار جميلة شريف نموذجا. هذا الكتاب رواية لليافعين، طبعا جميلة شريف كاتبة للكبار وكاتبة أيضا لليافعين. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين في حصة جديدة من حدائق السرد. شكرا عيسى على هذه الاستضافة، وأرجو أن تتم الإضافة كذلك.
1: دكتورة مفيدة جلاسي ناقدة وكاتبة، أهلا وسهلا، تحية ومرحبا.
3: مساء النور، شكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى لنقطف زهرة من حدائق السرد مع المبدعة جميلة الشريف.
1: جميلة الشريف عرفناها كاتبة لروايات كثيرة وكذلك مجموعات قصصية، في هذه المرة تحضر معنا كاتبة لليافعين. والكتابة لليافعين في الحقيقة كتابة دقيقة مهمة، انتشرت في السنوات الأخيرة في العالم العربي وظهرت أيضا في تونس، تبناها الكثير من الكتاب وكذلك دور النشر. هي ربما تتتبع مرحلة مهمة من مرحلة المراهقة إلى الانتقال للشباب، تقريبا من سن 12 سنة إلى سن 18. وهذه الرواية لها خصوصية ولها قضايا مخصوصة أيضا سنباشرها انطلاقا من هذا الكتاب.
2: نعم، أولا يعني خصائص هذه الرواية الموجهة إلى هذه الفئة هي من الخصائص العمرية لهذه الفئة. الخصائص العمرية بطبيعة الحال لو نبحث فيها معناها من ناحية سيكولوجية المراهقة وإلى غير ذلك، أو من جانب معناها علم النفس، أو من جانب علم النفس التربوي إلى غير ذلك، نجد أن هذه الفترة تشهد يعني انفعالات وتشهد تغييرات وجدانية عاطفية فيزيولوجية ذهنية فكرية، يعني يصير هذا اليافع يرى هذا الواقع بشكل مختلف داخل العائلة، داخل المدرسة، داخل الإعدادية، بين أصدقائه، وبالتالي تبرز القضايا المشتركة بين هذه الفترة في هذه المرحلة العمرية. وهذه القضايا يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، لأنها أحيانا تساهم في توازن هذا اليافع، وأحيانا أخرى ربما قد لا نقول تساهم، إنما نقول قد ينتج عنها ما يدمر حياته المستقبلية معناتها بصفة عامة. من بين القضايا التنمر، ونحن نشهد كم هذه القضية يعني ضحاياها كثيرة، المخدرات، العنف، وكل هذه القضايا التي معناها يشهدها الواقع، وخاصة معناها تعترض هذه الفئة، من سيضع إصبعه على هذه الأمراض أو هذه القضايا؟ إما أن يكون الوالدين بطبيعة الحال في المنزل، أو المربون في المدارس وفي المعاهد، أو كذلك وبصفة كبيرة المثقف المبدع، باعتبار أن الفن أحيانا تمر من خلاله الرسائل، تمر سلسة أكثر من المناهج التي تمرر إليه في صيغة مقننة، في صيغة ممنهجة. لذلك أقول أن بالضرورة رواية اليافعين يجب أن ينظر إليها يعني ربما أشبهها بالعيادات النفسية التي يجب أن تكون في كل إعدادية، هكا ولا لا سي عيسى ومدام مفيدة؟ فبالضرورة يجب على المبدع أيضا أن ينظر إلى المسألة بطريقة أخرى، باعتبار أن هذا اليافع لم يكن يافع في زمن سابق، هو تغير بتغير رتم هذا الواقع. إذن هذا المبدع كذلك يجب أن يحترمه ويحترم عصره وينظر إلى هذه الرواية ربما ويتشجع. أتحدث عن شجاعة المبدع، أتشجع ليتجاوز الأجهزة والأدوات الكلاسيكية التي كانت تكتب بها هذه الرواية وينظر في الشكل وإخراج جديد لهذه الفئة.
1: ننطلق بمفيدة جلستي مع خصائص الكتابة لليافعين ورواية اليافعين انطلاقا من اللغة. أعتقد أن هذه اللغة ينبغي أن تكون أكثر اقتصادا، أكثر دقة، كذلك تشتمل على فقرات كثيرة أو حوارات كثيرة بوصف الحوار، يعني عنصرا مهما في تحريك الأحداث والكشف عن بواطن الشخصيات. أمر آخر لابد أن تعنى به هذه الرواية هي مسألة الإيقاع السردي الذي ينبغي أن يكون سريعا.
3: طبعا إضافة إلى ذلك أنا أدخل مدخلا آخر ربما، وهو أننا يجب دائما أن نميز بين الطفل واليافع. فإذا الطفل يكون في مرحلة أولى في تكوينه الجسدي ربما أكثر منه يعني، ثم تأتي مرحلة اليافعة هذه التي فيها يتكون ربما أو تبدأ شخصيته في التكون والتبلور وتتشكل في إذن في سلوك في مستوى معين من الوعي الذي يحصل له، وقد بدأ يتجاوز مرحلة المراهقة. لذلك أنا أؤكد على أن الكتابة لليافعين اليوم باتت ضرورية جدا في أننا ندعو بها إلى أن ننقذ جيلا بين تيارات وصراعات مختلفة إذن وهو ضائع تائه ربما. فلذلك وهذا نلاحظه كلنا، هناك عزوف عن القراءة، عزوف عن الكتابة، فإذا دور المبدع هو أن يهتم به هذه الفئة التي هي في النهاية نريد أن تؤسس على أسس فكرية ونفسية كذلك، وأن بذلك ندخل إلى عالمه. وليس سهلا هذا يعني ندخل إلى عالم اليافع من باب أننا سنطرق عالما آخر يجب أن نقترب منه فنطرح القضايا التي هو يعاني منها. فلذلك أقول دائما أن الكتابة لليافعين وللأطفال هي مسؤولية خطيرة جدا، وليس كل من هب ودب يمكن أن يكتب لليافع والطفل. ومن هنا تأتي لغة معينة، لغة خاصة بهؤلاء. فإذا نحن نتجنب في الكتابة لليافعين ذلك التعقيد الذي لا يريده يعني طفل اليوم ويفعل اليوم، سرعان ما ينصرف يعني ويمل. فلذلك كيف نرغب هذا اليافع أن يقرأ الكتاب وأن يرغب فيه وأن يقتنيه وأن يقرأه بشغف، خاصة إذا ما وجد أنه إذا يطرح قضايا هو يريد أن يبحث عنها، يريد أو يعيش نوعا من الجهل لهذه القضايا أو أن يتوسع فيها، مثل شخصية اليافع كيف يتصرف، كيف خاصة النواحي النفسية، أن نطرق قضايا هو يعيشها اليوم كذلك دون أن نبتعد عن عالمه التكنولوجي الذي لا يريد أن يبتعد عنه مهما إذا حاولنا ذلك. فعلينا أن ندخل من هذا المنطلق لكي نرغبه في هذه القراءة بطرق تجعلنا نحن أيضا نواكب، لأننا في النهاية أحيانا نحن لا نريد هذا العالم التكنولوجي الغريب. أنا دائما أقول عن نفسي أمية في التكنولوجيا، ولكن هم أيضا فهنا هناك تفاعل وعلاقة جدلية بين الطرفين.
1: نعم، ذكرت منذ حين العديد من القضايا التي ذكرتها مفيدة منذ حين ما يتعلق بالمخدرات التي تحاصر مدارسنا ومعاهدنا وتهدد. إذن هذه الناشئة، قضايا أخرى كثيرة تهم العائلة، تهم المجتمع، تهم الذات أيضا، ذات هذا اليافع في ظل إذن هذه المتغيرات التي يشهدها العالم.
2: ربما بسبب هذه الفجوة التي صارت بين الراشدي وبين اليافع، والراشد هنا ربما أمثله في الوالدين اللذين صارا يهربان، لا أقول يتهربان من المسؤولية، ولكن واقع العصر وضرورة العمل وضرورة الشغل، وترى في تونس معناه يفرض هذا التخلي الغير مقصود، معناه يوم كامل الوالدين في العمل، وإن اجتمعت العائلة فثالثها هذه الآلة العجيبة. فهذا الطفل صار يعيش غربة وصار يحتاج إلى الحوار مثل ما كنت مثل ما تقدم، وصار يحتاج كذلك إلى اللغة أو إلى الخطاب السلس الجميل. أين سيجد كل هذا؟ هذا الحوار، هذا الدفء، هذا الحنان، هذا العطف، إذن هو لن يجده لا في العائلة ولا كذلك في المدرسة التي صارت تهتم بمشاغل أكبر وبمشاغل وجزئيات وتفاصيل أكبر من ذهنه وأكبر من بنائه الداخلي الذي يحتاج إليه. فهذا البناء الداخلي نحن نقول أو نرجو أن يجده في كتاب، لأن الكتاب أو الفن نهرب إليه عندما يذيق بنا هذا الواقع وهذا المبدأ الذي سننطلق منه في أهمية الرواية، باعتبار أن الرواية هو جنس فني يجب أن يكون يعني في المدارس وحتى في المستشفيات، وحتى يعني المهم أن تكون هناك نواة مكتبية فيها القصة وفيها الرواية وفيها الموسيقى وفيها كل هذا، حتى يتجاوز هذا المراهق أو هذا اليافع الذي يتشكل في عالم غربته تفرض عليه. فهذا اليافع عندما لا يجد من يستمع إليه يذهب إلى هذا العالم الجميل، فيستمع إلى الموسيقى، فيستمع إلى مشهد سردي جميل، فيستمع أو يشاهد لوحة فنية. إذن هنا نحن نتحدث عن هذا الآخر الذي ينقذ هذا اليافع من هذا الغول، غول الوقت، غول العالم السيار، غول هذه الآلات متسارعة بشكل عجيب. وأنا أرجو يعني أن يكون هذا في هذه الرواية وفي هذا الأثر الذي كتبته، نثرته بين يدي اليافعين وكذلك الكبار، لأننا عندما نتحدث عن اليافعي فنحن لسنا بمنأى عن ذهنية هذا الذي يكتب إلى اليافع. ومن هنا نمر إلى السؤال، من يكتب لليافع؟
3: هنا نحن نطرح قضية هي يعني تشمل الكل، كل أفراد المجتمع متورطون في هذا. نحن اليوم اليافع أو الطفل، إذا وتلاحظون انتشر ظاهرة التوحد هذه، نعم، التي نتيجة ماذا؟ نتيجة غياب الأسرة، نتيجة مرافقة الأبناء، نتيجة نعم. فلذلك هذه العزلة التي يعيشها إذا مع هذا الهاتف كما قلت الآلة العجيبة إذا تجعله إذا لا يتقبل الأمر. فلذلك علينا أن نتدارك هذا الأمر وهو ما زال طفلا، يعني ما زال يمكن أن نشكله ونؤسس، لأن بناء الإنسان راهو بناء ليس سهلا. أكثر شيء ربما هو يعني صعب هو أن تبني الإنسان، أن تبني الفكر، أن تبني الروح، أن تبني العقل. فنحن لا نريد يعني العائلة وكأنها استقالت، مسؤوليتها أن يعني يأكل ويشرب ويلبس، هذه هي يعني
2: فقط بتلبيب هذا الإنسان.
3: فلذلك نحن قبل كل هذا أقول علينا أن نربي الآباء خاصة الجيل الصاعد هذا.
1: نسمع الآن إلى هذه الأغنية من اختيارك جميلة شريف وكذلك مفيدة أجلاسي. نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري. سنعود

0: حدائق السرد. كانت ساحة المسرح مكتظة بالجماهير بين محبين للموسيقى ومشجعين للمتسابقين، وكان الخوف يركض بداخلي ونحن نشق ذلك الصخب العظيم لنصل إلى الباب الذي يدخل منه المتسابقون ومدربوهم. انتبهت إلى الأعناق التي اشرأبت نحو أمي وحمدت الله على ذلك. كان الجميع يهتم بالجمال ولا أحد ينتبه إلى القبح، حتى صاحت إحداهن: ما أبهى قدها، رشيقة جدا وفستانها يسلب اللب، كيف لهذا القوام المتناسق أن يحمل هذا الوجه المشوه؟ سترك ولطفك يا رب. لم ألتفت إليها، بل سارعت إلى إخفاء وجهي بيد اليسرى وأمسكت بتلابيب المعطف بيد اليمنى. كانت أمي تسرع الخطى خشية أن يرشقني بعضهم بأقصى مما تفوهت به تلك السيدة، إلا أن سي سعد تعمد أن يمشي وثق الخطوة وسط ذلك الجمع الغفير، موزعا الابتسامات على هذا وذاك وتلك. كان يرى نفسه ملك العالم، وأمي سلطانة الدنيا، وأنا أميرة الكون كله. ساد الهدوء القاعة بعد أن جلس الحضور في مقاعدهم. كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كنت ألحظ كل ما يجري في الفضاء، ودقات قلبي الهائجة لا تتوقف عن صفع كل شيء في. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفتين. تزداد رهبتي كلما وصفت مقدمة العرض جمال المتسابقات ووسامة المتسابقين، وتستبد بي الأسئلة: تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كيف سيرد عليها الجمهور إن بالغت في وصف مجاملة؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة حتى كدت أنسى تفاصيل معزوفتي وعنوانها. وفي لحظة خاطفة سمعتها تعلن عن المشاركة الأخيرة في ترتيب المسابقة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، سرى شيء يشبه النار في دمي، وكاد خدي الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر. اخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم تلاه صوت سي سعد: هيا يا سيلينا، هيا أمتعينا. ثم وصلني صوت سي كريم وقد امتزج بصوت مدربة الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا، لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. اختلطت الأصوات التي أعرف بالتي لا أعرف، واشتد التصفيق، وصارت الأفواه تتلاقف اسمي وتردده. كان اسمي يحلق في فضاء القاعة يلامس أضواءها، ثم يصطدم بالستار المغلق ويعود ثانية إلى الحناجر حائرا صاغرا. أطلت علي منشطة المسابقة برأسها من وراء الستار تستحث ظهوري، ولكني أومأت لها برأس مهزوم وسبابة مرفوعة أني لا أريد مواجهة الجمهور. احمر وجهها من شدة الحرج، وأمام تعنتي سألت لجنة التحكيم إن كنت أستطيع العزف من خلف الستار. وبعد جدال ترك أحدهم كرسيه وجاء ليستفسر سبب رفض الظهور. ارتميت في حضنه متوسلة حتى أشفق علي وتعاطف معي. عاد إلى مكانه وانضم إلى زملائه مصرا لهم بما رجوت، وبعد تشاور أومأ للسيد برأسه فابتسمت ابتسامة عريضة ثم أعلنت القرار: سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية الأخيرة لينا جابر الكنزاري المشاركة في هذه المسابقة باسمها الفني سيلينا، قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائيا أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. من كتاب عازفة وراء الستار جميلة الشريف. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة رواية اليافعين، عازفة وراء الستار نموذجا للكاتبة جميلة شريف. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا عيسى، هذا كتاب جديد. لا أعرف العنوان عازفة وراء الستار، وشكل هذا العنوان تساؤلات كثيرة. لماذا عازفة وراء الستار؟ لماذا حذف حرف الجر؟ عازفة وراء الستار نعم، أو عازفة وراء الستار؟ وهناك من سألني لماذا ليست عازفة من وراء الستار. هناك من رأى أن هذه المن ربما لها معاني أخرى أكثر، تعرف النقاد يعني. نعم،
1: أنطلق معك مفيدة جلاسي، كاتبة وناقدة، في تقديم هذا الكتاب عازفة وراء الستار.
3: والله أنا أخذت الرواية وبدأت في قراءتها، ويعني وجدت إذن ما يمكن أن ندرسه فعلا في هذه الرواية، خاصة من خلال هذا العنوان. العنوان أنا يعني حيرني فعلا، كيف سأقرأه؟ عازفة وراء الستار، عازفة، عازفة، يمكن أن يكون يعني في كل، فإذا نعم
1: جمالية هذا العنوان
3: نعم أنه يضع القارئ في حيرة كيف، لكن ورغم ذلك فهذا العنوان واضح أنه يوحي بفكرة أساسية ركزت عليها، وهي أن هذه العازفة هي وراء الستار. فكأن الستار هنا، وعندما نتجول في أحداث القصة ربما يتضح لنا هذا المعنى، أنها هذا الستار الذي هو يمثل ربما نوع من الإقصاء رمزيا. إذن فإذن هي تعزف وراء الستار، فإذن هناك مشكل، لماذا تعزف وراء الستار؟ نتساءل، فلذلك هناك مشكل يجعلها تعزف وراء الستار. لكن كما قلت، الستار هو يمثل ربما رمز الإقصاء، أنها مقصات لأسباب مذكورة طبعا في الأحداث إلى غير ذلك. بالنسبة ربما للصورة، أراها هناك تناسق بينها وبين طبعا هذا العنوان، ولكن لا نرى
2: تحية
3: ستار.
2: لجمال الحباسي صاحب الصورة يا مفيدة، تحية لجمال العباسي صاحب الحباسي صاحب الصورة،
3: يعطي صحة. فلذلك هنا يعني نجد هذه الصورة التي توحي بأشياء كثيرة، بمعاني كثيرة. فإذا هذه الفتاة التي تعطينا بوجهها نصف الوجه إذا شئنا، وهذا الشعر الذي إذا يتلاعب، إذا هناك نوع من الريح أو نوع من الدفق الهوائي ربما الذي يجعلها إذن تسبح في هذا بهذا العزف بواسطة هذه الآلة الكمان. ونعرف مدى تأثير الكمان خاصة في نغماته، وإذن هناك عباقرة في هذا المجال مختصون في عزف الكمان، ليس سهلا الأمر. فإذن فهنا أنا تساءلت، هي تسلم نفسها لهذا الواقع الذي تعيشه هي، ولكن لا نجد جمهورا مثلا. فهناك تركيز على ذات اللينا هذه أو سيلينيا التي إذن كانت هي بطلة القصة. فإذا هناك نظرت إلى هذا الأمر باعتبار هي التي تسير الأحداث، هي التي تسيطر على كل ما، ولولا لينا لما وجدنا أي شيء. ثم فيما بعد إذن دخلت في إطار النظر في الجماليات، وكذلك بكل ما الجوانب الفنية لهذه الرواية. نعم،
1: يمكن نقرأ العنوان عازفة وراء الستار، وحسنا فعل الناشر، وحسنا فعلت أنت أيضا جميلة شريف بأنك لم تشكلي إذن هذا العنوان. ويمكن أيضا أن نقول عازفة وراء الستار.
3: أي قرأته هكذا، هكذا أنا
1: وجدته أجمل
2: في إيقاع ربما
3: حتى المركب الإضافي يعطي روى عازفة وراء الستار، وكأنه كتب عليها أن تكون عازفة وراء الستار.
1: نعم،
3: لكن عازفة بتتبع بالأحداث، عازفة وراء الستار هي الأقوم في نظري.
1: في الحقيقة هذا الغلاف يعني جميل ويتماشى مع روح الرواية. لمن هذه اللوحة جميلة شريف؟
2: الصورة من إبداع المبدع ابن بعرادة ابن بلدي سي جمال الحباسي، تحية له. قرأ الرواية وتأثر بها وأرسل لي تقريبا 3 محاولات، ولكن وجدت هذه الأقرب، ولأول مرة سي حبيب الزغبي يعني مباشرة يكون راضيا على الغلاف، لأنه كذلك تحية الزغبي
3: فنعبر
2: لن يرفض. نعم،
1: في الواقع اللغة التي كتبت بها هذه الرواية لغة دقيقة، لغة أيضا مختلفة عن أعمالك السابقة في كتابة القصة وفي كتابة الرواية للكبار. هناك دقة في اختيار الألفاظ وفي لغة متماشية أيضا مع عقلية الطفل ومع سنه ومع تجربته، وهذا مهم حتى تصل القضية إلى الطفل إذن بهذه اللغة المقتصدة الواضحة والبسيطة.
2: شكرا. لا شيء يأتي من فراغ، هذا مبدئي في الكتابة وفي الحياة بصفة عامة. وأنا يعني في تجربتي في الكتابة لم أكتب الرواية لليافعين أو للأطفال أو قصة للأطفال يعني منذ بداية المشوار، ولكن مفيدة وسعيسة بعد أن اقتربت من الطفل، خاصة في الورشات التي أرشها ميدانيا. مهم جدا هذا مهم جدا أن نقترب من الطفل ونقترب من هواجسه ومن قضاياه ومن انتظاراته. نحن مخطئون جدا حينما
1: مذنبون
2: أو متورطون كما قالت مفيدة، متورطون حينما نقول أن حديقة الأطفال هذه حديقة بيضاء وليس فيها مشاكل والطفل صفحة بيضاء. لا، بالعكس تماما، هو يبكي مثلنا، يفرح مثلنا، يحزن ربما، يتقوقع ربما
3: كل
2: أكثر
3: المشاعر.
2: كل هذا الطفل وخاصة اليافع، نحن سنحدد المرحلة هذه أساسا، يعني موجهة إلى اليافع. فالقرب من هذا اليافع كما كنت تتحدث، وأنا ألامس شعره وأنا ربما أوجه له خطاب فيه كثير من العطف وفيه كثير من الوجدان الصادق
1: ومن
2: الإصغاء.
3: نعم،
2: أحسنت والله بالحق. هذا اليافع ربما أكثر احتياجاته هو أن نستمع إليه، فحين نستمع إليهم نجد عالم آخر ربما كان يبعد في ذهننا. يعني ربما نستغرب نقول كل هذا عند هذا اليافع، يعني هذا الهيكل الصغير هل يحمل مثل هذا؟ نعم، هو يحمل كل هذه القضايا، هو يعيشها.
1: أكرر ما قالته دكتورة مفيدة جلاسي بأنه لا يستطيع أي كاتب أن يكتب رواية للأطفال أو رواية لليافع. أنا في حد ذاتي ككاتب إذن لا أستطيع أن أكتب أيضا رواية لهذا اليافع في سنه وفي قضاياه. لا أستطيع أن أصغي إلى نفسيته، إلى مشاغله، وأفهم أيضا ما يحس به. أنت فعلت الكثير إذن لتقدمي شخصية إذن هذه الطفلة العازفة لينا.
3: نعم، بالنسبة إلى الجماليات ركزت عليها خاصة في إطار ربما لاحظت شيئا هاما، وهو أن كل فصل اعتبرته لوحة في حد ذاته، لوحة يمكن أن تتشكل بالألوان ولا كل الألوان ربما. ولذلك فنحن إذن هنا ركزت على هذا الجانب باعتبار أن فصول الرواية كلها إذن كما قلت لوحات، في كل فصل نجد لوحة معبرة تضع لنا هذه الشخصية في شكل وفي لغة جديدة، في حالة نفسية إذن تتطور وإذن تتشكل. وأكثر ما شدني ربما هنا هو يعني كيف جميلة شريف استطاعت أن تجعل القارئ ربما يواصل القراءة وهو يعني في حالة من التشويق والتشويق الذي به نتابع حركة هذه الشخصية التي وبينت ذلك، هي تسير كل المجموعة، كل المجموعة في محيط يعني لينا. فلذا ثم أكدت أكثر شيء ربما شدني هو هذا الخطاب أو هذا الحوار الباطني، جل أو في مختلف المراحل نجد لينا تتحدث مع نفسها، ولكن تتحدث عن الأشخاص وتتحدث عن مأساتها، وإذا تحاول هي أن تقيم نفسها وتحاول كذلك أن تقف

0: أوانها. فلذلك هي تقيم الأشياء وتتحدث مع ذاتها وتحاسب ذاتها وما الذي ستفعله وتقرر كل ما يجب أن تقوم به، فهي واعية جدا هذه الشخصية. ولكن بينت كذلك أنها أنك حملتها ما تنوء به الجبال.
1: صحيح أن لينا حملت إذن هذا التشوه الخلقي، لكن في المقابل هي تجاوزت إذن هذا التشوه إذن خلقيا، واستطاعت أن تكون عازفة ماهرة، أن تبدع، أن تتألق، وأن تجعل من الفن طريقتها إذن لتتجاوز إذن هذا التنمر وهذا العجز وهذا الإحساس إذن بالضعف.
2: طبعا هي شخصية من خلالها أنا يعني هي هذه الشخصية هي محمل سردي، ولكن يعني في الواقع والانفتاح على هذا الواقع لينا هي كل الأسماء، كل أسماء اليافعين الذين يعيشون هذا التشظي، وخاصة إذا كانوا يحملون عاهة من العاهات فهم يعيشون معناها ألم نفسي، يعيشون أعطاب نفسية. فأنا الحقيقة سعيت إلى أن لا أعطي مسلمات، فمن خلال لينا وانتبهت مفيدة إلى هذا شكرا لها، تتساءل لينا، نحن علينا أن نتساءل، هذا اليافع لا يجب أن يأخذ كل شيء مسقط، كل شيء مسقط ويسلم به. هي تتساءل وجوديا، تتساءل اجتماعيا، تتساءل عن أبيها الغائب، تتساءل عن يعني العدالة الإلهية. أحيانا أخطر سؤال عند اليافع خاصة إذا كان يحمل عاهة، يقول لماذا أنا؟ في نهاية الأمر لو لم تجد لينا هذا المحيط الذي تبنى قضيتها وأجابها عن الأسئلة وربما دفعها إلى الإجابة، أن تجيب نفسها بنفسها من خلال ثقتها ومن خلال صقل موهبتها ومن خلال التمسك بالأمل، هذا المحيط الذي تحركت فيه هذه الشخصيات المساعدة خففت عن لينا هذا الألم الذي كان شخصية رمزية معرقلة. وهنا دعوة من جميلة شريف إلى هذا المجتمع، يمكن أن يكون فيه أطفال حاملون إعاقات نفسية أو شكلية إلى غير ذلك، ولكن لا نقف هنا وربما لا نشعر هذا بالشفقة، حتى أن الشفقة تصبح في حد ذلك مشكلا آخر، وإنما ندفعه إلى أن يتساءل وندفعه إلى أن معناه نقول أحنا يتثقف، نقول أحنا يسقل هويته. فالتساؤل والجسور، ومن هنا أريد أن أحيي أيضا الناقد الذي تناول مثل مفيدة، الناقد محمد صالح هلال وهو ناقد صحفي سعودي، تناول مسألة الجسور التي كانت في الرواية، لابد من هذه الجسور حتى يمر هذا اليافع بسلام، فإذا مر بسلام من هذه المرحلة الخطيرة فإنه سيتوازن وسيكون معناها عنصرا صالحا في قادم الأيام. كذلك الأستاذ مصري هو سي حسين عبد العزيز كذلك انتبه جيدا إلى الفن والموسيقى، وانتبه كذلك إلى حضور الأسماء. قالت مفيدة قبل حين حضور أسماء على غاية من الأهمية في تونس وفي العالم، أشرنا إلى سيريذا القلعي، ربما أشرنا إلى عدة أسماء أخرى. فأنا نعم أنا لم أعطي كل الأسماء، وإنما فتحت المجال لهذا اليافع الموهوب أن يسأل وأن يبحث في المدونة أو المدونة الموسيقية في تونس وفي العالم العربي. كذلك تساءلت لينا، كانت تتساءل وانتبهت إلى هذا مفيدة شكرا لها، تتساءل كثيرا حتى أنها تساءلت ما الذي دفع على مايكل جاكسون أنه يغير جلدته وهو سليم، هي غيرت جلدتها ربما لأنها مشوهة. وانتبه إلى هذا كذلك السيد محمد صالح هلال شكرا له.
1: نحن استمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية بصوت أمل قتاري، وهذا المقطع مهم، يعني يمثل مفصل مهم في الرواية، عندما نادت المعلمة على لينا لتقابل الجمهور لتخرج للعزف، لكن الطفلة تمسكت إذن بالعزف ما وراء الستار وكانت إذن خائفة من مواجهة الجمهور بسبب هذا التشوه إذن الخلقي.
0: والله.

0: ظاهرة التنمر هذه يعني قضية خطيرة جدا، أو ما يسمى بالوصم كذلك. فلذلك نحن نرى اليوم العديد في يعني تلاميذ يعني أو يافعين أو أطفال في بعضهم البعض هم يتنمرون على بعضهم البعض، ثم نجد كذلك المجتمع الذي يتنمر بصورة غير مباشرة ربما. إذن فكيف سيكون هذا الطفل أو هذا اليافع وهو يتعرض إلى هذه الأشكال من التنمر الذي هو في حد ذاته عنف، يعني عنف يسلط على نفسية ذلك الشخص فيصبح إنسانا معقدا، ومن هنا تأتي العزلة ويأتي الهروب من المجتمع ويأتي العكوف على الذات، وإذا تنجر عنه مخاطر أخرى نفسية إذا خطيرة جدا، تداعيات خطيرة جدا على اليافع وعلى الطفل. فهذه الظاهرة يعني أراها مفاتيح التطور ومفاتيح تزداد في مجتمعاتنا، لذلك كان لابد وأن نتناول هذه القضية وأن يتجند لها حتى علماء النفس وذوي الاختصاص لكي ينظروا إلى. وهنا أدعو ربما اقتراح أن تتعاضد جهود المؤسسات التربوية مع هؤلاء، يعني فرصة لأن يشغلوا هؤلاء الذين، وأنت طرحتي مسألة إذن العاطلين عن العمل أو المعطلين عن العمل، فلذلك هذه فرصة لأن يعالجوا هذه القضايا وهي التنمر الذي يصل بالبعض لحد الانتحار. اليوم نجد حالات انتحار في العالم كله نتيجة هذا التنمر. إذن فأضف إلى ذلك هذا كذلك ما ينجر عنه من حالة كما قلت من العزلة التوحد، إذن فيعيش في عالم آخر لا أحد يدرك ما هي مآلاته وما هي فلذلك هنا جهود الأسرة التي أراها مرة أخرى استقالت، يعني وهذا مشكل كبير إذا شئنا بدعوى كثرة لست أدري أنا المشاغل وكثرة ليس نحن نرى الآن عائلات في عائلة واحدة وكل في غرفته. أنا أعرف من يعني تهاتف ابنها لكي يخرج ليفطر، يعني المشكل متشعب والكل متورط فيها. أعود إلى هذا، يعني هذه القضايا كلها لم تكن هناك هذه الأشياء، يعني لو قارنا الجيل السابق بجيل اليوم.
1: مفيدة بالنسبة للرؤية القيمية في الرواية، واضحة جدا، يعني تأكيد إذن على قيم التسامح وعلى قبول الذات، وبعد قبول الذات يمكن أن نقبل الآخر، وذلك لتحقيق ما يسمى بالسلام النفسي.
0: هو هذا مرتبط بما قلته أنه عندما يجد الإنسان إحاطة ويجد من إذن يراعيه ويفهمه ويسأله ويتابعه ويكون كذله، فإذن هناك هي محدودة لنا، وجدت من إذن يجيب عن تساؤلاتها وأن يدخلها في. لكن عندما تجد إنسان لا إحاطة ولا يعني اهتمام، يتفاقم الأمر بهذه المخدرات التي أصبحنا نعاني منها اليوم، فإذن يدخل في متاهات أخرى. إذن والعائلة متى وجدنا العائلة تعي؟ عندما يصل الأمر إلى منتهى، فإذن يستغربون كيف وصل ابني أو ابنتي أو إلى هذا المستوى، لأنه لو كانت هناك إحاطة لا، إذن كان هناك ربما احتضان لهؤلاء ومعرفة مشاكلهم. لذلك الإنصات والإصغاء وأن نجلس مع اليافع وأن نستمع إلى مشاكله. أنا والله كنت حتى في القسم اكتب لي ماذا تشعر الآن، وإذا لأنه لا يمكن أن آتي لإنسان وأقول له عبر لي عن مشاعري أنا الآن، دعه هو يعبر. فالعائلة في حد ذاتها هي عيادة نفسية قبل أن نذهب إلى عيادات إذا وتضخ فيها أموال طائلة.
2: ليست مفيدة شكرا، ولكن ليست العائلة فقط عيادة نفسية، وإنما نعود إلى هذا المبدع. المبدع في حد ذاته يجب أن يكون خبيرا نفسيا، يجب أن يكون معلما طبيبا، يعني وتقريبا أنه الكاتب الحقيقة أرى ذلك، وإلا سيفشل خاصة في الكتابة إلى الكبار، أو حتى يعني هناك خيط رفيع يفصل بين هذين النمطين، معناها من الكتابة إلى الطفل أو إلى الكهل. إذن عندما يكون هو خبير بكل هذه الأجواء، هذا الكاتب سينجح في تمرير هذه القيم دون ذلك الضغط الواعظ والإرشاد الذي يكرهه اليافع. لماذا؟ أحيانا كنت في القسم تأتيني الأم تقول بالله يا معناها من فضلك أنت أعطيه النصيحة هذه ما يقبلهاش مني، فأضطر إلى أن أتحاور مع هذه الأم. لماذا يا ترى لا يقبل من أمي؟ لأنها تأتيه بلهجة التسلط، بينما عندما تمرر هذه القيمة في فقرة سردية حالمة سلسة فإنه سيتقبلها، فإنه سيتمثلها هذا التمثل النفسي من خلال محمل إبداعي مهم جدا. ولذلك بالضرورة نحن الآن في حاجة إلى هذه الرواية الموجهة إلى اليافعين، إلى هذه القصة. لا أعرف يعني هناك قضية أخرى ربما وجدت في الرواية وانتبه إليها النقاد، هي علاقة الأستاذ بتلميذاته وعلاقة الأستاذة بتلاميذها. أحيانا تنشأ علاقة حب صارخة من جانب واحد، من جانب وأنا واجهت هذا، التلميذ يحب معلمته حبا، ليس يعني هذا حب الأم أو لا لا لا، والتلميذة كذلك تحب أستاذها تتعلق به. فهنا دور هذا المربي ودور هذه المربية ودور هذا الطبيب الذي يتعلق غالبا أو في بعض الأحيان تتعلق مرضاه يتعلقون به، هنا كان دور رامي حداد الذي عرف كيف يعوض الأب لهذه الفتاة التي غاب عنها أبيها. الأستاذ كذلك يجب أن ينتبه. نعم
1: طبعا التلميذ داخل القسم أو التلميذ داخل القسم إذن يمكن أن يتأثر بالمثال بالنموذج، والمربي في نهاية الأمر أستاذا أو أستاذة من النماذج التي تحتذى. وفي الحقيقة إذا تعلق التلميذ بالمربي فلابد أن تحترم إذن هذه العاطفة الإنسانية وأن تبقى نبيلة وأن لا تستغل في الحقيقة أو لا تسقط إذن في المحظور أو في العقاب أو في السخرية أو التنمر.
2: طبعا عندما يكتب الكاتب وهو القريب من هذه الفئة يجب أن يعرف كيف كان هذا الطفل في الماضي، ويعني يعود إلى تجربته إلى اليوم عنده وفي هذا الحاضر، وهو يعني ينزل من مرتبته ووعيه الذي معنى يشهد نمو بالنسبة إلى اليافع، هو العكس، يجب أن ينزل إلى واقعه. ثم كذلك أن نكتب ولا نفكر في مستقبل أو في طريقة تفكير وذهنية هذا اليافعي مستقبلا، هذا كلام لا معنى له، أقولها دائما.
0: فعلا هو يعني من باب أن الكاتب لليافعين أو الكتابة لليافعين لابد وأن يكون للمبدع للكاتب دراية بنفسية هذا الكائن الإنساني الذي أحيانا فعلا يهمش، يعني ولا أحد يستمع إليه ولا. فإذا هناك كما قلت احتضان، هناك فهم لتفكيره، اقتراب منه، مساءلته بطريقة يقبلها منك ولا يقبلها من الوالدين أحيانا، لأن لك دور في ذلك ولك تأثير في ذلك. أريد هنا أن أشير إلى مسألة هامة، وهي أن لينا هذه التي تحملت ما تحملته لأنها كما قلت وجدت المحيط الذي يرعاها ويتفهمها، ثم هي لها هذا الاستعداد النفسي والفكري ولا إلى غير ذلك لكي تتجاوز محنتها التي هي تعيشها. ولذلك أكدت مرة أخرى على الخطاب أو الحوار الباطني الذي لا تقوله علنا، تقوله مع ذاتها، وكأنها تتولى أن تداوي نفسها بنفسها وأن تتجاوز تلك العقبة وأن تجعل نفسها إذا تخرج يخرج من ذلك المأزق.
1: جميل الشريف، شكرا لك على هذه المعالجة الفنية أولا للرواية في مستوى اللغة، في مستوى الأسلوب، وأيضا مختلف القضايا التي استدعيتها في هذه الرواية فيما يتعلق بالتنمر، فيما يتعلق بالعنف، بالقضايا النفسية، وكذلك قضايا العالم المعاصر التي يمكن أن تعيشها طفلة. ولينا في الرواية كانت نموذجا لذلك، ولعلها تسأل في ظل إذا تشابك إذن هذه الفنون التي استحضرتها، الموسيقى، الفن التشكيلي، غيرها، لعلها تسأل من أنا.
2: شكرا. أنا فقط يعني إن أردت أن أختصر كل ما سعيت إليه، أقول أن الفن يهزم الموت، الفن يهزم العجز. وقارئ والمتلقي لهذه الرواية سيجد الفن في أشكال مختلفة، كوكبة كاملة من الموسيقى، الرقص، الرسم، المسرح إلى غير ذلك. وهذا طبعا ما ندعو إليه، يعني نحن ربما نتجاوز قدراتنا نحن يعني، ولكن أتجاوز إلى السلطة القادرة ووزارة الثقافة وبالتشبيك مع وزارة التربية، مع وزارة الأسرة، أن تبرمج مثل هذه النصوص للتلاميذ حتى
0: في المناهج،
2: حتى يكون هناك للفن قيمة. نعم.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ليست الأساطير وقفاً على الأمم الغابرة، وليس الوعي الأسطوري خاصية اختص بها الإنسان في أطوار تاريخه القديم دون سائر مراحل وجوده في الكون. فالظاهر أن خلق الأساطير وتشكيلها وإنتاجها كما نقول اليوم من الخصائص القارة لدى الإنسان، حتى إن بدا له أنه قد بلغ درجة من التقدم الفكري والعقلي والعلمي والتكنولوجي تجعله خارج دائرة الأسطورة وعياً وسلوكاً. إن شأن الأسطورة وثيق الصلة بالبنى الذهنية والوجدانية والشعورية التي وضعها الله في الإنسان، فلئن اختلفت الأساطير من عهد إلى آخر من العهود البشرية المتعاقبة، ولئن تنوعت مضامينها وأشكالها وآليات نقلها وضمان استمرارها حتى تظل غضة يانعة في الذاكرة، لئن كان ذلك كله صحيحاً ثابتاً بالوقائع والملاحظة، فإن الأسطورة وهي قرينة الوجود البشري تظل في جوهرها حاضرة في حياة الناس، مطلعة بوظيفتها السرمدية أن تعبر عن هواجس الإنسان وهواماته ورغباته الظاهرة والدفينة، وأن تصور بحثه عن أجوبة وحلول لما يعترضه من صعوبات الحياة ولما يواجه من القضايا المتصلة بالمنزلة البشرية.

0: قطر الندى.
1: لقد أولى العالم النمساوي الكبير فرويد الأساطير عناية فائقة، ورأى فيها صورة لأحلام المجتمعات وتطلعاتها. وكتب الفرنسي الشهير رولان بارت كتابا جليل القيمة نشره سنة 57 و900 وألف، وسماه ميثيولوجيات ميتولوجي، وتحدث فيه عن الأساطير الحديثة كيف ينتجها المجتمع الرأسمالي البرجوازي الحديث، مجتمع الاستهلاك والفرجة، وكيف تطلع وسائل الدعاية والإشهار والاتصال بغرسها في النفوس والعقول وتحويلها إلى أساطير تؤثر في حياة الناس. تميزت العقلانية التي مثلت وجهاً بارزاً من وجوه الحداثة الغربية منذ القرن السابع عشر بتناقضها الجذري مع الفكر الأسطوري باعتباره لا يخضع لمنطق التصور العقلي ولقواعده ومعاييره. لكن الرومنطيقية ثارت على التيار العقلاني الكلاسيكي وسعت منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى تحرير الإنسان من الرؤية العقلانية وصرامتها، فأعادت الاعتبار إلى الذات بما هي قيمة القيم ومركز العالم، وعادت إلى البدايات والأزمنة الأولى، وأطلت على الحضارات الأخرى والثقافات الشعبية تبحث في موروثها عن الطريف والجديد والمختلف. هكذا استعادت الأساطير حرمتها التي عصفت بها العقلانية، واستؤنف الاهتمام بها في مجال الأبحاث الأنثروبولوجية والدراسات الدينية والحضارية المقارنة، وتعددت مناهج دراسة الأساطير وتنوعت زوايا مقاربتها وتحليلها.

يعد العالم الموسوعي الروماني الأصل ميرسيا إلياد من أبرز الباحثين في القرن العشرين في مجال دراسة الأديان والأساطير، وقد ساعده اختصاصه في الفلسفة والتاريخ فضلاً على ولعه بالكتابة الأدبية على أن تكون مقاربته لظاهرة الأساطير في الحضارة البشرية مقاربة فيها كثير من العمق والإحاطة ودقة النتائج والخلاصات وطرافتها في الوقت نفسه. وله في هذا الباب مصنفات كثيرة قلب فيها مسألة الأسطورة والفكر الأسطوري من مختلف جوانبها في أسلوب علمي تحليلي ولغة مستساغة هي من أثر ميله إلى الأدب كما قلنا. ومن أحسن ما يقرأ له في هذا السياق كتابه حول أسطورة العود الأبدي أو كتابه عن المقدس والمدنس وغيرهما من التآليف التي توفر لقارئها الفائدة والمتعة معا. وقد كتب إلياد أول هذين الكتابين باللغة الرومانية وكتب الثاني باللغة الألمانية، ولا عجب في أن تختلف لغة التأليف من كتاب إلى آخر بالنسبة إلى ميرسيا إلياد، فقد كان يحسن الكتابة بالرومانية لغته الأصلية، وهو المولود في بخارست في سنة 1997، كما كان يتقن الكتابة بالفرنسية والإنجليزية، وكان إلى ذلك كله يعرف لغات كثيرة. لقد كان متعدد اللسان، وتلك ميزة يمتاز بها كبار العلماء وجلتهم.

0: قطر الندى.
1: من وجوه الدراسات الأسطورية على الصعيد العالمي، العالم الاسكتلندي الشهير جيمس جورج فرايزر، الذي عاش بين أواسط القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين، وهو من أبرز علماء الأنثروبولوجيا والأساطير والأديان. اشتهر بكتابه الغصن الذهبي، ذاك الذي لم يؤثر في مجال اختصاصه فحسب، بل كان له أيضاً انعكاس على مجال الأدب والإبداع. يكفي أن نشير على سبيل المثال إلى تأثيره في قصيدة الأرض اليباب أو الأرض الخراب للشاعر الأمريكي البريطاني إليوت، أو في رواية إليس للكاتب الإيرلندي جيمس جويس. لكن الأهم من هذا أثره العميق في الثقافة العربية الحديثة، لا سيما في الحركة الشعرية العربية بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا أمر مؤكد بالدليل والحجة مما يشترطه بعض أهل الأدب المقارن من أتباع المدرسة المقارنية الفرنسية.

إنه لمن الطبيعي أن يكون بين الأساطير والإبداع الأدبي وغير الأدبي علاقة، ومن الطبيعي أيضاً أن يتأثر الإنتاج الأدبي والفني عموماً بالأساطير ورموزها ودلالاتها، فكلاهما ثمرة الخيال والوجدان. وما أكثر ما اتخذ الأدب نثراً وشعراً من الأسطورة مادة وموضوعاً أو مرتكزاً رمزياً لمقاربة الحاضر بأساطير الماضي، وهذا معروف مشاهد في مختلف الثقافات والآداب، فللأسطورة سحرها وسرها، وهي تفتح للفكر والخيال معاً ما تفتح من آفاق التصور والتأمل ومجالات القول والتعبير وتشكيل العوالم والرؤى.

هي من مثل الغول والهامة والعنقاء. وأما بالنسبة إلى الشعر العربي الحديث فقد غدت الأسطورة فيه بالتدرج مكونا من مكوناته الإبداعية ومنبعا من منابعه الفنية منذ أخذ الشعراء العرب في مطلع القرن العشرين يتأثرون بالآداب الغربية لا سيما الحركة الرومنطيقية وبما ظهر بعدها في الغرب من تجارب الأدب وتياراته. على هذا النحو تبين لهم توظيف الأسطورة في الأدب، وعلى هذا النحو اكتشفوا عوالمها الساحرة، وعلى هذا النحو أيضاً احتلت الأسطورة مكانها في القصيدة العربية الحديثة. فهذا الشاب على سبيل المثال يعمد إلى اتخاذ الرمز الأسطوري فينوس مرجعاً أسمى للجمال، يرى المرأة من خلاله في قصيدة صلوات في هيكل الحب، فيقول: أي شيء تراك؟ هل أنت فينيس تهادت بين الورى من جديد؟ وهو في قصيدة أخرى سماها نشيد الجبار أو هكذا غنى بروميثيوس، يعتمد بطل الأسطورة اليونانية المعروفة سارق نار الآلهة ويجعله رمزا للقوة والتحدي ويرى نفسه فيه.

0: قطر الندى.
1: بعد الحرب العالمية الثانية ازدادت فاعلية الأسطورة في مجال الإبداع الشعري العربي حتى كادت تصبح أساس القصيدة ورهانها. لقد كان لقصيدة إليوت سالفة الذكر ولغيرها من الشعر الغربي الجديد أثر واضح في الإنتاج الشعري العربي الحديث، كما غدا كتاب الغصن الذهبي مرجعاً للمثقفين والأدباء والشعراء ينهلون منه ثقافة أسطورية انطلقوا منها في قول الشعر قولاً جديداً فيه الرمز وفيه الحكاية وفيه مقاربة قضايا الواقع في ظل الأساطير ودلالاتها وفاعليتها الفنية. وإن هذه الظاهرة لواضحة جلية في المدونة الشعرية العربية منذ جيل الشعراء الأول بعد الحرب العالمية الثانية من جماعة الشعر الحر أو جماعة مجلة شعر أو غيرهم، نجدها عند بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وخليل حاوي ويوسف الخال وأدونيس وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور ومحمود درويش وعند غيرهم.

اتكأ السياب في قصيدته رسالة من مقبرة على أسطورة سيزيف، وما أكثر ما كان السياب يتكئ على الأساطير، فقال: وعند بابي يصرخ الجائعون، في خبزك اليومي دفء الدماء، فاملأ لنا في كل يوم وعاء من لحمك الحمي الذي نشتهيه، فنكهة الشمس فيه وفيه طعم الهواء. وعند بابي يصرخ المخبرون، وعر هو المرقى إلى الجلجلة، والصخر يا سيزيف ما أثقله، سيزيف إن الصخرة الآخرون. وحشد يوسف الخال الأساطير في قصيدة السفر من ديوان البئر المهجورة، فقال: وقبل ما نهم بالرحيل نذبح الخراف، واحد لعشتروت، وواحد لأدونيس، وواحد لبعل، ثم نرفع المراسي الحديد من قرارة البحر ونبدأ السفر.

في قصيدة بعد الجليد أحيا الشاعر خليل حاوي أسطورة الخصوبة، فقال: يا إله الخصب، يا بعلا يفض التربة العاقر، يا شمس الحصيد، يا إلها ينفض القبر، ويا فصح مجيد، أنت يا تموز، يا شمس الحصيد، نجنا، نج عروق الأرض من عقم دهاها ودهانا، أدفئ الموت الحزانا والجلاميد العبيد عبر صحراء الجليد، أنت يا تموز، يا شمس الحصيد. حرك محمود درويش أسطورة شهرزاد في قصيدة خطوات في الليل، وأعاد إليها الحياة، أو طلب إليها أن تعيد إليه هو الحياة، فخاطبها قائلا: لماذا يهرب الظل الذي يرسمني يا شهرزاد، والخطى تأتي ولا تدخل؟ كوني شجرا لأرى ظلك، كوني قمرا لأرى ظلك، كوني خنجرا لأرى ظلك في ظلي، وردا في رماد.

0: قطر الندى.
1: هذه هي الأسطورة في حياة الإنسان وتاريخه، وهذه بعض وجوه علاقتها بالأدب والفن والإبداع. وفي الصفحات الأخيرة من كتاب ميرسيا إلياد حول المقدس والمدنس، ما يشفي الغليل، حول طبيعة علاقة الإنسان بالأسطورة في وجوده المادي والفكري، وما تطرحه هذه العلاقة من القضايا والمسائل، لا سيما بالنسبة إلى الإنسان الحديث.

0: قطر الندى.
1: قال قطر الندى: إن أبطال الأساطير لمحظوظون حقا، يعيشون في زمنهم الأسطوري ثم يواصلون الحياة في سائر العصور والدهور، يتناقل الناس أخبارهم ويتوارثون حكاياتهم ويجدون في ذلك معنى ودلالة. ليتني كنت منهم ومثلهم أسطورة يسمونها أسطورة قطر الندى، فلست دون سيزيف، لا أنفك أنا أيضا، أسيل وأعيد الكرة على مدى الأيام. قال ذلك على استحياء، ثم مضى مسرعا في حال سبيله منسابا على العشب والزهر والشجر وسائر ما يعترض طريقه من الكائنات. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

السادسة صباحا وتسع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 الموافق ل 29 ربيع الثانية 1448 هجرية. نهاركم أسعد ليام أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة اللي ينطلق الآن وتوصل إلى حدود 10 صباحا. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وكل من قصد ربي للعمل اليوم الصباح في هذا الطقس البارد الشتوي. إن شاء الله يا ربي أمطار الخير والرزق والبركة للجميع. مرحبا بكم في مختلف الفقرات القارة والاستضافات المتعلقة دائما بالشأن الثقافي والمروحات الغنائية التونسية والعربية. اليوم في برنامج أغاني الحياة أجمل التحايا تصلكم من استوديو ناظم الهيني استوديو 6، من مهندسة صوت محمد أمين بوبكري، وفي الأعداد والتقديم فاطمة رزقي، وننطلق بأولى أنغامنا الصباحية.

السادسة صباحا و35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة، اليوم لحد 11 أكتوبر 2026، الموافق ل 29 ربيع الثاني 1448 هجرية. اللقاء انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود 10 صباحا، مواصلين معكم مع الأغاني الصباحية.

0: الصباح فتح يالي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: الستة وثمانية وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. بعد لحظات نمر مباشرة إلى الساعة الثانية من اللقاء وتتواصل الرحلة في بقية البرنامج إلى حدود العاشرة صباحا. نعطيكم فكرة على أهم ما في البرنامج من فقرات قارة واستضافات بعد لحظات. سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية، ثم أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي، مداخلة هاتفية للأستاذة نجوى العرفاوي رئيسة جمعية راتب. نحكي على تظاهرة ثقافية للمسنين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين اليوم في عوج من ولاية بنزرت. الثامنة صباحا الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية، تليها الأجندة الثقافية مع سليم سبيعي في حدود 28 دقيقة. الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة استضافة الأستاذة صابرين الجوادي المكونة في التواصل للحديث على كيفية استثمار الأسئلة الذاتية وفي تحقيق الأهداف في الواقع. ثم في حدود التاسعة صباحا نستضيف عبر الهاتف في الفنان التشكيلي طيب زيود والدكتور خالد بن جمعة لتقديم لوحات الزربة. في التاسعة والنصف صباحا يكون حاضر معنا علي دريدي عن الجامعة التونسية للطيران للحديث عن التظاهرة السياحية الثقافية، التظاهرة في الحمامات في توزر وفي جربة. أكثر تفاصيل مع ضيفنا في حدود التاسعة والنصف صباحا. الآن مع موعدكم مع سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله الأمطار الخير والبركة في كل مناطق الجمهورية تقريبا هكا حسب ما عندي من معطيات. الآن الأجواء منعشة وممطرة في عديد الأماكن، ربي يديمها نعمة وإن شاء الله أمطار الخير والرزق والبركة للجميع.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة وأحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. تقريبا اليوم وغدوة وإن شاء الله بعد غدوة الطقس مغيم والأمطار موجودة بإذن الله. بالنسبة لليوم لحد 11 أكتوبر هذا الصباح في أقصى الشمال في بنزرت سحب كثيفة وأمطار ضعيفة ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 و25 درجة. في تونس الكبرى كيف كيف سحب أحيانا كثيفة وأمطار ضعيفة ودرجات الحرارة بين 18 و27. بالنسبة للشمال الغربي في بيجة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات الحرارة بين 16 و26 درجة. في جندوبة بين 17 و27 وفي الكيف بين 13 و25 درجة. بالنسبة للوطن القبلي سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 18 و27 درجة. في الساحل سحب عابرة ودرجات الحرارة بين 18 و29. سحب عابرة كذلك في الوسط ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و29 في القيروان و 16 و27 في سيدي بوزيد. بالنسبة للقصرين بين 14 و26 درجة. في الجنوب الغربي طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 19 و30 درجة وفي الجنوب الشرقي بين 21 و29 درجة. بعد ظهر هذا اليوم طقس مغيم في أغلب الجهات في الشمال في أقصى الشمال وفي تونس الكبرى في الشمال الغربي. وبالنسبة لزغوان أيضا طقس مغيم سحب وسحب عابرة في الساحل طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 18 و29. في الجنوب طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 19 و28 في الجنوب الغربي. وفي الجنوب الشرقي درجات الحرارة تتراوح اليوم في فترة بعد الظهر بين 22 و29 درجة. هذه الليلة بالنسبة للتوقعات الجوية طقس مغيم في أقصى الشمال كذلك في الشمال الغربي وفي تونس الكبرى. بالنسبة للساحل طقس مغيم ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 و28 درجة هذه الليلة. في الوسط طقس مغيم كذلك تقريبا طقس مغيم في أغلب الجهات في الوسط درجات الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 18 و29. في الجنوب الغربي تتراوح درجة الحرارة بين 22 و31 درجة وفي الجنوب الشرقي بين 21 و29 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 12 أكتوبر طقس مغيم في أغلب الجهات في أقصى الشمال في تونس الكبرى في الشمال الغربي في الساحل في جهة الوطن القبلي في الجنوب الشرقي كذلك طقس مغيم وبعض الأمطار في الجنوب الغربي كذلك خلايا رعدية وأمطار متوسطة ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و26 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء بإذن الله كيف كيف تقريبا طقس مغيم في أغلب الجهات من أقصى الشمال إلى الأقصى الجنوب. في بنزرت إن شاء الله نهار ثلاث سحب عابرة ودرجات الحرارة بين 19 و27 درجة. بالنسبة لي الشمال الغربي بين 17 و27 درجة. في جهة الوطن القبلي سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة يوم الثلاثاء ودرجات الحرارة بين 18 و28. في الساحل بين 20 و28. في الوسط سحب عابرة ودرجات الحرارة تتراوح يوم الثلاثاء بين 19 و29 درجة. في الجنوب الغربي خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة بإذن الله بين 19 و28 درجة، وفي الجنوب الشرقي كذلك خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة بين 21 و27 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم الأحد 11 أكتوبر، إن شاء الله غدوة 12 أكتوبر الاثنين، والثلاثاء 13 أكتوبر تقريبا السحب موجودة، وإن شاء الله ربي يرحمنا بأمطار الخير والرزق والبركة. الأمطار هذه اللي تنعوشنا احنا المواطنين العاديين، زادة كيف كيف الفلاح يستبشروا بها، إن شاء الله أمطار الخير وإن شاء الله أمطار الرزق للجميع. توا 7:37 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نوصلوا معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد شوية في حدود 8:45 دقيقة مش تكون عنا مداخلة هاتفية مع الأستاذة نجوى العرفاوي رئيسة جمعية راتب، اللي اليوم عندهم خرجة للمسنين احتفاء باليوم العالمي للمسنين واحتفاء بأبائنا وأمهاتنا المسنين، ربي يفضلهم.

جوادي نحكيه على كل أسئلة اللي نسألهم أنا بيني بين روحي، أقول شنو هو مثلا النجم نعمل، علاش أنا هكا، علاش ما نجمش نعمل هكا، هذوما كل الأسئلة اللي يتبلوروا بعد ونجموا نجسدوهم ونحققوهم على أرض الواقع. تعطيكم صابرين النصائح. ثم في حدود 9 صباحا الأستاذ طيب زيود والأستاذ والدكتور خالد بوجمعة نحكي على لوحة فنية بعنوان لو ثلاثة لوحات هما فنية بعنوان الزربة، هي علاقة معناها صديقة منذ الصغر وعلاقة بالبحر في جربة. أكيد بعد في حدود 9 صباحا مش ناخذوا فكرة مع الأستاذ طيب زيود والدكتور خالد بوجمعة على هذه اللوحات الفسيفسائية. ثم ختام اللقاء في حدود 9:30 مع استضافة بالحضور طبعا في الأستوديو للأستاذ علي دريدي عن الجمعية التونسية للطيران، مش يحكينا على تظاهرة ثقافية سياحية في تونس للتعريف بالسياحة التونسية والثقافة التونسية. أبقوا معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، تابعوا معنا مختلف الفقرات. نهاركم أسعد الأيام. أستاذة فايزة بن مسعود أهلا وسهلا بك، نستني وإن شاء الله تجي وتحضر معنا قبل العودة إلى كندا. إن شاء الله يكون عندك جديد. صديقتنا نجوى المزوغي نهارك أسعد الأيام. دكتورة زهيرة بن عيشوية نهارك أسعد الأيام، تبع فينا دائما اليوم بصفة استثنائية مش تكون حاضرة معنا 8 متاع الصباح. نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. هلا هلا يا مطر، وربي ينوب بالمطر، وإن شاء الله أمطار الخير والرزق والبركة للجميع وين ما تصب تنفع ووقت ما تصب تنفع إن شاء الله.

0: هلا هلا يا مطر الأغنية، وصلنا للسبعة وخمسة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذة نجوى العرفي، رئيسة جمعية راتب. أهلا وسهلا بك أستاذة نجوى، صباح الخير.
1: نور نور ومحبة تنور رسول، مرحبا بيك.
0: عايشك عايشك
1: مرحبا بك إذاعة تونس الثقافية.
0: يعيشك، بارك الله فيك. واليوم يوم ثقافي لأبائنا وأمهاتنا المسنين، جولة هكا في ولاية بنزرت في عوسجة. نهاير مش يكون فيه احتفاء بأبائنا وأمهاتنا المسنين والمسنات، ربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب والصحة والعافية. أعطينا فكرة على البرنامج اليوم، أنتم بعد شوية بعد لحظات تقصدوا ربي هكا ولا لا؟ ولا قصدتوا ربي؟
1: نعم لله، إن شاء الله ربي راهو دق علينا النهار، على خاطر احنا مع المسنين ديما ندعيو باش ربي يكون معانا ومعاهم ابائنا وامهاتنا المسنين اللي ديما نطلقوا فيها الشهر هذايا، اللي هو شهر المسن بالسياس. دونك جمعية راتب الخيرية اسأت انها تعمل جولة للمسلمين ننظر لها،
0: نعم.
1: من أمهات وأباء في برنامج إن شاء الله يكون حافل،
0: نعم.
1: وإن شاء الله ربي يوفقنا فيه.
0: أي.
1: برنامج اليوم هدايا لما ذكرت كيفك باش يكون في معتمدية عوزجة في مكان اسمه إسبانيا، مكان أون بلانير كله أخضر، حبينا نخرجوهم يزيهم من الحيوت ويزيهم من الاجتهاد، حبينا اليوم يعديوا احنا معاهم يوم نفرحوا فيه احنا دعاهم ونفرحوا فيه هما معانا باذن الله. الاهداف نتاع
0: البرنامج
1: اليوم هذايا، البرنامج نتاع اليوم هذا الاحتفالي باش يكون اهداء لحظات من السعاده والاهتمام وتكريم مجموعه من الكبار،
0: نعم.
1: إحاطة وشوية ترفيه والاستفادة من خاصة
0: نعم
1: الاستفادة من تجاربهم.
0: هي.
1: نحبوا يشاركوهم اليوم تجاربهم هما، لأن عادة ما هم ما يلقاوش شكون يسمع تجاربهم يستفيد منها. احنا هذا الهدف الأصلي، نحبوا اليوم يستفيدوا من تجاربهم مع إضافة لل فيه هو ويدخلوا عليهم الذنب والكل. البرنامج هذا باش يكون تحت عنوان كبير جدا، سنوات من العطاء يوم الوفاة. نعتبر هذا اليوم هو يوم وفاة لمسنين، هم عطاوا برشا واحنا لمسة صغيرة من العطاء منا احنا،
0: نعم.
1: لا تساوي شيء بالنسبة لسنوات العطاء كامل،
0: نعم. نعم. به شنو الفقرات؟ ناخذ فكرة هكا موجزة على الفقرات.
1: الفقرات ابتداء عن توا بإذن الله انطلقنا الوصول إن شاء الله باش يكون إذا المكان ماهوش بعيد، باش يكون بعد إن شاء الله نصيد ساعة.
0: أي.
1: ما نحبوش نتعبوهم، دونك شنو نتعداو بهم ديريكت مباشرة للمكان.
0: أي.
1: منهم بإذن الله وليمة من فطور الصباح، إن شاء الله إن شاء الله تعجبهم.
0: أي.
1: ثم بعد ذلك عنا الأخ رشيد درويش،
0: هشام الدرويش،
1: سامحني يا سيد هشام الدرويش الحكواتي، إن شاء الله باش يوسعنا ويمتحنا بما بالمخزون اللي عنده ما شاء الله،
0: نعم.
1: ثم بعد بتكون جوله صغيره عندهم يدوروا شويه في الثانية يشوفوا الخضار والكل، بعد الى الغداء زاد ما شاء الله سيرافيت حضر لنا زاد مأدبه كبيره. ثم بعد عنا استراحه موسيقيه يرقوا فيها على الفطر، ووقتها نسمعوهم
0: ونسمع حكاياتهم وتجربتهم.
1: حكاياتهم الكل، وهذا الكل يبدأ قبل هذا الكل، يبدأ بكلمة من السيد مندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. أعطينا كلمة باش يكون ضيفنا إن شاء الله.
0: نعم.
1: وطبعا عندنا ضيوف حكاية لا عندنا ضيوف إن شاء الله نكرمهم ونكرم المسلمين اللي معانا. وأخيرا باش يكون الاحتفال،
0: نعم.
1: تكريم المسلمين. تقديم بعض الهدايا،
0: هي.
1: تقديم الورود، تقديم قبل هذا قبل الختام، هما يعطيونا اللي عنده تجربه يستخدموها. شكون يحب يعطينا تجربته؟
0: باهي
1: الكل يستفيدوا منها ان شاء الله وياخذوا منها العبره وبالتحكيم عن طبعا ان كانت تجربه سيئه او تجربه فرحت وتجربه خليته يعيش
0: هذا
1: هو
0: لا اليوم ناشطين، مش يكونوا ناشطين بالبرنامج الثري هذا. هذا هو، يعطيكم الصحة، شكرا لك أستاذة نجوى العرف. عايشك عايشك، شكرا لك أستاذ.
1: وشكرا للإذاعة الثقافية، وشكرا
0: للأخت
1: فاطمة.
0: عايشك
1: مع بارك
0: يعيشك، شكرا لك أستاذة نجوى العرف العرفاوي، تحية لك ولأبائنا وأمهاتنا المسنين الآن. يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة، نبلغ لهم التحايا والأغاني هذه كلها ليكم، ربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية، وكل عام وانتم حيين بخير. هذا شهر أبائنا وأمهاتنا المسنين، انتم اللي بنيتوا البلاد، وانتم اللي بتجربتكم نستأنسوا بها ونتبعوا على منوالكم، ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب. شكرا لك أستاذة نجوى العرفاوي، رئيسة جمعية راتب، على هذه البادرة الخاصة بالمسنين تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين. اليوم فقرات ترفيهية ثقافية في عوسجة في ولاية بن زرت. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، طريق السلامة. شكرا لكم، شكرا السي اسكندر نصر الله، زيادة هو اللي حريص جدا أنه نوصلوا المعلومة ونبلغوا سلامنا لكل أبائنا وأمهاتنا المسنين. ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة، توصلوا سلامات وترجعوا سلامات وتستمتعوا بهذا اليوم الجميل اللي مخصص للاحتفاء بكم في الثانية في عوزجة. احنا السادة المستمعين مواصلين معاكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا مع مختلف فقراتنا القارة واستضافتنا في حدود الثامنة صباحا، الفقرة الأسبوعية القارة الخاصة بالصحة اللي تأمنها أسبوعين الدكتورة زهيرة بن عيشوية.

0: ميلي يا غصن اللبان، هذه الفنانة ماجدة الرومي، الأغنية توصلنا للثامنة صباحا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة وأولى فقراتنا القارة. اليوم هكا بدلنا الفقرات، كان سليم في حدود الثامنة صباحا في فقرة الأجندة الثقافية، اليوم الدكتورة زهيرة بن عيشوية والفقرة الصحية. اليوم مش نحكي على الصحة النفسية لمرضى السرطان الثدي، عفى الله الجميع. بالنسبة لليوم هو البارح اليوم العالمي للصحة النفسية، واليوم مش نحكي على التأثيرات النفسية لمرضى السرطان الثدي. أهلا وسهلا بك دكتورة، صباحك ورد.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح الصحة والعافية للجميع. احنا في اكتوبر الوردي، وكما قلت انت امس 10 اكتوبر اليوم العالمي للصحة النفسية، باش نربطوا المواضيع ببعضها ونلتفتوا ونحكيوا على الصحة النفسية لمريضة سرطان الثدي. لأنه حاجة مهمة جدا. نحب نعطيهم التعريف متاع الصحة النفسية. هي الحقيقة تعريف صعيب، لكن خطر مدلولات النفس والمكونات متاحة والمستوى السلامة النفسية ما هيش ملموسة، دونك ما نجموش نقيسوها، لكن نستدلوا عليها من خلال السلوك الخارجي للفرد والتفاعلات متاعه والاستجابات متاعه. والحقيقة هي التعريفات مختلفة برشا. نجم نقوله اللي هي حالة الإنسان السائدة والمستمرة، يعني أكثر حالة سائدة ومستمرة عنده يكون فيها مستقر ومتوافق نفسيا واجتماعيا، ويحس بالسعادة مع روحه ومع الآخر. دونك يحقق تقدير الذات، يستغل مهاراته والكفاءات متاعه أقصى حد ممكن. دونك هي صفة إيجابية يتمتع بها الفرد تجاه ذاته هو وتجاه الآخرين.
0: نعم،
1: هكاك يكون متوازن في المحيط متاعه وسعيد.
0: نعم.
1: ولا عنده الأخلاق الطيبة. توا نمشي ولمريضتنا متاع سرطان الثدي، عفى الله الجميع.
0: نعم.
1: دونك نعرفوا اللي سرطان بشكل عام من أكثر الأمراض المسببة للوفاة. وسرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطانات شيوعا عند المرأة.
0: نعم.
1: 30% من سرطانات المرأة هو سرطان الثدي.
0: نعم.
1: والحقيقة بمجرد أنه المرأة تعرف كونها مصابة بسرطان الثدي، فهذا بحد ذاته يشكل صدمة نفسية كبيرة شديدة.
0: نعم.
1: بالنسبة لها. في الحالة هذه المرأة باش تمر بجميع مراحل الصدمة، اللي هما من الأول فما حالة إنكار، فطومة نقولوا عد ما نصدقش، مش صحيح. هي آلية متاع دفاع موجودة عند الإنسان باش يخفف من أثار المرض والصدمات ويتصرف للمريض قوش عليه ما صار شيء. دونك هي بالنسبة لي هي ما سمعت شيء، ما صار شيء، ما فهمتش منها الحكاية. هذا الإنكار. وبعد تتعدى للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الغضب، تغشش وتتسائل، تقول علاش أنا؟ علاش أنا بالذات اللي نمرض بسرطان الثدي؟ الغضب هذا يجي من فقدان السيطرة ومن تغيير كبير وجوهري اللي يصير على حياة المريضة، وينجم يعمل اضطراب في علاقتها بالناس اللي محيطين بها.
0: واضح.
1: بعد المرحلة من الغضب تدخل مريضة سرطان الثدي في مرحلة المساومة. قلنا المساومة وقطع العهود، يعني توعد روحها تقول أنا إذا كان نبرة باش نولي نتلهى بروحي أكثر، ولا كان نبرة نتصدق بكذا كذا، ولا كان نبرة نمشي نعمل عمرة مثلا. دونك المساومات هذية. بعد المرحلة هذية تمر مريضة سرطان الثدي بحالة اكتئاب وشعور بالذنب. يعني تعتقد هي اللي الإصابة نتاعها جاتها عقاب على أخطاء هي قامت بها، وتبدأ تلوم في روحها على برشا حاجات، وتلوم روحها اللي هي ما مشيتش عملت أكل الفحوصات المبكرة، تقصي المبكر يعني، وتنعزل في المرحلة هذه عن الناس الكل اللي يعيشوا معها. وتولي تعاني من الإحباط، من الخيبة، تفقد التقدير لذاتها وتفقد التقدير لصورتها. لهنا يلزم يجي دور المساندة الاجتماعية والدعم النفسي. إذا كان لقات مساندة اجتماعية ودعم نفسي وقتها تنتقل للمرحلة الأخيرة، وهي المرحلة اللي حاشتنا بها، هي التقبل. صحيح الأخبار صحيح، عندي سرطان ثدي ونحاول نتأقلم مع الوضع الجديد، ننخرط في الحياة مرة أخرى مع الظروف الجديدة. ولهنا باش تجي تطلب هي المساعدة نتاع العلاج، تحب تعالج، تحب تبرأ وتحب ترجع لحياتها كما كانت. دونك سرطان الثدي عند المرأة عنده أهمية خاصة، هو مش فقط مرض يهدد الحياة، هو حالة تصيب رمز من رموز الأنوثة عند المرأة، تولي عندها أزمة وجودية متعلقة بالسرطان.
0: نعم.
1: وتولي عندها نظرة متدنية لصورة الجسد ورموزه الأنثوية. دونك شعور المريضة هذه أنها أصبحت إنسان، سامحوني معنى، عاجز ومشوه، وتفقد الثقة في روحها، أثر راهو بشكل كبير على قدرتها كونها تتقبل المرض وتقاومه. من المعروف زادة أنه المناعة متاع الجسم كما نعرفه فاطمة تتأثر برشا بالحالة النفسية.
0: نعم.
1: دونك كل ما تكون الحالة النفسية باهية كل ما المناعة تقوى. من هنا تجي أهمية الدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية للمريضة في كونه نزيد قدرتها باش تقاوم المرض وتتأقلم مع الوضعية الجديدة اللي تحطت فيها.
0: نعم.
1: هي دونك أول حاجة لازمنا المريضة نفسروا لها، نقولوا لها شنو الحالة متاحة بالضبط، شنية نسبة الشفاء. نسبة الشفاء نجم تكون كبيرة، خاطر بطبيعة النوع هذا من السرطان خاصة إذا كان فقنا به بكري، ونقولوا لها شنية مراحل العلاج اللي باش تمر بها، وشنية الصعوبات المحتملة زادة، ونركزوا كونه نقولوا لها راهو قد ما تكون أنت قبلت وتأقلمت، راهي المناعة باش تكون متاعك أقوى وبتتساعد روحك باش تكون الشفاء متاعك أسرع وأسهل. وأن بطبيعة نعطيوها أمثلة على ناس إبراو باش نزيدوا زادة الثقة ونطمنوها. في مرحلة الغضب اللي تمر بها والتوتر هذاك راهو يلزمنا نستوعبوها، ما نلوموهاش ونخليوها تفرغ هكا التوتر والغضب بالكلام بالطبيعة وبالنشاطات البدنية اللي تقوم بها والاسترخاء لا غولاكساسيون. وقت اللي تدخل في مرحلة الاكتئاب والشعور بالعجز وبالذنب، ضروري جدا نسمح، ضروري جدا خليها حتى تكتب، حتى ما تحبش تحكي قولها اكتب، فرغ أكل شعور متاعك ونأكدوا اللي ما عندك حتى ذنب في اللي صار.
0: هذا هو.
1: البيئة المحيطة بالمريضة عندها دور هام، تساند المريضة، نأكدوا على الجوانب الأخرى متاع شخصيتها، نعطيوها شعور بأهمية وجودها في العائلة، خاطر هذاك عنده تأثير كبير باش هي تستعيد ثقتها بنفسها. ونأكدوا هنا أنه صورة الجسد ماهيش كل شيء راه. دونك تنجم زاد صورة الجسد تعود تجميليا، جراحة تجميلية موجودة.
0: نعم.
1: يعني تعود تجميليا كما كانت. نركزوا على مشاعر الأمومة، على مشاعر الأخوة، على حاجة العائلة لك المشاعر هذيك.
0: نعم.
1: نبعدوا نبعدوا نبعدوا على مشاعر الشفقة اللي تنجم تؤذي مريضة سرطان.
0: نعم.
1: مشاعر الشفقة نبعدوا عليهم في دون أكدو. تقوية الجانب الروحي والديني طبعا.
0: نعم.
1: المريضة هذيك يساعدنا برشا باش نتقبلوا، معناها هذيك حاجة قضاء وقدر، ما عندك.
0: نعم.
1: حتى ذنب من عند ربي. هذيك يساعدها باش تتأقلم للوصول إلى الشفاء.
0: واضح.
1: ويلعب بطبيعة الدعم النفسي والمساندة الاجتماعية دور كبير في كونه نخلق قوة وطاقة داخلية تخلي المريضة تقاوم وترفع نسبة الأمل والشفاء، وذي اللي أكدته برشا دراسات الحقيقة. أمل الشفاء فطومة يرتفع وقت اللي تكون المرأة لقات سند كبير من العائلة.
0: نعم.
1: ومن الأصدقاء، زي ذاك الأصدقاء المحليهم اللي يخرجوها ويضحكوها ويخرجوها، ما يقعدوش يحكيوا على المرض، يحكيوا على حاجات أخرى.
0: واضح.
1: خليه العلاج يمشي على روحه ويخليه الحياة الجميلة تمشي. دونك نسب الشفاء عند النساء هذوما لقاو الإحاطة.
0: نعم.
1: أعلى برشا من النساء لقاو رواحهم في عزلة ووحدهم وما عندهمش سند عائلي اجتماعي. دونك نوجهه للمريضة المرحلة الجديدة من حياتها.
0: نعم.
1: قولوا لها اعمل نشاطات مختلفة، اعمل هوايات متاعك، اعمل الرياضة، اعمل نشاطات اجتماعية، تعلم حاجات جديدة واخدم زادة، على خاطر المرأة العاملة لهنا حتى كان هي تعمل في العلاج الكيميائي ولا عمل جراحة ولا الأشعة، راهو ضروري جدا تكون قاعدة في محيطها العادي.
0: نعم.
1: وتخدم زادة على خاطر هذاك يقوي لها مناعتها ومقاومتها للمرض، ويزيد في نسبة الشفاء بمعنيها بنسب عالية.
0: نعم.
1: جدا. ولا حبينا اليوم نظرة باهية، نظرة خاطر الناس الكل متوجهين للتقصي المبكر.
0: نعم.
1: لكن مريضة سرطان الثدي وين من هذايا الكل؟ ما نسيناكش، احنا معاك طبعا موجودين للعلاج وللإحاطة النفسية والاجتماعية والعائلية. فوالا، ربي يعافيهم جميعا وربي يحفظهم جميعا، واكتوبر الوردي هو فرصة باش يجيوا يعملوا التقصي المبكر، راهو قد ما نفيقوا به بكري قد ما الشفاء يكون أسهل. مرحبا بالناس الكل في كل الحملة تقصي مبكر لسرطان الثدي، أبواب مفتوحة وتقصي مجاني.
0: شكرا لك، شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية على كل هذه التوضيحات بالنسبة للصحة النفسية لمرضى سرطان الثدي، عفى الله الجميع. راهي هي النفسية فيها جزء كبير من العلاج، جزء كبير من العلاج. شكرا لك، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات. يومك سعيد. 8:12 دقيقة، نواصل معكم أغاني الحياة، فصل غنائي، ثم بعد قليل الأجندة الثقافية مع سليم.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: الثامنة صباحا وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. الساعة من اللقاء، ما تبقى في هذه الساعة من اللقاء، توا الأجندة الثقافية مع سليم أسبيعي، ثم في حدود 8:45 دقيقة تكون حاضرة معنا الأستاذة صابرين الجنة جوادي المكونة في الاتصال والتواصل، ثم الختام اللقاء يكون مع مداخلة هاتفية في حدود 9 صباحا مع الطيب زيود والدكتور خالد بوجمعة، ثم نختم اللقاء بالجامعة التونسية للطيران والتظاهرة الثقافية السياحية الخاصة بالطيران في تونس للتشجيع على الوجهة السياحية التونسية. نرجع الآن لسليم وال أجندة الثقافية والجولة الأسبوعية. أهلا وسهلا بك سليم، صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين والعنبر لكي فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
3: شكرا لك سليم، وتحية لزميلتنا مريم مناع في البث المباشر للبرنامج ولمختلف الفقرات، وأيضا صديقنا عبد اللطيف في الديجيتال، وكذلك هندة وكوثر أيضا في قناة يوتيوب. شكرا للجميع، تفضل سليم وجولتك الأسبوعية في الأجندة الثقافية.
4: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 11 أكتوبر في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا من العاصمة ونحكيه على الدورة الثالثة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية بإشراف وزارة شؤون الثقافية بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي، بمشاركة 94 فنان وفنانة، واللي تنطلق فعاليته يوم السبت 17 أكتوبر بداية من الساعة 5 مساء وتتواصل إلى غاية السبت 12 ديسمبر 2026. نحكي وزيادة على المهرجان الدولي للعود بالمدينة في دورته الرابعة اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 16 أكتوبر وتتواصل إلى يوم السبت 24 أكتوبر بالنادي الثقافي الطاهر الحداد وبالمدينة العتيقة بتونس، وفي البرنامج عروض وترنيمات من تونس وتركيا ولبنان وفلسطين، وبش يكون الجمهور على موعد مع عرض الفنان زياد غرسة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 على الساعة 8:30 ليلا بالنادي الثقافي الطاهر الحداد، ويوم السبت 17 أكتوبر عرض موسيقي للفنان التونسي رامي الكافي الساعة 7 مساء بالمركز بمركز الثقافي الطاهر الحداد، ويوم الأحد 18 أكتوبر عرض موسيقي لثلة من عازف العود التونسي بدار العود التونسي، ويوم يوم 24 أكتوبر الساعة 8 ليلا عرض الثلاثي جبران بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. نحكي وزيد على المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 23 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 1 نوفمبر بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي، بمشاركة 66 دار نشر لتقديم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة.
3: نعم.
4: نحكي وزيد على الدورة السادسة لمهرجان ابن رشيق الدولي لمسرح الطفل اللي تنطلق فعاليته يوم الاثنين 21 ديسمبر وتتواصل إلى يوم الأحد 27 ديسمبر 2026، وين أعلنت هيئة المهرجان عن فتح باب المشاركة في هذه الدورة، وعلى كل الراغبين من فرق وهيكل المسرحية وطنية كانت أو أجنبية إيداع ترشحاتهم والوثائق المطلوبة حصريا عبر الرابط الإلكتروني ibnourashiq@gmail.com. وآخر أجل لقبول الترشحات حدد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. نمشيو للوطن القبلي، نحكيو على معرض للفن التشكيلي عوالم موازية للفنان التشكيلي عبد السلام بن ظافر اللي انطلقت فعاليته أمس 17 أكتوبر ويتواصل إلى يوم الخميس 15 أكتوبر بدار الثقافة بالهورية. نحكيو زيد على الدورة 14 للمهرجان المغاربي لمسرح الهوات اللي تنطلق فعالياته يوم السبت 24 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، وتحتفي هذه الدورة بالممثل القدير صالح جدي.
3: نعم.
4: وفي المكتبة الجهوية اليوم، المكتبة الجهوية بنابل اليوم لحد 11 أكتوبر على الساعة 9 صباحا لعشاق الكلمات، أسبوعها شعرية يقدمها وينشطها الشاعر الجميل الحبيب الزيتاري.
3: نعم.
4: نمشيو لجوهرة الساحل سوسة، نحكيو على تظاهرة أكتوبر الموسيقي في دورته 11 اللي انطلقت فعاليته أمس 17 أكتوبر وتتواصل إلى يوم السبت 24 أكتوبر بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بفضاء دار الثقافة حمام سوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى. وفي البرنامج عروض موسيقية متنوعة باش يكون الجمهور على موعد مع عرض الفنانة سونيا بن عبدالله بدار الثقافة علي الدعاجي بحمام السوسة يوم الخميس 15 أكتوبر، وعرض الفنان عطيل معاوية بمشاركة الفنان محمد علي شبيل بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة يوم السبت 17 أكتوبر. نحكي وزيادة فاطمة على المعرض الجماعي للفنون التشكيلية مساحات بدار الثقافة حمام سوسة بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين واللي انطلقت فعاليته أمس 17 أكتوبر ويتواصل إلى يوم السبت 31 أكتوبر. نمشيو لعاصمة الجنوب صفاقس، تحكيو على تظاهرة فسيفساء الفنون بدار ثقافة ساقية الدائر بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وهي تظاهرة فنية فاطمة تجمع بين مختلف أشكال الإبداع والفن أيام السبت والأحد 17 و18 أكتوبر، وبش يكون الجمهور على موعد مع برنامج ثري ومتنوع يلتقي فيه المسرح بالموسيقى والفنون التشكيلية في فضاء واحد. نمشيو المدنين، نحكيو على مهرجان الغربوز بابن خداش في دورته 9 اللي تنطلق فعاليته يوم الاثنين 26 أكتوبر تتواصل إلى يوم السبت 31 أكتوبر، وفي البرنامج معرض الاصطناعات التقليدية ومعرض الغربوز. وفي جزيرة الأحلام جربة، نحكي على مهرجان قطوف للأدب في دورته الثانية اللي تنطلق فعاليته يوم الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر بمركز الموارد الجمعياتية بحومة السوق جربة. دورة فاطمة تحت عنوان الأدب والتحرر، وفي البرنامج ورشات كتابة وقراءات شعرية وحوار حول معنى التحرر. نحكي وزيد على مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته 12 اللي تنطلق فعاليته يوم السبت 24 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر بمشاركة 68 فيلما من 37 دولة، وستحل الهند ضيفة هذه الدورة. نمشي والتطاوين، نحكي على تظاهرة تحتفي بالمسرح وتفتح فضاء الإبداع للشباب يومي السبت والأحد 17 و18 أكتوبر. هوني نحكي فاطمة على فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب بهدف تثمين تجارب نوادي المسرح. نمشي والتوزر، نحكي على الذكرى 92 لوفاة الشاعر الكبير أبي القاسم الشابي من خلال برنامج أدبي ثقافي بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر تحت عنوان أبي القاسم الشابي، حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيد صوت الخلود اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 9 أكتوبر ويتواصل اليوم لحد 11 أكتوبر بروضة أبي القاسم الشابي بتوزر، وفي لذكرى أبرز أعلام الشعر العربي واستحضار فاطمة لإرثه الأدبي والفكري الخالد وما تركه من أثر راسخ في الذاكرة والوجدان العربي. وفي البرنامج ندوات فكرية ومعارض ورشات فنية وإبداعية وقراءات شعرية، وبش يكون المتابعون أيضا على موعد مع مشروع الشابي الرقمي اللي يهدف إلى تقديم تصور لإنشاء ركن رقمي بدار ثقافة بالقاسم الشابي يوثق حياة هذا الشاعر الكبير ومؤلفاته والدراسات والبحوث المتعلقة به.
3: نعم.
4: نمشيو القفصة نحكيو على الندوة الثالثة من منتدى الأقلام المبدعة اللي تنظمها دار الثقافة يوسف بن محمد برديف تحت عنوان حين تنتصر الأصابع المكفوفون وحق القراءة، وذلك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بالمكتبة الجهوية بقفصة. نحكيو زادة على الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف اللي نظم مسابقة في كتابة القصة للمكفوف، وهي فرصة فاطمة للكتاب والمبدعين المكفوفين للتعبير والكتابة، ويشترط أن تكون مكتوبة بطريقة البراي وترسل على العنوان التالي دار الثقافة يوسف بن محمد برديف صندوق بريد 106 أرديف 2120 قفصة. نمشيو الباجة عاصمة السكر، نحكي على الملتقى الأول اللي هو الثقافة والفنون اللي نظم تظاهرة أكتوبر الموسيقي بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة، واللي انطلقت فعاليته يوم الأحد 4 أكتوبر تتواصل إلى يوم الأحد 15 نوفمبر في برنامج ثقافي وفني متميز يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والسينما والورشات الإبداعية. نحكيو زيادة فاطمة على الدراما التونسية، هوني نحكيو على مسلسل أركان حرب اللي أثار انتباه المتابعين والنقاد اللي تم تأجيل عرضه في شهر رمضان الفارط فاطمة في رمضان 2026 ليعود من جديد إلى مرحلة التحضيرات والتصوير استعدادا لبرمجة رمضان 2027 على القناة الوطنية التونسية. يتناول المسلسل أحداث 7 مارس 2016 في بنقردان ويستند إلى قصة حقيقية وواقعية في عبال الدرامي، يتناول واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ تونس الحديث. من مسلسل أركان حرب من إخراج ربيع كالي وإنتاج مؤسسة التلفزة الوطنية، بطولة خالد هويسة، عاطف بن حسين، كمال التويتي، مهذب الرميلي، أحمد لندرسي، مقداد السيلي، بيا الزردي، نسيم بورقيبة، عزيز باي، لسعد جاموسي وغيرهم. نحكي وزادة فاطمة على فيلم الساعة اللي عنوانه طريف فانا محط باش نتحط من إخراج المخرج المتميز ندى الميز نحفيظ، بطولة وجيه الجندوبي، سفيان الدهش، محمد مراد، لطيفة القفصي، ريم الزريبي، يونس الفارحي، فاطمة السعيدان. يجمع بين الطرافة والعلاقات الإنسانية حين يلتقي الحب بالكوميديا. فأنا محط باش نتحط باش يكون في القاعات ابتداء من يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وإن شاء الله يكون إضافة جميلة للمشهد السينمائي التونسي. نختم جولتنا فاطمة بأخبار مشرفة تبعث في نفوسنا العزة والفخر، تتعلق بكفاءتنا التونسية في الخارج وفي كل مكان، وين سجل 3 باحثين تونسيين حضور مشرف ضمن قائمة 40 الأوائل عالميا في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وين تصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب الوطني والعالمي بحلوله في المرتبة الأولى، والأستاذ حكيم قبطني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه في المرتبة الثانية وطنيا و38 عالميا، والأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس الثالث وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا. وهذا الترتيب فاطمة يعكس حضور مميز للكفاءات التونسية. نحكي وزاد على بحثة تونسية ذكرى محمود اللي توجت بجائزة فرنسا لسنة 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم في إطار تكريم باحثات من عدة دول اعترافا بتميزهن وإسهاماتهن في مجال البحث العلمي. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية اليوم الأحد. 11 اكتوبر 2026 في برنامج اغاني الحياه، وان شاء الله في تغطيه جديده ومواكبه فريده للتظاهرات الثقافيه والاخبار الفنيه في نفس الموعد وعلى نفس موجات اراده الحياه. الى ذلك الحين ابقوا اوفياء لبرامج الاذاعه الثقافيه.
3: تحياتي
4: ومودتي في امان الله، الى اللقاء.
3: شكرا لك سليم اسبيع على هذه التغطيه الفريده والتي تشمل تقريبا مختلف التظاهرات الثقافيه في ربوع الخضراء، وايضا حتى المشاركه والتتويجات التونسية عالميا. شكرا لك سليم على هذه التغطية. 8:34 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. في حدود 8:45 دقيقة تكون حاضرة معنا الأستاذة صابرين الجوادي نتحدث اليوم على موضوع مهم، وهو كيف تتحول التساؤلات الذاتية إلى طريقة للنجاح في حياتنا. ابقوا معنا.

0: اضحك للدنيا، يا سلام على الدنيا. هذا الفنان القدير عدنان الشويشي له أغنية وصلنا ل 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أغاني الحياة. اليوم موضوعنا كيفاش تتحول التساؤلات الذاتية إلى طريقة للنجاح في حياتنا، نتجاوز بعض السلبيات ونمر مباشرة إلى الإيجابيات. تتصوروا أنه تضيعوا فرصة تبدل حياتكم، مش على خاطر ما عندكمش القدرات، اما على خاطر جملة واحدة قلتوها لأرواحكم وصدقتوها. اليوم معنا الأستاذة صابرين الجوادي، مكونة في التواصل، مختصة في البرمجة اللغوية العصبية، باش نكتشفوا معاها كيفاش الكلام اللي نقولوه لأرواحنا ينجم يكون قوة تدفعنا القدام ولا حاجز يمنعنا حتى من المحاولة. صابرين أهلا وسهلا بيك، كيفاش نقولوها لأرواحنا، كيفاش النجم نأثروا تأثير إيجابي على رواحنا من خلال التساؤلات الذاتية؟ أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور فاطمة، ميرسي على الاستضافة. جستمون، الكلام اللي نقولوه لرواحنا اليوم يأثر على الطريقة اللي نفسر بها المواقف، يأثر على أفكارنا، على مشاعرنا، وبالتالي حتى على القرارات اللي نجمو ناخذوه. مثلا اليوم تبعث ميساج لعبد يحلو بو وما يجاوبكش، في غالب الأوقات باش تبدا تقول روحك أكيد ما عادش يهمو أمري، أكيد متغشش عليا، هوني باش تبدا تتقلق، المشاعر باش تكون غضب، ديسيبسيون، وتتبدل نفسيتك، وحتى تنجم تعمل ردة فعل غير مدروسة، كما مثلا أنك تقرر أنك تجاوب جواب ينجم ما يعجبكش، ولا أنك ما عادش تهز عليه. هذا كل، والحقيقة الوحيدة اللي نعرفوها هو أنه ما جاوبش، أما السبب اللي بالحق ما نعرفوهش.
0: به يعني ساعات مش الموقف اللي يتعبنا نفسيا ربما، أما التفسير اللي نعملوه لرواحنا، وإلا نخمو فيه التفسير ذاك ولا نفسره ذاتيا.
1: بالضبط فاطمة، أكثر عبد اليوم نحكي ومعاه على مدار النهار هو رواحنا. مثلا تعمل غلطة في الخدمة، في غالب الأوقات باش تلقى روحك تقول أنا ما ننجح في شيء، أنا فاشل، أنا ديما نغلط، وهوني ما عادش تحكي على غلطة وصارت، أنت وليت تحكم على روحك ككل. بالضبط، معناها فما فرق بين أنا غلط، أنا عملت غلطة
0: نتجاوزها بعد،
1: ولا وبين أنا فاشل
0: حكمت على روحي
1: ولا الأولى باش توصف تصرف محدود، أما الثانية باش تحاول التصرف هذاك الحكم على شخصيتك، وينجم يكون حتى هوية ليك اللي من بعد باش تكون لك حاجز يمنعك حتى من أنك تحاول من بعد.
0: باهي، كيفاش نخرجوا ربما من الدائرة السلبية هذه، وإلا الكلام السلبي، وإلا الأفكار السلبية اللي تتبادر يعني الذهني، ونقول أنا نحكم سلبا مباشرة، ما نخليش معناها نقول هذيك حاجة تعديت، خطأ تعدى نصلحه ونمشي القدام.
1: بالضبط بالضبط فاطمة، باش نعمل ثلاثة حاجات بسيطة. أول حاجة باش نعملها باش نولي نلاحظ أفكاري، معناتها باش نولي، خاطر لو سيستيم إلي أوتوماتيزي وقاعد يصير أوتوماتيكمون، باش نولي نركز إي جوبسيرف الأفكار متاعي، نسمعهم ونثبت منهم هل هي أفكار صحيحة وإلا مجرد تفسير. والخطوة الثالثة أني نحاول نبدلها بسؤال يعاوني، مثلا في بلاصة ما نجمش باش نسأل روحي شنو نجم نعمل باش نعمل الحاجة هذيك، في بلاصة أنا ديما فاشل شنو نتعلم من التجربة هذي. المهم مش أنا نكذبوا على روحنا، خاطر برشا يمشي في باله نبدل الأفكار السلبية معناها إيجابية مفرطة. هوني لا، مانيش باش نكذب على روحي، مانيش باش نقول اللي الدنيا كلها غوز وكل شيء باهي، أما باش نولي نحكي مع روحي بطريقة واقعية اللي تعاوني نلقى حلول، مش أني نعرقل روحي.
0: نجم نجربوا حاجة للسادة المستمعين توا في المباشر، أنا نفكر في موضوع كيفاش نخرج منه دائما للجانب الإيجابي.
1: أكيد، باش ناخذ اكزامبل اليوم، باش نطلب من العباد اللي يسمعوا فينا انه كل واحد يتفكر موقف قريب قلقه والا خليه يشك في روحه، ويسال روحه انا وقتها شنو قلت لروحي، بعد هل اللي قلته هذاك حقيقه والا مجرد تفسير عمله مخي، والاهم شنو النجم نقول لروحي باش نعاونها في عظمى نعرقلها. وهني فاطمة نحب نعطي فكرة مهمة برشا. تخيل اللي إنسان تحبه، إنسان غالي عليك برشا، عاش نفس الموقف هذاك اللي انت عشته ولمت فيه روحك. واسأل روحك شنو كنت باش نقوله، هل كنت باش نلومه، هل كنت باش نجحه، ولا كنت باش نسمعه ونحاول نعاونه باش يلقى الحل.
0: الاخراني، الحاجه الاخرانيه اللي مش نعاونه باش يلقى الحل
1: اكيد. وبالتالي خلينا نجربوا وبالتالي خلينا نجربوا نحكيوا مع روحنا بنفس الطريقه، بنفس الحنيه، بنفس التفاهم اللي نحكيوا به مع الانسان هذا. خاطر انت زاده تستحق ان تتفاهم، تستحق التشجيع، تستحق فرصه جديده. وفي عوض انا ما ننجح في شيء، بلوتو التجربه هذه في حد ذاتها ما نجحتش فيها، اما نجم نتعلم ونعاود نجرب.
0: نجم نتعلم ونعاود نجرب، نجم نتعلم ونعاود نجرب، نجم. انا حسب ما لاحظت معناها في الحوار معاك صابرين، انه الواحد لما يصير له موقف سلبي او تعثر في مجال من المجالات، يحط انسان اخر صار له، انسان عزيز عليه صار له الموقف هذاك، وانت تنصحه.
1: بالضبط.
0: نتصور الحل هنا.
1: بالضبط بالضبط. نحاول نكون كيما رحيم مع عبد نحبه، كيف كيف ذاتي اليوم اكثر عبد قلت لك نتعامل معاه اليوم هو شكون؟ هو روحنا.
0: هو روحنا.
1: اذا كان انت روحك تعرقلها، كيفاش تستنى من العبيد باش تعاونك انك تقدم؟
0: شنو قبل ما نختموا، شنو ربما الرساله اللي توصلها للساده المستمعين في اطار الحوار الذاتي بيني وبين نفسي؟
1: خليني ديما نتفكر اللي كل فكره تجيني في مخي ماهيش ديما حقيقه. معناها مش كل غلطة نعملها أنا فاشلة. ساعات كل حاجة، كل ما نحتاجه هو أني نبدل الطريقة اللي نحكي بها مع روحي. يمكن اليوم ما تنجمش تبدل كل شيء، أما تنجم تبدل الكلام اللي تقوله لروحك، تنجم تبدأ خطوة جديدة من غادي. ما تخلي اليوم السؤال معاك، الكلام اللي تحكي به مع روحك هل يعاونك تقدم ولا يخليك واقف؟ هل الكلام هذا صوتك الداخلي يحكي معاك ويشجعك ولا قاعد يحكي ضدك؟
0: خلينا ديما نكونوا إيجابيين، وإحنا هذه الحاجة اللي ديما نوصلوها للسادة المستمعين، أنه مهما تكون الوضعية إن شاء الله الوضعيات كلها تكون إيجابية، وإن شاء الله دائما أنا نقول اللي جاي خير. وحتى الإنسان لو تعثر في حياته، في حياته بصفة عامة، في حياته العاطفية، في حياته المهنية، في مع المجتمع، في علاقاته، يخليه ديما ما يقفش، ما تقفش، ما تخممش، ما تقولش أنا تشوف ربما تنجم أنت تكون غلط زادة في جانب من الجوانب. خلي روحك انت يسالك شكون صديق مقرب، انسان عزيز عليك، وانت تلقى له الاجابه وتلقى الاجابه الروح.
1: بالضبط. خلينا انا ديما نقول نغزروا للنص الكاس المليان، وديما نغزر شنو تعلمت من هذا.
0: هذا
1: ما نقفش في الغلطه، ما شنو تعلمت باش نقدم المره الجايه وما نغلطش المره الجايه.
0: شكرا لك صابرين الجوادي.
1: ميرسي فاطمة.
0: عايشك عايشك عايشك.
1: ميرسي بوكو على الاستضافه، ونهاركم زين.
0: هذا هو، نحب دائما هكا في كل مره تكون حاضره معنا صابرين، تعطيكم برشا موجات ايجابيه وتدلكم على الحاجه اللي تنجموا تعملوها في علاقاتكم الاجتماعيه، في علاقاتكم المهنيه، في علاقاتكم العاطفيه. أنه العلاقات هذه تبني المجتمع، ونحب نبنو مجتمع متوازن، ونحب نبنو إنسان سوي ومتوازن ما يقفش على خطأ، يقدم القدام.
1: بالضبط.
0: ويحاول أنه الخطأ ذاك يكون حافز ليه أنه إن شاء الله في المرة الجاية ما يخطأش وما يتعثرش.
1: إن شاء الله.
0: أيامكم كلها زين.
1: ميرسي بوكو، نهاركم زين.
0: يعيشك، نهارك زين. شكرا لك صابرين الجوادي. تو 58 دقيقة نوصل معاكم أغاني الحياة، بعد شوية في حدود 9:05 مش يكون حاضر معنا الأستاذ طيب زيود والدكتور خالد بوجمعة للحديث عن لوحات فسيفسائية بعنوان الزربة.

حبيبي ألف مرة قلت لك مر مرة وارمي نظرة اشتقت لك يا حبيبي ألف مرة قلت لك مر مرة وارمي نظرة اشتقت

شفايفك كل همسة من ايدك اوهبني لمسة من شفايفك كل همسة يوم ما شفتك

0: يا حبيبي ألف مرة قلت لك مر مرة وارمي نظرة اشتكت لك. يا حبيبي ألف مرة قلت لك مر مرة وارمي نظرة اشتكت لك. يا يا يا يا يا حبيبي.
1: إذاعة توني.

0: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.
1: يسعد صباحك يا حلو.
2: التاسعة وخمسة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامج أغاني الحياة في الجزء الأخير من البرنامج. الجزء الأخير وين مش ياخذنا؟ مش ياخذنا لجزيرة الأحلام جربة، أين يلتقي الأصدقاء ويرجعوا بالذاكرة للصغر ويرجعوا بالذاكرة لتفاصيل جميلة. اليوم حضر معنا الأستاذ الفنان التشكيلي الطيب زيو. أهلا وسهلا بك سيد طيب.
3: عسلامة، صباح الخير، مرحبا، شكرا الإذاعة الثقافية، شكرا برنامج أغاني الحياة، شكرا سيدة فاطمة على الدعوة وعلى إتاحتنا الفرصة للعمل على التنوير الثقافي وهالمجهودات اللي تقوموا بها، يعطيكم الصحة.
2: يعيشك. زيدا معانا من جربة دكتور خالد بن جمعة، أهلا وسهلا بيك دكتور، صباح الورد.
4: أهلا وسهلا، صباح الخيرات، صباح ليك الأخت فاطمة والجميع المستمعين والخوي الطيب.
2: يعيشك يعطيك الصحة دكتور. باهي أنا مش نبدأ معاك اليوم دكتور، وهكا أنا قلت في تقديمي علاقات الصغر، الذكريات الجميلة التي توجت في عمل فني. العمل الفني موجود في العيادة بتاعك دكتور بإمضاء الأستاذ طيب زيوت.
4: إيه علاقتي أنا بسي طيب زيوت؟ علاقة من الصغر، من المراهقة متاعي. كان صديق للوالد رحمة الله عليه، وكان من أنعم وأصدق الناس اللي عرفتهم في حياتي، وكان مساندني ومرافقني في مسيرتي كلها في الدراسة، وبعدين في الحياة الطلابية والحياة بعدين الحياة في الحياة الطبية في طلعت فرنسا. كان بجانبي في كل وقت وفي كل لحظة، وأنا بهالمناسبة نشكره بيعني في دمه على المجهودات الكل اللي عملها وعلى وقوفه معايا في كل شيء. العلاقة بينصير أكثر من أخ وتطورت برشا، نحكو مع بعضنا في كل شيء بما فيهم المنحة الفني اللي مشى فيه الطيب وهو المزيك فوسي فوساء. فكنا نحكو برشا مع بعضنا، وفي يوم من الأيام اقترحت عليه أنه نخدمه حاجة لتذكرنا بطفولتنا.
2: نعم.
4: ويخدم هو مش احنا يخدم حاجة يتذكرنا بالطفولة، والطفولة كانت بالأساس في بلاصة اسمها برج جليج في جربة، وين ثم الزرايب اللي كانوا أجدادنا وأبائنا كانوا فيها وكانوا يتوارثوا في الخدمة فيها. فالبلاصة هذيك تذكرنا برشا حاجات، تذكرنا بأيامات معناها مزيانة برشا. فاقترحت عليه انه يجسد بعض الاعمال الفنيه اللي يخدم فيهم. ما من المعجم البحري والزربه، واللي شرا تعرفوا لي الزربه راهي من القرن الثاني ميلادي، معناها بدت من العهد الروماني.
2: نعم.
4: بدا النوعيه من الصيد هذه المتواتره في جزيره جربه، وطلعت حتى للشابه وبعدين قرقنا. فكانت هي النوع الصيد الوحيد اللي كان موجود. فمشى فيه في الطيب في الأول ما كانتش الفكرة واضحة برشا، ولكن بعدين خدم عليها برشا. وعمل أعمال معناها رائعة جدا، معناها أعمال من انتراز عالي جدا.
2: نعم.
4: بما فيهم بعض اللوحات اللي أنا اخترت أني نأسس بهم العيادة متاعي، وكان هالمرياج بين الفن والطب. وأبار المرياج هو رجل معناه عندي مكانة كبيرة ياسر.
2: نعم.
4: وجسدت الحكاية في بعض الأعمال الفنية اللي معروضة في العيادة متاعي.
2: يعطيك الصحة دكتور خالد بن جمعة، ونمر مباشرة إلى الأستاذ طيب زيود وهذا العمل الفسيفسائي الزربة اللي هو تجسيد للصغر، يعني لمرحلة جميلة من العمر، وتجسيد لعمل يميز أو حاجة تميز جزيرة الأحلام جربة. أستاذ الطيب زيوت،
3: والله شكرا الدكتور خالد على هالكلمات جميل ياسر بصراحة. على كل يعطيك صحة وربي يوفقك، وأنا معناها ثقتك وأنك اخترت اللوحات، بعض من اللوحات متاعي باش يكونوا يأسوا اليد متاعك، هذا شكر كبير معناها. وهذا يعطيك صحة. أنا بالفعل الدكتور بن جمعة معناها في يوم ما قال لي هو راه الدكتور بن جمعة من الناس اللي وقت اللي انطلقت الورشة في مليتا نتاع الفسيفساء، هو كان من الأوائل، هو والدكتور زيود، هو والأستاذ المنوبي زيود، كانوا الزوز يرافقوني وكانوا الزوز يشجعوني كما أنا شجعت وعاونته، هو زادة يشجعني بالرقي نتاعه، على خاطر شوفي الدكتور خالد بن جمعة عنده ذوق رفيع، فوق راقي، هذا أنا متأكد منه، على خاطر شوفي راهو تكون طبيب ولا كذوق رفيع، هذا ماهيش موجود عند برشا ناس. الدكتور بن جمعة مرة اقترح عليا قال لي اعمل لنا زربة، قلت له راهي زربة جريد محطوط في البحر ما يصيرش، معناها فقهية منه هالموضوع هذا. لا وبدأ معناها لين رجعت توا نعشق الزربة بالفسيفساء، أكبر دليل على ذلك أني خدمت لنا عدة لوحات. شكرا الدكتور بن جمعة مرة أخرى على هالكلمات وعلى ما قمت به، وهذا راهو للثقافة والفنون. معناها أنا أدعو الأطباء والمحامين والناس اللي عندها الفلوس واللي قادرة باش تمول الثقافة، راهو الفنان راهو في حاجة لمساندتكم وللعمل متاعكم. هذه العمل على الزربة، احنا الأعمال هذه فكرتنا في الزربة، أنا والدكتور بن جمعة فكرتنا في الزربة اللي هي حاجة ما هيش بسيطة في جزيرة جربة. راهو الزربة كانت هي الوسيلة التقليدية للصيد البحري القديمة اللي تورثناها عن أجداد، ويمكن حتى الدكتور بن جمعة قال من عهد الرومان، يمكن حتى قبل الرومان. معناها هذه وسيلة تقليدية محترمة جدا، وراهي الفكرة متاع إنجاز هالمشروع متاع الزربة. أنا قبل كي كنت نمشي للزربة نظل نقول كيفاش الرومان، قبل الرومان الأسلاف كيفاش جتهم الفكرة باش يعملوا هالزربة هذه. أنا نأكد لك اليوم خبراء كبار ما تجيهمش الفكرة باش يعملوا هالمشروع متاع الزرايب معناها في موقع متاع طيار مائي متاع كوروندو، معناها اسمي احنا خرجنا في الكوتي تكنيك يمكن شوية، لكن الناس اللي ما تعرفش الزربة هي عبارة عن الشرفية في قرقنا، معناها يعرفوها برشا الشرفية في قرقنا، وسيلة بتاع صيد بحري اللي تجيب الحوتة الفصلية، ما تصطاد إلا الحوتة الفصلية والحوتة الباهية، الحوتة اللي ما تسدش. معناها كنا استمتعنا برشا في هك الوقت هكا في هك كنا وإحنا لليوم أنا والدكتور بن جمعة نقعد مع بعضنا أمسية في كل أسبوع، ما نجموش ما نحكيوش على الزرايب وعلى الزربة وعلى البحارة اللي عناو، على خطر الزربة راهي فيها عمل شاق. أنا نتذكر مرة الدكتور بن جمعة قال لي الزربة تعتبر من الأعمال الشاقة، على خاطر والدينا توا انا ابويا مسكين ما يشوف على سبيل من الخدمه بتاع الزربه. معنا الزربه راهي احنا زربتنا كانت تخدم في 4 عائلات، معناها راهي
2: ماهوش سهل العمل.
3: نعم
2: ماهوش سهل العمل،
3: ايه صعيبه، كانت فيها برشا خدمه، برا جيب الجريد وبرا جيب الحلفه، قبل ما كانش فما الحبال وما كانش فما الحريره. معناها انا خلطت، يمكن الدكتور بن جمعة ما خلطش على البارتي هيكي، انا اكبر منه شويه. معناها كانت قبل تقليديه بحته، اليوم ابرك، اليوم معناها
2: تطورت نوعا ما،
3: كانت تطورت لكن كانت صعيبه، لكن مالوريزمون توا بدت تندثر، ما عادش لاقي شكون يخدمها. والله انا كي نمشي لبرج ليج نتألم ونتأسف يعني على خطر رأي قبل كنت حوت يهبط من الزرايب احنا فما 12 زربة معناها 12 زربة فما 12 عائلة وفما زرايب اللي خدموا في 4 و5 عائلات معناها كنت واضح. على كل احنا رجل نعم. مشينا شوي
2: اي مهم جدا ان نعرفوا شنو هو الزرايب وشنو الزربة والعمل هذا الفني اللي جسدته انت استاذ طيب زيود في لوحات فسيفسائية. الفكرة مميزة وإن شاء الله تطور وأكيد هو قلت لي العمل متعب أما يلزم الأجيال تبقى حتى يطوروه ويبقى ويحافظوا عليه. نرجع للدكتور خالد بن جمعة. دكتور أهلا وسهلا بك مجددا.
4: أهلين.
2: هذا العمل اللي قال سي طيب أنا خفت منه من الأول لكن بعد خدمه فرحان به برشا وأكيد عندك الأفكار والأفكار موجودة معناها تاريخيا في جربة تاريخ حافل وتراث حافل أكيد عندك أفكار أخرى أنك تمدها للأستاذ طيب زيود يجسدها في أعمال فسيفسائية.
4: اي علاش لا اي ما احنا تو بدا الفكره
2: بدينا بالزربة
4: اي بدينا مش بدينا هو بدا رواية فكره مجرد فكره ما سي طيب هو اللي مجسد العمل اللي باش نعرج على حاجه برك والخدمه نتاع البحر صعيبه جدا جدا جدا مفهوم هذا ولكن حتى خدمه الفسيفساء صعيبه وفيها برشا تعب وسي طيب راهو هو اللي يصنع التابلو اللي حب يخرجه وبعدين ثم ناس حرفيين هم اللي يخدموه وما بين التجسيد ما بين الفكرة والتجسيد ثم برشا خدمة ثم برشا ستريس ثم برشا تعب يعرفوا سي طيب وانا نعرف بعض التفاصيل اللي يمر بيها في كل تابلو معناها ما هيش حاجة بالسهولة بما كان عمل صعيب ياسر في برشا ضغط في برشا تعب في برشا توليد العاملة نقصت شوية في برشا ستريس باش نعطيكم فكرة انه راه حتى سي طيب بدا يتعب شوية ولكن انا مذهبية ما يتعبش مذهبية واصل في المنهج هذايا مذهبية ناس تشجعوا السلطة تشجعوا الفنانين يشجعوه وانتم كعالميين بارك الله فيكم تشجعوا فيه فصراحة يستحق كل الدعم والتشجيع على خاطر ما هوش عمل سهل في برشا خدمة ينجم بعدين تتحول مش الزربة ثم جربة فيها إرث تراثي إنساني كبير ياسر ينجم يتجسد والفسيفساء كما تعرفوا هي حاجة ما تمشيش مع الظهر معناها تمشي عشرات مئات السنين معناها تقعد معناها في البلاصة اللي هي فيها فبرشا مواضيع في جزيرة جربة قلت لك فيها إنساني عظيم جدا وهذا ينجم يتبلور ويتجسد ونحافظ عليه عن طريق الفسيفساء اللي أنا من المنبر هذايا ندعو الناس أنه تشجعوا سي طيب على خاطر أراه العمل ماهوش سهل عمل مضني صعيب مكلف وإن شاء الله يلقى أذان صاغية اللي تعاونوا على الأقل بالتشجيع وبالكلمة الباهية إذا مش
2: هذا هو فرين. هذا هو شكرا لك الدكتور خالد بن جمعة لهذه المصافحة وإن شاء الله في إن شاء الله مواعيد أخرى ولقاءات أخرى فنية فسيفسائية وإبداعية. شكرا لك نهارك طيب إلى اللقاء.
4: بارك الله فيك.
2: نختم مع الأستاذ طيب زيود. نرجع لك أستاذ طيب. قال الدكتور خالد بن جمعة أنه عندنا إرث كبير في جربة ينجم يتجسد في لوحات فسيفسائية ما هيش سهل نعرف العمل ما هو سهل ونعرفوك أنت زادة ما يصعبش عليك
3: والله يسمع ما يصعبش عليك
2: كي تحب تخدم سي طيب تلقى الوقت نعرف وقت ومكلفة أما تلقى الوقت
3: تلقى لهم حل الحمد لله تلقى الحل مش الجربة فيها إرث كبير تونس كلها فيها إرث كبير وأنا يمكن على خطر شوفي جربة تجبدني ياسر ومعناها وجربة ما تقدش تخرج من معناها كل وين نتلفت نشوف مشهد معناها المشهد الاحتفالات نتاع جزر بالجربة زيتون جربة نخلة جربة المعمار نتاع جربة الحوش والمسجد الجامع راهي هذه الكل فيها وهذه وراهو أنا نخدم شوية لابستري معناها تجريدي ما نحاولش نعاود العمل كما هو على كل إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يعيننا وكما قلت لك راهو أدعو الناس المستثمرين مش كنانة يدعموا الفنان.
2: هذا هو نعم.
3: أنا صحيح كملت الفترة بتاعي أما راهو الفنان في حاجة للمستثمر
2: في حاجة للدعم. هذا هو شكرا.
3: راهي لاكت اللي عملها الدكتور بن جمعة أكت كبيرة. والدكتور بن جمعة راهو مش حاطط في العيادة متاعه كالأعمال متاعك عامل زوز فنانين أخرين معناها فنان فنان فرنسي وفنان سي محمد الخامس المصراتي معناها فنان كبير في جزيرة الجربة. بالمناسبة نحب نشكر الوليدات والبنيات اللي يخدموا معايا على خطر راهو لولا الحرفيين والحرفيات اللي موجودين معايا لما كنت انا ولا كنت كان طيب زيود موجود في هالساحة بهالاعمال هذه.
2: شكرا لك سي طيب زيود يعطيك الصحة
3: فاطمة على التقاطك لهال
2: احنا سمعنا بالموضوع خلنا نحكيو عليه ونشجعوا هذا من المنبر هذا نشجعوا المبدعين التوانسة. شكرا لك سي طيب زيود. نسمعوا هكا الأغنية مهداة لكم أغنية جربة ثم نواصل اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: ديسيجوا بالجربة، وإحنا ظهر لي ماشيين الجربة، أما آخر آخر شهر أكتوبر 39 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المستمعين في برنامج أغاني الحياة. في ختام اللقاء اليوم مش نحكي على برنامج سياحي ثقافي ترفيهي متنوع في كارتاج إيفانت شو 2026 اللي يجمع بين العروض الجوية والترفيهية والعروض السياحية، كله تقريبا من أجل السياحة ومن أجل يعني الوجهة التونسية، تجي على الوجهة التونسية الجميلة. حاضر معنا اليوم سي علي الدريدي عن لجنة التنظيم، ومسؤول عضو لجنة التنظيم ومسؤول عن العروض الجوية. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، صباح النور. مرحبا كل مستمعين.
0: مرحبا بك. قائد طائرة.
1: قائد طائرة إيه؟ في الأساس.
0: إيه.
1: 40 سنة في الطيران.
0: إيه ما شاء الله.
1: والتجربة هذه مع الجمعية التونسية للطيران كانت تجربة مفيدة، نوع آخر متاع الطيران، لأنه الطيران يختلف. لكن يقعد ديما عنده مذاق الطيران الحلو.
0: ايه انا رجعتك هكا زادها واحنا في الكواليس.
1: ايه رجعنا
0: ل 22 سنه.
1: رجعنا 22 سنه في ايامات
0: التونسير وايامات،
1: وان شاء الله ترجع في اقرب وقت.
0: ان شاء الله ان شاء الله. تحيه لهم ولكل اصدقاء في الخطوط التونسيه. باهي سي علي، ناخذوا فكره على البرنامج الكارتاج ايفنت شو، واللي هو بالاساس برنامج سياحي ترفيهي.
1: وكذلك هو برنامج سياحي ترفيهي. بديت انت والقطعه الموسيقيه حلوه ياسر ونكملوها بمقطوعه يزن الصحراء وبهجتها.
0: وهذه الصحراء وهذه حتى مش نتغنوا بالكل بتونس الكل برشا اغاني اليوم على
1: وهذه التونسية. الغايه انه نتمتع بزين الصحراء التونسيه وربوع تونس الكل، لانه والحمد لله عندنا بلاد فيها عده مناطق رائقه و معناها محلاها. المهم أنه نركزوا عليها ونتمتعوا بها. الغاية أنه أون بارتاج هالمتعة هذه لأولاد البلاد دبار وللسياح ولملاء، وتطوير السياحة بمنتوج آخر غير المنتوج العادي الكلاسيكي اللي تعودنا عليه. هذه هي الغاية وهذه هي الفكرة في حد ذاتها، تطبيقها بعدة أفكار.
0: نعم.
1: تظاهرة سنة تجي في الدورة الثانية بعد تظاهرة 2025 اللي هي ملتقى المناطيد، واللي انطلقت كما قلت من جربة واتجهت نحو دوز أساسا وتوزر. النجاح هذا اللي توفرت له عدة عناصر من كل الأطراف باش ينجحوه، وزاد إلا شجعنا باش نتعداو للتظاهرة هذه، وقاعدين نخموا في اللي بعد إن شاء الله. لأنه كما قلت لك معناها تونس عنا عدة أماكن، عدة بقاع اللي زمنا نعرفوا بيهم ونشوفوهم، والنظرة من أعلى تعطي منظر أحسن وتعطي تدقيق خير. لأنه
0: تعطي صورة مزيانة،
1: تعطي صورة مزيانة، وهذه هي الغاية من هالأنشطة الجوية بالطيران الخفيف. لأنه طيران تجاري نوع بتاع عمل اقتصادي، لكن الطيران الخفيف هو طيران سياحي، طيران تثقيفي، طيران للمتعة لكل أنواع، ماهوش مرتبط بالحرفيين فقط. فكل الناس تنجم تتمتع به في نوفر الظروف، نوفر الإطارات، نوفر التكوين. هذا هو الغاية في من التظاهرات هذه إن شاء الله.
0: باهي التظاهرة مش تبدأ من 23 أكتوبر حتى 2 نوفمبر. باهي شنو فيها بالضبط؟ عنا التظاهرة جزء منها مش يكون في الحمامات، جزء في توزر، والجزء الأخير في جربة. وإحنا تغنينا بجربة ونتغنوا بالمناطق كلها.
1: كل
0: عنا من شمال تونس الجنوب هبلادنا مزيانة.
1: كلها مزيانة.
0: فيها جبل، فيها كل شيء.
1: كلها مزيانة والحمد لله. مزيانة بعبادها، مزيانة بتضاريسها، مزيانة بصحراها، مزيانة
0: بكفاءاتها،
1: كفاءاتها مزيانة بنساها ورجالها. فهذا هو اللي نحبه نظهروه احنا، ونحبه نحافظوا عليه، ونحبه نتقاسموه مع الناس كل، لانه احنا جاتنا فرص. معناها شفنا شفنا العالم شفنا، لكن تونس تقعد عندها رونق خاص وعندها زين خاص. هذا هو اللي نحبوا نخدموا عليه. التظاهرة هذه متعددة في الجهات اللي باش ننقلوا لها، هي قافلة عبارة عن قافلة، ومتعددة في الأبعاد اللي باش نحبوا نظهروها. اسمها كارتاج، كي نقولوا كارتاج نقولوا حضارة، نقولوا تاريخ، نقولوا امتداد، نقولوا فكرة، نقولوا معناها سنوات من العمل والإنتاج ومقاسمة الأرباح ومقاسمة كل الأشياء الباهية في الإنسانية. فكارتاج باش نشوفوها بديمونسيون أخرى، بديمونسيون من أعلى من فوق. هذاك علاش ركزنا على مسرح كارتاج، ركزنا على معبد المياه، وباش تكون إن شاء الله في التظاهرات القادمة السنوات الجاية عنا عدة مناطق أخرى اللي نركزوا عليهم. هذا بعد من الأبعاد. البعد الآخر هو بعد فني ثقافي. البعد الفني الثقافي هي مزج الصورة المزيانة للمناطيد مع الفن العالمي. فما برنامج في التون نحكي بالتفاصيل فيه. إضافة إلى هذا فما فكرة جات لأنه لاحظنا أنه عنا نقص في الأنشطة الجوية سواء كانت رياضية أو سياحية، الأنشطة الجوية الخفيفة، لأنه عنا توا أكثر من 10 سنوات وإحنا ننشطوا بالمناطيد واللي باراموتور، لكن ما عناش توانسة ينشطوا فيهم. عنا التونسيين فقط، ما عندهم جنسية فرنسية تونسية ويستعملوا في الإجازات الفرنسية. قلنا علاش ما نخموش أنه نعطيه الفرصة للتونسة للشباب التونسي، لأنه باش تعطيه فرصة متاع عمل، وباش تعطيه أيضا فرصة متاع يكتشف في بلاده بالوسائل هذه اللي تنجم تنشط كما قلنا السياح. فارتأينا سنة أنه باش يكون فما ملتقى التكوين، وهنا كل إطارات وزارة السياحة مشكورين عاونونا لأنهم عندهم برنامج كبير في تكوين كل ما يهم السياحة. فأضافوا النوع هذا متاع تكوين المنشطين والطيارين في الطيران الخفيف. فهذا باش يكون يوم 23 في حمامات الملتقى لآفاق التكوين من هنا إلى سنة 2030 في إطار التكوين السياحي. الأساس في كل هذا وكل هو العروض الجوية للمناطق،
0: واللي هي من اختصاصك
1: سياحي، واللي هي هذيك الأساس، واللي هي ذاك الموتور اللي بيحرك كل الأنشطة هذه المختلفة.

0: موجودين ويكونوا حاملين الرايه التونسيه قبل ما تكون المشاركه سنة باش تكون حوالي 20 قطعه. القطعة هي من مناطيد، من طائرات شراعيه ذات محرك، ومن طائرات جد خفيفه. شنو الفرق؟ المناطيد، المناطيد هي المنطاد
1: اللي نعرفوها،
0: يلزم تحط فيه الهواء السخن والسخون، والفرق ما بين الهواء الحار والهواء البارد انه يخلي الهواء السخون يطلع في المنطاد، يطلع بطريقه سلسه، ماهوش كيما الطياره، يطلع بطريقه على حسب الديفيرونس دو تمبيراتور، وعلى حسب ايضا سعه المنطاد. فهذه شيء مهم. المناطيد لا نتحكم في اتجاهها، تمشي على حسب الريح، والريح مهم بالنسبة لكل وسائل الطيران، لكن بالنسبة للمنطاد إذا كان الريح تفوت انتنسيتي معينة، سرعة معينة، فيصبح غير ممكن لا إقلاع ولا نزول. والسرعة هذه في حدود 20 كيلومتر في الساعة يعني. والمتعة في المنطاد أنه لما تكون زادة ما فماش ريح قوية، فهذه
1: اللي مش يوجهوا المناطيد واللي مش يستعملوا المناطيد مش يكون معناها المختص لهنا. هذا اختصاص وينجم يهز معاه مثلا المواطن العادي ولا لا؟
0: اكيد احنا بالنسبه
1: لانه احنا ما نعرف نحبوا التجربه التونس،
0: نحبوا التجربه خاصه تجربه خاصه، لانه تجربه فريدة من نوعها. وصحيح كلمة الخوف، اللي عنده الخوف من الفضاء والخوف من الفيد نسميه، والخوف من الأسانسيون، تنجم تكون طريقة من الطرق لمعالجة هذا الخوف، لأنه كما قلت الاحتياط الكل موجودة، ما فماش عملية تجاوزات
1: كل شيء مدروس،
0: كل شيء مدروس، والسلامة مهمة. الطيارين اللي باش يعاونونا طيارين محترفين، عندهم خبره التوا، فما شكون قاعد يطير في اوروبا لانهم عندهم بعض الملتقيات. وهي الخاصيه علاش احنا اخترنا الفتره هذه، لان الفتره هذه وبمده 200 يوم في تونس عندنا مجال باش ننشطوا الانشطه هذه للمناطيد خاصه والا للباراموتور، اللي مش متوفر في أوروبا. وهذاك علاش قلنا احنا ما نش بعاد على أوروبا، نحلقوا 50 دقيقة ولا ساعتين في أكثر حالات، يجيوا يتمتعوا بالمناظر التونسية ويتمتعوا زادة بالتجارب هذه. الموضوع الثاني هو موضوع الزويلام. السنة الزويلام هم الطائرات جد خفيفة، هذه يتحكموا فيها، هذه باش تكون زادة فرصة باش نحاولوا نمتعوا البعض اللي مغرومين أنهم يجربوا التجربة هذه سواء في المنطاد أو في الويلام. لكن احنا كجمعية ما هيش جمعية ربحية، فبش تكون الإمكانية مفتوحة لكل من يقدمهن المستشارين اللي معنا، لأنه أعطيناهم احنا بالمقابل، لأنه باش نجموا نقوموا بالتظاهرات هذه يلزم أموال. فالمستشارين ما قصروش، وهنا نشكر كل من ساهم معنا في تحضير التظاهرة هذه من المستشارين، وخاصة كل من عاوننا في من إطارات دولة، من وزارات، من كفاءات تونسية، والشركاء متاعنا. فباش تكون الفرصة مفتوحة لكل من يقترحوه المستشارين. ومرحبا بكم كصحفيين، لأنكم أنتم شريك دائم بالنسبة لنا احنا كصحافة، لأن عندكم إمكانية أنكم وبرتجي يعني الإكسبرينس هذه، وباش تعطيه الحقيقة، ما كومش باش تزيفوها.
1: هذا هو يعني به مش تكون حاضر بطيارة معناها.
0: لا أنا باش نكون في فريق التنظيم يعني، وما عنديش الاختصاص هذا نتاع لأني مالوريزمون يمكن ما لقيتلوش الوقت باش نتخصص فيه، مع العلم أنه اختصاص ينجم إنسان يبدأ فيه في أي فترة من العمر، المهم يكون مغروم، يكون عنده شوية وقت. فالغرام قعد غرام في تنظيم ترسيخ، عندي فكرة كيفاش كل هذه الآلات هذه

0: تكون قيادتها،
1: نعم
0: لكن
1: مش تكون في فريق
0: في
1: التنظيم.
0: فريق التنظيم.
1: واكيد الان بدينا نقربوا من الموعد الاسبوع القادم للاسبوع اللي بعده، اكيد معناها التحضيرات تقريبا حاضرين بنسبه كبيره. المشاركين، عدد المشاركين في التظاهره يعني من المناطيد من الطائرات الخفيفه وغيرها معناها اللي مش تشارك في التظاهره هذه،
0: كما قلت لك
1: العدد
0: عدد المشاركين باش يتجاوز 70 فرد من جنسيات مختلفة، من خاصة من أوروبا، وعدد القطاع حوالي 20 قطعة باش تكون تصل إن شاء الله بميناء حلق الواد يوم 22، وفما اللي باش يلتحقوا بالطائرات في عن طريق طبرقة ثم زغوان، وفما اللي باش يجيو على طريق كمسافرين على طريق رحلات تجارية.
1: واضح هذه بالنسبة في الحمامات، وأيضا في الحمامات في زغوان في المناطق القريبة من العاصمة، وأيضا في الجنوب في توزر وفي جربو، أكيد عندهم الناس ما تتفرج، عندهم ما تستمتع بجمال تونس، عندهم ما يستمتعوا بكفاءات تونس، اللي كفاءات تونس اللي كيف سيادتك سي علي والفريق اللي معاكم الكل يعني من مختلف المجالات، معناها أنتم الجامعة التونسية للطيران، الجمعية التونسية للطيران، وأيضا الناس كلها، كل المشاركين يعني من مؤسسات الدولة ومن المؤسسات الخاصة، ويعطيهم الصحة كل من شارك وكل من دعم هذه التظاهرة اللي تشجع على السياحة التونسية واللي تورينا الوجه الجميل لتونس. تونس مزيانة ونحب نزيدوا نخلوها ديما تبقى مزيانة بالتظاهرات هذه اللي تعرف بها أكثر. قلت لك معناها نفس الفريق مش يتوجه بعد معناها المناطق القريبة، بعدين يتوجهوا التوزر وجربة، وتكون أيامات زادة كيف كيف معناها فيها الطيران بالمنطاد وبالنفس معناها الطائرات الشراعية والطائرات الأخرى المختصة،
0: مع اختلاف الديكور واختلاف المكان. نقطة مهمة ذكرتها أخت فاطمة بارك الله فيك، وفكرتني أنه قد ما نشكره راهو مش ياسر، لانه بالنسبه خاصه للوزارات، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، وزاره النقل، وزاره السياحه، وزاره الثقافه، الكل كانوا اذان صاغيه، الكل عاونونا في انجاح هذه التظاهره، كل الاطارات في كل هذه الوزارات، للشركاء نتاعنا، واهم شريك احنا في انطلقنا كجمعيه في البدايه، لكن كان عندنا شريك داعم وفاعل في نطاق التعاون بين الخواص اللي هي مجمع نداس، فكان عنده معناها دعم كبير وتنظيم محكم في السنه الفارطه. اثناء عندنا العديد من
1: الشركاء
0: نخاف ننسى الموجودين، موجودين
1: يعطيهم
0: صحة. بالنسبة للجمعية هي تزخر بالكفاءات اللي في الميدان هذا، وكفاءات في غير الميدان لكن مغرومة، فهي مفتوحة لكل الكفاءات وكل الناس اللي تحب تجرب وإلا تحب تفهم وإلا تحب تتعلم نوع من الأنواع متاع الطيران بجميع أشكاله. وعندنا زادة نشاط آخر مهم في الجمعية اللي هو رصد النجوم والكواكب، فهذا موضوع إن شاء الله باش نخدم عليه السنة القادمة، لأنه السنة القادمة عندنا حاجتين، عندنا تونس العاصمة السياحية العربية للدول العربية، وعنا ان ايفينمون باش يصير في اوت 2027 اللي هو يمكن يصير مره في 90 سنه ولا مره في
1: اللي هو نجمو نعرفوه
0: اللي هو الخسوف الكلي لمده 5 دقائق. واهم المناطق هي بعض المناطق الساحليه، واهم المناطق باش تكون ما بين منطقه المهديه الى صفاقس، فباش يكون ان شاء الله عنا برامج في
1: نتصورها مشتركة مع مدينة العلوم،
0: وهذه أكيد مشتركة مع مدينة العلوم، لأنه عندنا اتفاقية مع مدينة العلوم كما عندنا اتفاقية مع وزارة الثقافة، لأنه الغاية متاع الجمعية هي غاية تثقيفية، غاية علمية، وغاية أنه نحاول نقربوا العباد من هالميدان اللي يظهر لهم صعيب واللي يظهر لهم مخطر واللي يظهر لهم ماهوش في متناول الجميع لكن ينجم يكون في متناول الجميع. والسلوغان بتاع الجمعيه هو افياسيون بور توس،
1: هكا طيران الكل.
0: الطيران الكل
1: هذا هو ان شاء الله ربي يوفقكم. سي علي الدريدي يعطيكم الصحه، بارك الله فيك على الحضور. ان شاء الله انتم على موعد مع كارتاج ايفنت شو 2026، هو عروض فنيه ترويجيه للمناطق السياحيه والاثريه التونسيه من 23 اكتوبر الى غايه 2 نوفمبر، وهذا يهم مناطق في تونس، مناطق سياحيه، مناطق اثريه في الشمال في الجنوب. وان شاء الله تتطور معناها التظاهره هذه في السنوات القادمه تكون يعني في الشمال الغربي في الوسط، عندنا مناطق جميله
0: أكيد
1: جدا.
0: أكيد.
1: شكرا لك سي علي.
0: شكرا على
1: قبل ما نختم معك طيل 40 سنه من الطيران المدني ويعني المهنه نتاعك طيار. محليها هو الصغيرات حد كي يسالوا واش تحب تطلع؟ انا نحب نطلع طيار، نحب نطلع بيلوت. في التجربه هذه نتاع 40 سنه اكيد بقات لك فيها برشا ذكريات حلوه.
0: وهو كذلك معناها اهم شيء انه ما في التجربة متاعي ما حسيت في حتى لحظة ندم أني اخترت الميدان هذا.
1: سلامات.
0: لأنه كما قلت هو حلم كل الناس، وأنا الحمد لله نجمت نحقق الحلم هذا وخرجنا بسلامات كما قلت، وعشنا فترات ممتعة وشفنا العالم وشفنا خاصة لأنه مجال هذا يخلق لك إمكانية أنك تتعرف نوصل مو على العالم، تتعرف على عديد الاختصاصات اللي موجودة في البلاد ولا في العالم. هذا معناه يفتح أفاق. وهنا ندعو أنه كل واحد يحب يعمل ولا يفهم الميدان هذايا يلتحق بالجمعية، لأنه هذه هي وعاوننا احنا في مدة سنوات، كوننا بعض الورشات للصغيرات اللي يخموا يعملوا فانصحناهم، لأنه فما مش كل واحد ينجم يعمل معناها الميتي دو بيلوتاج، لكن ينجم يكون في ميدان الطيران لأنه فيه عديد الاختصاصات، لأنه أهم حاجة في ميدان الطيران هي الصحة البدنية يعني. فهذا ينجم يكون مغروم، لكن إذا كان عنده عائق بدني نجم ما يوصلش. فعديد الاختصاصات المهمة اللي تكون فيها إفادة وفيها معناها أفاق كبيرة في العالم، خاصة توا العالم في حاجة إلى كل الكفاءات في ميدان الطيران، من تقنيين، من مراقبي جويين، من طيارين، من كل الاختصاصات.
1: هذا هو. شكرا لك سي علي الدريدي، نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا.
1: مرحبا بك سي علي الدريدي، عضو لجنة التنظيم، مسؤول عن تنظيم العروض الجوية في تظاهرة كارتاج إيفنت شو 2026. إن شاء الله بالتوفيق ليك ولكامل الفريق، وإن شاء الله نكونوا حاضرين في تغطية فريدة ومباشرة لهذه التظاهرة التي تشجع على السياحة التونسية. شكرا لك سي علي.
0: شكرا ومرحبا بكم من يوم 23 إلى يوم 2 نوفمبر ما بين كارتاج وزغوان،
1: حمامات توزر وجربة.
0: توزر وجربة بالضبط في سيدي خلف الله، في خلف الله ما بين جربة وفي اتجاه مدني.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وبعد تلقاها على مختلف المحامل. شكرا لك، نورتنا اليوم. شكرا لكم السادة المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحية محمد أمين في الهندسة التقنية، مريم مناع في البث المباشر، عبد لطيف في الديجيتال، كذلك كوثر في قناة يوتيوب، وهند الرحموني. هذه أجمل تحيات فاطمة الرزقي. بعد قليل لغتنا العربية مع الدكتور وليد الزيدي، تتواصل مختلف البرامج على موجات إذاعة تونس الثقافية. يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقول لك.
3: هي يحكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
6: لغتنا العربية،
7: لغتنا العربية،
6: محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي.
7: وليد الزيدي.
6: لغتنا العربية،

0: بسم الله نبدأ عليه نتوكل وبه نستعين أحبائي المستمعين حيثما كنتم طاب أوقاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الزاهر الذي فيه نبحر في بحر لغتنا العربية الزاخر، نقتبس من علمها الموفور، نسير فسحات في كونها المعمور، نستضيء بالأدب العاطر في لغتنا العربية النبع الذي لا يغيظ، النبع الغامر في عالمها الغني العامر. عسى أن تسعد النفوس وأن تنشرح الصدور وأن تنتعش السرائر، عسى أن تنعم العقول وأن تصفو الخواطر. والله سحر ساحر عمار الشريعي، خاصة على أخي الصديق أمين البوبكري الذي يحسن التنسيق بين الكلام والتنغيم والأنغام. مرحبا أمين. محاورات كما دأبنا نديرها مع الأساتذة المتخصصين في سبيل التأصيل لمعجمنا العربي مع فتح جميل، وفي الركن الثاني مع الصديق العزيز رفيق الدرب مبروك بوشوشة للحديث عن أثر اللغة الإيطالية اللسان الإيطالي في اللهجة التونسية من حيث التنوع اللفظي والثراء الدلالي الذي يسري نسغه في لغتنا العربية. امكثوا معنا، طابت معكم وبكم الأوقات.
1: يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي.

0: صحيح.
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة،
1: أقبل كل لون زال يتهنوا زي هنانة، أقبل كل لون زال يتهنوا زي هنانة.
0: شوف وشي.

لله در الشيب من واعظ وناصح لو سمع الناصح يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح فاسمو بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح لا يجتلي الحوراء من خدرها إلا امرئ ميزانه راجح من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح شمر فما في الدين أغلوطة ورح لما أنت له رائح.

منك السدود ومني بالسدود رضا، من ذا علي بهذا في هواك قضى. بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت، من الكآبة أو بالبرق ما ومضى. وقد تعوضت من كل بمشبهه، فما وجدت لأيام الصباع عوضا. وقد غرذت من الدنيا فألزمني معط حياة لغر بعدما غرضا. جربت دهري وأهلي فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا.

أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. وما نهنهت عن طلب، ولكن هي الأيام لا تعطي قيادة. فلا تلم السوابق والمطايا، إذا غرض من الأغراض حادا، لعلك أن تشن بها مغارا، فتنجح أو تجشمها طرادا، مقارعة أحجتها العوالي، مجنبة نواظرها الرقادا. نلوم على تبلدها قلوبا تكابد من معيشتها جهادا، إذا ما النار لم تطعم ذراما، إذا ما النار لم تطعم ذراما، فأومض أن تمر بها أرمادا. فلو خبرتهما الجوزاء خبري، فلو خبرتهم الجوزاء خبري، لما طلعت مخافة أن تكادا. تجنبت الأنام فلا أؤاخي، وزدت عن العدو فما أعادا. ولما أن تجهمني مرادي، جريت مع الزمان كما أرادا، وهونت الخطوب علي حتى كأني صرت أمنحها الودادا. أأنكرها ومنبتها فؤادي، وكيف تناكر الأرض القتادة.

لا يحزن الله الأمير فإنني لآخذ من حالاته بنصيبي، وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي، وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيبي. سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليبي، وأوفى حياة الغابرين لصاحب حياة امرئ خانته بعد مشيبي.

يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. فعدي عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي. فتلك تبلغني النعمان إنا له، فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحدجها عن الفند. قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فمن أطاعك فانفعه بطاعته، كما أطاعك وادلله على الرشد. ومن عصاك فعاقبه معاقبة، تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي.

0: أجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام، أحيي الأصدقاء الخلان الذين يسمعون لبرنامجنا ولا يؤثرون عليه شيئا ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. دام فضلكم وعزكم، حي سيدي المنصف النجار، أعرف مدى وفائه ومدى تعلقه بهذه الحصة تشجيعا لكل كفيف. سيدي المنصف دمت قدوتنا. نحيي صديقي سمير الزغل الذي وصلني الآن، وحييك سي سمير، فنان وتطرب للفن، وسأصلك بسي المنصف قريبا إن شاء الله. كذلك أحيي صديقتنا وأختنا والمبدعة ألفة بالي، أيضا ألفة قد نطرب ونسمع لك إذا تمر تقرأين على المستمعين خواطرك الجيدة، قدرة الحقيقة على الكتابة سنستكشفها معا. وحي أيضا كل الأوفياء الذين يتابعون برنامجنا حتى بعد انقضائه بما يسجل ويوثق في ذاكرة مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، وكلنا في خدمة لغتنا أنا ولغيري، المهم أن نطبق ونعمل بوصية توفيق بكار. أوصيكم بالعربية خيرا. مرحبا الأستاذ المبدع الأديب والناقد واللساني المتميز فتحي جميل، الذي أحبه المستمعون ويقرؤونك السلام ويذكرونني دائما ما حصلوه من فوائد مما جرى إليه حديثنا. مرحبا أستاذ فتحي.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: تحية عطرة للسادة المستمعين والسادة المشاهدين الكرام.
0: الله يخليك. مدام عطرة يظهر لي باش نقعدوا في النوار كالعادة
1: إن شاء الله.
0: أيوة.
1: يعني لسنا بعيدين عن هذه الأجواء.
0: الله الله
1: إن شاء الله.
0: سيدي أسعدتنا.
1: شكرا.
0: ودائما نبتهج الحقيقة ب وصالك وبما نخوض فيه من أحاديث واستطرادات كلها تؤكد عمق تعلقنا بلغتنا، وخاصة إيماننا بضرورة الذود عنها في كما نقول دائما في عالم الحرب فيه حروب بين اللغات قبل أن تكون حروبا بالأسلحة والعتاد وبالاستيلاء على الأرض، حروب بين الألسن في تقديرنا. سيدي فتحي، اللي فهمته أيضا قبل من نتحدث فيما تخيرت لنا، أن يعني التلميذ حين يطلب إليه أن ينشئ نصا فيما يسمى بالإنشاء، ربما يعيه الزاد اللغوي، يعوزه رخاء العبارة وثراؤها، هذا الذي تقريبا ينقص التلميذ، ليس فقط سعة الخيال وما إلى ذلك، وإنما هل في ذهنه المعجم الكافي للتعبير عما يخطر بباله وعما يجيش به صدره وعما يريد أن يؤديه إلى القارئ، إلى المتلقي، إلى مصلح فرضه. يعني هل في ذاكرة التلميذ زاد معجمي يتيح له الإفصاح بفصاحة عن مقاصده، ولا حتى المقاصد ما ثماش؟
1: صحيح، هناك مشكلة يعاني منها التلميذ.
0: نعم.
1: أحيانا ليس فقط في تونس وإنما في البلاد العربية بصفة عامة، ويشكو التلميذ من ضعف الرصيد المعجمي،
0: يعني
1: المفردات التي تعبر على الأقل على ما يحيط به من أشياء كيف يسميها.
0: أيوة.
1: وهذا يعود بالأساس إلى مشكلة يعني منها البلاد العربية، مشكلة الازدواجية اللغوية، وهي أننا لا نكتسب اللغة العربية إلا بسن السادسة أو الخامسة. لأننا نتعلم
0: صحيح، لا
1: قبلها
0: صحيح
1: العامية أو
0: صحيح،
1: اللهجة،
0: والله صحيح. يعني
1: يعني هذه مشكلة. وبعد ذلك التلميذ أحيانا
0: نعم
1: يعبر بالعامية، هذا نراه في التعليم الابتدائي وحتى في التعليم الإعدادي، التلميذ لا يحسن الفصل بين العامية والفصحى،
0: أستاذ فتحي،
1: وطبعا هذا لا يؤثر فقط في
0: أي
1: المفردات وإنما يؤثر أيضا في التراكيب
0: في
1: والأساليب
0: التراكيب
1: التي
0: فعلا.
1: يستعملها، فرصيده ضعيف مقارنة بالتلميذ في بلاد أوروبية أو دول أخرى كثيرة.
0: الحقيقة وليد سيف الذي

0: عبد الرحمن بن معاوية حينما فر إلى بلاد المغرب ونزل الأندلس وقاوم القيسية واليمنية وما إلى ذلك، حاسيلو يقول: أتخيل الناس يمرون ويضطربون في شؤون حياتهم ويتكلمون اللغة العربية الفصحى. يعني ثبت علميا يعني أن قريش ومضر وما إلى ذلك من القبائل والبطون والأفخاذ وما إلى ذلك، هل كانوا يتكلمون حقا العربية الفصحى، هذه العربية التي نكتب بها ونقرأها، ولا لهم دارجتهم وعاميتهم
1: هناك في هذا الأمر نظريتان. النظرية الأولى هو أن الحال كما هو عليه اليوم، يعني في الجاهلية كانت توجد لغة فصحى، ثم توجد لهجات. النظرية الثانية ليست بعيدة عنها، تقول أن هناك لهجات، ويدل على ذلك ألوان كثيرة من طرق النطق، مثلا الكشكشة أو كذا عند قبائل بعينها. ويقال أن الشعر الجاهلي ثم القرآن الكريم بعد ذلك يمثل خلاصة راقية، يعني لغة راقية أو لغة مشتركة، كوينة لغة مشتركة بين هذه القبائل التي تتكلم لهجات مختلفة. إذن السؤال: هل كانت هناك فصحى ثم هناك لهجات مثل ما هو عليه الحال، أم هناك لهجات هي سائدة وهناك لغة مشتركة هي التي تستعمل وتفهم بالشعر الجاهلي، ثم أيضا بعد ذلك طبعا تجلت بوضوح في القرآن؟ نظريتان ليست بعيدتين، لكن بينهما فوارق دقيقة. فهل كان الناس يتكلمون مثل ما يتكلم الفصحاء منا اليوم؟ حقيقة هناك معايير فصحى كثيرة كان يعتد بها قديما، وبصفة عامة يعد الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي من معايير الفصاحة،
0: صحيح،
1: التي حددت بعد ذلك بقرون، وأدى هذا إلى إهمال عدد كبير من المفردات الجديدة التي طرأت على العربية.
0: أستاذ فتحي، حدثني أستاذ أحييه سفيوزي المستغانمي يعني أنهم حينما صدر ما يسمى عهد الأمان، قبله ثم ترجموه القانون الدولي، وترجموا في البريوم يعني في المسودات الكونستيتيسيون،
1: اي بالضبط،
0: كوميسيون
1: المالي،
0: الكوميسيون، يا تبارك الله عليك يا ولدي، محلك الكوميسيون المالي، شد عندك الديريكتور جينيرال. يعني لا توجد انذاك صياغ للتعريب، اضطرهم الى التعريب الصوتي، ولا لا يعرفون الكونستيتيسيون، الكوميسيون المالي، تو المالي متفاهمين فيها، كذلك الديريكتور جينيرال، يعني أنا ذاك تقريبا يعني الترجمة على الأقل في الصياغة الإدارية وما إلى ذلك لم تكن رائجة ولا معتمدة رسميا.
1: أنا يمكن لي أن أفسر هذا، وأرجو أن يكون تفسيري صحيحا، لأن الموظفين السامين الأساسيين في الدولة يعني كانوا من غير العربي، وكانت معرفتهم بالعربي ربما محدودة، فهم عندما يتعاملون مع هذه المصطلحات الجديدة يبادرون باقتراضها، ثم بعد ذلك بمر الأيام تعرب أو تستعمل لها ألفاظ عربية. هذا السبب الأول. السبب الثاني يتعلق بمجال الصحافة، يعني مثلا في بظهور الصحافة في البلاد العربية، تكوين الصحفي ليس هو بالضرورة الأديب، يعني كان هناك أدباء من الصحفيين، لكن أيضا كانوا أدباء ممن يعني لا ينتمون إلى طبقة الأدباء الذين يمتلكون العربية الفصحى، فالصحافة تسهم في مثل هذا، لأن الصحفي اللي يضيق الوقت يختار التعريب هي الاقتراض، ثم بعد ذلك صف هذه الألفاظ الجديدة، فيتخير اللفظ العربي ويشتق لها ما يقابلها باللفظ العربي. لأن هذا التفسير أني عام

0: قد يكون هو الصحيح.
1: يبقى أستاذ فتحي، هل يقبل التونسيون أمي وأمك وأهلي وأهلك ولست أدري ماذا، هل يقبلون التواصل باللغة العربية؟ هل حين نسمع للإذاعة وحين نتابع البرامج أو حين نتابع الأنباء ونواكب الأخبار، هل تقبل العربية لغة رسمية على الأقل في التواصل مع يا سيدي مع آبائنا المسنين؟ أعرف أن منهم الأعلام والقضاة والفطاحلة والجهابذة، وأن منهم العلماء، وأن منهم المثقفين، وأن منهم المربين، لكن أعني الناس العاديين اللي نعرفهم وتعرفهم. يعني يقول لك في الزمان السابق يقولوا للذين يتكلمون العربية أو الذين حتى يقرؤون، يقول فلان يتكلم بالنحو، واللي يتكلم بالفقه، واللي يتكلم بال
0: شيء من التحقير، يعني كأنه لا يفهم.
1: في شيء من التحقير. لكن حدثني، هل كل الشرائح العمرية تقبل اللغة العربية للتواصل؟ ولكن في القسم
0: طبعا عامة الناس ممن تحدثت عنهم على الأقل في زمن من الأزمنة الماضية، يعني ربما هم لم يتعودوا لأسباب تاريخية، لم يتعودوا سماع الفصحى، لأن يعني نسبة الأمية كانت مرتفعة جدا. لكن في العصور الحديثة مع انتشار الراديو الإذاعة، أنا أظن أن أهلنا، يعني بعض أهلنا لم يكونوا من المتعلمين، ولكن كان بإمكانهم أن يفهموا نشرات الأخبار.
1: صحيح.
0: خاصة أن لغة الصحافة، هذا مصطلح مستعمل حتى في شكل عناوين كتب، لغة الصحافة هي تقريبا لغة وسطى بين الفصحى والعامية، هي مبسطة، هي فصحى مبسطة جدا. لهذا فإن أهلنا يستمعون للأخبار التي كانت لا تكون إلا بالعربية الفصحى.
1: صحيح.
0: ما يجري اليوم، والناس كانوا يسمعون الإذاعات ويفهمون الأخبار،
1: ولكن زاد الناس كلمهم العروي بالدارجة في الحكايات وفي قفلة سير العروي ولا غيره. المهم كأنه ثم مراهنة أنذاك من الدولة على يعني تشريك المستمعين بكل فئاتهم واختصاصاتهم وشرائحهم العمرية في فهم مضامين الإعلام آنذاك.
0: بالضبط، هو بالإضافة إلى الإعلام الذي كان يراوح بين الفصحى البسيطة والعامية السائغة، لا تنسى المساجد، على الأقل مرة في الأسبوع يوم الجمعة تلقى الخطبة بالفصحى.
1: صحيح.
0: والأرجح أن معظم الناس كانوا يفهمون ما يقال،
1: لكن أحيانا يضطر الأئمة، نحييهم وفقهم الله، الأئمة الخطباء، إلى أن يتكلموا بما يعلمون أن الحاضرين يفهمونهم فيه.
0: صحيح.
1: بالدارجة ولا
0: بالضبط، هذا حسب التوصيات التي تسديها السلطة المشرفة وحسب تعود يعني الخطيب. لكن أنا أظن أيضا أن كما قلت أستاذ، يعني هناك مراوحة بين استعمال الفصحى أحيانا حتى في الخطبة الواحدة ربما، وبين استعمال العامية.
1: صحيح.
0: كل هذا يجعل من الفصحى ليست غريبة،
1: ليست غريبة
0: عامة. وأنا أظن أن هذه الفصحى القريبة من الناس، يعني هي لغة الصحافة تسمى كذلك، واللغة العربية المبسطة والوسطى، يعني يمكن أن تكون طريقة أو مما يسمع ويفهم ويستفاد، بعيدا عن طبعا اللغة الفصيحة العالية الراقية.
1: ولكن أستاذ فتحي، وأنت الوالد يرحمه الله كان مهاجرا وكان عمل في فرنسا، وربما كان يراسلكم، ومش كان الوالد، حتى الأهل في الوطن في تطاوين، يعني يقول أنه حينما ترد الواردات ترد عليكم الرسائل طبعا يظهر لي تستعينون أو يستعينوا الأهل يقولوا هما بالقارين.
0: أي صحيح.
1: يعني هل تكتب الرسائل أنذاك بالعربية الفصحى؟
0: أنا أتذكرها جيدا. هي تكتب الوالد يعني تعلم يعني تعلم تعليما بسيطا في الكتاب، إذن هو يحسن القراءة والكتابة. كان يكتب بالعامية، لكن ثم عبارات مثلا الديباجة في الصلاة على النبي وفي البسملة هذه تكون بالفصحى. ثم بقية الرسالة طبعا حتى المسائل التي يتحدث عنها يعني هي مسائل قريبة من حياتنا العادية، وكنا نقرأها. وكان من الطريف أن الوالدة التي لم تكن تحسن القراءة والكتابة كانت أحيانا عندما نجد مشكلة في قراءة الخط كان بإمكانها، هذا من الأمور الطريفة، كان بإمكانها أن ترشدنا إلى الكلمة. يعني نبدأ بالقراءة ولا نعرف ما هي الكلمة بالضبط، كانت هي بفطنتها تعرف ما كتب رغم أنها لا تقرأه.
1: يا سلام.
0: هذا يعني هو يعني أحيانا حتى يعني الحياة البدوية التي عاشها أهلنا تمكنهم من التقاط بعض الألفاظ ومعرفة معناها.
1: أي فعلا.
0: قرأت ذات يوم قصيدة الخمساء تتحدث عن الناقة وكيف
1: فهموها.
0: تحن أي أمي تعرف قد
1: سبحان الله
0: أن تعرف الناقة وأنها تحن عندما تفقد ابنها.
1: صحيح.
0: ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة يعني سمعتها في المقطوعة، مقطوعة الخمساء، وفهمتها. هذا من رصيدها العامي الذي هو أصله فصيح.
1: أصله
0: هذا باب
1: فصيح.
0: واسع يمكن أن يتحدث فيه.
1: صحيح صحيح والله. أي. أصله فصيح ودل على أصلنا العربي.
0: ثم كتب كثيرة في العامي الذي أصله فصيح. والمرحوم محمد رشيد المرحوم العروس النطوي عنده سلسلة من المقالات تتعلق بهذا، ألفاظ عامية أصلها فصيح.
1: ألفاظ عامية أصلها فصيح.
0: بالضبط.
1: هذه لازم نبرمجوا لها نهاير.
0: هذه بالفعل يعني أنا فكرت فيها يمكن أن تكون موضوع سلسلة من الحصص.
1: من الحصص بارك الله فيك.
0: هذا أمر طريف جدا. يعني أحيانا أنا حتى في معجم الدوحة عندما كنت أشتغل كنت أفهم بعض الألفاظ في الشعر الجاهلي أو كذا انطلاقا من معرفتي بها في العامية التونسية. بقيت حية.
1: صحيح.
0: بقيت حية في العامية لكنها تقريبا مفقودة في العربية الفصحى الحديثة.
1: وإن كان بين قوسين سيدي فتحي لست أدري هل يفهم التونسيون خارج تونس؟ يعني إذا تكلمنا باللهجة التونسية في قطر من أقطار العالم العربي تقريبا لا ضامن أنهم يفهموننا تماما.
0: المشكلة تتعلق بالسرعة.
1: جرب قل لهم أنواع الحوت ترى من غير ما نسمي الإشارة مثلا، مش باش يقول أولا ساعة كلمة حوت تفجع هي في الشرق.
0: أي حوت وسمك.
1: يعني الحوت هو الذي ابتلع النبي الله يونس.
0: هو نوع من الأسماك الكبيرة.
1: الكبيرة طبعا.
0: نحن نطلقها على السمك بصفة عامة.
1: يعني
0: المشكلة التي يجدونها هي أننا نتكلم بسرعة، لكن عندما نتكلم رويدا يربطون الألفاظ في طريقة نطقها بالعربية المشتركة.
1: بالعربية المشتركة تمام.
0: المشكلة الثانية أن عندنا في تونس رصيد كبير من الألفاظ التي هي من أصل فرنسي أو إيطالي
1: طبعا
0: أو
1: طبعا إسباني. وهذا يحكينا فيه ومش نزيد ونحكيه فيه
0: وليس من الإنجليزية، ولهذا هم لا يفهمونها لأنهم في العادة لا يعرفون اللغات. صحيح. اللاتينية الرومانية دي رومان يعني منها الإسبانية والإيطالية والفرنسية.
1: والفرنسية.
0: تلك مشكلة.
1: لكن حتى ثم حتى كلام نعيش به لا يخلو منه تعبير، مثلا انتاعي. أي. ينجم يقول لك في المغرب ديالي.
0: أي هو في مصر يقولون بتاعي.
1: بتاعي.
0: أي. أو ديالي.
1: ديالو. مثلا في المغرب كلمتين يقول لك بلاتي، معنا احنا نقول استنى لحظه اصبر.
0: هي تأنى يعني عندما تعيد الكلمه الى جذرها.
1: انا نتذكر مضيفي كان مغربيا يقول لي سير نيشان قال لك معناها الى الامام. منين جايه النيشان؟ هذه ينبغي البحث فيها.
0: يمكن أن تكون أمازيغية مثلاً، أو هي فصيحة مغيرة بطريقة أدت إلى التباسية.
1: مثلا في التشبيه والاستحسان، أشقاؤنا المصريون يقولون زي الفل،
0: زي
1: تقريبا اللبناني أهل لبنان والشام في عام يقول لك زي العسل.
0: أيه نحن في الجنوب نقول زي
1: إيه، نقصد في الاستملاح والاستحسان.
0: لكن ربما في غير الجنوب لا تستعمل لفظة، وعندما نستعملها يظن أننا لسنا من تونس، لكن نحن نستعملها في الجنوب التونسي زي
1: زي
0: يعني مثل أو
1: مثل. أما إحنا ما نقولوش مثلا كسرة الدنيا في تونس في الأغلب الأعم، ما نقولوهاش ولا أد الدنيا وكسرت الدنيا، معناها حاجة طبقت شهرتها الآفاق مثلا، ولا كان لها تأثير وكان لها انتشار واسع، هم يقولوا كسرت الدنيا.
0: أي واليوم بالمسلسلات
1: بالمسلسلات
0: يعني المسلسلات التلفزية والإذاعية أصبح الناس في تونس يستعملون أو يعرفون هذه العبارات والأفعال، أحيانا حتى يستعملونها.
1: لكن لست أدري هل يتخذون من السماء معناها مشبها به، قلوش قد كذا، هم يقولوا شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك.
0: هي أن عبارات ربما
1: خاصة بينا،
0: رومانسية السماء إنما أشياء أخرى. ولا فائدة من إزعاج السادة المستمعين في هذه الألفاظ، لا شك أنهم قد عرفوها دون أن نذكرها. التعبير عن كبر الشيء أو عن الحجم أو عن
1: العفو، خطر حتى صياغة التشبيه هذه جديرة بأن تعرف وأن تدرس.
0: صحيح.
1: لكن مثلا في التعبير عن الجمال والحسن، احنا نجم نقوله قمر مثلا، ولا في تونس نقوله فلانة حوتة،
0: غزالة حوتة. وأحيانا
1: هل يقبل هذا يعني
0: عالم الأسلحة؟
1: قنبلة
0: القنبلة طبعا هي لفظة عربية،
1: لفظة عربية فسرتها
0: رجل قنبلة،
1: هو
0: لكن لها معنى آخر مختلف، يعني تدل على الشخص الشديد أو
1: وعلى الجماعة. زاد أحسنت،
0: على الجماعة، فحولت الدلالة على ذلك النوع من أنواع الذخائر أو أنواع الأسلحة.
1: تمام، هذايا الاستطراد يعني ما زلنا ما دخلناش في جوهر ما اخترت لنا. هاي سيدي فتعي الكلمة ليك حبيبي، ايش اخترت لنا
0: اخويا؟ اخترت يعني اشياء قريبة من حياة الانسان، يكون اتحدث عن الملابس، اتحدث عن الزهور، اليوم اتحدث عن الأطعمة والمأكولات.
1: ايوه حلو،
0: وهذا قريب منا.
1: نبداو بنودك ولا نشهيك؟
0: اي هو انا اخترت السكر، وارجو ان يكون صباحنا سكر.
1: اي
0: جميعا.
1: الله
0: الله، لفظة يعني من اكثر الالفاظ التي تجولت في العالم.
1: كيفاش اذا مر يوم ولم اتذكر
0: به
1: ان اقول صباحك سكر.
0: اي
1: فلا كذا ولا تعلم
0: ان اني كذا،
1: ولا تحسبي ان شيئا تغير.
0: تغير.
1: ايوه سيدي.
0: فالسكر أصله القديم من الهند، أسماء أشياء كثيرة في الحقيقة. الفلفل أيضا أصله سنسكريتي. سنسكريتي هي اللغة الهندية القديمة.
1: صحيح. سنسكريتي.
0: سنسكريتي هي
1: اللغة واللي خدم عليها برشا دو سوسيور.
0: أي بالطبيعة.
1: العالم
0: وكان
1: اللسان.
0: اكتشافا مذهلا بالنسبة إلى اللسانيين الأوروبيين، اكتشاف السنسكريتية وتبين العلاقة التي تربطها ببقية اللغات الأوروبية.
1: صحيح.
0: وهنا بدأوا يتحدثون عن العائلة الهندية الأوروبية، وذلك بفضل اكتشافهم السنسكريتية.
1: تمام.
0: فالسكر في السنسكريتية القديمة هو شاركارا.
1: شاركارا.
0: أي شاركارا هكذا. طبعا شا ستصبح عندنا سين. والكاف بقيت موجودة، والراء بقيت موجودة. حذفت فقط الراء الأولى، وهو يدل على الرمل أو على الحصى. إن هناك تشابها بين السكر والحصى، وأصبح يدل على السكر المطحون الذي هو في شكل حبيبات.
1: في شكل حبيبات و... و... ولكن يبقى نبات طبعا.
0: طبعا هو أصله هو يؤخذ من قصب السكر.
1: من قصب السكر
0: أو ما يسمى عندنا بالبترال أو
1: السكري.
0: البنجر أو الشمندر، يعني ألفاظ موجودة في المشرق.
1: البنجر
0: نحن نقول قصب السكري
1: يعني لا. الحمد لله. لكن زاد ثم عفى الله المستمعين الكرام مرض السكري مش السكر،
0: إن هو السكر ليس فقط هذه المادة التي تأكل، وإنما هو مادة موجودة في الدم
1: تفرز
0: دم الإنسان هي السكر.
1: فعلا فعلا
0: السكري أو السكر يعني لفظان مستعملان في العصور الحديثة للتعبير عن هذه. طبعا هو السكر موجود في الجسم، لكن ارتفاعه أو انخفاضه هو الذي يعد مرضا. كالضغط يعني أي إنسان فيه عنده ضغط الدم، لكن إن ارتفع أو انخفض يصبح مشكلة.
1: بالضبط. لكن ثم السكر، لكن عندنا في العربية السكر، ولهذا مقام
0: مادة
1: آخر.
0: مادة أخرى. مادة أخرى هي تشبه حروف كلمة سكر، لكن ليس من أصل واحد. السكر والسكر وكل ذاك يعني هو أصيل في العربية، أما السكر فهو دخيل.
1: وأنا أعرف من يسمى اسمه سكر هكا، كما قلنا بدر، ورد، ياقوت، والله لقيت يكون سكر اسمه مغربي اسمه سكر،
0: أي لأنه مختلطف حلو.
1: لكن ما ثماش يكون اسمه عسل مثلا أو العسل.
0: طبعا هذه الكلمات إن لم تستعمل في
1: ثم الشهد
0: ما يمكن أن تستعمل في شكل ألقابة.
1: لا علاش يسميه شهد وما يسميهش ابن أم عسل؟
0: عسل ده. لكن أنا عندي صديقي الدكتور سالم عسل، هذا صديقي هو الدكتور مختص في العظام.
1: سالم عسل لك؟
0: سالم عسل لقب موجود في الجنوب.
1: أيوة.
0: وهو من أقرب الأصدقاء إلى القلب.
1: الله الله.
0: ونحييه.
1: الله الله الله.
0: تحية عطيرة.
1: سالم عسل.
0: دكتور الله سالم عسل. الله.
1: يا سلام يا سلام.
0: الدكتور مختص في العظام في جراحة.
1: سبحان الله الاسم مطابق هو حق هو عسل وسلامة، لكن أنه يبدو السلامة ثم العسل. يبدو أنه
0: من أقرب الأصدقاء إلى القلب.
1: الله الله النتيجة مقدمة على السبب.
0: والله
1: هذا السكر شهر كارا
0: إن لم تستخدم في أسماء الأشخاص تستخدم في ألقابهم لأنها مختصفة.
1: صحيح. لكن أي ثم لقب عسل وثم لقب الطبيب زيدا. لكن ما لقيتش الشافي ولا
0: لا موجود لقب الشافي.
1: موجود الشافي
0: اي وكان جارا لنا
1: و... يا سلام
0: هذه العائله الطيبه.
1: ايوه
0: الشافي اي عندنا في تطوين ما شاء الله
1: الشافي يعني. يلا
0: كثر من الالقاب موجود اللقب الشافي
1: يعني. اي عندنا عن الشافي الشافي يلا والعاطي يلا سبحان
0: الله. اي طبعا موجود لقب عطاء الله الله. طبعا موجود في المشرق وحتى في تونس. عطلة يصبح عطلة لكن أصله هو عطاء الله
1: يعني. عطلة ومعطلة وثم جاب الله أصله جاء بالله.
0: جاء بالله
1: به يعني توذية السكر شار كارا. يبقى كلمة
0: طبعا دخل الفارسية كلمة دخل العربية ومن العربية دخل اللغات الأوروبية.
1: حاجتي كلمة شكارة أنا منين جاية؟
0: شكارة يبدو أنها لاتينية هو ذكرها أستاذنا إبراهيم بن مراد
1: أي نحييه
0: الكلمة الأخجمية.
1: أيوة
0: فيمكن أن نرجع إليها بدقة.
1: شكارة صار أعجمية.
0: أي أعجمية
1: هي الشكارة والفيلية. الفيلية من الفيلية يمكن زي من مشبكة
0: مصنوعة من الفيل
1: مع أن القفة وكهو ولا السلة ولا
0: القفة
1: ولا الخرج ولا
0: وربما نتحدث عن بعض الألفاظ
1: الوعاء
0: التي هي من العربية ودخلت اللغات الأجنبية. طبعا هذه أطروحة الأستاذة العزيزة أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف. يعني كان موضوع الدكتوراه باللغة الفرنسية ونشرته في جزئين، جزء في القسم النظري وجزء في القسم المعجم، يعني قاموس بمئات الألفاظ العربية التي دخلت بالفرنسية خاصة.
1: يا سلام.
0: ومن منشورات منشورات، منشورة في تونس.
1: أيوة
0: أظن أنه منشورات كلية الآداب
1: كلية الآداب
0: بمنوبة،
1: بمنوبة.
0: مع شريك لها لا أذكره.
1: والله فرصة إن شاء الله أن نستضيفها الأستاذة.
0: ممتاز جدا بالضبط.
1: به أيوة أن بعد السكر خوي نواصل.
0: ويمزج بالسميز أحيانا أو بالسميد.
1: أيوة
0: سميزو، سميزو وينطق أحيانا بالدال السميد.
1: أيوة.
0: أصله يوناني
1: سميد.
0: أي
1: أيوة
0: اليونانية سميداليس.
1: سميداليس
0: طبعا اليوم سيمول، فرأيت القرب الأصوات بين
1: السين والميم
0: واللفظة اليونانية القديمة.
1: أيوة.
0: وفي العربية القديمة كان يستعمل لدلالة على الدقيق الأبيض الذي أصبحنا نحن اليوم نسميه الفارينة، الدقيق الأبيض المستخرج من القمح خاصة.
1: يقول لك زيد الماء زيد الدقيق.
0: اليوم هو الذي يكون هو القمح الصلب المطحون، هو يستخدم في صناعة الحلوى وفي صناعة يعني أطعمة كثيرة جدا عندنا في تونس وفي غير تونس.
1: هذايا تحكي على السميد ولا على السكر المحور ولا
0: على الـ على الـ على السميد.
1: السميد
0: والمحور
1: هي
0: هنا يعني احسنت اذا ذكرت اللفظه. طبعا الحاء والواو والراء في العربيه لها دلاله على البياض.
1: حوراء.
0: الحواره، الحواره هو الدقيق الابيض، يعني هو السميد. لان اللفظ العربي للسميد هو الحواره بالف مقصوره.
1: لا الله،
0: فهو الدقيق الأبيض أو دقيق القمح الأبيض
1: الأبيض
0: الذي ينقى ويعالج
1: ويستخدم
0: في صناعة الأطعمة.
1: الأطعمة فعلا أنا ذكره ثم يقول اشتهيت الأزاذ وأنا ببغداد.
0: وأنا ببغداد.
1: الأزاذ هنا طعام يظهر لي.
0: أيوة. فارسي.
1: فارسي فارسي كما اللوزينج.
0: هي ذكرها يعني هذه الأطعمة ذكرها الجاحظ، ذكرها بديع الزمان.
1: صحيح.
0: لكن أنا لم أنصرف إليها لأنها ربما ليست معروفة عند عامة الناس.
1: فعلا.
0: لكن عددها كبير جدا هذه الأطعمة التي انتشرت في خاصة في العصر العباسي وبعده في بلاد العرب.
1: لكن
0: وطبعا بعضها ينتخب أيضا في التداوي، يعني ينصح بها الأطباء للمرضى.
1: نعرفش العربية ما سميتش البسكويت.
0: عندنا البسكويت
1: احنا يقولوا البشكوت
0: والبشماط.
1: لا
0: البشكوت
1: البشكوت وإيطاليا زعما تو نشوفه مع مبروك.
0: البشكوت موجود في الإيطالية
1: بسكوتي،
0: وفي الفرنسية القديمة بسكويت، يعني ليس بسكويت وإنما بالأو بسكويت، واللاتينية هو بيس كوكتيس، يعني الذي خبز مرتين أو طبخ مرتين.
1: والله صحيح.
0: إن كلمة بيس وبي تدل على التكرير.
1: على التكرير هذيك.
0: فهو إذن نوع من أنواع الخبز تطهى أو تخبز مرتين.
1: لكن الأنواع الأخرى، أنواع البسكويت تقريبا كلها تنطق بال بالفرنسية من غير ما نقعد نسميه.
0: أي بالضبط صحيح.
1: إلا بطبيعة الحال تقريبا الحلويات العربية اللي عندنا أو التي لست أدري هل تنسب إلى العرب كما البقلاوة والكعك.
0: بعضها مأخوذ من تركيا، بعض
1: والمقروض
0: بعضه أندلسي بعضه فارسي.
1: لازمنا نفهم نهار علاش يقولوا وذنين القاضي
0: تسمية.
1: وصوابع لست أدري ماذا، وركيب لست أدري ماذا، وهكذا.
0: أي من أعضاء البدن.
1: من أعضاء الجسد فعلا.
0: أي أو من الأقارب.
1: يعني وثم حتى نوع من الحلويات تقولك شبابك جنة. نواصل.
0: شكل مشبك.
1: بالضبط. ضبط. لكن أنا قريت لابن الرومي نلقاها الزلابية. صدقني له شعر ابن الرومي على الزلابية. أيوة حبيبي نواصله بعد السكر.
0: البشكوت أو البسكويت يشبه إلى حد ما البشماط
1: بالكسر
0: العربية القديمة، أو بقصمات بإقحام القاف، لأنه في الفارسية بكسمات
1: نعم
0: بكسمات، هو
1: بكسمات.
0: يعني نوع من أنواع الخبز أو الكعك، يصنع من الدقيق يعني من السميد والماء.
1: يا سلام.
0: وطبعا هو في العامية التونسية هو البسكويت، يعني لأنه يطبخ مرتين، يعني
1: يطبخ مرتين
0: الخبز
1: فعلا.
0: الذي يمضي عليه أكثر من يوم أو يومين، ثم يعاد طهيه
1: طهيه
0: في الفرن
1: بالضبط.
0: مرة أخرى فيسمى بشماط.
1: صحيح.
0: دلالته حديثا ربما هي مختلفة عن دلالته قديما، وهذا في اليونانية موجود، هي كلمة باكسماديون أو باكسماديون، وهو نوع من أنواع الكعك يستخدم قديما عند اليونانيين،
1: نعم.
0: واللفظة أيضا موجودة في التركية.
1: تمام.
0: فهذه أسماء المآكل طبعا وأسماء العمولات، النقود هذه تنتشر بطريقة
1: فعلا
0: سهلة
1: فعلا تروج
0: في البلاد
1: جدا
0: الإسلامية،
1: لأنها تستهلك في النهاية.
0: ولهذا يختلف في أصلها، يختلف في أصلها،
1: بالنسبة لل
0: واحد يقول هذه
1: أي
0: من أصل كذا.
1: ال... قلت لي البسكويت وما إلى ذلك، هو بعد أنت حر في الأشكال التي تتخذها من عجينته، يعني
0: طبعا
1: مش مشكلة يعني يكون الديري ولا يكون
0: ما هي أنواع وأشكال،
1: مصنع. أي
0: وحتى
1: به
0: المواد التي تصنع منها
1: تصنع
0: كثيرة
1: منها.
0: جدا فيها التنويعات.
1: أيوة به هذايا، خذينا السكر والسميد الدقيق
0: والبشكوت
1: والبشكوطو. أي
0: والبشماط أو البشماط والكعك.
1: البشمات. الكعك. الكعكو قلت لنا.
0: الكعك هو نوع من أنواع الخبز يكون يابسا،
1: الكعك مش نوع من
0: مختلف
1: الحلويات.
0: عن الكيك التي هي موجودة في الإنجليزية وفي الفرنسية،
1: اي
0: وفي
1: موجودة.
0: الإنجليزية هي مأخوذة من النرويجية حسب ما نبحث عن، يعني أنا بحثت في قاموس أكسفورد التاريخي، هم يرجعونها إلى أصل نرويجي، لكن لماذا لا يرجعونها إلى الفارسية كاك؟ واللغة الفارسية أقدم.
1: قلت لي الكعك هو الخبز اليابس.
0: أي هو نوع من أنواع الخبز اليابس يطبخ دون زيت ولا حليب،
1: غريب، يعني
0: هو
1: مش الكعك
0: يختلف
1: اللي
0: عن
1: نعرفوه توا.
0: أي مختلف عن الكعك الذي نسميه اليوم، وهو مستعمل في حديث نبوي
1: الله الله.
0: موجود في سنن ابن ماجه،
1: نعم.
0: في حديث نبوي، فاللفظ قديم العربية ليس حديثا، لكن بهذا المعنى الذي كنا نتحدث عنه، نوع من أنواع الخبز الذي يكون يابسا ليس طريا أو لينا كما هو شأن الكيك الحديث.
1: وله هكا شكل مستدير زعما، مادام
0: لا
1: مكعك
0: أعرف
1: يقول لك احنا.
0: الشكل الذي يتخذه بالضبط في الحقيقة،
1: ايوه.
0: لكن هو مستعمل في العربية ومأخوذ من الفارسية بهذا المعنى.
1: وان كان في في المعنى التونسي معناه الكعك، وزاد ينجم يكون وصمة للذين
0: أي
1: تحصلوا على الصفر،
0: أي
1: لأنه
0: بالضبط
1: الشكل،
0: صحيح،
1: لأنه
0: يعني
1: الصفر يكتب.
0: شكل جاهلي صحيح، وفي العبارات الجاهزة عندنا هذا كعك ما يطير جوع،
1: أي قلناها
0: يعني تستعمل الاحتقار شيء
1: لا
0: في
1: احتقار
0: هذا
1: ولا
0: الشكل.
1: لا طائل منه، ولا
0: بالضبط صحيح،
1: لا غنائم تجنى منه. به يبقى
0: فهذا هو الكعك.
1: هذا الكعك في أصله. حتى الكيك كانت تسمى المادلين وقتها، كنت أتذكر استلهم منها بروست معناها.
0: يعني نوع من أنواع الحلويات
1: أي.
0: لها شكل ما، مادلين، هذه ربما تكون لها صلة باسم علم مادلين لا أعرفه، يعني يحتاج الأمر إلى
1: لا
0: تسلسل.
1: وقل لك باتا مودلي معناها زادت تشكل منها ما تشاء، لأنها عندها كرخوة أو مرنة ونوع من
0: قابل للتشكل.
1: قابل للتشكل، حاجة صلصالية مثلا. يا أخويا والله أسعدتنا، مازال عندك ما تزيد تودنا بعد
0: هو مازال إن كان الوقت يسمح، إن كان لا يسمح
1: شنية.
0: يمكن أن
1: لا يسمح.
0: نترك بقية الألفاظ لحصة أخرى، يعني
1: لا زيدنا
0: أنا
1: شوية
0: عددت عددا.
1: بعد ما عاد السكر والسميد
0: هو في العادة يوم الأحد في تونس
1: والبشمات.
0: يطبخ فيه الكسكسي
1: فعلا.
0: فنتحدث عن الكسكسي، هذا أمر ضروري في تونس، أنه من الأكلات الوطنية في تونس وفي بصفة عامة في دول المغرب العربي.
1: المغرب يقولوا كسكسو.
0: أي كسكسو، فهو طبعا اللفظ أمازيغي. هي طبعا حبيبات صغيرة.
1: أيوة.
0: تنتج عن إعداد السميد أو السميل الذي لا يكون شديد الدقة، وإنما
1: نعم.
0: يعني هو ليس دقيقا جدا.
1: نعم.
0: في الأمازيغية فيه لفظ سكسو وكسكسو، يعني يبدو أن اللفظ الموجود في أو طريقة النطق في المغرب قريبة إلى حد ما،
1: قريبة أمازيغية
0: الأمازيغي. وفي العربية يوجد جذر رباعي،
1: اي كسكسة.
0: كسكسة شيء كسره بشدة أو مضغة.
1: بلاي عاودها لي. كسكس الشيء،
0: كسكس شيئا مضغه أو كسره بشدة.
1: مضغه أو كسره بشدة.
0: والكسكس هو الرجل القصير الغليظ.
1: كسكس.
0: في حين أنه عندما يكون من أصل أمازيغي يدل على تلك الـ تلك الـ الآنية.
1: صار الكسكس هو هو الرجل القصير الغليظ.
0: هذا الكسكس العربي.
1: أنا نعرف يقول لك رجل صرورة. أي لم يتزوج. فولتير والطبري وكذا هذوم يسمى صرورة لأنه لم يتزوج. كما يقول امرأة نصف، معناها في منتصف العمر.
0: صر على نفسه ولم يتزوج.
1: أنت عدت تبارك الله لقيت لنا الأصل المعجمي. ثم هكا صفات على ذكر الكسكاس. سمحني، قد لا يفيدك لفظها بمعناها.
0: صحيح.
1: طب نمشي نخرجوا هذه كسكس انه الرجل القصير. واللي يقول لك رجل هزعات، واللي يقول لك مثلا هكا معناها الشديد والقوي والعتات من الرجال. ثم الصفات مثلا كما يقول لك خرود ولود.
0: أي.
1: على المرأة طبعا يظهر لي الخرود مش معناها حاجة قديمة بالية.
0: أي بالطبيعة. هي الجوهر التي لم تفقب، يعني ما زالت في حالتها الخام.
1: بالضبط بالضبط. شفت مش ما عرفش ليش وليت عندها معنى آخر.
0: خريدة العصر كذا.
1: خريدة العصر بالضبط. وليت عندها معنى آخر غريب.
0: أي بالضبط.
1: بكل ما
0: هو قديم
1: يهمل يهمل ولا يجدي نفعا، ولا ما يعني لا يضطر إليه إلا من قل ماله، أو يقول لك بما معناه سقط المتاع. سقط ولا سقط؟ سقط الزند.
0: العبارة المعروفة هي السقط.
1: سقط المتاع.
0: طبعا السقط والسقط عنده أيضا معاني أخرى.
1: سقط الزند
0: هو الجنين الذي لا يكتمل نموه.
1: يا سلام. أيوة أيوة صار هذا معناه الجنين المجهض.
0: المجهض.
1: أيوة هي عبارة دقيقة. مازلنا في الكسكس خويا.
0: اي لسنا بعيدين عن الكسكسي. الزميطه.
1: ايوه
0: موجوده في اماكن كثيره.
1: هي مش لبسيسه
0: مختلفه عنها. مختلفة. عندنا في الجنوب مختلفه.
1: الزميطه والزميط.
0: الزميطه هذا يكون دقيقا في كميه من الزيت.
1: نعم.
0: ومن الماء، وتعتصر وتغطوا بقبضه اليد. لهذا يقال فلاني زمط، يعني هو يعد الزميطه.
1: ايوه
0: وهذا هو معناها في الامازيغيه. الزم يعني يعتصر او يضغط بقبضته.
1: الله الله.
0: فهي اذا لفظة امازيغيه. تزميت. تزميت هي الزميط او الزميط، احيانا بعضها ينطقها بالتاء. وهي اكله نحن في الجنوب ناكلها في العاده في عشيه.
1: في العشيه انتم مش يتبلغ بها في الصباح تقريبا.
0: العشيه يعني بعد العصر.
1: لمجة.
0: الزميط.
1: يا سلام يا سيدي، ربي يبارك فيك.
0: العفو.
1: وما اسعدنا بهذا الحديث المفيد
0: الطيب.
1: والطيب طبعا لفظا ومعنى. لا والله ثري. يعني مره في جنينه ومرة البسنا وتوا هنا أكلنا.
0: أكلنا.
1: مرة جاي نشرب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: سيدي ربي فضلك.
0: شكرا.
1: إن شاء الله أوفيك بالتسجيل.
0: إن شاء الله.
1: وها أنت تمرست بالإذاعة. وفضلك كبير على برنامجنا وهذا الكل نعم. من سخائك وسخاوتك ومن كرمك.
0: نعم.
1: وهذا هو طبعا أخلاق العالم، فمفخرة لبلادنا الأستاذ فتحي جميل، دام فضلك ودام عزك. وتحياتي إلى أهلنا في تطاوين.
0: شكرا.
1: شكرا صديقي فتحي، نمضي مع هذا النغم ثم نكمل ما بقي من برنامجنا.

0: مباشرة أخلص إلى ضيفي المبجل الذي ادخرت له نصف ساعة الأخير، صديقي سبق أن تحدثنا إليه في موضوع مهم حول تعليم العربية للطفل الكفيف، باحث في اللسانيات ومن أول المكفوفين الذين تقدموا في تحصيل العلم في اختصاص اللغة الإيطالية من حيث البحث العلمي، حيث البحث مش فقط الإجازة وما إلى ذلك، وتخصص لتحليل الخطاب، وبإذن الله هو عاكف على استكمال مسارات البحث. مبروك، مرحبا بكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك.
1: سلام، تحياتي إلى كافة السادة المستمعين وإلى كافة السادة الأصدقاء.
0: الله يخليك.
1: ما تطرحوه سيدكم البرنامج هذا
0: عايشك،
1: هي رحلة تثقيفية والله الحقيقة. قبل ما ننطلق أستاذنا الحقيقة الأستاذ فتحي الحقيقة كل أسبوع ولنا موعد قار معاه في البرنامج،
0: بارك الله فيك،
1: نتعلم منه صراحة. معناتها وأنا شغوف الحقيقة شغوف بالبحث في أصول اللغة والكلمات والمصطلحات اللي نستعملوهم حقيقة، برشا حاجات
0: فعلا
1: من الواحد يتعلم في مجال ولا يبحث، لكن ديما يلقى حاجات ما يعرفهمش. تحية لي الحقيقة.
0: وأنت أيضا سنتعلم منك أستاذ مبروك، لأنك
1: على قدر المستطاع.
0: أيوة، لأنك من المهتمين تماما بما دخل على اللهجة التونسية، على اللسان العربي، من ألفاظ أو من معجم من اللسان الإيطالي. جيراننا أثروا فينا طبعا، مش فقط معناها حضاريا، وإنما من حيث التلاقح اللساني. برشا كلام مبروك أصله إيطالي، والكلمة
1: فعلا
0: لك
1: فعلا هو اللغة أو اكتساب اللغة أو تحقيق لهجة في مكان معين هو مرتبط بمرور الحضارات، مرور عدة حضارات على المكان هذاك.
0: مثال
1: احنا مش ناخذ تونس، تو مثال منطقة شمال أفريقيا وبالتحديد تونس، أنه الموروث التقليدي في اللهجات اللي ننطقوهم في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب هو متأتي معناتها من تعاقب الحضارات منذ القدم إلى يوم الناس هذا.
0: بالضبط.
1: إلى حدود عصر التكنولوجيا الحديثة، لأنه عندها دور زيت ونأت عليه في يوم ما.
0: أي نعم، أي نعم.
1: أنا أردت التذويل.
0: طبعا المجال مجالك.
1: احنا بس نحاولوا بس ما نشتوش الأفكار متاعنا وبس
0: نعم.
1: نشتوش تركيز السادة المستمعين.
0: نعم.
1: بس نتخصوا في تأثير اللهجة الإيطالية.
0: أيوة.
1: خلال حضور إن كوميونيتي إيطاليان في تونس.
0: أي.
1: احنا باش ناخذوا نقول احنا محور تاريخي معين.
0: أي.
1: لأن الحضور الإيطالي في تونس هو راه من قبل 1800
0: فعلا، جاليات كاملة بأسرها،
1: جاليات كاملة كانت متواجدة وكانت تعيش لهنا.
0: أيوه. متعاملات وتجارة
1: ويجول تونس. لموقعها الاستراتيجي وإطلالتها على البحر هي بين أفريقيا وأوروبا وللتجارة وكذا. لكن بقاء لغة حية هو مرتبط بقاء حضارة، لأنه كما فما لغات حية للونغ فيفون فما للونغ مورت، فما لغات معاش مستعملة زال لغات هذه بزوال الحضارة هذيك. من ذلك مثل للونغ فرانك، مش معناتها لغة الفرنج.
0: أي هي.
1: اللي هي لغة معناتها معاش مستعملة لأنه انتهت بنهاية حروب القرصنة في المتوسط في بداية القرن 19. إذن هو التواجد الإيطالي، باش نركزوا على النقطة هذه، التواجد الإيطالي في تونس هو بدأ في العهد الحديث على الأقل، أو في العهد الحديث نقوله ناخذ الفترة من في القرن 19. هو المؤرخين يقسموه ثلاثة فترات مهمة. بإيجاز الفترات هذه هي من نهاية حروب القرصنة في المتوسط حوالي 1815 إلى 1861. 1861 هو استقلال إيطاليا عن النمسا، لأن النمسا كانت مستعمرة إيطاليا. الوقت هذاك كانوا يجو الإيطاليين اللي يجو الوقت هذاك، حتى هما الملاحقين السياسيين احنا نقول ولا اللي لوجوا على اللجوء في تونس للطبقة من المثقفين الإيطاليين، من ذلك مثال جوزيبي غاريبالدي، هذا قائد ثائر
0: وما أدراك ما غاريبالدي،
1: وكان معناتها ملاحق لكن اختار من تونس ملجأ، وبطبيعة الحال كي باش يجي مش بيجي وحده معناتها. ثم الفترة الثانية من 1861 ل 1881 اللي هي 1881 هو احتلال انتصاب الحماية في تونس،
0: حماية في تونس
1: حماية فرنسية
0: فعلا.
1: في العشرين سنة هذيك ما عادش يجو كان مثقفين كهو ولا يجو مفكرين ولا شائرين
0: مبشرين،
1: ويجو كما نقولوا طلعين بوها على خوه، يجو الناس كل جي وقت هذاك، لأن ثم ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية قاسية خاصة في الجنوب الإيطالي في سيسيليا، كانوا يزور تونس وتشكل في هنا معناتها قوة اجتماعية في تونس متمثلة أساسا في الحضور الإيطالي. ثم التوازيا ماكس هو من 1881 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945-45 يتزامن هذا مع الحضور الفرنسي، لهنا يصير معناتها التضارب بين الحضور الفرنسي والحضور الإيطالي. نعطيك معلومة أستاذ وليد والأستاذ المستمعين، أنه بعد 1881 معناتها هو قبل انتصاب الحماية كان ثم مشروع للحكومة الإيطالية هي إلحاق تونس معناتها واستعمارها من طرف إيطاليا. ثم تسريبات دبلوماسية تصير في العالم الكل هذه الوقت هذاك، وكان رئيس حكومة اسمه بينيديتو كادرونا وصلت معلومة لفرنسا سمعوا بها، في ظل تونس تعيش أزمة مالية الوقت هذاك وكذا، الفرنسيس جاهزين باش يجوا هما أو لا، حكم هما موجودين في الجزائر بطبيعتهم كقوة عسكرية، إيطاليا ما ثماش قوة عسكرية في إفريقيا الوقت هذاك، ثم كان قوة اجتماعية كهو، فتحركت قوات فرنسية وكان لها ما أرادت في 1881. لكن يبقى الحضور العسكري لا يضاهي التواجد المجتمعي الإيطالي، لأنه في 1900 سنة 1900 إلى حدود 1900 إذا كان عندنا 24 ألف فرنسي في تونس فإنه عندنا 72 ألف إيطالي في تونس الوقت هذاك مثل الحضور، وهذه معلومة الحضور الإيطالي أكثر من الحضور الفرنسي، يعني الحضور الفرنسي في البداية كان عسكري بالأساس،
0: كان مكثفا وفيه حتى زيجات ونسب وعلاقات طبعا اجتماعية محكمة، برشا ناس يقول لك مماتي إيطالية أمي إيطالية
1: فعلا، لأنه تلاقي أستاذ وليد إلى جانب المنح الاجتماعي كيف زور تونس راهم على عكس الفرنسيين اشتغلوا في الحرف،
0: الحرف الصنائع والحرف،
1: الصيد البحري والتجارة
0: تسمية الأسماك تقريبا كلها إحالة إيطالية، كلها ألفاظ إيطالية،
1: سنتعرض لذلك دقيقة واحدة أستاذ،
0: تفضل.
1: لكن التواجد الفرنسي هو كان تواجد رسمي، لكن التواجد الإيطالي كان تواجد واقعي. تواجد رسمي مش معناته تواجد رسمي، هو من حيث الإدارة، من حيث
0: الإدارة
1: الفرنسيس كانوا يشتغلوا في ماخذين الإدارة وماخذين
0: المحاكم التعليم
1: المحاكم وكذا، لكن تلاين كانوا سيرتيرا معناته كانوا يخدموا في المرمى، يخدموا في الصيد البحري، في التجارة كما قلنا وكذا.
0: يعني هم كانوا يذوبون في المجتمع،
1: منتهرين في المجتمع،
0: تمام.
1: ثم تقارب بين التوانسة والتلين أكثر من بين التوانسة والفرنسيين هذاك. ثم أنه ثم رفض زاد للفرنسيين لأنهم هم يعتبروا محتلين، الإيطالي هو مقيم لكن الفرنسي محتل. إلى نهاية إلى حدود 1919 و1920 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، إيطاليا دخلت في مرحلة الحكم الفاشي في إيطاليا، وفرنسا زاد وقتها هي من المنتصرين في الحرب العالمية، زاد سياسة التطبيع لا ناسيوناليزاسيون، معناتها شنو يشجعوا في التوانسة الفرنسيس، فهموا أن الطلاين مسيطرين وقت هذاك، يشجعوا في التوانسة الفرنسيس أو حتى يجبروا التوانسة باش يتحصلوا على الجنسية الفرنسية الوقت هذاك. بطبيعة الحال تونس يتحصل على الجنسية الفرنسية باش تنقص، باش تتوفر له برشا خدمات وبرشا كونفور، وهي طريقة للتخلص من التواجد الإيطالي، لأن فرنسا كانت محرجة إلى الإيطاليين المتواجدين رغم أنهم يقدموا في خدمات الوقت ذاك حتى الفرنسيين في حد ذاتهم. صارت موجة أخرى معناتها هجرة من الإيطاليين لتونس، معناتها اللي هما ضد الفاشية الوقت، اللي هما ضد موسوليني، كانوا ملاحقين من موسوليني كانوا يجوا لتونس، وجوا معاهم زادة لي زونتي فاشيست معناتها معناتها الموجودين في ايطاليا ولا موجودين في تونس. ثم نقطه مهمه استاذ وليد، ثم كان نشاط صحفي كبير جدا للصحافه الايطاليه في تونس، ثم صحف ايطاليه تصدر في تونس مصرفين عليها ايطاليين
0: ومطابع زادة
1: مطابع بطبيعه الحال، اذا كان فما اذا كان فما صحف
0: يعني دور نشر ومطابع،
1: فما جريده اسمها اي سيمباتيكوني، كانت معناتها هي مزيج بين العربيه والايطاليه، فيها سيمباتيكوني جاي من توسكي سيمباتيك معناتها نكت
0: وطرائف
1: وكذا، معناتها يتم معناتها تكييفها
0: الظرف والظرفاء
1: مواقف طريقه. هذا هو. إذا هذا الكل إلى حدود 1943، بداية نهاية العهد الفاشي في إيطاليا وهزيمة موسوليني، ولو حتى طلعن مع جحاج تنبيه، حتى المؤيدين تاعو مع جحاج تنبيه سي نورمال، وفرنسا من المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، فرنسا وإيطاليا كانت من المنهزمين. هذا بطبيعة الحال يتيح فرصة لفرنسا والقوات الفرنسية باش تقصي نهائيا التواجد الايطالي في تونس، او على الاقل بنسبه كبيره باش ما نقولوش نهائيا.
0: حلو التأطير التاريخي والله، حلو اللي قمت به يعطيك الصحه، قلت لك حلو التأطير التاريخي اللي المهاد هذايا
1: الحديث عن التواجد يعطونا الاشاره الى المنح التاريخي اللي
0: الحضاري
1: او الحضاري اللي هو نتيجه للتواجد ولا للتأثير اللي نحكوا عليه، حتى تأثير لهجة تأثير اللغة الإيطالية في المنطقة التونسي الحديث إلى حد الآن.
0: بالضبط.
1: التأثير نمر الآن أستاذ وليد بعد إذنك وإذن السادة المستمعين إلى ما هو لغوي. أنه التأثير اللغوي الإيطالي في المنطقة التونسي كان على صعيد أونيفو كما نقوله فونيتيك، صعيد بعض الحروف وبعض العبارات بعض الكلمات.
0: نعم.
1: ايوه ثم الامبرونت فونيتيك، مثل كلمه لاسبوركا. لاسبوركا هي احنا نقولوا السبركه.
0: نبداو بالادوات معناها المنزليه،
1: الادوات المنزليه
0: لاسبوركا.
1: ثم بقى الحروف الصامته كيما البي، احنا تبدا اسهل لنا باش نطقوها بالتونسي، تبدا منغمه، البي هي اسهل.
0: صحيح.
1: لاسبورك تبدا السبركه. هذا مثال لا سكوبا اللي هي شكوبا، تبدا شكوبا عندنا احنا مثال.
0: صار الشكوب لعب الورق شكوبا طليانيه.
1: لا سكوبا بطبيعه الحال، مثال حتى المكونات نتاعها، الري مثال هو الري الملك، الكوال هو الكافالو. فهمتني معناتها هذه النوفي هي نوفي رقم 9. هذا على مستوى اونيفو فونيتيك.
0: يظهر حتى في حتى في في الدومينو،
1: هو الدومينو موجود حتى في اللغه الفرنسيه.
0: لا لا لا لا لا الكواترو
1: والشينكو
0: بالضبط، والتريس
1: التريس هي زي من تري الدوي
0: بالضبط،
1: الدوي لانه احنا حتى في اطار التكييف لازاله التكلف الدوي هي رضينا نقولوا دوي كهو،
0: نقولوا دوي ودو بلون ساعات نقولوا
1: دو بلون على السر الصفر الزيرو. هذا على مستوى أونيفو فونيتيك. تأثير الإيطالي، تأثير اللغة الإيطالية دخل حتى في أونيفو مورفو سنتاكسيك، معناتها على مستوى نقولوا إحنا تصريف الأفعال مثال. ناخذوها هو فيرب، هو يبدأ فيرب مثال أون فيربو إيطاليانو، يدخل يبدأ مصرف باللهجة نتاعنا، مثال كلمة نصقر مثال، نصقر في الراديو نحن نقولوها نسمع معناتها. هي نتابع سيغوير، الفيرب سيغوير نصقر ولا نصنط سنتير.
0: لا أنا نصنط. أنا نصنط نورمالمون هي راهي جاية من أنصيتو، ونصقر أنسخيبها أسترق السمع، سمع. فإذا فيها ثم تقارب لفظي
1: من سيغويري، حتى النصنط موجودة في عربي أنصيتو، أما سنتيري زادة موجود سنتيري عند الطلاب. وربما هذاك يحين على موضوع كبير، أنه الأسبق اللغة العربية على مستوى التواجد، اللغات مثل اللغة العربية ولا اللغات
0: الهندو أوروبية ولا اللغات السامية. أوكي
1: اللغات السامية هذاك موضوع كبير. معناتها ربما حتى علماء السوسيولينغويستيك
0: لا ما نجموش نفصلوا فيه توا.
1: اصل هم العلماء ما نصورش كانوا وصلوا الى حل معناتها شكون اصبر شكون له العظمه ولا الدجاجه
0: معناتها. احنا لا با لازمنا نواكبوا حركه البحث العلمي وهذا هو هدف من اهداف برنامجنا.
1: احنا يعني كلها وجهات نظر
0: هذه نستقر.
1: اي مثال كلمة شكوب نشكبو مثال
0: نشكبو
1: نشكبو
0: نشكبو
1: ولا عندها دلالة نفعية أخرى
0: تمحضت حتى للأمثال ولا حتى
1: للأمثال نشكب عليك معناتها نربح مثال نفوز عليك.
0: صحيح.
1: كما مثال كلمة نومرو مثال نومرو هي النومرو يقول لك معناتها هو رقم لأنه قبل السجناء يحطوهم مثال ويبدأ عندهم رقم يبدأ عنده رقم مثال نعرفش 5030 مثال حاجة كما هكا مثال
0: نومرو
1: يقول لك واحد من نومر احنا في مجتمعات نقولوها حتى أونيفو براغماتيك
0: موصوم
1: موصوم صحيح
0: ولا...
1: نومر نواصل زاد بعض المصطلحات بعد إذنك أستاذ وليد
0: تفضل
1: اللي هي
0: لا مهم اللي تقول فيه
1: على مستوى
0: مهم.
1: على مستوى الأونيفو كما نقوله أوليفو سنتاكسيك فهذه نشكبو نصقر ولا نصقر
0: الكالسيتا مبروك حشيك الجوارب المرة اللي فاتح كده فيه
1: كالسي
0: أي معناها هي إيطالية
1: إيطاليانية أي. كالسي
0: نعرفش الشارة المريول إلى غير ذلك فيها

0: لكن موجود السيرفيات هي اصلها مرموزه من الفرنسيس ومن اللغه الفرنسيه، وتم توليفها باش تبدا
1: بالضبط.
0: سيرفيتا بال
1: إيه.
0: هذا يصيرنا زاد حتى للدلالات النفعيه في الكلام. مثال
1: إيه.
0: سنقول لك انديامو، مثال انديامو، مثال اي نمشوا، اي انديامو نمشوا، هي من فيرب انداري مصرف وياخذ الاو ذيك هي انديامو، احنا نقولوا انديامو معناتها في في في في في
1: انديامو
0: تونس.
1: ولا لا نعرف هذه، نمشي انديامو معناه نمشيو،
0: اي نمشيو، اي نمشيو،
1: اه كيما تقول انت انديمارو،
0: انديمارو مثال، وديماري زي هذيك كذا محل
1: في بالي، في بالي، اما كيما انديامو
0: هي جمله من المصطلحات.
1: حلو.
0: كما اشرت سيادتك المصطلحات نتاع سامي الحوت مثال موجود الكل،
1: كثيرة جدا.
0: مثال السردينه، مثال احنا
1: السردينه
0: هي عشت السردينه خاطر اختصوا فيها نوع السمك هذاك، اختصوا فيه جماعه السردينيا
1: والتريليا زاده
0: اش
1: بيك نسيتو، اللي هو الروجي،
0: السردينيا لوراتا، الانواع الكل، فهمتني، اللامبوكا،
1: يظهر لي حتى النازلي ايطالي،
0: النازلي ايطالي بطبيعه الحال، هي كل تسميه ايطاليه، ربما كان
1: مجنون ايطاليه
0: تلاين،
1: كمان
0: كان مجنون تلاين احنا وخدموها خدموا الحوت، ربما عندهم تسميات اخرى.
1: داكوردو طاليانية،
0: داكوردو طاليانية، انا كنت باش نشير لها كلمة داكوردو،
1: اتفقنا،
0: هي داكوردو،
1: داكوردو
0: سيامو داكوردو، معناتها متفقين، هي سبب داكوردو، لانه للتكييف، لازالة التكلف زي ما احنا نقولوا، الاو اسهلنا من النطق،
1: صحيح،
0: اسهلنا من الاو،
1: داكوردو يقول لك
0: داكوردو، داكوردو هي تبدا داكوردو. هذا معناتها جانب، جانب
1: المشروبات الغازية مبروك من غير ما نسميه الأنواع، الجازوزة ولا الكازوزة ولا ما عرفش تقال لكن يبدو أنها إيطالية. الكازوزة،
0: الجازوز، المشروبات الغازية هي في ثم شكون يقول لك راهي من
1: إيطاليا،
0: استعملت فرنسية جازوز، وفما ثم اللي ينسبها لبعض اللهجات من جنوب ايطاليا،
1: من جنوب ايطاليا، هذا اللي
0: من جنوب ايطاليا، اي من جنوب، خاطر راهو زاد استاذ وليد بعد اذنك، راهو الجنوب الايطالي الكوميونيتي ايطاليان اللي تواجدت في تونس اكثريتها من جنوب ايطاليا، من سيسيليا ونابولي، ثم بعض زاد بعض الولايات،
1: اي نعم،
0: مثل مثال مثال احنا عندنا المرسى مثل في تونس، ثم مرسى هما طلعين راهم راهو معناتها ولا مثل حلق الواد هي لاغوليتا، لاغوليتا هي موجوده، لاغوليتا في منطقه في في في في في ايطاليا،
1: في ايطاليا
0: للتشابه بينها هي وبين المنطقه الموجوده لها في تونس، ولا يسموا هذيك في تلاقي يسموا في مثلا يسموا لا جراندي غوليتا في ايطاليا ولا بيكولا غوليتا في تونس، الصغيره في الكبيره في ايطاليا والصغيره في تونس.
1: علاش الثلاجه شي يقولوا لها باللهجه
0: ريفريجيراتوري، واحنا نقولوا فريجيدير،
1: فريجيدير، الارجح انه الارجح انه خديناه مطلعين
0: كيما كلمه دكتور،
1: اي
0: احنا في تونس كل دكتور، وانت وانت وانت سيد،
1: العفو،
0: وانت سيد استاذ وليد،
1: عايشك عايشك ربي يفضل،
0: دكاك هي دكتور بالفرنسي داكوردو، اما في اما اقرب المستعمله في تونس دكتور هي اقرب للدكتوري، دكتوري نتاع تلاي، هو راه تشابه بين اللغه الايطاليه والفرنسيه على كل خاطر هم يشتركوا في الجذور اللاتينيه،
1: فعلا
0: هي اللغه الايطاليه والفرنسيه والاسبانيه والبرتغاليه، باش نلقوا برشا عبارات هي ينجم واحد يقول لك مثال مثال علاش هم الفرنسيس هم موجودين،
1: احنا سي مبروك
0: اصولهم فرنسيه،
1: ثم كلمه نقولوها يقول لك فلان عامل لي باندا،
0: باندا هي من جماعه احنا نقولوا موجوده اونا باندا، اونا باندا بالطليانيه،
1: هي طليانيه
0: متمردين هكا،
1: يعيني عليك متمردين، يقول لك كل فلان جاب الباندا نتاعو، معناها المجموعه المواليه له والمجموعه
0: كلمه كونترا، كلمه كونترا مثال التجاره الموازيه، مثال
1: كونترا
0: من الكونترا باندو،
1: لا نشجع عليها طبعا
0: بطبيعة الحال، التجارة لكن هذه موجودة، حاجة موجودة منذ القدم،
1: أيوة
0: كونتراباندو موجودة في العالم الكل مش كان في تونس،
1: ساعات يقول لك المافيا ولا المعفية ولا أصلها
0: المافيا، هو ولينا حتى في تونس تبدأ جماعة متحدة مع بعضهم ضد مجموعة أخرى، ولا ولا جماعة شكل اختر في مجال معين نقولوا مافيا مثال،
1: بالضبط بالضبط،
0: نقولوا يعني لأنه نسبة لنشاط الحركة هذه الموجودة في إيطاليا اللي هي حركة
1: نعرفش الشيشمة إيطالية زعما لا يقولوا الشيش
0: ما عنديش فكرة، لا ما نصورش، انا ما تعرفتش الحقيقة، ما نجموش نعطوا حاجة من
1: اللي هي الحنفية معناها السبالة،
0: لازم تكون اي

0: تنجم تكون من أصول تركية، كما مثال
1: ايوه
0: قهواجي مثال
1: صحيح،
0: السيفيكس اجي هو
1: اي
0: تركي معناتها،
1: فعلا
0: دونك تنجم، لأنه حتى الأتراك حضروا في تونس خاصة
1: ايوه
0: بين ألف و معناتها بعد 1574، معناتها تواجدوا بعد نهاء الوجود الإسباني.
1: فعلا.
0: الأتراك زادة جابوا حضارتهم وجابوا معناتها ملبوس
1: والله لازمني
0: ومأكولهم
1: نرجع زادة
0: ومشروب.
1: أنا وأنت مبروك، نحب نعرف إذا الدربوكة إيطالية يعني آلات الإيقاع،
0: الآلات
1: يبدو
0: الموسيقية
1: أنه من حسب
0: بحسب
1: السونوريتي نتاع
0: اللهجة
1: الكلمة يبدو أنها إيطالية، والله أعلم.
0: نتصورها زادة تركية هي، والله أعلم، خاطر
1: أيوة
0: الموسيقى التركية عندها تواجد في تونس، راهو
1: فعلا فعلا
0: عندها. أنت يمكن
1: كذلك.
0: بنيت رأيك على خاطر
1: أي
0: الكلمة هي دربوكة تكون أقرب للإيطالية، لكن
1: ربما هو
0: تنجم تكون
1: نوع من الحدس اللي نجم يكون غلط، لكن
0: حدث. زاد أستاذ وليد،
1: أي
0: بالنسبة لتونس صحيح هو الحضور الإيطالي المرموق
1: أي
0: وبعضه الفرنسي الوقت هذاك، لكن حتى المالتيين راهم متواجدوا في
1: طبعا
0: تونس.
1: طبعا أبي،
0: المالتيين
1: وكيف لا. ولكن مبروك كذلك من الحقول المعجمية اللي أصلها إيطالي، هي كل من غير ما تبقى من غير ما نشهر الأغذية، هي المعجنات، البات، أنواع
0: مثال
1: نتاع
0: الشوكولاتة، مثال شوكولا
1: الشوكولاتة،
0: تونسية،
1: البيتزا يظهر لي.
0: بيتزا، هذه هي الكوتشينا ايطاليانا، هي
1: بالضبط
0: اصل من
1: المطبخ
0: العالم.
1: الإيطالي. أي
0: البيتزا
1: فعلا
0: لي باستي لي بات معناتها العجين،
1: أي
0: كل لي بات كل
1: المعجنات،
0: هي
1: أنواع نتاع المقرونة وما إلى ذلك.
0: المعجنات.
1: أي أي
0: مقرونة هي سباجيتي مثال،
1: أي أي
0: نقولوا احنا توا اللي نحسنوا فيها نقولوا سباجيتي، ما قبل نقولوا سباجيتا مثال،
1: صحيح
0: نقولوا سباجيتا، احنا
1: صحيح
0: هنا في قفصة نقولوا سباجيتا.
1: فعلا. فرصة باش نحيي أهلنا في قفصة ومستمعينا الأعزاء، وأنت تو في قفصة ماكش في القيروان، إن شاء الله
0: حياتي يا اخي، ان
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: ان شاء
1: زيارة
0: الله
1: ونيارة، وإن
0: باذن
1: شاء الله
0: الله
1: ربي
0: ان شاء الله.
1: يحفظ لك
0: والله شوف
1: الوالدة.
0: استاذ
1: أي
0: وليد، هو اشاره صغيره،
1: أي نعم
0: راه التواجد الايطالي مازال موجود الى حد الان حتى في
1: طبعا طبعا
0: العائلات، بعض
1: طبعا.
0: الالقاب مثال هي من اصول ايطاليه، مثل الصقلي مثال من
1: صقلي من
0: صقليه،
1: صقلية، والله فعلا
0: ممي مثال في المتلاوي موجود لقب ممي، وانا نعرف شخص
1: ممي.
0: لقب هذايا معناتها ممي،
1: تمام.
0: وفما اديب ايطالي معروف عاش في تونس
1: وبلانكو،
0: البرتو
1: انا نعرف لقب بلانكو في راس الجبل
0: بلانكو. ايه
1: موجودين،
0: بلانكو هذا ينجم يكون اسبانيا،
1: اندلسي.
0: خاطر اندلسي وحاجه من شيء من هذا القبيل.
1: اي
0: مثال ثم السقلي وثم السكلي،
1: سكلي
0: ثم
1: اي
0: حتى السكلي
1: فعلا
0: في المستيره،
1: فعلا فعلا
0: اللقب
1: اي
0: هذا
1: في
0: موجود، ثم
1: خنيس. اي
0: المازري من متسارة من ايطاليا، ثم معناتها
1: المازري اوه
0: بعض الالقاب معناتها هي ماخوذه من التواجد الايطالي قبل،
1: متواجد
0: معناتها
1: الإيطالي. تمام
0: في اللي عاشوا في تونس واللي هما كانوا مؤثرين معناتها
1: فعلا
0: في
1: فعلا.
0: سواء بتجارتهم او بالحاجات اللي اختصوا فيها الوقت هذاك.
1: إن شاء الله مبروك، ربي يوفقك في استكمال البحث العلمي، أنت من المكفوفين الجادين، وكي نقول مكفوف طبعا أعني خاصة مش أعني الإعاقة الجسدية، أعني ما تكلفنا إياه هذه الإعاقة من تكاليف، من
0: فعلا
1: استطاعة بالغير، لأنه برشا يقول لك الحواسيب والتطبيقات
0: الانفورماتيك،
1: والتكنولوجيا
0: صحيح
1: طوعت. لا ليس صحيحا، ليس صحيحا، يعني هو أيضا المبصرون قد لا يجدون في الحواسيب، وقد لا يجدون على المواقع الكتب النفائس، الكتب العلمية الراسخة المحينة الصادرة بأخرة وتواكب حركة العلم وتطلق جديد النظريات، هذا ليس متاحا حتى للمبصرين، فما بالك للكفيف. طبعا لا أعني عن الذين يسر لهم الله في أرزاقهم وبسط لهم الرزق هنيئا مريئا، ولكن كيف قلت مكفوف، يعني أن البحث العلمي يكلف جهدا، ويكلف
0: جهد مضاعف والله.
1: جهدا مضاعفا وبذل مال، وخاصة راهو المبروك يطلع على المصادر والمراجع باللسان الإيطالي، إذن فوق هذا الجهد ينبغي التخصص لمن يتعاون مع الكفيف المتخصص في اللغة والأدب الإيطالية، لمن يتعاون معه على القراءة. ونعرف مبروك أنه عندك تجارب ليست مرة، ليست ممضة، ولكن كانت أحوجتك إلى صبر كبير. شكرا استاذ مبروك، باش نواصلوا معك ان شاء الله في الحصص المقبله طبعا باحكام التنسيق معنا، واكيد ستجمعنا ان شاء الله مناسبات حلوه هكذا بنوع من الاستطراد ونوع من الحميميه والود بين الاصدقاء. والمره المقبله مبروك ان شاء الله نحكيوا شويه خاصه في مش فقط في الجانب اللساني، مبروك نحكيوا على الترجمه ونحكيوا على التعريب ودور هذه الحركه الثقافيه في تنميه المعرفه وتجديدها. شكرا للعزيز مبروك.
0: شاء الله.
1: تحياتي ليك.
0: تحياتي الله يخليك. أستاذ وليد، كيف المستمعين والمشغلين معك في
1: البرنامج. الله يبارك فيك مبروك.
0: ونتواصل.
1: نتواصل إلى موعد قريب. إلى هنا مستمعينا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألقاكم في أطيب حال وأسعد مقام.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: إذاعة تونس الثقافية.

حضرة المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في منوعة الموسيقية غني عصفور. منوعة هذه استنست بها نحاول نسلط فيها الضوء على جوانب من الموسيقى التونسية بمختلف اتجاهاتها، قوالبها، خصائصها إلى غير ذلك. عندنا فترة من اللي ركزنا على نوعية مش متداولة برشا من الموسيقى التونسية، هي مش جديدة، ظهرت حتى من ثمانينات القرن العشرين، اتطورت في مجالات مش موسعة، يعني من ناحية الجماهيرية ابقات مقصورة، اما على جمهور تونسي يحب يسمع خاصة المعزوفات اللي خالية من الصوت البشري ومن الغناء، وإلا في إطار تجارب تونسية أجنبية مع عازفين من أوروبا أساسا أو من تركيا أو من غيرها من البلدان. كان عندنا حلقة خاصة بأنور إبراهام، حلقة خاصة فوزي شكيلي، زعما شكون اليوم اللي باش نركزوا عليه، ومن بعد نعملوا حوصلة صغيرة على هالاتجاه اللي انتشر خارج تونس خاصة بدعم من مؤسسات إنتاج موسيقية غير تونسية، ولقى انتشار واسع لدى الجمهور في مختلف القارات، أوروبا، أمريكا، آسيا، وصل حتى أستراليا. إذن سؤالي مع شكون اليوم باش نركزوا في هالاتجاه هذا، قدمناه في حلقات متتالية، نعملوا حوصلة صغيرة مع واحد مهن قبل ما نشوفوا الشخصية متاعنا الرئيسية، نستحضروا أنور إبراهام في هالعزف المنفرد متاعه اللي باعتباره تنجم تقولوا حضرة سادة المستمعات والمستمعين، هو من أول الناس اللي دخلوا هالميدان وخرجوا موسيقتنا من جلبابها المحلي وعكساوها كسوة عالمية، وخاصة اللي ذكرتهم أنا هما اللي وظفوا آلة العود، يعني استعملوا آلة العود. وفي الإطار حاب نفكر زادة بهيكل كشك اللي عديناه في حلقة من هالحلقات البرنامج هذا، فإطلالة صغيرة للتذكير بهالمعزوفة لأنور إبراهام، ثم نركزوا على شخصيتنا اللي مش تكون محور الحلقة هذه من غني عصفور.

احنا بدينا بهالمعزوفة هذه حضرات المستمعين المستمعات لأنور براهم اللي قلت هو احد رواد الاتجاه الجديد اللي تركزت عليه حلقات برنامجنا غني عصفور، وخرجنا على المعتاد على الأغاني يعني اللغة المتداولة، وقلت باش نركز اليوم على احد هؤلاء الموسيقيين التوانسة اللي انتهجوا نهج جديد، هو الفنان ظافر يوسف. شكون الفنان هذا؟ وين نشأ وترعرع؟ وين ظهر؟ وشنية خصائص الموسيقى متاعو؟ شنية ميزاتها؟ وكيفاش وصل للعالمية؟ نجاوب على الأسئلة هذه بعد ما نسمعوا الأول اختياراتنا في هالحلقة هذه اللي قلت نخصوها للاتجاهات الجديدة اللي يكون فيها العود محور للإبداع الموسيقي. مقطوعة اسمها خمسة، ألحان ظافر يوسف، وباش تلاحظوا اللي فيها آلة العود مع آلة أخرى كيما كلارينات، ويستعمل فيها ظافر يوسف صوته. إذن مع هذه المقطوعة الأولى اسمها خمسة لظافر يوسف، ثم نعود.

كانت هذه مقطوعة اسمها خمسة، ألحان وأداء ظافر يوسف. قلت هل الفنان التونسي هذا قد لا يكون عنده إشعاع كبير ياسر في بلادنا، لكنه استطاع أن يصل إلى مراتب لبس بها في إنتاج أعماله وتوزيعها عبر مختلف أقطار العالم. شكون ظافر يوسف؟ هو موسيقي تولد في طبلبة في ولاية المستير عام 1967. كما كل صغار يبداو يقلدوا في الأغاني متاع غيرهم، بدأ يغني في مسقط رأس وطبلبة، ربما يشارك في الحفلات الخاصة، حتى جلب ليه انتباه الموسيقيين وكذلك وسائل الإعلام وبالأساس إذاعة المنستير باعتبار هو أصيل لولاية المنستير، فأدعاته وفسحت له المجال باش يقدم بعض الأغاني وبعض التجارب الأولى. هذا كان منطلق باش يسافر خارج تونس ظافر يوسف، واستقر في العاصمة النمساوية فيينا من 1989 إلى 1999، يعني قعد 10 سنين. العشر سنين هذوما تمكن فيهم باش ينمي تجربته الموسيقية، باش يتصل بموسيقيين يعني مشارقة وخاصة من أوروبا، ابدا يحاول باش يلقى خلاصة في أعماله الموسيقية بين الشيء اللي تورد فيه يعني موسيقى العربية التونسية في بلادنا والموسيقى الأخرى الأوروبية بمختلف اتجاهاتها، وأعماله تندرج في إطار ما يسمى بالجاز التونسي العالمي، يعني محاولة مزج عناصر من موسيقى الجاز ذات الأصول الإفريقية الأمريكية بعناصر من الموسيقى التونسية من إبداع خاص، وهو النهج قلت اللي خصصنا له احنا الحلقات هذه من غني عصفور، واللي ربما السادة المستمعين مش متعودين بها ياسر، لكن احنا قلنا علاش ما نعرفوش او نساهمه في التعريف بتجارب موسيقية غير تقليدية. قبل ما نواصلوا الاستماع الى تجربة ظافر يوسف، نقترح عليكم هذه المقطوعة اللي اسمها بالإنجليزي هو كما نعرفه عاش البرة، واستواناته اللي تشرف عليها شركات غير عربية تعطيها أسماء أو عناوين بالإنجليزي، والعنوان هو Humankind for Sound of Mirror، يعني صوت المرآة تقريبا، والتأليف هو في مقام النهوند. ونسمع فيه كما سمعنا في تجارب سابقة البيانو مع العود مع البطري ملول بلاش إيقاع، الإنسان يقعد سائل شنية الموسيقى هذه، وبعد يدخل الإيقاع بالآلة البطري ويسرع يعني في النهاية، وفيها غناء معناها ظافر يوسف بخلافي يعزف على العود يغني، وتسمع يقول مثلا اسقينيها ملأة. إذن مع هذا المثال الثاني من أعمال شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم ظافر يوسف.

حلقتنا حضرات السادة والسيدات خصصناها في عنوان كبير هو تلاقح الموسيقى التونسية مع الجاز من خلال أعلام هالاتجاه هذايا اللي ركزنا عليهم بالأساس هما أنور براهم وفوزي شكيلي، واليوم أضفنا ظافر يوسف. نبقاو مع ظافر يوسف، قلت اللي تجربته طورها في عواصم أوروبية منها مدينة فيينا، ثم انتقل إلى مدينة باريس حيث أقام وأنتج عددا هاما من الاسطوانات، يعني من الألبومات اللي جلها قلت يحمل عناوين بالإنجليزي باعتبار أنه الشركات المنتجة هي شركات أوروبية والجمهور المقصود هو ليس الجمهور العربي فقط بل أساسا كذلك الجمهور غير العربي في مختلف أقطار العالم، حيث يعني الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشار في العالم. نتوقف مع ظافر يوسف عند هذه المقطوعة التي يتجه فيها لوالدته، هي تحية منه إلى أمه باعتبار أنه كما كل إنسان يعني الأم عندها مكانة خاصة وربما هي التي ساعدته على تخطي الصعاب وعلى خوض تجربة فنية ثرية ومختلفة انطلقت من مسقط رأسه طبلبة ولاية مستير إلى فضاءات أرحب في العالم. وإذا هذه المعزوفة نسمع فيها العود مرة أخرى مع آلة الكلارينات، وهالمزج هذا يعني كما قلت في حلقة ماضية لقيناه عند عدد من الموسيقيين التوانسة منهم أنور إبراهيم. إذن ظافر يوسف ربما تجربته الموسيقية اللي فيها شوية من الصوفي، يعني كي تسمعوه تقول شبيه معناها هذا العمق في الجملة وهذا الإحساس بالخشوع أو بجملة بطيئة وصوت يعني يردد في ألحان الإيقاع فيها مش بالضرورة يكون بارز بالدربوكة وغيرها، فهو قلت نمط مختلف في هذه المدرسة. فنقترح عليكم إذن هذه التحية التي وجهها ظافر يوسف إلى والدته.

مرحبا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في هالحلقة جديدة من غني عصفور اللي كما لاحظتوا فيها موسيقى مختلفة عن ما هو سائد في مجمل وسائل الإعلام، وهي موسيقى موجودة خاصة على وسائل الاتصال يعني اللي كما اليوتيوب وغيرها، وعلى ألبومات من إنتاج موسيقيين عاشوا أكثر معنى حقبة في حياتهم خارج تونس. ظافر يوسف اللي هو قلت حابين نركزوا على بعض جوانب من أعماله، هو يعني خرج عدد من الألبومات خارج تونس، نوصلوا معاه مع مقطوعة أخرى عنوانها بالإنجليزي Warning Birds Ceremony، يعني هي كأن حفلة نحاول نترجموها للعصافير الطائرة، أو تجمع جميل لجحافل من الطيور التي تحلق عاليا في السماء. إذن نواصل مع ظافر يوسف الشخصية الرئيسية في حلقتنا في هذه المقطوعة التي نجد فيها كذلك العود مع الكلارينيت.

فوزي شكيلي وظافر يوسف. نذكروا بفوزي شكيلي في بأسلوبه من خلال هذه المعزوفة اللي اسمها حلم الواحة، اللي نسمع فيها كذلك العود مع البيانو، يعني الكل هذا يندرج تقريب في نفس المنهج الموسيقي المعتمد على المزج بين آلات عربية وآلات غير عربية في أسلوب جديد. إذن تلميحة لفوزي شكيلي باعتباره أحد رواة النهج هذايا من خلال المعزوفة هذه اللي اسمها حلم الواحة.

بعد حلم الواحة اللي هي من ألحان فوزي شكيلي باعتباره أحد رواة النهج هذايا، نرجع أنور إبراهيم اللي هو كما قلت أحد من وضع هذا النهج الموسيقي المعتمد على التمازج بين العربي التونسي وغير العربي وخاصة الجاز، مع الفرق أنه أنور إبراهيم لحن كذلك في الأسلوب المتعارف. وحتى لا تكون حلقتنا هذه مقصورة على العزف فقط، حبينا نبدله شوية ونقترح عليكم مع أنور إبراهيم في هذه الأغنية ريدك ما نعرف وين اللي غناها لطفي بوشناق، وهي في طابع أكثر التساق بالموسيقى العربية باعتبار أنها تعتمد على

الآلات اللي متعارفة في الفرق الوترية في تونس وغير تونس. إذن مع لطفي بوشناق ونكون عملنا الدورة على أبرز الملحنين اللي أخذوا اتجاه مغاير في أعمالهم الموسيقية في تونس وخارج تونس.

0: بعد هالأغنية هذه اللي بطبيعة الحال مخذات صدى أكبر عند المستمعين في تونس باعتبارها أقرب للذائقة العامة، احنا نقولوا نكونوا سلطنا بعض الضوء على إحدى مدارس التلحين في بلادنا من خلال سلسلة من برنامج غني عصفور، استضفنا فيها كل من محمد علي كمون، استضفنا هيكل كشك، تحدثنا على أنور براهم وكذلك على فوزي شكيلي، واليوم ركزنا شوية على ظافر يوسف. هل الملحنين هذم اللي على مدى حصص متتالية تحدثنا على إنتاجهم، حاولنا باش نلفت الانتباه لطرفت ما يقومون به من أعمال تخرج عن السائد. بطبيعة الحال نحن لا نحكم لا لها ولا عليها، المستمع هو الحكم الوحيد والأخير ليحكم عليها، لكنها معناها فرضت روحها الأعمال هذه على الساحة الوطنية وخاصة كذلك على الساحة العالمية، وانتهجت نهجا حاولت فيه أن تكون نوع من الخلاصة بين الموروث الموسيقي التونسي والعربي وموسيقات وروافد أخرى، هي الجاز، هي الموسيقى الصوفية لمختلف الثقافات الإسلامية، هي موسيقات إفريقية أوروبية وغيرها. وفي الواقع الإبداع من خاصيته أنه لا يتقيد بقواعد جامدة، بل هو متحرك، وربما ذلك ما يدفع بالإنتاج الفكري البشري إلى التقدم وإلى سبر أغوار جديدة وفتح أفاق أخرى غير الأفاق التي معناها قد يتقوقع فيها بعض الموسيقيين اللي ما يجرؤوش على معناها الخوض تجارب جديدة. لا محالة، الإبداع هو الأخذ من الماضي، لابد من الأخذ من الماضي، يعني ننطلق منه من موروثنا، ولكن لابد أن يكون لكل مبدع سواء كان شاعر أو ملحن أن يخوض المغامرة. وإن شاء الله نكون في هالحلقات هذه سلطنا الضوء بما يكفي على تجارب تونسية القات رواج في الخارج. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نقول لكم دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا، موجات صوت رت الحياة وموجات الإذاعة التونسية في هذا العدد الجديد من برنامجنا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت للحديث في حصة اليوم نصا شعريا بعثت به إلينا الشاعرة صديقة البرنامج ريحان لطرش، وقد جعلت لنصها هذا عنوانا هو إلى الشاب.
2: إطلالة البداية. إذن دكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص إلى الشابي لصديقة البرنامج التلميذة والشاعرة ريحان لطرش. وريحان حاضرة معنا هاتفيا في هذا اللقاء، وهي فرصة للاستماع إليها تتحدث عن نفسها وعن تجربتها وعلاقتها بالأدب والشعر. أهلا بك ريحان.
4: مرحبا بك أستاذة عروسية، شكرا لك وللدكتور فؤاد الجرجوري الذي استفدت من نصائحه كثيرا خلال استماعي إلى البرنامج.
2: شكرا ريحان. ريحان لطرش صديقة البرنامج، ليست المرة الأولى التي يتم تناول أحد نصوصك فيها، فقد سبق وأن كان لك حضور على أثيرنا وفي فضاء على طريق الإبداع، هذه المرة بحضورك وبتفاعلك معنا ريحان نطرح السؤال: ماذا يمكن أن نعرف عن ريحان لطرش كتلميذة، وأيضا عن علاقتك بالأدب وبالكتاب الأدبي وبالشعر بالخصوص؟
4: ريحان لطرش، أدرس برابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة، مولعة بكتابة الشعر والقصة والرواية، ونما شغفي عندما جمعت دار نقوش عربية قصائدي الطفولية، محاولاتي الطفولية التي نشرتها عبر الفيسبوك في ديوان اختاروا له اسم ريحان، وقد كان عمري وقتها 8 سنوات. شاركت في عدة مسابقات جهوية ووطنية وفزت بعديد الجوائز، كما سافر بي ديواني الأول ريحان إلى لبنان حيث شاركت به في برنامج لقناة عربية خاصة. تلا ديواني الأول ديوانان وهما هدوء تام وأنا أريد وقصة لليافعين، فزت بها في مسابقة عربية، ورواية سجين الساعات الست.
2: مسيرة حافلة من سن مبكرة ريحان، يعني أول ديوان صدر لك في سن 8 سنوات.
4: نعم.
2: وكيف كانت البداية مع عالم الكتابة الأدبية ومع الشعر، وأنت علاقتك بالأدب لا تنحصر في الشعر، فكتبت القصة وكتبت الرواية، لكن البدايات، من ألهمك حب الكتابة الإبداعية، من ساندك، من شجعك، وبمن تأثرت ريحان؟
4: في البداية كان عمري لا يعدو 5 سنوات أو حتى أقل، عندما كنت أقول كلاما مبعثرا ولكنه موزونا بعض الشيء، فكانت أمي تستغل تلك الحالة التي أكون فيها وتسجلها في مقاطع فيديو، تسجل الكلام الذي أقوله، حيث أن أول محاولة شعرية بسيطة قلتها كانت قبل أن أتعلم الكتابة، كتبتها عندها ابنة خالتي. ومع مرور الوقت، مع تعلمي للكتابة، أصبحت أدون كل ما يخطر ببالي من خواطر أو محاولات شعرية، قد نقول أنها قصائد صغيرة أو قصائد نثرية، إلى أن تطور الأمر بتعلمي لبحور الشعر وبكبر سني مع الوقت.
2: وكيف تعلمت وتمكنت من إدراك بحور الشعر وفهمها، وأنت التي اخترت الاختصاص العلوم وتحديدا الرياضيات؟ يعني هنا هذه المقابلة ما بين اختصاص علمي وميولات أدبية.
4: الأمران ليس متناقضان. أنا أحببت الشعر قبل أن أفكر في هذا التخصص وقبل أن أدخل المدرسة الإعدادية حتى، وبسلاسة حاولت أن أفهم بحور الشعر التي ساعدتني في فهمها والدتي كذلك. كان الأمر صعبا قليلا في البداية، ولكنني تعودت مع سماعي للقصائد و قراءتي للقصائد الجاهلية أو للقصائد الموزونة أصبح الأمر أقل صعوبة مع الوقت.
2: لمن قرأت ريحان وبمن تأثرت من الكتاب سواء كان في الشعر الجاهلي أو في الشعر الحديث؟
4: ليس لدي شاعر مفضل أقرأه كلما أجد أمامي، ولكن من أكثر الشعراء الذين أحبهم وتأثرت بهم هو الشاب الذي كتبت فيه هذه القصيدة، هو صديقي منذ الطفولة. فأول ديوان شعر جاءني هدية وأنا طفلة كان للشاب. تعودت بقصائد الشاب في مرحلة أولى، ثم قرأت لأبو الطيب المتنبي الذي أحب شعره كثيرا وأحب تلك الصبغة في الشعر الجاهلي، أستمتع عندما أقرأه. أقرأ كذلك أنواع أخرى لجعفر ماجد، منور سمادح، محمود درويش الذي كتبت معارضتين لقصيدتيه سجل أنا عربي ولا شيء يعجبني، المنصف المزغني أيضا استحسنت شعره ونظمت قصيدة معارضة لقصيدته المعتمد كذلك.
2: نعم
3: ريحان، أهلا وسهلا بك.
4: شكرا.
3: في برنامج على طريق الإبداع، والحقيقة أنك من أسرته الوفية الحريصة على التواصل معه على الدوام، وكم أسعدنا في هذا البرنامج أن نتابعك من خلال بعض نصوصك وأن نراك تتقدمين من خلال ذلك كله في تجربتك الأدبية. إذن هذا بطبيعة الحال نباركه وهذا نشجعك عليه، ما في هذا شك، ونرى فيك كاتبة كأنك ولدت هكذا، فأنت موهوبة منذ نعومة أظفارك وأنت شغوفة بالأدب وبتعاطيه وبمزاولته، وأنت تقبلين على الكتابة الأدبية بصفة تكاد تكون طبيعية. بطبيعة الحال الفضل في هذا يعود إليك أولا وإلى المهجة التي تسكنك، لكن لا شك في أنك وجدت من الإحاطة ما أعانك على ذلك. فماذا كان دور العائلة؟ ماذا كان دور المدرسة؟ ماذا كان دور الأساتذة؟ ماذا كان دور البيئة العامة التي نشأت فيها في صقل هذه الموهبة لديك وفي تحفيزها حتى أتيح لك أن تنشر ديوانا وأنت في الثامنة من عمرك؟ هذا سؤال أول أحببت أن أسمعك تتحدثين فيه وفيما يتعلق به. ثم أسألك سؤالا آخر، سأسوق إليك أسئلتي دفعة واحدة ثم تجيبين بما ترين من المعلومات والملاحظات. سؤالي الثاني إليك هو أنك كأنك تميلين أكثر إلى ما نسميه الشعر العمودي الذي يصاغ بمقتضى البحور الخليلية المعروفة، فما يسمى الشعر الحر وما يسمى الشعر الحداثي بمختلف صيغه وصوره وألوان تشكيله، كأننا من خلال تجربتك لا نحس بأنه يستهويك. أنت يبدو منك خاصة ولع بالشعر العمودي التقليدي، فأحببت إذن أن تحدثينا عن تعاملك مع مختلف صيغ الكتابة الشعرية. آخر سؤال أتوجه به إليك هو كيف تعيشين معاناة الكتابة؟ أو بالأحرى كيف تعيشين تجربة الكتابة؟ هل الكتابة عندك لعبة أم هي تمرين أم هي صناعة واحترام للقواعد وجري وراء إتقان الصناعة، أم هي معاناة بأتم معنى الكلمة تتداخل فيها الذات مع فعل الكتابة؟ أرجو أنني كنت واضحا في أسئلتي إليك وأرجو أن نسمعك تتحدثين في هذه المسائل التي أحببت أن أطرحها عليك.
4: نعم، بالنسبة للسؤال الأول، وجدت إحاطة من عائلتي وخصوصا من والدتي التي وجدت كما قلت منذ قليل في ذلك الكلام المبعثر بداية موهبة أو بداية شغف بالشعر والكتابة وباللغة العربية عامة. فكانت هي أول من يدفعني وأول من يدون ما أقوله أو يحثني إلى تدوين كل شيء حتى عندما أغفل أنا عن ذلك، ويحثني إلى النشر وإلى الإصلاح. كذلك خالتي هي أستاذة عربية كانت تصلح لي محاولاتي، فكانت هي وأمي من القراء الأوائل لما أكتبه. بالنسبة للمعلمين في المدرسة الابتدائية وللأساتذة، وجدت تحفيزا من أغلبهم، تحفيزا من الأصدقاء من العائلة. كان أغلب من تعرفت إليهم في حياتي كان يحاول مساعدتي وتحفيزي، حتى لو لم يكن من أهل الاختصاص فكان يحاول أن يدفعني إلى الإنتاج أو إلى الكتابة أكثر. بالنسبة إلى السؤال الثاني، أنا أحب كل أنواع كتابة الشعر وكل أنواع الكتابة. أرى في الكتابة العمودية أولا فنا وكتابة جميلة وأساليبا رائعة وإيقاعا رائع لا يجب أن يندثر، رغم أن القصائد العمودية قد غدت أقل مع ظهور قصائد الومضة والقصائد الحرة. فأنا في هذه الكتابة أشعر أنني أكتب شيئا جميلا موزونا خفيفا على السمع، وكذلك أحيي فنا مثل ما أراه أنا لا يجب أن يندثر. نعم لا ننكر أن كتابته صعبة وتأخذ وقتا أكثر بكثير من أي نوع آخر، ولكن أنا أحاول أن أجعل القصائد موزونة دون أن يسرق الميزان جمال التعبير أو أن يفقد الفكرة معناها من أجل الحفاظ عليه. لقد جربت أيضا القصائد الحرة وهي تجربة رائعة وجميلة. كذلك لدي محاولات في قصائد الومضة، أظن أنها يجب أن تتطور أكثر، وأنا أحاول في هذا المجال الذي حاولت أن أدخله أو أن أقتحمه حديثا. بالنسبة للسؤال الثالث، الكتابة لدي هي متعة وهي أيضا تدريب. الكتابة تجعل من يكتب أكثر إتقانا للغة العربية أو اللغة التي يكتب بواسطتها. لا أظن أنها معاناة، رغم أنها ليست ذلك الشيء السهل، ولكنها ليست معاناة، هي موهبة وهي شغف، ومن يكون شغوفا بشيء لا يمكن أن يشعر بأنه معاناة أو عبء ثقيل على ما أظن.
3: لا، المعاناة فيما كنت أقول لا تعني ما تبادر إلى ذهنك من الفهم. المعاناة تحيل على التجربة الذاتية التي يعيشها الكاتب وهو يصوغ نصا جديدا، فيكون الأمر عنده بمثابة المخاض الذي تعيشه أم شريفة محترمة حين تتهيأ لتمنح الحياة لمولود جديد. بهذا المعنى ولمزيد تدقيق هذا المعنى لديك وأنت المولعة بالشاب المغرم به الوفية له، وهذا يحسب لك ويحسب لجيلك كما سأقول هذا بعد حين بمزيد من التفصيل، ما دمت على ما وصفت فاقرأي ما يكتبه الشاب في هذا المجال، طبيعة الفعل الأدبي، طبيعة الكتابة الأدبية، وأحيلك خاصة على المذكرات هو وعلى الرسائل كذلك. هو يفصل القول تفصيلا في هذا الأمر في المذكرات، مذكرات الشاب، ولست أشك في أنها متوفرة لديك، وكذلك في رسائل الشاب التي تبادلها مع صديقيه محمد الحليوي من جهة وعبد الخالق البشروش من جهة أخرى. على كل حال هذه هي بداية حديث، أشكرك مجددا على عمق الإجابة، وأشكر بالمناسبة كل من أحاط بك حتى أصبحت اليوم على ما أنت عليها من البروز ومن التفوق في مجال الكتابة الأدبية.
4: شكرا.
3: وبعد هذا كله ريحان الأطرش، يطيب لي ويسعدني أن أتوجه إليك دائما بعبارات التشجيع والتحفيز على المواظبة، فتقديري أنك في يوم من الأيام ستصبحين اسما لامعا في مجال الأدب التونسي وفي مجال الأدب العربي بصفة عامة، وما وصلت إليه الآن يبشر بذلك ويعد بذلك.
1: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
4: إلى الشاب رحلت سريعا كطيف النسيم، توارى سناؤك خلف الغيوم، تركت القوافي يتيمات دهر وأخفى الضياء سواد الغيوم، ولكن عذب القصائد يبقى بديوان شعر غزير الهموم، تلوت الأغاني بحب صدوق يداوي الشقاء عنيد الكلوم. إذا الشعب يوما أضافت جمالا بحضن نشيدك أم رؤوم، ونادى بها عند ثورة شعب كل الخواص وكل العموم. أغاني الحياة شآبيب شعر تداعب قلبا شديد الوجوم، نفاسة صدر حبيس السقام وتعبير وجه كثير السهوم، شدوت الطبيعة عند السواقي وحذو الجبال وتحت الكروم، تغنيت بالحب في كل يوم وفي كل ظرف عنيد ظلوم، وما الشعر عندك إلا فضاء لتبليغ حرف شديد الهجوم، ولولاه من جاب هول الحياة بحلو ومر كثير السموم، ببحر الشعور رسمت القضايا وخصت نزالا بتلك الرسوم، تواجه مستعمرا بالحروف رصاص الكلام كوخز السموم، حذاري فتحت الرماد اللهيب خطاب إلى المستبد الغشوم، توغل صوتك بين الشعوب تغنت بشعرك كل النجوم، صدحت جميع البحور بشعر تجاوز سحره كل التخوم، ورمزا ستبقى بشعرك حيا لأنه ضد الممات الزئوم.
2: شكرا لك إذن ريحان على المداخلة والمشاركة في بداية هذه الحصة من برنامج على طريق الإبداع. نعلم أنه لديك التزامات دراسية تمنعك من مواصلة الحوار معنا في هذه الحصة، لكن أكيد أنك ستتابعين هذا اللقاء وستنتبهين لكل ملاحظات الدكتور فؤاد وأيضا إلى تحليله لهذا النص الشعري إلى الشاب. ننتظر منك مزيدا من التفاعل معنا ومع هذا اللقاء عن طريق صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. شكرا ريحان، بالتوفيق لك، وإن شاء الله تكون سنة مكللة بالنجاح والتميز في البكالوريا في اختصاص الرياضيات
4: إن شاء الله. شكرا.

0: إذن دكتور فؤاد، بعد أن سمعنا إلى صديقة البرنامج ريحان لطرش وهي تقرأ علينا نص هذا النص إلى الشاب، من أين سندخل عوالمه لتحليل المعنى والمضمون فيه؟
1: إلى الشاب نص شعري منظوم على منوال الشعر العمودي، هذا أشرنا إليه وتحدثت في ذلك صاحبته أيضا، وقد وضع بمقتضى منوال البحر المتقارب، ورويه الميم، والروي هو آخر صوت في البيت الشعري. بلغة القدامى يمكن أن نقول هذا النص إذن ميمية كتبتها ريحان لطرش بمناسبة حلول ذكرى وفاة شاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي الذي توفي في 9 أكتوبر من سنة 1934. نحن إذن أستاذ عروسية في هذا السياق، سياق إحياء هذه الذكرى، وفي ذلك تكريم لروح أبو القاسم، وفي ذلك اعتزاز بتجربة أبو القاسم وبعبقريته وبما أضافه إلى الشعر التونسي وإلى الشعر العربي، بل أحرص على القول بما أضافه إلى الشعر الإنساني بصفة عامة. فالشاب شاعر تونسي ما في هذا شك، شاعر عربي ما في هذا شك، لكنه شاعر عالمي، وأستعمل هنا مصطلح المشتغلين في حقل الأدب المقارن وما يسمى كذلك بالأدب العام، ذاك هو أبو القاسم الشابي. مات في 9 أكتوبر من سنة 1934، لكنه ولد قبل ذلك في 24 من شهر فيفري من سنة 1999. إذن مات في 25 من عمره، مات شابا
0: في أوج العطاء،
1: مر بالحياة مرورا سريعا، أضاء نجمه ثم سرعان ما خبى. أكاد أقول في هذا المقام إن أبا القاسم الشابي من أولئك الشعراء الذين وجدوا في مختلف الثقافات شرقا وغربا، هو من أولئك الشعراء الذين لم يعيشوا طويلا، فكأن تجربتهم الشعرية المتوهجة تستنزفهم فيرحلون في سن مبكر. هذه ظاهرة تدعو إلى التفكير في طبيعة الظاهرة الإبداعية والفعل الإبداعي، تدعو إلى التفكير في ذلك حين تكون التجربة الإبداعية عميقة أليمة متوترة، فيكون لها تأثير في النفس والضمير والوجدان، ويكون لها تأثير كذلك في الجسد وأحواله وما قد يعتريه من جراء ذلك من الضعف والوهن. هذا أمر يدعو إلى التفكير حقا. أعود إلى النص، هو إذن يدرج فيما نسميه أدب المناسبات، والمناسبة هنا هي إحياء ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي. هو كذلك من أدب الوفاء، والوفاء هنا من قبل شاعرة شابة اسمها ريحان لطرش لشاعر كبير اسمه أبو القاسم الشابي. هذا هو إذن السياق العام الذي يندرج فيه هذا النص الشعري العمودي الذي أخذنا نتحدث عنه بمثل ما أبدينا من الملاحظات.
0: نعم، بعد أن وضعنا هذا النص في إطاره دكتور فؤاد، نأتي الآن فعليا لتحليل معانيه ومضامينه، ونبدأ بالعنوان عتبة النص ومدخله. كيف سنقرأ هذا العنوان إلى الشاب وهذه الرسالة الموجهة مباشرة إلى أبو القاسم الشابي؟
1: صيغة العنوان أستاذ عروسية، وقد انتبهت إلى ذلك من خلال الملاحظة التي سقتها الآن، صيغة العنوان تجعلنا نفهم أن النص سيكون رسالة موجهة من باعث إلى مرسل إليه، ولا تكون الرسالة إلا كذلك في بنيتها الأصلية. الباعثة ريحان الأطرش، الشاعرة ريحان الأطرش، والذات المتكلمة داخل القصيدة التي خلقتها أدبيا وفنيا وإبداعيا ريحان الأطرش، والتي هي ظل الشاعرة في النص، ما في هذا شك في قضية الحال على الأقل. هي رسالة من حي إلى ميت، ولا يكون التعلق من قبل الأحياء بالأموات إلا عنوانا للحب والوفاء. هذه القصيدة كذلك رسالة من شاعرة جديدة اسمها ريحان الأطرش إلى شاعر سابق اسمه أبو القاسم الشابي، وفي هذا ما يدل على احترام اللاحق للسابق، وفي هذا ما يدل كذلك على تقدير اللاحق للسابق وعلى إعجاب اللاحق بالسابق. العنوان يشي بكل شيء، العنوان يصرح بكل شيء. هذه شاعرة اسمها ريحان الأطرش، وفية للشاب، محبة له، متعلقة به، مقدرة له، معجبة به، تتخذه نموذجا ومرجعا وقدوة. اربطي هذا أستاذ عروسية بما قلته منذ حين، حين تحدثت عن تواصل الأجيال الإبداعية في ثقافتنا التونسية وفي ثقافتنا العربية بصفة عامة.
0: نعم.
1: كل هذه المعاني يوحي بها العنوان. السؤال الذي نصل إليه هو كيف ستعبر القصيدة عن هذه المعاني؟ كيف ستفصل القصيدة هذه المعاني التي وردت مجملة في العنوان؟ بهذا العنوان شرعت الشاعرة في البوح والتصريح وفي الإيحاء والتلميح، وهذه هي وظيفة العناوين، أو على الأقل هذه وظيفة من أبرز الوظائف التي تطلع بها عناوين النصوص بصفة عامة.
0: هذا بخصوص العنوان دكتور فؤاد. ندخل رويدا رويدا إلى النص وعوالمه، ونبدأ الآن في كشف خفاياه ومضامينه في قراءتك التحليلية دكتور.
1: أنا أريد دائما أستاذ عروسية أن أنظر في النص من علن، أتحدث عن النصوص بصفة عامة، لأتبين معماره العام، لأقف على صورة بنيته العامة. أفعل ذلك بالنسبة لهذا النص، فأرى بنيانا قوامه ثلاث لحظات زمنية. لحظة التلفظ، أي لحظة الكلام الذي تقوله الذات الشاعرة داخل النص، وهي لحظة تحيل على الزمن الحاضر، فالنص كتب في الزمن الحاضر. الزمن الحاضر هو زمن الكتابة. هذه اللحظة هي لحظة إحياء الذكرى، هي لحظة التذكر. هذه اللحظة لا تدوم طويلا، فقد حصل فعل التذكر، وعندئذ ندخل لحظة زمنية ثانية هي لحظة الماضي. عاد الماضي وطفى على سطح الذاكرة. عندئذ يظهر الشاب بصورته الجليلة مكللا بأعماله وإنجازاته وشعره وكل ما ساهم في أن يجعل هذا الشاعر في المرتبة التي بلغها في سماء الشعر العربية، كما يقول الشاب نفسه ذلك في إحدى رسائله. هذه اللحظة الثانية يقبل المحتفي بالذكرى، تقبل الذات الشاعرة، تقبل ريحان الأطرش على استعراض أمجاد الشاب وأنجازاته ومآثره، وتتحدث عن شعره وعن عبقريته، ويستغرق هذا الحديث هو الجانب الأوفر من النص. لكن حين نصل إلى البيت الأخير من القصيدة، فنحن عندئذ نجد أنفسنا في سياق لحظة زمنية ثالثة يمثلها كما قلت البيت الأخير، هي لحظة الانفتاح على المستقبل. تعود الذات الشاعرة من الماضي، من الحديث عن الشاب، لتنظر إلى المستقبل فتقول عندئذ: ورمزا ستبقى بشعرك حيا، لأنه ضد الممات الزؤوم. هذا هو النص في بنيته العامة، وهذا هو تشكله على أساس تلك اللحظات الزمنية الثلاثة التي أشرت إليها.
0: نعم.
1: إذن في ضوء هذه الملاحظة سيكون تحليلنا لهذا النص مركزا خاصة على متنه الذي يستغرق اللحظة الثانية. ذاك هو مضمون الرسالة، ما دمنا نتحدث عن رسالة من ريحان الأطرش إلى أبي القاسم الشابي.
0: إذن كيف ستحدثنا ريحان الأطرش عن الشاب وعن محبتها واهتمامها بكتاباته وإبداعاته؟ كيف ستترجم كل هذا الحب وهذا الاهتمام وهذا الاعتراف أيضا بقيمة هذا الرجل من خلال الغوص أكثر دكتور فؤاد في معاني هذه القصيدة؟
1: الناظر في القصيدة أستاذ عروسية يتبين له أن حديث ريحان الأطرش عن الشاب يقوم على جملة من العناصر التي تريد في القصيدة متتابعة تتابعا منطقيا، فهي تشير أولا إلى موت الشاب في سن مبكرة، ثم تتحدث عن حزن الشاعر لموته، وتقول إن الشاعر أصبح يتيما بعد أن مات الشاب. تشير بعد ذلك إلى خصائص شعره، فشعره يمتاز بالعذوبة، يداوي أوجع النفس، فيه روح ثورية، وفيه تعبير صادق عن المعاناة، وهو شعر كفاح ونضال وتصد للظلم، وشعر يتردد صداه بين شعوب العالم. وفي ضوء ذلك كله تبرز خاصية هامة في شعر الشاب تتمثل في كونه شعرا للحياة ضد الموت. بعد هذا تشير ريحان الأطرش إلى جملة من خصائص شعر أبي القاسم الشابي، ومنها العذوبة، ومنها أنه يداوي أوجاع النفس، ومنه ما يمتاز به من نفس ثوري ومن صدق في التعبير عن المعاناة، وترى فيه شعرا يساعد الشعوب على المقاومة، لأنه يدعو إلى الحياة ويدعو إلى الحرية. ثم تتحدث بعد ذلك عن ديوان أغاني الحياة، وتشير إلى بعض قصائده، فتقول: تلوت الأغاني، تقول بعد ذلك: أغاني الحياة كذا وكذا، تستحضر بعض ما جاء في بعض قصائده: إذا الشعب يوما، تستحضر المعاني الواردة في قصيدة شعري المعروفة. ثم تشير بعد ذلك إلى بعض أغراض الشعر عند الشاب، وأبرزها الذات وأوجاعها، الثورة، الطبيعة، الحب، الوجود، الكفاح. وإذن تستحضر هذه الأغراض وتبرزها، ثم يصل بها الأمر إلى إجمال ذلك بالحديث عن عبقرية الشاب، وهذا واضح جلي في البيت قبل الأخير من القصيدة. وعلى هذا النحو نتدرج تدرجا منطقيا إلى خاتمة القصيدة، إلى بيتها الأخير، حين تتحدث ريحان الأطرش عن عبقرية الشاب فتقول: هو عبقري والعباقرة لا يموتون. هكذا إذن تنتهي القصيدة، وبهذه الصورة أحبت ريحان الأطرش أن تختم قصيدتها. لا ننسى أنها تتحدث عن شاعر الحياة أبي القاسم الشابي، لا ننسى أنها تحيي ذكراه، أي تريد أن تبعث فيه الحياة من جديد، فلاحظ يا أستاذ عروسية كيف ترتبط الأمور بعضها ببعض مثل هذا الترابط المنطقي. نحن إذن في الظاهر نحيي ذكرى من مات، لكن في الحقيقة نمجد الحياة حتى ونحن نتحدث عن الموت، وذاك هو جوهر رؤية الشاب للوجود. وأريد أن أشكر ريحان الأطرش لأنها انتبهت إلى ذلك، وليس الانتباه إلى ذلك أمرا يسيرا، الانتباه إلى ذلك يستدعي دقة كبيرة في الظفر بجوهر رؤية الشاب للوجود، وتقديري أن ريحان الأطرش اهتدت إلى ذلك، لذلك شكرتها واعتبرت هذا الأمر إيجابيا في قصيدتها التي أحيت بها ذكرى وفاة الشاب. هذا إذن أستاذ عروسية ما ورد في القصيدة من المعاني، وهي كما ترين وكما نرى معك معان معروفة، معان متوقعة لا تفاجئ أحدا. كأن القصيدة إذن من حيث مضمونها لا تضيف إلى قارئها أو سامعها معطى جديدا حول الشاب وحول تجربته الشعرية والأدبية بصفة عامة. وكأن قيمة القصيدة عندئذ مرتبطة بلحظة كتابتها وبالمشاعر التي اختلجت في وجدان الشاعرة ريحان الأطرش، وهي تستحضر الشاب ومآثره، فعبرت عن تلك المشاعر بمثل ما عبرت عنه. معنى هذا أن الأدب والفن عموما، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا، لا يقيمان ولا يقومان على أساس ماذا يقال، إنما نقوم الأدب أي نبحث له عن قيمة، ونقوم الفن ونقوم الشعر بالإجابة عن هذا السؤال: كيف قال المبدع ما قال من الكلام؟ قلت دائما في هذا البرنامج الرهان الإبداعي هو رهان صياغة لا رهان مضمون. بطبيعة الحال هنا الفصل بين الشكل والمضمون هو فصل منهجي، ما في هذا شك، ولا مضمون خارج الشكل، ما في هذا شك، لكن منهجيا أحرص دائما على التركيز على الصياغة الفنية، لأن الأدب لا يكون أدبا والفن لا يكون فنا إلا بصياغة مخصوصة. فضل المبدع في الكيفية التي يقول بها ما يريد قوله بصفة إبداعية. فلنبحث إذن على هذا الأساس عن خصوصية التشكيل الفني في هذه القصيدة.
0: فلنبحث إذن عن هذه الخصوصية في هذه القصيدة. دائما معك دكتور فؤاد.
1: تقديري أستاذ عروسية، بعد النظر في هذه القصيدة وبعد الاستماع إلى صاحبة القصيدة وهي تقرأ علينا قصيدتها، تقديري أن ريحان الأطرش قد اعتمدت في صياغة قصيدتها جملة من الأساليب الفنية وجملة من الأدوات الفنية، تلك الأدوات التي بها يصاغ الخطاب الفني بصفة عامة. الخاصية الأولى التي أريد أن أتحدث عنها في هذه القصيدة هي الخاصية الإيقاعية، والخاصية الإيقاعية إيقاع النص متولد أساسا عن وزن البحر المتقارب. لا ننسى أننا إزاء قصيدة شعرية عمودية، معروف أن المتقارب وزن يعتمد في الأغاني والأناشيد، ويعتمده الشعراء لما يمتاز به من سرعة وتجانس إيقاعي. وفي السياق بدا لنا إيقاع البحر المتقارب في هذه القصيدة بدا لنا صورة لحياة الشاب التي هي أيضا مرت بسرعة وانقضت بسرعة. أول ما قالته ريحان الأطرش في قصيدتها في رسالتها إلى الشاب وهي تحيي ذكراه، أول ما قالته: رحلت سريعا كطيف النسيم. إذن هذه السرعة في تقديري موجودة في المعنى وموجودة في الإيقاع وفي الصياغة التشكيلية للقصيدة.
0: نعم.
1: في مجال الإيقاع الصوتي يمكن الحديث عن الإيقاع الميمي المنغلق بواسطة الروي الساكن. تقول: الغيوم، الغموم، الوجوم وما إلى ذلك. إذن هذا الروي المنتظم المتوفر في القصيدة من بدايتها إلى نهايتها أكسبها إيقاعا منغلقا، وإني لا أرى في ذلك صورة لمعاناة الشاب في حياته وشعره، وأرى في ذلك صورة لمعاناة الشاعرة وهي تحيي ذكرى وفاته، فينقطع الصوت في حلقها كمن يجهش بالبكاء. حين نذكر ميتا ألسنا نجهش بالبكاء؟ وحين نجهش بالبكاء ألا ينقطع الصوت أو يكاد ينقطع؟ إذن هذا ما أشير إليه. بعد الخاصية الإيقاعية أتحدث عن خاصية معجمية. المعجم أعني به الألفاظ التي نستعملها في صياغة الكلام. لاحظ أستاذ عروسية أن معجم الحزن والألم يطغى على القصيدة: الغيوم، الغموم، الهموم، الكلوم، الوجوم، السهوم، نفاثة صدر وما إلى ذلك. من الخصائص الفنية المتوفرة في القصيدة جملة من الصور التشكيلية تحيل على بعض المناظر الطبيعية. قالت ريحان الأطرش: توارى سناؤك خلف الغيوم، أي الليل يخيم أو الظلام يخيم حين غاب السناء في الغيوم، حين حجبت الغيوم السناء، والسناء هو اللمعان وما شبهه بصفة عامة. في لوحة أخرى شبيهة باللوحة السابقة قالت ريحان:

الاستعارات طيف النسيم تركت القوافي يتيمات دهر ما الشعر عندك إلا فضاء. تتحدث ريحان الأطرش عن بحر الشعور، تحدثت عن رسم القضايا، عن رصاص الكلام، تغنت بشعرك كل النجوم، النجوم تتغنى، تجاوز سحره كل التخوم. هنا شخصت السحر كما ترين، وبطبيعة الحال هذه الاستعارات أضفت على النص ما أضفت من الشعرية. قلت في مرات عديدة وأؤكد ما قلت في تلك المرات، إن الاستعارة مصدر من مصادر الفيض الشعري في الخطاب، هذا بصفة عامة بطبيعة الحال. لكن الخاصية الأبرز فيما أرى عن الخاصية الفنية إنما تتمثل في ظاهرة التضمين بمختلف درجاته وأنواعه. والتضمين عند البلاغيين هو إدراج كلام لغيري من نصوص أخرى فيما أكتب من النصوص لغاية استدلالية برهانية، أريد أن أقوي بما أعتمده من تضمين حجتي وموقفي، أو لغايات فنية بشرط ألا يبلغ ذلك حد الانتحال فأنسب الكلام لنفسي والحال أن الكلام لغيري. وهذا يصل إلى ما يسمى السرقة الأدبية، وهو باب كبير في النقد الأدبي كما هو معروف. في النظريات الأدبية الحديثة هذا وجه من وجوه التفاعل بين النصوص، وأكتفي بهذه الإشارة دون مزيد من التفصيل النظري، ونعود إذن إلى بيان مظاهر التضمين في هذا النص. التضمين في قصيدة ريحان الأطرش ورد على درجات. نجد ما أسميه شخصيا تضمينا جزئيا صريحا في قولها مثلا: رحلت سريعا كطيف النسيم، اختطفت كلاما معروفا من قصيدة معروفة للشابي وأدرجت ذاك الكلام في خطابها الشعري على وجه التضمين، لأن الأمر واضح. أصل البيت: خلقت طليقا كطيف النسيم، هي قالت رحلت سريعا كطيف النسيم. تضمين جزئي صريح آخر يتمثل في قول ريحان الأطرش: إذا الشعب يوما أضافت جمالا، تعني ما جاء في قصيدته المعروفة إذا الشعب يوما أراد الحياة، الأمر واضح. قالت على وجه التضمين الكامل الصريح، هذه المرة كنت أتحدث عن التضمين الجزئي الصريح، هذا تضمين كامل: أغاني الحياة شآبيب شعر، هي استعارت عنوان ديوان أبي القاسم الشابي. تضمين جزئي صريح يتمثل في جملة من السياقات تحيل على قصيدة الشابي المعروفة شعري، هذه قصيدة معروفة تحدث فيها الشابي عن شعره و جعلها بمثابة الميثاق الإبداعي بينه وبين القارئ وبينه وبين نفسه قبل ذلك. قالت: نفاثة صدر حبيس السقام، الشاب قال شعري نفاثة صدري. قالت: حذاري فتحت الرماد اللهيب، خطاب إلى المستبد الظلوم، هذا ما قالته ريحان الأطرش. الشاب يقول: حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح. قالت ريحان الأطرش: ولولاه من جاب هول الحياة. وقال الشاب: لولاه من جاب عني غيم الحياة الخطير. وجه آخر من وجوه التضمين الجزء الصريح في قولها: وما الشعر عندك إلا فضاء، وهي تشير بقولها ذاك إلى بيت الشاب الوارد في قصيدة شعري: ما الشعر إلا فضاء يرف فيه مقالي. إذن هذا التضمين الذي نجحت فيه ريحان الأطرش، أعترف لها بذلك، هذا التضمين جعل القصيدة تتداخل مع نصوص الشاب وتتوحد بها وتذوب فيها. على وجه الإجمال أقول إن ريحان الأطرش كتبت قصيدة أذابت فيها بعض ما تعرف من قصائد الشابي، ذوبت قصيدتها في شعر الشابي.

0: العكس بالعكس في هذا أستاذ عروسية، لاحظي كيف أن الظاهرة الشكلية تحيل على المعنى وتحيل على الرؤية، في ذلك صورة لتعلق الذات الراثية بالذات المرثية.
1: نعم.
0: هي من فرط تعلقها بها كأنها تتوحد بتلك الذات التي خرجت من الحياة وفارقتها.
1: ولا ننسى أن مأتى هذا التأثر دكتور فؤاد أن الشاب بيرافقها منذ الصغر، يعني كما ذكرت أنا منذ قليل إحدى هدية عيد ميلادها كان ديوان الشابي وهي في مرحلة صغيرة من العمر يعني.
0: تماما. إذن ما حدث لها في حياتها ينعكس على النص الذي كتبته، فإذا العلاقة بينها وبين الشاب علاقة توحد، هي من فرط إعجابها به كأنها تريد أن تتوحد به، والتوحد به دلالة على أنها تعتبره المرجع الأسمى الذي لا مرجع بعده، المثال المطلق الأعلى الذي لا مثال بعده.
1: نعم.
0: فجاء نصها صورة لذلك، قصيدة متوحدة بقصائد الشاب التي أشرنا إليها. قلت هذا نستحسنه من ريحان الأطرش بطبيعة الحال، ونرى فيه صورة أخرى من صور تعلقها بالشابية وانبهارها به وبتجربته الشعرية. التضمين أستاذ عروسية يؤثر فينا، لاحظي كيف أنني أخرج الآن من دائرة النص إلى دائرة التلقي، إلى دائرة الاستماع إلى النص والتفاعل مع النص. أسألك، هل يؤثر فيك هذا النص؟
1: في الحقيقة أثر في بأسلوبها المتميز، خاصة عندما ضمنت نصها عبارات تعود إلى الشابي، فوجدت هذا الخيط الرابط بينهما، بين شاعر ترك الأثر ويستلهم من شعره الأدباء اليوم والشعراء وتدرس أشعاره في جامعات عالمية دولية، وبين هذه التجربة الفتية لشاعرة اختارت أن يكون الشابي قدوتها في مسيرتها الأدبية والشعرية.
0: لا شك في هذا، والنص يؤثر فينا لأنه يجعلنا نستحضر نحن في مقام القراءة تلك النصوص التي انبهرنا بها ورددناها واعتبرناها من رائع الشعر ومن سامي الكلام، كما قال الدارس الفرنسي جان كوهان وهو يتحدث عن الشعر. إذن بمثل هذه الخصائص الفنية شكلت ريحان الأطرش قصيدتها، وتقديري أنها حققت بذلك قدرا من النجاح يحسب لها ما في هذا الشك.

0: الميزان. في الميزان. في الميزان إذن سنضع الآن دكتور فؤاد نص صديقتنا ريحان لطرش نصها إلى الشابي، إلى أي حد ربما ترى أنها قد وفقت في صياغة هذه القصيدة الشعرية من حيث الصياغة اللغوية؟ كيف يمكن أن نتحدث وماذا يمكن أن نقول عن لغة ريحان لطرش في صياغة النصوص الشعرية؟ إلى أي مدى وفقت إذن ريحان لطرش في هذا التحدي؟
1: أمر إلى إبداء جملة من الملاحظات حول الصياغة اللغوية وحول الصياغة الفنية في هذا النص. أبدأ بالملاحظات اللغوية. جاء في بعض ما قالت ريحان لطرش وهي تخاطب الشاب: شدوت الطبيعة عند السواقي. كأننا في اللغة العربية لا نستعمل فعل شد يجدو بهذه الصيغة من التعدي، كأننا نستعمل هذا الفعل متعديا، نقول شدا بي مثلا، لكن شدا غناء كأن الأمر يستدعي من الناحية التعبيرية مراجعة. عودي إلى المعاجم وابحثي في هذا الأمر. تقديري أن هذه الصيغة لا تقبل بهذا الوجه، شدوت الطبيعة عند السواقي. هي تفكر في غنيت أو تغنيت. هي ستستعمل تغنيت في البيت الموالي، لكن على ريحان لطرش أن تلاحظ أنها قالت في البيت الموالي تغنيت بالحب في كل يوم، بينما هنا استعملت شدا كما قلت، استعملت الفعل بوجه متعد. لعل احترام الوزن هو الذي فرض عليها هذا وحرصها على احترام الوزن. في جميع الحالات في اللغة العربية كأن في الأمر مشكلة، وعليها أن تراجع صيغ استعمال فعل شدا في المعاجم. الملاحظة نفسها أسوقها بالنسبة إلى استعمالها فعل صدحا. تقول مخاطبة الشاب دائما: صدحت جميع البحور بشعر. صدحا كذلك لا تستعمل مثل هذا الاستعمال، نقول صدحا بكذا، الفعل يتعدى بحرف هو أيضا. وإذا هذه الملاحظة تحيل على الملاحظة السابقة. أسألها بعد ذلك عن حديثها عن الممات الرؤوم. الرؤوم تعني في اللغة العطوف، ولذلك نقول أم رؤوم. إن هي قصدت رؤوم فالكلمة في غير محلها، هي حقيقة لا تناسب الموت، الموت لا يكون عطوفا. إن هي فكرت أو أرادت استعمال كلمة زؤوم لأننا نتحدث عن الموت الزؤام، ففي الأمر مشكل آخر. المشكل يتمثل في أن كلمة زؤوم لا توجد في اللغة العربية، لا وجود لها. عدت إلى لسان العرب فلم أجد أثرا لزؤوم هذه. في جميع الحالات الأمر يستدعي مراجعة. لا رؤوم تنفع لأنها في غير محلها، ولا زؤوم تصلح لأنها لا توجد في اللغة العربية. وهذا بطبيعة الحال يجعلني أصل إلى إبداء ملاحظة تتعلق بالصياغة الفنية. ريحان لطرش اختيارها الشعري واضح، وأكدت هذا من خلال الكلام الذي قالته منذ حين، وهي حرة في أن تختار ما تشاء. هي متعلقة بالشعر العمودي واعتبرت نفسها صاحبة قضية في هذا المجال، هي تريد أن تحافظ على الشعر العمودي، هذا أشارت إليه منذ حين. هي حرة في اختيارها، لكن ما أدعوها إلى التفكير فيه دائما هو أن تتجنب الوقوع في النظم. الشعر العمودي ليس مركبا سهلا، قلنا هذا عديد المرات. أحيانا، وهذا يحدث للمبتدئين خاصة، وريحان لطرش لا نعتبرها الآن مبتدئة، هي ذات تجربة محترمة. لذلك ندعوها بإلحاح إلى الانتباه دائما إلى عدم الوقوع في النظم، والنظم يخرجنا من دائرة الشعر حتى وإن بدا محترما للوزن ومحترما للقواعد العروض وما إلى ذلك وما إلى ذلك. ما دامت مولعة بالشاب وهذا يحسب لها، وما دامت مقتدية به وتعتبره مرجعها الأسمى الذي لا مرجع بعده، فلتسر كما سار، فلتتجاوز مرحلة النظم. هي ليست تماما في مرحلة النظم، لا، يتقول الشعر، لكنها أحيانا تقع في النظم. إذن عليها أن تقتدي بالشاب لتقطع مع النظم قطعا نهائيا، وتنطلق انطلاقتها الكبرى في فضاء الشعرية وفي خضم الشعر والكلمة للشاب كما هو معروف.
0: منتهى المطاف، منتهى المطاف. نأتي الآن إذن دكتور فؤاد إلى منتهى المطاف ومنتهى رحلتنا وتجوالنا في عوالم نص إلى الشاب لصديقتنا ريحان لطرش. نأتي لنقدم بعض الملاحظات الختامية ربما حول هذه المحاولة الإبداعية، فماذا ستضيف من ملاحظات إلى صديقتنا؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أشير إلى أن قصيدة إلى الشاب التي بعثت بها إلينا الشاعرة ريحان لطرش تمثل محاولة محترمة في الكتابة، سواء تعلق الأمر بالمضامين والمعاني التي وردت فيها أو بمختلف الصيغ الفنية التي اعتمدت في تشكيلها. في هذه المحاولة المحترمة ما يدل على أن ريحان لطرش قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الإبداع. وفي هذا النص ما يدل كذلك على أن ريحان لطرش تتقدم بخطى ثابتة وبرؤية واضحة في طريق الكتابة الأدبية بصفة عامة، وفي طريق الكتابة الشعرية بصفة خاصة. بطبيعة الحال نثمن هذا كله ونؤكد ما قلناه لريحان لطرش من ضرورة التفكير في تلك الجوانب التي أشرنا إليها، سواء تعلق الأمر ببعض الملاحظات اللغوية أو بالصياغة الشعرية في حد ذاتها. إذن عموما نجدد الشكر لريحان لطرش لوفائها أولا لشاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي، ثم لهذا البرنامج الذي نريد به أن نرافق الكتاب والكاتبات في ما يخوضون من تجارب أدبية. نشكر لها حرصها على التفاعل مع برنامج على طريق الإبداع، ونوصيها بالمواظبة، ونوصيها كذلك بتوسيع دائرة مطالعاتها لمختلف التجارب الشعرية حتى يساعدها ذلك على فتح آفاق جديدة بها تطور تجربتها. نتمنى لها النجاح والتوفيق في دراستها وفي تجربتها الأدبية.
0: شكرا دكتور فؤاد، هذا ما نرجوه لصديقة البرنامج ريحان لطرش صاحبة نص إلى الشاب الذي كان محور هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: أهلاً بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
10: شبي بنت؟
9: عندي ما نقولك.
10: هي يحكي هالناس ما فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة،
3: وثائق وحقائق.
5: إذاعة تونس الثقافية،
3: وثائق وحقائق،
5: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
13: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم بأن نستضيف مجددا في جزء ثان من لقاء مع الأستاذ الهاشمي بن فرج. مرحبا بك الهاشمي.
14: وبيك وعيشك وبالمستمعين.
13: وموضوعنا مواصلة للقاء السابق حول ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف العام التونسي وتطورها في ستينات القرن الماضي إلى حدود بداية السبعينات، وأنت كنت فهمنا منك نقول من المؤسسين، وعلى الأقل كنت لم تحضر اجتماع تأسيسي كما فهمنا منك يوم 5 سبتمبر 1963، والعدد الأول من بيرسبكتيف كما فهمنا منك أيضا أستاذ هاشم فرج كان في ديسمبر 1963، ومصدرك الأساسي هو المناضل رفيقك حسن الورداني، والذي كنت بفرنسا لمعايدته للاطمئنان على صحته، نتمنى له الصحة والعافية. كان انتقل لفرنسا منذ 1959 واحتفظ بالكثير من الوثائق المتعلقة بحركة بيرسبكتيف بعد ستصبح وثائق العمل التونسي، وسنفهم منك لماذا تمت إضافة هذا العمل التونسي. وجئتنا اليوم، عززت المرة الأخرى، جبت لنا جريدة لوتيديون تونيزيان، الطالب التونسي، وأيضا لديكم، في نذكر أنك عضو ناشط في مؤسس في جمعية بيرسبكتيف العام التونسي للذاكرة والمستقبل، وتقوم بعمل توثيقي وتاريخي لنقل هام جدا، وعندكم يبدو لي مرقمنا، تمت رقمنة كل أعداد بيرسبكتيف تونيزيان فريق تونسية، وهو لسان لنقل بين ظفرين حال تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي، ولكن مشهور أكثر بحركة بيرسبكتيف. ومشكور هذايا، أهديتنا اليوم هذه الأعداد كوليكسيون كومبليت دي 25 نميرو، يعني 25 عدد من المجلة التي ستصبح بعد ذلك من ديسمبر 63 إلى ديسمبر 1970، يعني 7 سنوات، مرقمنا في DVD أو CD، وهذه اللي فيها المنشورات الأخرى، مش فقط المجلة أو الجريدة بيرسبكتيف، ولكن هناك نشريات كتيبات يعني مميزة في موضوعها عديدة. حركة بيرسبكتيف ما فيها حول موفمون دو فيفري 1972، يعني حركة فيفري 72 الاتحاد العام طلب تونس. وأيضا نذكر أنه في الجزء الأول فهمنا منك أستاذ هاشمي مفرج كيف أن استقلالية الاتحاد العام طلب تونس كانت من بين أهم الأسباب أو العوامل التي دفعت مجموعة من الطلبة التونسيين خاصة بفرنسا لتأسيس هذا التنظيم الجديد الذي يمكن اعتباره يسار جديد بالمقارنة مع الحزب الشيوعي التونسي الذي تم حظره في جانفي 63، وكان أيضا ذلك من أسباب ظهور هذا التنظيم. ومجموعة كاملة لجريدة العمل التونسي من 1969-1980، نشر جمعية أفاق العمل التونسي، وهنا صورة المولدي زليلة من أبرز مؤسسي الجريدة من 1924، توفي في سنة 2009. وهذا العدد أمامي، جئتنا من العمل التونسي تقريبا العدد الثالث، هي بدأت تخرج في العمل التونسي في 1969، وهذا العدد يبدو لي مدام فيه محاكمة مصالح مع عام 70، هذا 1970. وسنقرأ بعض الفقرات التي تؤكد ما قاله لنا المرحوم بن صالح، أحمد بن صالح، حتى في هذا البرنامج كان ضيفنا، أنكم كنتم تهاجمون بقوة يعني بأحمد بن صالح وسياسته ورغم اشتراكيته. أنا مثلا عنوان من عناوين هذا العدد، محاكمة بن صالح تفسيرها نقطتين، سارق يحاكم في سارق، رغم أنه كان من أنزه رجال الدولة. لا أخفي من صلاحيتي، يعرف ذلك مستمعي ذات الثقافية، أقولها حتى يكون هناك تمييز بين الموضوعية والذاتية. هنا ذاتي يتكلم بشيء من ذاتي. به سعودي لهذا العدد، شكرا على تعزيز الوثائق في هذه الحصة بهذا العدد من العامل التونسي. هذا خط يد من؟ بخط من؟
14: كله من مولدي جليلة.
13: مولدي جليلة اللي كان معروف بكنية كنيتو
14: عام خميس.
13: عام خميس. توقفنا في الحصة السابقة بعد مؤتمرات الاتحاد العام طلبة تونس، ثم لقاءات، أنت التحقت بالمجموعة تقريبا في 1964، وفي 65 أيضا أصبحت مسؤولا عن طبع المجلة، وانتقلت إلى فرنسا. عوضت شكون؟ خميس شماري؟
14: لا، هو كانت مجموعة، هي مجموعة كانت تشرف،
13: عادت إلى تونس وأنت ذهبت إلى فرنسا، وكنت مسؤولا أيضا على الكراس، على طبع أو اللون الشهير الكراس الأصفر اللي كان سبب من أسباب الخلافات التي بدأت تظهر في المجموعة وخروج البعض، انسحاب. هذا ما سأسألك عنه. توقفنا في الستينات والمظاهرات التي انطلقت قد خاصة بعد محاكمة محمد بن جنات في 1967، بعد أحداث جوان 1967، بعد النكسة وما حدث من تهجم ربما على بعض المحلات اليهودية في تونس، وتم اتهام محمد بن جنات ومحاكمة يعني 20 سنة تقريبا
14: شغل شغل.
13: ولكن بعد ذلك ثم محاكمات أخرى تمت في مارس تقريبا،
14: الإيقافات بدأت في مارس، أما المحاكمة صارت في سبتمبر.
13: وتوجه جديد أكدت لنا أنه لم يبدأ في 1968، حتى في الكتابات الكراس الأصفر قلت أنه في نهاية 1967 هكذا، والتوجهات قرأت وهي أكيد كذلك أنها ضد العروبة وضد الوحدة العربية وضد كذا، والتأكيد على الأمة التونسية وعلى المسار التونسي هكذا.
14: لا، مطبية هذا يضطر التصحيح. هي النكسة متاع 67 كيف اللي رجت، عملت رجة للمثقفين في العالم العربي الكل. على ذكر رجة، راهو ظهور نجم وشيخ إمام هو بعد النكسة، باش يوريك حاجة من الأشياء اللي خرجت في مصر، خرجت بظاهرة الشيخ إمام والنجم، يعني يتكلم على رجع ضبطنا من تحت إبطنا، معناها وقتها جمال عبد الناصر تغش عليهم ورمضهم في الحبس ديركتهم. وتشوف انت مثلا نجم والشيخ إمام كيف اللي هم بيديهم ما عادش معترفين بالأمة العربية، ولو يغنيوا على مصر
13: ممكن يسار
14: وبالدارجة.
13: طبعا يسار المصري واليسار،
14: لا لا لا قبل، لا كان كلهم ناصريين يعني ما فيهمش نقاش. النكسة هي عملت رجرة.
13: لا، فما تيار يساري في مصر قبل يعني موجود،
14: شيوعيين هذا كشان، لا شيوعيين
13: ما حتى في صفوف الضباط الأحرار كان بعضهم زوز أو ثلاثة على الأقل، معروف أنهم كانوا يساريين، مش كانوش في نفس اللون الضباط الأحرار، حتى مجلس قيادة الثورة
14: طبعا،
13: وتم
14: طبعاً.
13: إبعاد أحدهم، نقل إلى فرنسا ويبدو يشد سفير، ولكن كان أكثرهم ثقافة وعاد كوزير للثقافة وعكاشة. وأحسن مذكرات شخصيا أعتقد أعتبرها من أحسن مذكرات الضباط الأحرار، اللي هم برشا خرجوا مذكرات في عهد السادات لمعارضة أو لمقارعة رواية جمال عبد الناصر. السادات بدأ يسمح لرفاقه باش يخرجوا مذكراته، باش يبين أنه راهو عمل جماعي مش فقط زعيم عبد الناصر. معلينيش، نعود إلى تونس وإلى كيف هذا الانتقال. هناك توجه ماوي أشرنا إليه، أشرت إليه أستاذ هشام بفرج، بدأ يبرز في نهاية الستينات في هذه القيادة على الأقل الجماعية، ومنها أهمها نور الدين بن خضر. شكون ذكروا بهم؟
14: جيلبر نقاش، رشاد باللونة، أنا كنت في باريس.
13: في نفس الخط أنت؟
14: أي في نفس الخط. يعني إحنا هي الضجة منين جات؟ جات كيفاش إحنا في 67 عنا برشا رفاق من ديانة اليهودية كانوا معنا،
13: مثلا
14: كما إيفونس، كما جيلبر نقاش، كما فرانسواز فالانزي، كما سوليسيت فالانزي، برشا أساد زادة كيف كيف كانوا في الجامعة يهودي. بعد 67 كلهم خرجوا من تونس
13: اللي هم
14: بعد الأحداث اللي صارت، يعني يوريك شنو اللي صار، صار شرخ كبير في في في, في المجتمع المدني.
13: على ذكر أساد الجامعيين، لابد أن نعترف أن بعض الأساد الجامعيين في تونس، جامعة تونسية في نهاية الستينات توقفوا مع الطلبة، قالوا مثلا حافظ ستهم كبير جغرافيين تونسيين،
14: وتحاكم مش كان توقف برك، حافظ ستهم تحاكم في محاكمة 68.
13: وكم شمل العدد تقريبا اللي تم محاكمتهم في مارس، معناها في 68 1968 من كل التيارات في الحقيقة، فما حتى بعثين؟
14: لا، بين خطر هي زوز محاكمات، محاكمة فيها الشيوعيين والبرسبكتيف، ومحاكمة الأخرى فيها البعثيين.
13: بالنسبة
14: المحاكمة الأولى فيها دونك بين شيوعيين وبرسبكتيف 162
13: في 68 1968. هل كنت من بين المتهمين؟
14: طبعا
13: قداش حكموا عليك انت سيدي؟
14: قداش سنة؟
13: قداش سنة؟ ولكن انت كنت في فرنسا غيابي.
14: غيابي طبعا.
13: غيابي.
14: غيابي. وعشرين ألف دينار خطية مالية.
13: وقتها بعشرين ألف دينار؟
14: نعم سيدي.
13: اللي هي ممكن تعمل 200 مليون. لا اضرب مش في العشرة، في المية بالقيمة الحقيقية. وقت كانت شهرية 20 دينار. الأجر الشهري نتاع موظف متوسط كان 20 دينار في
14: صحيح.
13: كيف تحولت آفاق من إلى دخولها ما يسمى العمل التونسي؟ لماذا أصبحت تعرف بالعمل التونسي؟ وقلت أن العدد الأول من العمل التونسي صدر في 1969، كيفاش ظروف هذا التغير؟
14: ظروف جريدة العمل التونسي مش نحكيها لك بالتدقيق، على خاطر عشتها أنا شخصيا. كنت أنا من اللي شجعوا المرضي زليلة باش نخرجوا الجريدة، لأن جريدة كما قلت لك بكري بكل المحتوى متاعها وكله كتابة مولدي زليلة، يعني ما تمش إضافة من.
13: وشكون المولدي زليلة؟
14: مولدي زليلة هذا مناضل قديم كان في الحزب الشيوعي التونسي، ودخل في معناها في الجيش اللي تحت الراية الفرنسية، بما أن تونس كانت مستعمرة من طرف فرنسا، وفي الحرب العالمية الثانية هرب ومشى حتى الجبهة متاع فلسطين في 48 باش يحاول يجاهد من أجل تحرير فلسطين. وغديك كيف اللي جاتوا انديسيبسيون، معناها
13: إحباط
14: لأنه وقت وصل الغادي هو وبعض أخوان من الجزائر، جاوهم أخوان من سوريا قالوا لهم يجاو عاونونا نعملوا بوتش،
13: انقلاب.
14: وقتها رجعوا معناها احباط كلي. وقت اللي رجع واستقل تونس ضروا باش يخرج لفرنسا، واول مكتب هي بابور زمر، بما ان احنا سمعناها المره اللي فاتت، هذيك اول قصيده كتبها. هي مش قصيده، تسمى ملزومه. في 68 وقت اللي ثار ماي 68 في فرنسا، في السربون نلقى منشور مكتوب بالدارجة مكتوب باليد يحكي على القضية الفلسطينية. كيفاش يحكي واني ها قضية فلسطينية قبل تكون قضية عربية؟ الكتاب الأصفر هذا كاش يقول قضية متاع فلسطين، قضية عرب فلسطينية بين فلسطين وإسرائيل، ماش بين عرب وإسرائيل. حتى النكشة متاع 67 كان ديما يقولوا قضية بين عرب وإسرائيل، وهذا كاش يخليك برش عباد يقولوا لك بما أنهم عرب فلسطين يوم حويرة خذوهم وحطوهم عندكم والسلام.
13: لقيت المنشورة
14: ما ولت عندها قيمة. قضية فلسطين كان وقت اللي قضية فلسطينية إسرائيلية.
13: لقيت المنشور اللي كاتبه مولدي زليلة وانت في فرنسا؟
14: وانا في فرنسا. كيف لقيته في جناح متاع حركة أموية، طلبت منهم باش يعرفوني بالسيد هذا. كنت عرفت عليه، استضفني، مشيت لبيته. غديك لقيت عبد آخر، لقيت عنده كراس فيه ملزومات، لقيت عنده لوحات زيتية
13: متعدد المواهب.
14: وكل ملزومات كي قريتهم لقيتهم حاجة خرق العادة. من وقتها جات الفكرة علاش ما نخرجوش جريدة العمل التونسي اللي مش تكون تتجه للعمال المهاجرين التونسي. يعني ما
13: كانت عندهم جمعية وقتها؟
14: ما كانتش عندهم.
13: بعد ستتأسر، خاطر من بعد باش تأسس جمعية مغارية حاجة هكا نتاع عمال
14: برشا مهاجرين. هذيك برشا مأخر وقتها لعدات النضالات.
13: ذكرني بأشهرهم، فما جمعية عندنا مشهورة قبل
14: الترفيه العرب. العمال العرب. اي ومن المؤسسين نتاعهم برشا توانسة، مثقفين توانسة. يعني وقت اللي شفت هذاك الشيء قلت له عاد نعملوا جريدة ونهزوها للعمال في الهجرة.
13: هذه بالتوازي مع آفاق؟
14: بالتوازي مع آفاق. يعني
13: ما تنحيش، يعني
14: ما تنحيش.
13: إصدار جريدة جديدة لا يلغي جريدة سابقة.
14: كيف جريدة وصلت لتونس كلهم
13: عجبتهم. بالدارجة تكتب.
14: بالدارجة. والدارجة معناه إلى جانب الكراس الأصفر زاد خرجنا دراسة نقولوا أن اللغة التونسية اللي يلزمها تكتب بالدارجة، هذيك اللغة التونسية من جملة القومات متاع الأمة هي اللغة.
13: يعني فما الفكرة هذه موجودة أنه اللاتينية في أوروبا تفرعت عليها الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية.
14: لا مش كان هذاك سالح الجرمادي، سالح الجرمادي عمل الخدمة كبيرة على
13: ولا قلت لك الفكرة زادة أنه علاش ما نعملوش كي أوروبا اللاتينية تفرعت عليها لهجات ولات لغات، أنه تونسية ومصرية وكذا هما بيدهم يتفرعوا على اللغة العربية. كانت الفكرة هذه موجودة وموجودة في أكثر من بلاد. إذا أصدرت العامل التونسي
14: أنا والمولدي زليلة، ما معنا حد
13: ومطبوعة هك كما اللي عندي
14: ما شفتها أنت بستنسيل
13: العدد الثالث مثلا لترافاير تونيزي، العامل التونسي العناوين نتاع العد الثالث 1970 هذا 1970 من صميم الواقع ندوة السمار طلعت تربح ثروة في ظفار هذه اليمن
14: اي
13: القضية الفلسطينية عمي خميس قصة مهاجر صفحة من نضال العمال التونسيين ما هي السوق الأمريكية في بلادنا مش عارف مش واضح الخط لور دي بيلون ليميغري دو باري مهاجر باريس
14: حتى بالفرنسوية يكتب حتى بالفرنسوية
13: مثلا باش نقراو اللهجة هذية وباش نختار بحكم أنا بن صالح به مثلا محكمة بن صالح كيفاش يفسروها تعرف أنه كان وزير مؤثر في الستينات وقاد السياسة الاشتراكية وثم عرفت بتجربة عاضت وفي 69 تم إزاحته في تقريبا نوفمبر 69 ومحاكمة بن صالح تفسيرها والعنوان الدولة البرجوازية طبعا هو يسار هنا وتحليل يساري ماركسي الدولة البرجوازية كلها مسؤولة على الحالة التعيسة اللي نحن فيها نحن فيها اليوم محاكمة بن صالح تفسيرها سارق يحاكم في سارق هذا كلام مولدي زليل
14: أنا.
13: هل كل ما كتب فيه كلامه هو
14: كجريدة في كلها. بدايتها كلها
13: وانت مكتبتش معه مكتبتش. انت مسؤول على الجانب اللوجستي
14: طبعا
13: الطبع والتوزيع والنشر وكذا شي يقول في الأسرة الأولى فقط مسكين قال لي هو راه وقال كانوا يحاسبوا فيا حساب عسير أكثر من البرجيبي يقول تو ما يقرب من 8 تذاك لي مولدي زليلة عام خميس تو ما يقرب من 8 شهر بن صالح كان هو رأس القرطلة متاع الحكومة كانت عنده 3 وزارات وزارة فلاحة وزارة الاقتصاد التجارة وزارة التعليم الدستور الكل اعطى ثقته فيه برجيبة بنفسه كان مأيد وحاميه كان يقول بالضبط اللي يتعدى على بن صالح كانوا يتعدى عليه جميع البنوك العالمية وهذه من مؤاخذات اليسار على بن صالح أنه تم دعمه من البنك الدولي وأنا حكينا بن صالح حتى في مذكراته وفي كتب حوله كيفاش معناها أقنع المسؤولين على البنك هذا الدولي كذا باش يمول حتى مشاريع فلاحية في تونس جميع البنوك العالمية الاستغلالية كانت تمول في مشاريعه اللي سماوها الشراكية للتزوير والتشكيك الدول الاستعمارية اللي ولاو يسميوها دول صديقة كانت تستقبل به وترحب به بعبارة واضحة نيكسون ومكتب الجوسيس هكذا الأمريكاني كانوا راضين عليه ولا برانت شنو ويلسون كانوا يصفقوا له به لدغة مجموعته ما كانوا لا بوق دعاية لي حصلوا هناك أنه محاكمة أخرى بن صالح مع الأسف يعني من اشتراكيين الاشتراكي هذه اشتراكية تونسية يقول بن صالح على اشتراكية دستورية وهذوما اشتراكيين عالميين أمميين ولو يسار جديد فيه جانب ماوي فيه جانب طبعا ما شارناش ما تعمقناش ياسر مش لازم لأنه هذا معروف على اليسار الجديد وحتى في العالم يعني الثورة الثقافية الصينية لعبت دور وطلعت تيارات أخرى حتى البيئية والمرأة ولو ضد العنصرية وعديد التيارات في تلك الفترة حركية شبابية كبيرة عالمية ولكن هذا العدد كما قلنا العام التونسي كان بالدرجة كما قلت في تصور إيديولوجي معين انه ياكد انه
14: لانه كانت عندنا ادبيات بالدرجه كبيره بالدرجة. من قبل
13: واصلت العام التونسي بالدرجه هكذا
14: واصلت حتى الفين يقع انقلاب على حركه بيرسبكتيف
13: وقتاش وقع انقلاب
14: وقع الانقلاب عام 72
13: من قام به ولماذا
14: قام به اخوان
13: ضد من ضد من
14: لا هي اخوان جاوا من تونس
13: تو في السجن تو قلنا تسجل
14: لا ما وعد كيف وقع محاكمة بن صالح برقيبة أعفى عليهم أعطى عفو رئاسي خرجوا
13: 1970 اللي تحاكموا عام 68 من بيرسبكتيف خرجوا
14: عفو رئاسي لكن شرطي قال لهم شرطي
13: أبرز الوجوه اللي خرجوا
14: كلهم خرجوا واللي عنده عمين واللي عنده ذكروا
13: بيهم بعض الأسماء
14: كلهم من شرفي للسماوي للنوردين بللونة جيلبير حمد بن عثمان كلهم خرجوا
13: حمد بن عثمان الرداوي اللي بشي يلعب دور كبير ياسر في أمنستي ونذكر أنه في الجزء الثاني ما ذكرناش أنه كنت عضو مؤسس وعضو فاعل سنوات في الفرع التونسي منظمة العفو الدولية سيلهشمي بن فرج طبعا شرنا في الجزء الأول أنك لعب الدور حتى في تعريف بالشيخ إمام اللي بش اختاروا نغم اخترتنا نغم من أغانيه ولكن فهمنا إذا عام 70 تم إطلاق سراح مجموعة بيرسبكتيف وغيرهم
14: اللي تحاكموا عام 68 وحتى البعثيين كيف خرجوا
13: ولكن كيفاش وليت اسم الآفاق العام التونسي أنا ما فهمتش كانت آفاق
14: بعد الانقلاب
13: صار بعد الانقلاب وليت آفاق وقعدت عامين الجريدة هذه يصدر فيها مولدي زليلة في فرنسا
14: اي قعدت عامين والانقلاب هو وأنه مولدي زليلة أبعد من جريدة العام التونسي
13: من أبعده؟
14: اللي جاوا عملوا انقلاب
13: اللي هما نسميوه تو هذا التاريخ
14: هي من طرف المجموعه نتاعنا عزيز كريشان اساسا ودخل معاه نجيب الشابي هذوما اللي عملوا
13: في باريس.
14: في باريس
13: جاوا لباريس
14: وما جاوا لباريس هربوهم عن طريق الجزائر.
13: ليش
14: في المده بتاع العفو الرئاسي هذيك
13: خاطر بعد ستين في يبدو اللي بعد ما عفوا عليهم عاودوا شدوا
14: هو ما هربوا فكل مده اللي هو عندهم العفو هم هربوا للجزائر باش جاوا لباريس.
13: علاش هربوا كان ممنوعين من السفر؟ المهم خرجوا
14: دليل وانه الاخرين وقت وقت احداث ما غير ما حكموهم رجعوهم
13: برقيبه قالوا ما يعدوا قارين حسابهم انه في أي لحظه لانه عفو كانه مش حتى قانونيا
14: شرطي.
13: وبالتالي جاوا لفرنسا عزيز كريشان ونجم
14: ومعاه مجموعه اخرى وظهر لهم وانه يلزمنا ساعه يولي لسان حال الحركه عربي
13: بالعربية الفصحى
14: ومشاو أقنعوا المودي جليلة من ورايا قال الآخر أقنعوه عمل والاجتماع معناها اللي نظمته وأنا وعطيت اللوجيستيك الكاملة باش وقع الاجتماع صار في دار بتاع صديق لنا اللي هو تحاكم زاد في 68 اسمه جون بول شابير في بلاس كليشي في باريس. فرنسي تحاكم معنا وتعذب مع مجموعة برسبكتيف وكل شيء النجم
13: فما فرنسيين تحاكموا زيد
14: هذا أهمهم
13: هذا
14: أهمهم هو جون بول شابير
13: في داره مالا كان الاجتماع اللي صار
14: في داره كان الاجتماع اللي كان مجموعة برسبكتيف باش نسمو باش نحاولوا ننظموا الأمور الخطر وقت اللي يجيو كنت كنت لاي بالأمور متاع المجموعة ويجيو جماعة من تونس الواحد يعاود التنظيم يعاد التنظيم هذاك سبقتها مع الأسف مشاو اتصلوا بمولدي زليلة وقنعوه وأنه يجم يتخلى على الجريدة هذه لأنه المحتوى مش يتبدل ما عادش معناها محتوى ملزومات وبعض أخبار على تونس وبالدارجة ما قالوش بالدارجة
13: لم تنقطع أفاق جريدة
14: أفاق حتى السبعين
13: حتى السبعين
14: آخر سبعين لأنه وقتها الظروف هذيك هيك في الرفاق خرجوا من الحبس وقفت ما جاتش أحداث باش ننشر جريدة تخص الأحداث اللي صار
13: إيه لكن هي مش مرتبطة بأحداث هي خرجت عام 63 تنشر نظريات بريسك يعني دراسات عميقة الاقتصاد التونسي العلاقات الدولية
14: نقاش كان كبير حول
13: اشتراكية أي اشتراكية تقريبا تريدون يعني
14: إيه لكن بعد المحاكمة وقع نقاش كبير ونقاش هذاك
13: توقفت المهم آفاق كجريدة
14: توقفت جريدة توقفت في آخر عدد 70 أما إمكانية صدورها من جديد
13: وارد
14: معناها
13: هكا علاش هنا الكوليكسيون اللي نشوف فيها مجموعه هذه الكامله 25 عدد يعني تقريبا في 7 سنوات 25 عدد تقريبا قرابه 4 أعداد سنويا ما يقرب من 4 أعداد سنويا تكينوا كل 3 شهور عدد معدله موجود هذيا وهذيا توفروا حتى الجمعيه نتاعكم
14: وموجود في الارشيف الوطني
13: موجود إذن
14: بالنسبه في المكتبه الوطنيه وفي
13: موجود دراسات هامة جدا
14: معهد التاريخ المعاصر
13: صار الانقلاب
14: قلت لك اقنعوه باش يتخلى على الجريدة لانه كنت انا وياه ملايين بها ونحبك تقنع سي الهاشمي باش كيف يتخلى يعني باش وليو ياخذوها هما في الشيء مع ذاك معناها خلاه سي المولدي هو يقول لي باش نتخلاه وانا وياك
13: كان نفهم انه الناحيه التنظيميه في حركه افاق لانه موضوعنا هو حركه افاق وتطورها فهمنا في الجزء الاول خاصه ظروف التاسيس وارتباطه باستقلاليه اتحاد طلبه تونس وتغير في توجهات الاشتراكيه والمئويه وغير ذلك وبعض الانقسامات بدات تظهر منذ 67 توجه العروبي غير عروبي فلسطين وغير ذلك ولكن كتنظيم تحس نوع من فماش كتنظيم القوي تنظيم التمركز هو ما فيش مركزي مش مركزي يعني ما فيش كيفاش تراتبيه كانت فما خلايا خاطر نعرف انه حركه افاق العام التونسي يعني تطورت فما خلايا
14: فما خلايا
13: حكينا شويه على التنظيم كتنظيم
14: التنظيم هو التنظيم ما يخفكش
13: الفتره
14: هذيك سري احنا كنا في ظروف صعيبه باش تقوم بعمل هكاك التنظيم كان سري وكانت خلايا وكان ممثلين الخلايا هم القيادة كبيرة وبعد فيها قيادة مركزة أصغر يعني
13: ولكن متى بدأ يخرج خطر أنا سمعت بعض الشخصيات البارزة في التأسيس كما محمد الشرفي الذي سيصبح بعد في عهد حتى بن علي وزيرا ونشط طبعا بعد في الرابطة وغيره ونشطوا برشا في الرابطة بعد الرابطة التونسية دفاع خونسين وغيرها ولكن متى بدأ يخرج خطر كانوا في الفترة ذيك بدأ تخرج من آفاق بعض تنسحب يعني ماش عاجبهم يعني التوجيه.
14: لا هو اللي
13: مثلا الشرف وقتش خرج من حركة أفيق، خرج عنها سحبة،
14: هما خرجوا وقت اللي بدأت الاستدامات مع الدولة
13: وقتها تقريبا، تذكرش
14: من بعد 67 بعد محاكمة بن جنات.
13: ما تحكموش هما معاكم؟
14: ما تحكموش، بن جنات تحكم وحده.
13: لا ومن بعد في محاكمة 68 الشرف يتحكم،
14: هو ما وقعت برشا احتجاجات في أكتوبر على مطالبة بإطلاق سراح بن جنات بمساندة الفيتناميين ضد الأمريكان،
13: تنديد بزيارة نائب رئيس أمريكا هامفري لتونس.
14: هذا يعتبروا
13: كما في جانفي ما ذكرناهاش،
14: جات في نوفمبر ديجا، ونوفمبر وبعد
13: ولكن في جانفي صارت مظاهرات ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي هامفري هكذا
14: صح
13: إلى تونس.
14: أي
13: وكان معناها ظهر توجه ضد التقارب التونسي الامريكي وكذا والعلاقات التونسيه الامريكيه، لانه ما تروحها مساله فيتنام والعدوان الامريكي على فيتنام.
14: اي اللي كانوا مش موافقين التوجه نقولوا احنا صدامي في المظاهرات،
13: سمينا شكون
14: هما؟ خميس شماري، محمد شرفي، احمد السماوي، هذوما الكبار.
13: سيصبح بعد ذلك وزير السماوي
14: أي.
13: أي حتى هو وزير. أصبح وزيرا
14: أي نعم.
13: وتقريبا وقتاش انسحبوا؟
14: هو ما يخفاش عليكم وأنه
13: أنا هذو مؤسسين الأوائل هذا خميس شماري وحمد السماوي وحمد شرفي. أنت أشرت للاجتماع متاع 5 سبتمبر 1963 كان سمعت لسامي هذي
14: السماوي؟ لا أما شرفي
13: محمد شرفي وحتى خميس شماري.
14: خميس شماري
13: إذن المؤسسين الأولانيين كانوا خرجوا خرجت قيادة جديدة.
14: إيه اللي يجمك تفهموا كانت جامعة صغيرة وقتلها دخلت الحركة لتونس، كبرت الجامعة،
13: جامعة تونسية والطلبة
14: برشا يعني. شباب جاءوا، الشباب هم اللي عملوا
13: حركة جديدة على رأسهم.
14: هذا
13: أبرزهم شكون اللي بدأوا يبرزوا؟
14: اللي بدأوا يبرزوا وقتها رزق الله، إبراهيم رزق الله، أحمد بن عثمان وعزيز كريشان، هذوما اللي كانوا بارزين في
13: وعزيز كريشان قلت لي هو اللي طلع الباريس مع نجيب الشابي وغيره في العامل التونسي وأزاحه تنجم نقول مولدي زليلة، وباش تولي تكتب باللسان العربي الفصيح.
14: لا في البداية خلاو بعض أعداد خرج
13: بالدارجة. بالدارجة.
14: أيوه.
13: وقتاش ولا اسم هكذا آفاق العامل التونسي؟ علاش ديما يقولوا آفاق العامل التونسي؟
14: عملنا هذا كي كونا الجمعية في 2013. قلنا خاطر احنا قلنا قدامى برسبكتيف يا اخي، قالوا ما جماعة العامل التونسي هذاك علاش كومبرومي عملناه وانه جمعيه.
13: ولكن فما في الانقسامات ولا الاختلافات بدات تبرز في بدايه السبعينات حتى في التوجهات اليساريه في تونس
14: طبعا،
13: اللي كانت فما حزب شيوعي وكان فما برسبكتيف في الستينات هذو مبرزي كيسار.
14: لا ولكن تروتسكي
13: مش محسوبين معه، كانش بعضهم موجود في برسبكتيف تروتسكي
14: دخلوا
13: مثلا حافظ ستهم اعرف انه كان تروتسكي مثلا
14: دخل برسبكتيف
13: بالضبط
14: معناها
13: تضم مجموعة من الألوان اليسارية
14: هكذا. هي هم دخلوا بعد نقاش كبير وقت وكان ترجع للمحتوى متاع المجلة تلقى نسميوها احنا تريبين ليبر
13: منبر حر
14: ثم يطالب باش ندخلوا الحزب الدستوري ونحاولوا نعاونوه من الداخل وثم اللي يقول لك لا ما
13: أشرنا لك الجزء الأول
14: هذايا من جملة المناضلين اللي كانوا يعملوا في النشريات هذه هم التروتسكيين اللي بعد اقتنعوا باش يلتحقوا بالمجموعة وآخر 67 وقت التحقوا
13: السؤال اللي لم تجبني عنها الثلاثة على أقل أسماء سميتهم لي محمد الشرفي، خميس شماري وأحمد السماوي تقريبا بالضبط فينا عام انسحبوا معاش موجودين معاش محسوبين على بيرسبكتيف
14: وقت لا تحركت ال
13: 68
14: آخر 67 بداية 68
13: انسحبوا
14: والأحداث اللي صارت في مارس ما كانوش موافقينها
13: ما كانوش معاه
14: وهذا كيش يخليهم في المحاكمة تحاكموا بسنتين سجن
13: تحاكموا معاه
14: تحاكموا
13: محاكمة هي وقت صارت محاكمة متاع
14: في سبتمبر
13: 68 هي نتيجة أحداث مارس واللي سبقت أحداث ماي في فرنسا
14: اللي سبقت أحداث
13: أنت كنت موجود في أحداث ماي في فرنسا طبعا. ولكن ثم إشارات ببداية السبعينات أنه زاد حتى في التوجهات الإيديولوجية بدأت تبرز يعني توجهات طرح طبيعة المجتمع فمسائل النظرية فما كذا فما بداية الشعلة مثلا أي علاقة مثلا سأسأل وأنا جاهل بذلك ولو استضفنا مؤخرا يعني بعض الضيوف في شهادات شفوية حول بداية منهم الأستاذ رضا مقني حول بداية الشعل مثلا تنظيم الشعل. أي علاقة مثلا تنظيم الشعل بتنظيمكم تنظيم آفاق العمل التونسي؟
14: هو أول من أسس الشعل هو مناظر حاكم في 68
13: وهو
14: اسمه خالد الفالح، وهو كان رأس تكوين شعلة. هو قبل يسمى شعلة كان ينتمي لي احنا نقولوا طيار موجود في الشق السوفيتي، الشق الشيوعي السوفيتي ديميتروف برمي لي جران بانسور بلغار جكروا اسمه ديميتروف. وبعد 68 ما يخفكش برشا نقاشات بدأت تظهر
13: حتى في فرنسا. نذكر أنه أيه. بعض المثقفين الكبار في فرنسا كما جون بول سارتر وفوكو غيره كانوا من الأول في شبابهم، مش شباب يعني في الأربعينات والخمسينات كانوا مع الحزب الشيوعي ومع الاتحاد السوفيتي، ولكن عملوا مراجعات نتيجة ممارسات وقمع ربيع براغ وغيره. يعني صارت تحركات في أوروبا الشرقية ضد الهيمنة السوفيتية وغيرها، والتوجهات الاستبدادية واضح يعني تراجعوا معاش يعيدوا في الحزب وخرجوا. حتى كان فيهم شكون بعضويته من الكبار مثقفين فرنسيين انسحبوا من ذلك، وهذا زاد أثر حتى يبدو لي في النخبة التونسية الصاعدة تأثروا بهالوجوه البارزة في فرنسا كيفاش راجعت. وبالتالي كان إذن الشعلة كانت في بداية السبعينات بروزها.
14: هي بداية السبعينات وقتها خالد الفالح جاء اتصل بيا، كل واحد يجي من تونس اتصل بيا أنا طبعا.
13: درس في فرنسا هو خالد الفالح؟
14: أي درس في فرنسا وكان انضوى مع حركة فرنسية ديمتروفيس، وبعد من الغادي هو من مؤسسي الشعلة إلى جانب العربي
13: سأذكره بعد قليلة.
14: أي والدلاجي هذوما اثنين كانوا تشاترة، ولكن وقت اللي وقع إزاحة بن صالح جاءوا عملوا اجتماع في مونسيني فين ثم طلب الدستوريين وندوا بإيقاف بن صالح العربي عزوز. العربي عزوز والدلاجي وقتها اتصل بهم خالد الفالح ويظهر لي من وقتها بدأت
13: والاختلاف مع أفاق العام التونسي.
14: لا مش اختلاف، احنا نعتبرهم من ولادنا معناه ما عندهمش اختلاف في مخص التوجه الماوي.
13: ولكن في 72 يبدو لي هي بداية الشعلة حسب ما نذكر أستاذ رضا مقني، وشار طبعا مرجع أساسي موجه للتحية.
14: ما نعرفش يحكي على خالد الفالح،
13: خالد الفالح أكد على خالد الفالح
14: هذا كان محاكم في 68 في برسبكتيف.
13: 72 فما حدث هام، حركة 5 فيفري 72، كيف كان موقفكم وانتم شنو اي دور لعبتوه في تلك الحركه؟ يعني تعرف استقلاليه قعد لمده سنوات استقلاليه المنظمه مطروح افتكاك يعني، وتعرف صار في 71 ومؤتمر قربه وغير ذلك، شنو كان موقف الحركه؟ هذا ما ستجيبنا عنه لانه باش نشوفوا تطورات في السنتين، لانه باش نتوقف عام 74 مع خروجك انت طبعا لانها شهاده شفويه ولو تعتمد بعض الوثائق. مشكورا ضيفنا الاستاذ هشام فرش لم يكتفي بشهاده شفويه انما معه عديد الوثائق. ستنتقل الى مصر للتسجيل انت تسجيل للشيخ امام، وتتحول انت بيدك في مسيرتك باش تركز اكثر على الجانب الثقافي هكذا.
14: هي في الحقيقة أنا
13: هذا ما ستجيبون عنه في الجزء الثاني.
14: طيب
13: ولكن قبل ذلك سنتوقف قليلا مع هذا النغم للشيخ إمام.
14: تفضل.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ هشام مفرج، وموضوع لقائنا جزء ثاني مواصلة للحديث عن ظروف تأسيس حركة برسبكتيف وتطورها. أشرنا اليوم في هذا الجزء إلى هذه الجريدة، جريدة العمل التونسي، التي ظهرت في 1969 وكان يصدرها المولدي زليل المعروف عم قميص بالدارجة التونسية، وكان توجه بدأ يبرز منذ 1967 منذ الكراس الأصفر اللي كان مسؤول عليه الكراس الأصفر نور الدين بن خضر وجيلبر نقاش، وثالثهم
1: رشيد بلالونة.
0: رشيد بلالونة ولقى معارضة من بعض أعضاء في برسبكتيف عندهم شوية توجه إلى جانب توجه اليساري يجمع بين الاشتراكية والعروب. ولكن فهمنا أنه في صار أنه نجيب الشابي عزيز كريشيان انتقلوا إلى باريس في 1900 تقريبا قتل وسبعين.
1: الشابي جاء في 71 جويلية 71
0: وقت صار الاجتماع اللي قلت صار
1: 72 مارس 72
0: مارس 72 بتصير برشة تحولات في بعد في شهر من خمس أحداث فيفري
1: 72.
0: وشنو كان موقفكم سؤالي من اللي صار الاتحاد العام طلب تونس؟
1: هو ما اللي تحولت القيادة لتونس ولا الدور متاع الحركة في الجامعة جلي واضح، والتحركات اللي صارت في الجامعة ولا في مؤتمرات بتاع الاتحاد كلهم ظهروا أنه راهم أساسا مناضلي المجموعة بتاع البرسبكتيف إلى جانب المناضلين بتاع الحزب الشيوعي. وبدأت نقول وإحنا الرابور دو فورس بين التساترة والمعارضين بدأ بشوية بشوية ينقلب إلى مؤتمر قربة اللي صار هو 71
0: تقريبا في أوت
1: في 71. لكن وقت اللي شاف النظام وأنه الإدارة مش تتفك من التساترة
0: نفس الممارسة اللي أشرت لها في الجزء الأول، وقت هربوا صندوق الاقتراع في باريس، هربوا لكم صندوق الاقتراع.
1: ولهذا حركة فيفر 72 هي مواصلة المؤتمر بتاع قربة، مواصلة المؤتمر قربة باش نكملوا أشغال المؤتمر.
0: أنت موجود؟
1: لا أنا في باريس ما كنتش حاضر، لكن المناضلين الأساسيين كما حبيب مرشيد مثلا كان من القيادين بتاع حركة فيفر 72، حبيب مرشيد اللي هو
0: باش يترأس من بعد الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية،
1: وهو رئيس ترأس زاد الجمعية بتاع برسبكتيف العام التونسي
0: للذاكرة والمصر. وتعذب
1: وتعذب،
0: عنده شهادة قوية على التعذيب.
1: أي التحرك هذاك هو اللي أدى إلى القطيعة مع الشرطة اللي حكيت لك عليها في مؤتمر
0: ميثاق الطلاب.
1: ميثاق الطالب اللي حكيت لك عليها مع ميثاق الطالب، يعني وصلنا باش الربط اللي بين الاتحاد الطلبة والحزب تفك وقتها.
0: وكان
1: وهذاك اش خلى وأنه الحكومة ما خلتش باش يقع أي مؤتمر إلا مؤتمر 18 في
0: وكانوا بعض التساترة من الطلبة كانوا ضد هالتوجه هذا، كما عيسى البكوش مثلا كان ضيفنا وكان
1: لكن هو كان قريب من بن صالح، يعني ثم شق ثم شق
0: ونوعا ما كانه استقال من رأس قبل حتى المؤتمر. وحكان كان ضيفنا معناها ونوجه له التحية وأريانا تعرف علاقته بأريانا وكان على رأس بلدية أريانا، وحكينا يبدو لي معناها حتى كيفاش تسمية بعض الأحياء جديدة والعركة مع ولاية تونس وعلى الحدود وشكون تابعته الشرقية وشكون تابع الولاية، يعني رواية طريفة نوعا ما ولكن مهمة. نعود إلى دوركم، قلت لي في الجامعة كان مؤثر جدا والحراك جديد مع توسع الجامعة وتزايد عدد الطلبة لعب دورا أيضا. ولكن أنا أشرت في سؤال سابق أيضا مقترن ب 1972 وظهور الشعلة كأني أمثالي اللي ربما ما حضروش الفترة ذيك وما يقرؤونه ربما لا يستوعبونه جيدا، كانوا بدأت اليسار الجديد أو اليسار التونسي نحي الحزب الشيوعي التونسي قد موجود وسيرجع عام 1981 سيرفع عنه الحظر تقريبا 1980 و81 ويشارك حتى في انتخابات. ولكن هل يسار ذي كانوا انقسم زوز تيارات، كانوا فما زوز توجيهات، العامل التونسي هكذا والشعلة اللي باش يخرج منها مثلا الوطن من بعد مثلا الوطني الديمقراطي هو انتداد أو تفرع من تفرعات الشعلة هكذا وطنيين ديمقراطيين. بالنسبة للعامل التونسي ونعرفه ربما أبرز الأسماء ونربطه حزب العمال في تونس الذي سيبرز في الثمانية

0: برزت هذه قديش قاعده تبرز، معناها قديش قاعده تصدر العامل التونسي، كم عدد، معناها الى متى تواصل اصدار جريده العامل التونسي بصيغتها الجديده كما اقترحها نجيب الشابي وعزيز كريشه؟
1: انا ما كنتش مشرف عليها، لكن انت حب نفسر لك شنو اهتمامي بالعمل الثقافي. كان ترجع للمجلة برسبكتيف في العدد الاول تلقى الافتتاحيه نتاعه ويحكي على ضروره العمل الثقافي وضرورة العمل مع الشباب. يعني اللي عايشته في فرنسا دور الثقافة في إبراز الحركة،
0: وطبعا نظرية جرامشي بدأت تبرز أيضا، نظرية
1: لا ثم ثم ثم فنانين ملتزمين موجودين.
0: أي أشرت إلى جرامشي لأنه تعرف الفكرة متاع جرامشي منذ الثلاثينات، ولكن بدأت تبرز في الخمسينات والستينات، والدور الثقافي والعمل الثقافي يعني نظرة جديدة للعمل الشيوعي أو الثوري. المجموعة الكاملة نذكر بها العمل التونسي هي كما قلت من 1969 بقي تصدر إلى 1980، حتى 1980 العمل التونسي. ولكن هالتوجه هذايا كأنه بيرسبكتيف، الشعلة ما هيش امتداد لبيرسبكتيف حسب ما فهمت، أم هي تعتبرها امتداد؟
1: مش امتداد، هم مقتل القيادات كلهم، لخط القيادات تحاكموا من 68 زادوا تحاكموا 72 زادوا تحاكموا 74 زادوا تحاكموا 75، يعني قيادات كلهم في تبرز قيادة محاكمة.
0: شكون القيادة الثانية بعد الجيل الأول أشرنا متاع 63، بعد نهاية الستينات بدأ يبرز برزت قيادة
1: أحمد
0: أخرى؟
1: أحمد بن عثمان ومعاه برشا شباب كما حما كما فتحي كما صادق بن مني،
0: صادق الله يرحمه، بولينا اللي بترأس جمعيتها،
1: حبيب مرشيد زاد كان في القيادة الثانية، نقول احنا
0: القيادة الثانية
1: احنا نسميهم جيل، احنا ما نقولوش قيادة نقولوا جيل، جيل الثاني جيل الثالث ما نقولوش قيادة، اما هما كانوا اللي بارزين في التوجهات بتاع
0: وتحاكموا عام 1974
1: كلهم تحاكموا في
0: تحت 74. عنوان ماذا مثلا في المحاكمة كان ذكرها
1: ديما التآمر وديما
0: الجمعية غير مرخص فيها،
1: فيها هذيك جمعية
0: شنو الجمعية اسمها وقتها شو مسمينها؟
1: وقتها العمل التونسي ولات،
0: العمل التونسي ولات تسمى باسم جريدة العمل التونسي اللي عوضت آفاق،
1: اللي عوضت آفاق،
0: وهذا تغير مهم حسب رأيك؟
1: تغير مهم بالنسبة اللي عاشوه الطلبة في أنذاك، لأنهم طلبة أكثرهم ما فهموش. أنا حسب رأيي ثم كيف اللي مثلا نعطيك مثال، واحد كما فتح بالحاج يحيى كي كان في باريس كان مساند لنجيب الشابي،
0: نوجه له تحية.
1: كيف دخل الحبس تغير فكرة،
0: ألف كتابه الشهير من بعد
1: وتغير فكرته، علاش؟ خاطر وقتها جالس نور الدين، جالس بابي، جالس باللالونة،
0: حبس كذاب،
1: خرجوا أفكار أخرى
0: اللي هي قيب. الحبس كذاب والحي يروح يعني
1: لكن معناها تلقاه بعيد على أفكار نجيب الشابي، تلقاه بعيد على أفكار
0: على ذكر الأفكار.
1: أي
0: في تلك الفترة كثرت ياسر الحديث، وهذا سؤال بسيط معناه لن نطيل فيه، أنا ما نحبش ياسر في الإعلام الإذاعي على الأقل في حصص من هذا النوع، التدقيق برشا في الجوانب النظرية المرهقة نوعا ما، تطلب قراءة متأنية وعميقة وليس فقط بعض الكلمات. ولكن سألت بعض الضيوف على مثلا وقت ياسر طبيعة المجتمع وما طبيعة المجتمع والاختلاف في تحديد طبيعة المجتمع، كانت من الفترة هذيك يبدو لي الاختلاف،
1: لا وتواصل حتى بعد ما خرجوا الأولاد من برج
0: زوز توجهات الكبيرة في تحديد طبيعة المجتمع. هذا التبرير النظري العام الإيديولوجي العام، ولكن فما تبريرات الأكثر واقعية حسب ما يقول بعض المؤرخين وبعض الفاعلين، أنها أمور شخصية وزعماتية أكثر منها، تأخذ من بعض مبررات إيديولوجية أو نظرية، ولكن فيها صراعات ومنافسات تنافس معناه شخصي نوعا ما
1: بعد ثمانينات
0: ولكن باهي شنو الطرح اللي مشى فيه التيار نتاعكم او التوجه نتاعكم في تحديد طبيعه المجتمع؟ كيفاش كنتوا تحدد طبيعه المجتمع؟
1: احنا طبيعه المجتمع نعتبروه برجوازي كما حطيناه فيما يخص موقفنا من طرف من السياسه،
0: اللي هو مش شبه
1: لا بشبه احنا كنا نقولوا احنا برجيبيين اكثر من اللازم، لكن مانيش موافقين طريقه التعامل مع الفئات المجتمع. يعني مثلا ما نعرفش كان تعرف الجمله الشهيره نتاع نور الدين بخضر، نسوم لي زيريتي لي زانفون ايليجيتيم دو بورقيبه،
0: ابناء غير شرعيين
1: بورقيبه، لانه كنا موافقين كل القرارات اللي كانت تقدميه. لكن

0: ما كناش
1: ما كنتوش تنظروا للمجتمع التونسي
0: احنا مثلا
1: شبه مستعمر مثلا.
0: لا لا ما عندناش هالفكره هذه. ما عندناش هالفكره هذه.
1: هذه في الشعله باش تظهر،
0: باش تظهر في الشعله باش تظهر عند الشبيبه اللي ثم ثم ثم خطر الشيء اللي يمكن واحد يجم يشير له، وانه وقت القياده اللي فيها نجيب الشابي خموا برشا حتى باش يمشيوا للنضال المسلح، وبعثوا مناضلينهم لبنان مع الجبهة الشعبية وباش تدربوا على أشياء كبيرة يحكي عليها فتح بالحجيعة في سيرته الذاتية. من عشر تبعتها أنت ولا يحكي كيفاش معناها مشاو أكثر من 20 مشاو من باريس مشاو للبنان وغديك قاموا بتدريبات مع
1: وسائل الثورة الفلسطينية. وهنا مثلا في العدد هذا اللي جبته معك العامل التونسي، كيف يجب أن يكون تأييدنا ومساندتنا الفعلية للثورة الفلسطينية؟ يبدأها بجملة بعد انهزام الجيوش العربية المصرية والسورية والأردنية في حرب 6 أيام خرجت القضية الفلسطينية من تحت الحماية الرجعية، كما أشرت أنت أنه كان الأنظمة العربية هلكت، أساءت القضية أكثر من عاونتها التي ضربتها. وتحليل هنا على دخل الشعب الفلسطيني كما قلت أنت توا بوسط منظمات فدائية إلى المعركة، وصف القوة الضاربة الوحيدة التي تستطيع أن تطيح بالدولة الصهيونية عميلة الإمبريالية وحليفة الرجعية، وذلك بواسطة حرب شعبية طويلة الأمد. هذه الطرح كان سائد في السبعينات، يعني طيلة السبعينات، يعني هذا هو. ولكن
0: هذاك امتداد الكراس الأصفر أو هالكلام هذا،
1: ولو أنه الكراس الأصفر اتهم حتى بالتطبيع
0: طبعا.
1: يعني هذا الغريب، يعني هنا مثلا ملزومة عمي خميس في باريس، يا صاحب دبر علي انصحني شوية راهي الغربة ضرت بيا، ويكمل من بعد مكس بخمسة نعجات وبهيم يقضي الحاجات
0: كيف
1: ستة تعاضد ده. وإن كان هي العدد هذا مخصص حتى المحاكمة فيها كاريكاتير صور باليد، يعني كاريكاتير المحكمة للمحاكمة هذيك، وفيها طبعا إدانة الإمبريالية الأمريكية في هنا لاوتكور دي كورتي بالفرنسية، نظام حرية عدالة بنوع من السخرية على شعار الجمهورية. وأقسم أن أقول الحق بأنكم شركائي، يعني كانوا بن صالح الهيئة المحكمة اللي هي غير دستورية في تلك الفترة. وهنا أنشيد عمال العالم، وطبعا حالة مناجم الفصفات التونسية كانت متابعة دقيقة أيضا للاقتصاد التونسي والحالة الاجتماعية للعمال، نشيد العامل وغير ذلك عديد كما قلت ملزومات طول عمري عايش خدام خدام أحزام وغير ذلك. إذا أنت متى ذهبت إلى مصر وانقطعت عنك؟ هل انقطعت عنك؟ متى قررت اللي نقول به ذفرين الانسحاب ربما من الحياة؟
0: مش انسحاب لأنه أنا كنت نعتبر أنه الجبهة الثقافية عندها دور كبير في تبديل طبيعة النضال، وخصوصا أنه في باريس بعد حركة فيفر 72 تلمت في دار تونس برشا طلبة،
1: دار تونس بباريس
0: في باريس، ومنهم الطلبة اللي كانوا يدرسوا في سينما في المسرح في
1: الموسيقى.
0: في المسرح عن فضل جعابي، عن محمد إدريس، عن رشاد المناعي، عن محمد كيكا، عن خالد غربال. في الموسيقى عن محمد قرفي، عن عبد القادر العسلي،
1: رحمه الله الأستاذ محمد قرفي غادرنا المدة الأخيرة.
0: وتكونت سميناها وقتها كدكا كوميتي داكسيون ديفيزيون لا كولتور عربا فرانس، قلنا نلموا بعضنا.
1: والأسماء اللي سميتهم ايديولوجيا كانوا محسوبين على اليسار؟
0: لا، محسوبين على تشات راسي. هم كانوا يعملوا في الثقافة وكانوا ينشطوا في الشبيبة المدرسية، لكن بعد حركة فيفر 72 كلهم تحركوا. خصوصا ما يخفاش عليك وانه برشا منهم عاشوا 168 في فرنسا.
1: ولكن حسيت انت سي الهاشمي كانك من الجيل الاول المؤسس، ولو التحقت بعد سنه او سنتين من تاسيس البيرسبكتيف، ولكن تعتبر من الجيل المؤسس. حسيت انه الجيل الثاني من بيرسبكتيف العام التونسي اخذ عنكم المشغل، ويعني ابتعد عنكم التنظيم نوعا ما.
0: لا، ما كانوش مقتنعين بالعمل الثقافي ناهيك، وانه بعد ما خرجت انا من الحركه.
1: وقتاش خرجت بالضبط؟
0: خرجت في مارس 72 الخاطر هو في الاجتماع اللي قروا فيه باش يوقفوا جريده بيرسبكتيف تولي العمل التونسي لسان حال الحركه، طلبوا مني خاطر نجيب شابي ما كانش معنا، كان بعضي، طلبوا منا باش ندمجوا نجيب الشابي زعما كتوحيد الحركه الماركسيه. أنا ما كنتش موافق، دخول نجيب الشابي.
1: انا ما نسيت ما سالتك شنو علاقه نجيب الشابي بيرسبكتيف وهو البعثي حينها.
0: لانه انا لما وصلت لباريس 65 نلقاه ناشط في خليه بيرسبكتيف.
1: صار تضم معناها نفهم منك ان كانت منفتحه على الحركه هذه على الوان ايديولوجيه متعدده.
0: لا ما كانش بعثي ما قالش اللي هو بعثي كان هو وقتها مجال شاب بعد روح لتونس 65
1: مستقل.
0: كي بدات الايقافات في 68 احنا والشيوعيين جينا القائمات نتاع الايقافات نعملوا جرد هذا شيوعي هذا
1: تصنيف تصنفوهم
0: تصنفوهم ما ثم تصنيف كان شيوعيين واحنا ثماش وقت بعدين كي جينا في نجيب الشابي وقت سرجعته قال هذا نتاعنا انا سكت خاطر نعرفه نتاعنا تحاكم
1: سرجعته اش معناه اش يقصد نتاعنا
0: نتاعنا من حزب شيوعي
1: حزب شيوعي
0: خاطر هو ممثل حزب شيوعي وانا ممثل بيرسبكتيف كنا عملنا
1: وهل كان معكم جورج عدا
0: لا جورج عدا في تونس احنا ما كانش معنا
1: ما كانش في بيرسبكتيف
0: لا ما كانش عاد كيف تحاكم بعثي كيف جاني في جويليا قال لي الرفاق بعثوني باش نقابلك باش نحر نوحدوا الحركه الماركسيلينيه شعلت في وجهه قلت له كيفاش تقول لي انت ماركسيليني فسر لي كيفاش 65 انت موجود معانا فيش كيفاش
1: واختصرت المواجهه بينك وبينه هذه
0: في جويليا 71
1: جويليا مع نجيب الشابي
0: مع نجيب الشابي وقتها الاولاد مازالوا ما جاوش مازالوا في الجزائر
1: ولكن بعد مارس 72 وخروجك انت من التنظيم
0: خروجي كان بسبب دخوله ما كنتش نخرج انا لو كان
1: شكون على القياده وقتها في 72
0: 72 هو قلت لك عزيز كريشان ومحمد صدام وكنت انا منهم يعني كل شيء مع بتاع 72
1: لكن وقت اللي شكون بقي على رأس القيادة نقوله
0: هاني قلت لك بعد رأس القيادة تخل نجيب الشابي يا أخي نجيب الشابي نقلب
1: بخلاف نجيب
0: لا لا نجيب وعزيز كريشان وابراهيم رزق الله ومحمد صدام تحاكموا
1: هذوما بعد في 74
0: تحاكموا طبعا حتى أنا تحكمت في 74 راهو
1: قديش حكموا علي؟
0: ثلاثة سنين
1: المحاكمة اللي قبلها قديش؟
0: 11
1: نتاع 68 ولذلك سقطت بالعفو الرئاسي في عام 70
0: لا ما سقطتش
1: ما سقطتش
0: ما سقطتش على خاطر على خاطر ما رجع فيه رجع في العفو
1: شرطي صحيح
0: ما تراجع على العفو
1: والتحقت من بعد بربي في كلمتين كملوها بالثقافي ولو نعرف انه بعد نور الدين بالخضر ابرز اسماء بيرسبكتيف واكثرهم تاثيرا في الستينات رحمه الله هو بيدو عنده هالتوجه الثقافي في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات بعد خروج من السجن خرجوا تقريبا عام 80
0: أيه.
1: من السجن هكذا
0: 79
1: وتفاجأ بورقيبة قالوا له فما تعذيب وكذا ما في بالنيش قال هكا وقابلهم شكون قابل وقتها
0: قابل زوج مجموعات مجموعة فيها حما ومحمد كيلاني
1: حما الأمين محمد كيلاني
0: ومجموعة الأخرى فيها صادق بن مهني وفتحي في الحجاحية ومحمد الخنيسي
1: وأعرب عن استغرابه على ما في بالوش كانوا يعني
0: لا قال هذوما مش كما جماعة قفصة وجوههم ضاوية
1: ولو اليسار كان عندهم الحيز هذا جزء من الشيوعي كانوا ما عليناش سبعينات تعرف الموضة حتى في الكوبيسبا يعني أنت عام 74 التحقت بمصر لتسجيل مع الشيخ إمام هكذا
0: التحق به صح هو
1: في القاهرة يعني
0: في القاهرة اي قد غديك ثلاثة أسابيع
1: أول ما سمعك الشيخ إمام كيفاش سمعت به أنت أول ما سمعت
0: هو أول ما سمعت بشيخ إمام هي أغنية جيفارا مات اللي مات في 67
1: وساهمت في التعريف به بالطبيعة
0: طبعا هو الغرض من التسجيل هو باش نحاول نعرف به أكثر ما يمكن من
1: لما. وهذا ما سيحدث لأنه باش يزور تونس من بعد
0: باش يزور تونس عام 84
1: ويكون عنده تأثير كبير حتى في الجامعة التونسية لدت أنا معناها أغانيه أصبحت تردد في كل تقريبا تظاهرات الطلابية إلى حد اليوم
0: هذا بفضل حبيب بالعيد اللي كان يمرر في أغاني شيخ إمام في الإذاعة الدولية
1: صحيح السيد حبيب العيد كان يعني لعب دورا هاما وحتى في بعض المهرجانات أيضا الثقافية أشكرك جزيل الشكر أستاذ هاشمي مفرج طبعا لم نأتي على كل شيء بعض المقتطفات لم نتوقف عند محطات كثيرة هامة ولكن هي مجرد شهادة شفوية معزة بعض الوثائق تتطلب أن تدمج إلى شهادات أخرى لتتكامل ما يقرب من بين ظفرين من الحقيقة ولو في التاريخ من الصعب أن تحدث عن حقيقة أشكرك مجددا أستاذ هاشمي مفرج على كل هذه المعطيات حول ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف وتطورها وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية
3: وثائق وحقائق
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: انا عيني شافتك خنتنا
1: واللي سمعت ثبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا اش علينا.

0: زهرة يا جميلة يا ملكة البستان.
1: ألوان من الموسيقى.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وللمرة الثانية على التوالي يكون إلى مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتنقيبات في مجال الكشف عن كنوز بلادي وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ والمحافظة على كل ذلك، وخاصة البحث في السبل الرشيدة لتثمينه. وفي هذا المجال عادت إلينا ضيوف الحلقة الماضية، عادت إلينا صاحبة الذوق الرفيع والمجتهدة في مجال القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية التي نفتخر بها، الرئيسة القاضية للا نجيب الزائر. للا نجيب، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل المستمعات ومستمعين إذاعة تونس الثقافية.
2: بارك الله فيك، أنت قبلت رغم ورغم، قبلت باش تجينا للمرة الثانية على التوالي. وبكل حب واحترام، مرحبا أهلا وسهلا بالأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التاريخ القديم وتحديدا بالتاريخ الاقتصادي، أستاذ العزيز رياض حمروني. مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا مرحبا سي المنجي، شكرا على الاستضافة الثانية.
2: لا شكرا، أيوة حقيقة موجهة لك أنت اللي قبلت باش تجي مرة ثانية وتفيدنا. إذا نتجه صوب المخرجة للا إيمان لنشرع على بركة الله في الترحال في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدء، نتجه صوب السيدة الرئيسة والدكتورة اللالة نجيبة، نجيبة الزاير، بما تملكين من بيداغوجيا ما شاء الله عليك، لو تسمحين لأوفياء الثقافية الذين ربما لم يسعفهم الحظ الاستماع إلى الحلقة الأولى في دقيقة أو بعض من الدقائق، تقدمين أهم ما ذكر في الحلقة الأولى، تفضلي لالة.
3: شكرا سي منجي، شكرا سي على الاستضافة والدعوة الثانية للاهتمام بالتراث اللي هو مجال الحقيقة يسحق برشا اهتمام. شكرا لهذه الإذاعة الاهتمام بهذا الموضوع. المرة الأخرى حكينا على حماية التراث الثقافي، تولى سيد رياض الدكتور سي رياض حمرون تعريف التراث الثقافي الاقتصادي اللي هو ينقسم إلى تراث مادي ولا مادي. عرفنا أن التراث المادي فيه برشا شواهد وبرشا معالم أثرية تتعلق بالتراث الاقتصادي اللي هو ينقسم إلى أربع أقسام. هو التراث التونسي يرجع إلى العهد الروماني والبوني سمحني والروماني والوندالي والبيزنطي، وقالنا أنه الاكتشافات ما زالت ما اكتشفتش كل شيء، ولكن تحصل على باحث النتائج إثر الأبحاث التي قام بها، وعرفنا على ما يقصد بالتراث الثقافي الاقتصادي ماديا ومعنويا، وحكينا على عديد الفصائل من التراث المادي اللي هي تتمثل في محتويات التراث الاقتصادي كما حاويات الزيوت، حاويات الخمور إلى غير ذلك، وحكينا زيدا على عديد عناصر التراث اللامادي المتعلقة بالتراث الاقتصادي في البلاد. نعم. وتولى شخصي المتواضع الحديث على الجانب القانوني، على الحماية القانونية. أنا وريت أن
2: أنت في الحصة الماضية للنجيبة، سمحني قطعتك، أنت فهمتنا في ما المقصود من القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية.
3: نعم، تعرضنا للقانون الدولي والوطني، ولكن تعرضنا بالأساس إلى مفهوم البيراميد متاع كلسين. اللي هي تحكي على الدستور قبل طبقوا الدستور وبعد طبقوا الاتفاقيات الدولية ونطبقوا القوانين الوطنية، وحكينا على أن الدستور يحمي في فصل من الفصول التراث الثقافي والأثري، وهو قلنا أن تونس مصادقة على عديد اتفاقيات دولية. اللي يرجع للحصة السابقة في الرابط متاع الإذاعة يعرف الاتفاقيات اللي تعرضنا لها، كما ذكرنا أن الحماية الوطنية التراث يتم حمايته تشريعيا من مجلة التراث ومن عدة قوانين أخرى يمكن باش نتطرقوا لها اليوم بصورة أدق.
2: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليكم، شكرا شكرا جزيلا. نتج صوب أستاذي العزيز السيد رياض حمروني المختص في التاريخ القديم وتحديدا في التراث الاقتصادي، ومدامنا نحن في التراث الاقتصادي أستاذي رياض، هل ذكرت لنا بالإضافة لما ذكرته في الحصة الماضية مثال وانت تبارك الله عليه قمت بأطروحة في هذا المجال لموقع أثري اقتصادي مثل ما تسمونه وأنت ربما متكاملا نذكره للسيدات والسادة أوفياء الثقافية؟
4: نعم، الحقيقة هناك عديد في المواقع الأثرية لمدن تعود للتاريخ القديم أو الفترة القديمة يمكن الحديث حولها على معالم اقتصادية متكاملة. عديد المواقع الأثرية، يعني على سبيل الذكر للحصر أذكر الموقع الأثري بجكتيس جنوب شرقي التونسي،
2: قرب جرجيس،
4: سيدي سالم بوغرارة، موقع سيدي سالم بوغرارة وجكتيس، الموقع الأثري بحيدرة فيه معلم سوق كذلك مثل جرجيس، معلم سوق عمومية، الموقع الأثري بفيرا ديميوس أو هنشير لفراديس سيدي خليفة حاليا شمال ولاية سوسة. ثلاثة مواقع معروفة لدى تونسيين بصفة عامة وهي مواقع هامة في الشمال الغربي التونسي، موقع الأثري بدقة هنا يعني يوجد كذلك معلم سوق عمومية، الموقع الأثري ببولاريجيا كيف نفس الشيء، وما أدراك ما بولاريجيا، بجانبها الموقع الأثري نحو الغرب شمتو وبه كذلك معلم سوق عمومية. هذه المعالم أو معلم الأسواق العمومية التي تعود للفترات القديمة بالأساس الفترة اللاتينية الرومانية وحتى نهاية الفترة البيزنطية تتكون دائما، هو معلم موجود وسط أو في قلب المدينة، يتكون من ساحة غير مغطاة تفتح عليها أروقة تحمي وجهات دكاكين. هناك في بعض الحالات نظرا أو باعتبار اكتشاف وثائق نقائشية أمكن لنا تحديد صنف المواد التي تباع داخل المتاجر. مثلا هناك متاجر خاصة ببيع اللحوم الحمراء أو والمتاجر متاجر خاصة ببيع الأسماك.
2: هل نقائش في هذا المجال؟
4: نقائش تذكر مثلا باللاتينية ماكيلوم بيسكاريوم، يعني ماكيلوم يعني السوق، بيسكاريوم أسماك، ماكيلوم بواريوم سوق اللحوم. لكن بصفة عامة الأسواق العمومية تباع فيها المواد الطازجة، وهذا يفسر وجود معالم مائية هامة داخل هذه الأسواق. كذلك وجود ما يسمى بدكان أو مكتب أمين السوق، كما من الساغة طبعا أمين السوق، وهو مكتب يسمى باللاتينية بونديراريوم، يعني مكتب توجد فيه الأوزان والمكاييل أو الكيلات الرسمية للإدارة المراقبة للبيع والشراء. يعني مثلا إنسان
2: الأمور منظمة
4: بشكل كبير، يعني وهذا يأكد علم التراث وعلم النقاش الأثري وعلم النقاش بالأساس باعتبار أن النقاش واضحة والاكتشافات الخاصة بهذا الصنف من الوقائع الأثرية واضحة لكل سوق عمومية. مكتب لأمين السوق، يعني إنسان يحب يثبت في وزنه يمشي لأمين السوق يثبت وزنه، يعني في الوزن أو في وهذا موجود مثلا في عديد بشمال أفريقيا بصفة عامة، لكن في عديد الاكتشافات الأثرية بينت هذا في عديد المواقع الأثرية التي تعود للفترة الرومانية في البلاد التونسية.
2: أستاذي العزيز رياض حمروني، هل في مجال ما تسميه أنت باللقى ولا الأثر الاقتصادي يدخل مثلا مخازن منطقة هرقلة مثلا؟
4: هو صنف آخر من معالم الاقتصادية وهي معالم المخازن العمومية. أثار مخازن مدينة هرقلة هامة جدا وتعتبر من بين الآثار المعروفة والقيمة في مستوى البحث العلمي التاريخي.
2: خسارة وسمح لي أنت تعريف بالمنطقة هذه وأنا دخيل عليها أطلب العفو. منطقة حقيقة أصيبت بالانجراف البحري وتأثرت العديد من مكوناتها يا أخي، وأنت الآن
4: نحكي على الموقع الأثري.
2: نعم، وأنت تؤكد بالأهمية الهامة لها.
4: لا، هو موقع هام جدا. تفضلي. منطقة هرقلة، اسم هرقلة في الفترة الرومانية أوريا كايليا. أوريا يعني المخازن. أيوة. كايليا عائلة الكايليين. في الفترة الوسيطة الاسم أصبح إهرقلية وليست له علاقة بهرقل، هو هو هو هو تطويع لاسم المكان على اللسان العربي الإسلامي. انتقل الاسم من أوريا كايليا إلى إهرقلية. تم اكتشاف على أقل مخزن في هرقلة، موقع معروف جدا في هرقلة، الموقع الأثري لهذا المخزن، مهدد اليوم صحيح
2: بالانجراف
4: البحري.
2: نعم.
4: لكن وقعت في حفرية منذ بضع سنوات في نطاق اتفاقية بين المعهد الوطني للتراث وجامعة فرنسية، نشرت أبحاث حول هذا الموقع وأكدت لنا أنه بالأساس هو مخزن خاص بتخزين الحبوب أساسا.
2: أيوة. ولكن ما أتت عليه أمواج البحر هي خاصة بالأساس قنوات الصرف نسبة في نسبة كبيرة.
4: لا ربما. لا ليست قنوات صرف بالنسبة لهرقلة. أيوة. بالنسبة لهرقلة ليست قنوات صرف، إنما الانجراف البحري بالأساس، الانجراف البحري، وكذلك عدم بعث مشروع للمحافظة على على المعلم باعتبار أنه هذا الصنف من المعالم الأثرية يجب تغطيته ويجب إحاطته بسور. هو موقع مفتوح
2: محافظ عليه.
4: هو موقع مفتوح
2: وتثمينه فيما بعد.
4: ندخل بعد في التثمين بالضبط يعني، لكن المحافظة هي أول خطوة في التثمين يعني يلزم نحافظ عليه. المحافظة هي أول خطوة في التثمين يعني يلزم موقع الأثري مخازن مدينة هرقلة. أيوة. مقيد في الحقيقة باش يتم على أقل تسييجه وتغطية أثر هذا المعلم.
2: هي في الحقيقة راهو بلدة هرقلة كلها في الحقيقة، حتى البلدة اليوم محلاها منظر متكامل حقيقة، وساكن وهادئ جدا، فيه الكثير من الهدوء والرومانسية، أليس كذلك؟
4: هي واحدة من المدن والقرى الساحلية الشرقية التي تميز بطابع خاص جدا. صحيح. وهي في علاقة متواصلة بالبحر الحقيقة يعني. هرقلة كغيرها من عديد المدن وقرى الساحل الشرقي التونسي وحتى الساحل الشمالي كذلك يعني منفتحة على البحر، يعني منفتحة على المتوسط. وفي الحصة الفارتة سألتني قلت لي هل الأبحاث العلمية في حق التاريخ وعلم والأثار بصفة عامة يجب أن تتطرق إلى ما وراء شريط الساحل التونسي
2: وكذلك
4: يعني هرقلة هي تحتوي على أثار تؤكد هذا المنهج في البحث العلمي.
2: جميل جميل جميل جدا. نحب نتجه صوب الأستاذة العزيزة نجيب الزائر القاضية والدكتورة. في الحصة الماضية تحدثنا عن بداية المتاحف، المتحف بصفة عامة، هل هناك، وانت تبركل عليك بنت القانون، هل هناك من القوانين من تحمي المتاحف مثلا؟
3: الحقيقة سؤالك يوجع شوية على خاطر بالنسبة للمتاحف. نعم. بالنسبة للمتاحف احنا باش نفاجئ كانوا ما عندناش قانون خاص بالمتاحف في تونس.
2: بالله
3: ولا ما عندناش قانون خاص. نحب نذكر بشوية اعتداءات على بعض المتاحف هامة جدا. احنا نذكروا في بعض الاعتداءات على بعض المتاحف كما الاعتداء اللي صار في 18 أكتوبر 2025 في 9 متاع الصباح في المتحف اللوفر. زدموا على المتحف وهزوا برشا مجوهرات تعود للتاريخ الفرنسي، منها لا كورون دو جيني كان كما ذكرت الأخبار. ثم الاعتداء على متحف كارتاج زيدا بعد الثورة في 2013-2014، هزوا تحفة غانيميد اللي هي تحفة رخامية نادرة ووحيدة في العالم، مش موجودة الحمد لله. القضاء في ساعة انصفها ورجعت مكسرة شوية جناح الليجل اللي متصور، ولكن رجعت كومان. ثم زود مزيد على متحف لافوت فيرت في دغسدن في ألمانيا اللي هي مدينة أثرية بالأساس. في الليل قصوا الضوء على الحومة كاملة وزدموا وهزوا قطاع اثريه لا مثيل لها. وانا صادفني الحظ اني زرت المتحف هذايا في حراسه مشدده، تصور اربعه حراس قدام كل تحفه اثريه.
2: ورغم ذلك
3: تم الاعتداء، ما السرقه يغلب اللحاح. احنا ما عندناش قانون متاحف، المتاحف تحمى بطريقه
2: الحمايه الموجوده،
3: الحمايه العاديه للمؤسسات الاخرى. ثم حوادث تصير في داخل المتاحف. انا عرضتني قضيه امراه دور اجنبيه وطاحت عليها صمبا معناتها تحفه اثريه في متحف كارتاج، وشكيت بالمتحف وتحصلت ضرت، صاروا لها غرز في راسها وفي كتفها، تحفه اثريه كبيره تمثال لامراه رومانيه، وتجرحت وخذت تعويضات. فما برشا امور تهم المتاحف، رغم ان الايكوم اللي هي الكود معناتها دو ديونتولوجي، قول لي انت بالعربي سيمونجي، دو كونسي انترناسيونال دي موزي، قانون الاساسي للمجلس الدولي للمتاحف، اعطى اليات للحفاظ على المتاحف. الاليات الحقيقه قاعدين يقوموا بها المتحفيون اللي يسهروا على صيانه وحمايه المتاحف من تلقاء انفسهم معناتها. ما فماش
2: توحيد،
3: اولا ماش كما قلت توحيد الرؤية، وما ثماش قانون. انا اقترحت في مناسبه من المناسبات، قلت
2: انت في تسمح لي لقطعتك العفو، تو انت في الاطروحه نتاعك اللي قدمتها مثلا لابد انك على الاقل
3: عملت شابيتر على المساله هذه،
2: على الاقل ثماش مثلا انت اقتراح للعقوبات لمن يتعدى ربما على الاثار مثلا.
3: هو قبل العقوبات بالنسبه للمتاحف اقترحت كود مجله للمتاحف. على انا محذره، راني عندي بروجي، ما عنيش انا عندي بروجي، اللي يحب من المسؤولين يتصل بيا ونعرض عليه المشروع نتاعي، خاطر البروجي نتاع قانون مجله المتاحف فيه برشا حاجات، فيه تفسير للعبارات، فيه تفسير للتسيير، للهيكل، شكون يملكه، تابع انا سلطه اشراف، الحمايه كيفاش تسيير المتحف، الاعوان شكون يخلصهم، اذا كانت تصير مشكله ولا اعتداء من المسؤول ومن الذي يعاقب، برشا حاجات تم في الكود. هذا بالنسبة للمتاحف. العقوبات عند الاعتداء على التراث موجودة، كما قلت لك أنا في الحصة اللي فاتت قلت لك راهي فما برشا عقوبات ولكنها مشتتة. عنا عقوبات جات بها مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، جات بالمرسوم الجديد، مرسوم 2011. المرسوم هذه شدت في برشا عقوبات، كانت تحب نذكر لك منها شوي. جيب جرائم جديدة المرسومة هذه
2: لتطور الحقيقة،
3: على الأقل جبنا السرقة والتجارة بدون رخصة والإخفاء. عقوبة السرقة من المتاحف عقابها من 100 دينار خطية ومع 10 سنين حبس.
2: عشان سنين سجن باش نقول الاموال شويه هذيك الخطيه مال السجن الان يزبال.
3: بالنسبه للتجاره بدون رخصه عقوبتها عامين سنتين. بالنسبه للتقليد القانون المرسوم الجديد شدد في التقليد،
2: البلاجيا هذه باش تولي
3: والله تعرف جيت قضيه شفتها في جهه من الجهات التونسيه، ما نحبش نقولها باش الجهه ما تغشش عليا. ثم دو جونوم ما شاء الله عليهم يقلدوا بصفه لا غبار عليها، تقليد
2: لاي
3: للتحف الاثريه. وللاسف وقت اللي تم القبض عليهم تم حجز القطاع المقلدة وتم صراح الشخصين هذو معليش، خاطر القانون ما يعاقبش تقليد.
2: ايوه
3: يقولوا يلزم اوتوريزاسيون
2: بارك حينالك هكا فقدت هذاك
3: القانون، يقول تقليد سانز اوتوريزاسيون بدون رخصه. ولكن هاو جي مرسوم ولا يعاقب من 6 اشهر ومع 5 ملايين. عم سملين خطيئة.
2: هذا جديد قداش؟
3: مرسوم 2011.
2: أيوة.
3: عنا الاكتشاف اللي فوي. راهو فما برشا خلط حتى في القانون نيجيين حتى بينا احنا اللي نعرفوا القانون. خلط في الفوي. وإذا كان يشدوا إنسان بصدد التنقيب على التراث.
2: ويا ما قد كثروا خاصة بعد ما يسمى بعد الثورة يعني.
3: كثروا كثروا ونشوفوا في الآثار تخرج للخارج وتتباع للمتاحف وتتباع للرؤوس الأموال وتتباع حتى للمتاحف الخاصة. راهو التنقيب في القانون حكر على المختصين المؤهلين من المعهد الوطني للتراث. وهذوما هما اللي يلزمهم الرخصه، راه مش المواطن العادي. المواطن العادي لا سبيل اليه، ما عندوش علاش ينقب، ما ينقبش،
4: غير مؤهل،
3: مش من حقه. فما ناس تقول لك ليه والله ما عندوش رخصه، ما نجمش يكون عنده رخصه المواطن العادي، راهو كل المؤهلين من المعهد الوطني،
2: ما عندوش المؤهلات التي تؤهله لذلك.
3: اولا ثانيا راهو القانون فصل 61 مجال التراث يخص بالفوي بالتنقيب المختصين في التنقيب اللي هما معينين من طرف وزارة الثقافة. نعم، تنقيب بدون رخصة راهو فيه 5 سنين حبس و50 مليون يا ناس اللي تظهركم هاو نبحث على الكنوز راهو فيه عقوبة شرسة، عقوبة صارمة. واللي يكتشف مثلا ياخذ تيران ويحفر باش يبني الساس وباش يعمل السيناج هذاك باش يلقى أثار وما يعلمش عليها يتعاقب ب3 سنين حبس مع 50 دينار، 50 مليون قضية. القانون راه ما يقولش 3 سنوات سجن أو 50 مليون، يقول وي. واحنا العبر في القانون عندها قيمة كبيرة. كان قال لك القانون وي راهي عقوبات متلازمة، دو بيناليتي كومولاتيف، مش واحده منهم والاخرى لا. بالنسبه للتشويه، تشويه الاثار، احنا ديما قديش من مره نتعداو، انا تعديت مره على السور نتاع القروين في سبيل باروت، نلقى كتيبه ونلقى يسقط فلان ويحيى فلان وديتاج وكل شيء، هذاك راهو يسيق، راهو ممنوع، راهو تشويه للمعلم الاثري، راهو فيه خطيه كيف كيف ب30 مليون. اي نعم، يلزم الناس، لازم توعيه قانونيه ديما ديما متواصله. فيه خطيه ب30 مليون ومع 3 سنوات سجن. راهو الاصلاح والترميم، مش انت تصلح وترمم معلم اثري. ولو انه ما محل سكنه نتاعك، ولو انه قطعه اثريه عندك في الدار، تنجم ترممها. اولا تنجم ترممها وتصلح لما تاخذ اوتوريزاسيون، ترخيص من المعهد الوطني للتراث. سينو راك معناتها معرض لعقوبه بعام سجن و10 ملايين خطيه مع بعضهم.
2: اسمعوا يا ناس.
3: اي نعم. التهريب يا سيدي، احنا توا التهريب في الثورات والازمات وقصان الضوء وكل شيء يصير تهريب الاثار. ينقل اثر من هوني للدوله مجاوره ولا العكس بالعكس. راهو التهريب فيه عقوبه بالسجن 10 سنين مع 100 مليون خطيه. هذه الجرائم جابها القانون الجديد في المرسوم، وجاب لنا جريمه قويه
2: اللي هو عماش
3: مرسوم 2011، مرسوم عدد 43 لسنه 2011. جاب لنا جريمه اللي انا نعتبرها حاجه باهيه تردع وتخوف. اذا كان الجريمه الاثريه، الجريمة اللي ذكرتها انا واللي ما ذكرتهاش، حتى ثم برشا جرائم اخرى صعيب تعداد مجله كامله ومرسوم كامل. اذا كان تم احد الاعتداء من طرف عصابه متكونه من على الاقل 3 اشخاص، ثلاثه او اكثر، العقاب 20 سنه حبس و200 مليون خطيه. إذا كان 3 تقارير. ولكن أنا باش نعطيك حاجة، أنا شفت برشا قضايا. ما وإحنا قبل في الحصة اللي فاتت قلنا اللي يسرق ناش يعمل، يغلب اللي حاجة. ثم محاضر بحث كيف تقراهم في قضايا. أنا خدمت يسر على القضايا، وبالمناسبة نذكر أنه في الأطروحة متاعي عملت ديزانيكس ملاحق 170 صفحة أحكام غير منشورة، كلها أحكام إينيديت. في وسط الأحكام هذيك لقيت أنه المتهمين شي يعملوا، يعملوا عملتهم أما قبل يتفهموا. هو يلزم تثبت عليهم التقارير والاتفاق على الاستيلاء على قطعة أثرية ولا تهريبها ولا تزويرها ولا ترحيلها بدون رخصة. يتفهموا شي يعملوا، يقولوا إذا كان شدنا الأمن نقولوا راو سي رياض ولا سي منجي ما في باله، وش راو أنا واحد منكم بر زوز بر، باش ما يدخلوش تحت طائلة الفصل السابع من الفصل 82 مجلة التراث، باش لا يعتبر من 3 أشخاص. ويدبروا حكم خفيف، معناها متاع سرقة عادية للتراث. أي نعم، يتحايلوا. هذه دور التوعية كبير برشا. دور المجتمع المدني، دور المعهد الوطني التراث، دورة مشرع زيادة يلزم يلقى تصدي للحيل هذه. ثم عديد عقوبات الحقيقة، ولكن ثم عقوبات تحز في نفسي أنها لا توجد. أي كما الاعتداء على الرفات البشرية اللي حكينا فيها في الحصة اللي فاتت. الرفات البشرية راهي عندها مدلول تاريخي، مدلول تراثي ثقافي مادي، مدلول تراثي ثقافي غير مادي كما حكيتوا عليه سيريال المرة الأخرى. فيها طرق عيش، طرق احتفال، طرق نعم. مآتم، طرق تعليم، طرق خزن، طرق أيوة. برشا طرق. هذه الكل قاعدة تهمل. علاش؟ خاطر عندنا كل المجلة الجزائية تحكي على المقابر، تعاقب كان النبش على القبور، ولكن لا يوجد نص يتحدث على حماية الرفات البشرية
2: نعم.
3: وتثمينها والاهتمام بها. حاجة أخرى نحب نضيفها، كانت تسمح لي معناتها بالنسبة بالنسبة للمجلة القانونية هذه، أنا نعتبر فما جريمة كبيرة نسيتها المجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، نسيتها لليوم
2: هكي.
3: ومرسوم 2011 انساها، والمسؤولين على التشريعات مهملينها
2: نعم.
3: هي اللي نعتبرها أنا معناتها شخصي البسيط، نعتبرها جريمة الإرهاب التراثي.
2: هيك
3: أنا باش نعطيكم أمثلة.
2: أيوة.
3: نعم أمثلة
2: نعم.
3: الإرهاب التراثي عنا فيه قانون
2: هيك.
3: هاو تعبيري معناها على القانون هذا، بما أنه القانون الإرهاب، القانون الأساسي نتاع 2015 الذي نقح في 2019 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، تحدث في عديد الفصول
2: نعم.
3: واعتبر جريمة إرهابية الاعتداء على البيئة
2: صحيح.
3: بما أن البيئة فيها عديد من العناصر بما في ذلك العنصر التراثي
2: نعم.
3: وأنا شهادتي على هذا مش جبتوش من رأسي الكلام، هذا جبته من اتفاقية 1970 اللي تحكي على التراث المادي والطبيعي الثقافي والطبيعي
2: صحيح. صحيح.
3: واللي احنا مصادقين عليها نعم.
2: وموافقين موقع
3: نعم وعنا برشا
2: ثقافي،
3: عندنا موقع ثقافي. ولهذا بما أنه التراث الثقافي عنصر من عناصر البيئة، نطبق أنا قانون الإرهاب البيئي. علاش أنا نقول في الكلام هذا؟ علاش؟ على خطر الكلام ما جبتوش من راسي، جبته من القانون متاع تونس
2: نعم. نعم.
3: جبته من الفصل 533 نعم. من مجلة الالتزامات والعقود نعم. شيقول الفصل هذا؟ يقولك إذا كانت العبارة مطلقة أخذت على إطلاقها. قانون الإرهاب اللي أنا نحبه يطبق على
2: نعم.
3: حماية التراث
2: نعم.
3: ما يقولش حماية الهواء ولا الماء، يقول حماية البيئة. البيئة تشمل التراث،
2: كل ما تشمل
3: ناخذها أنا بشموليتها نعم. ونقول أنه الاعتداءات
2: نظام بيئي كامل.
3: هاو علاش نعتبر أنا الاعتداء على التراث اعتداء بيئي أحيانا
2: نعم.
3: إذا كان موجها صوب معناتها مباشرة إلى التراث الثقافي. مثلا نمشيو لبودادو باميون في أفغانستان
2: نعم.
3: وقت اللي اعتداوا عليها ما همش يعتديوا على دار ولا على مؤسسة، اعتدوا على حضارة
2: صحيح.
3: كان الاعتداء موجها صوبا للحضارة هذه
2: صحيح.
3: دونك هذه إرهاب تراثي. عنا في تونس حالات إرهاب تراثي أي نعم. أنا باش نذكر لك أمثلة، ولكن حتى المحكمة ما خذيتش بعين الاعتبار النوعية هذه من الجرائم
2: هيك.
3: المحكمة حسب رأيي البسيط اعتبرت البشر قبل الحجر. فاش؟ في قضية متحف باردو، في قضية حرق زاوية سيدي بوسعيد، في قضية حرق جامع الكلبوسي، الاعتداء على جامع الكلبوسي، في قضية الاعتداء على زاوية سيدي عبد القادر اللي حرقوا فيها السيد اللي مات حفيظ الجامع تحرق وتوفى، في قضية زاوية السيدة المنوبية والعديد من اللي مغابوا الزاوية في الجنوب.
2: يعطيك الصحة تبارك الله عليكم ما شاء الله عليك. تو انت والله طمنتينا تو كيف سمى الجملة من القوانين اللي حقيقة تحمي التراث وتصون حقيقة شيء فرح. خلينا نبدل الجو شوية، أنا نحبش نهدي لك غنية.
3: يعطيك الصحة.
2: غنية اللي عندها في الحقيقة عندها حكاية، غنية عبد الوهاب من الزمن الجميل عام 1960، كلمات أحمد رامي وتلحين محمد عبد الوهاب. حكايتها كيفاش انت تعرفي للا نجيب؟ لأن عبد الوهاب هو في وقت من الأوقات كان متزوج لنهلة القدسي. أي نهلة القدسي المرأة الجميلة، وعاشوا أجواء في الحقيقة من الرومانسية كثيرة وهامة، ولكنهما مع الأسف في وقت من الأوقات انفصلا. وفي هيك الانفصال هذاك كتب أحمد رامي الكاتب المعروف والذي كتب الكثير لأم كلثوم، كتب أغنية هان الود عليك، قالوا لي هان الود عليه ونساك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه هو افتكرني عشان ينساني. ووقت اللي نحن القدسي سمعت عبد الوهاب يغني كانت منفصلة عادت إليه. هذه كله علاش للي نجيبه؟ وانت نعرفك تبارك الله عليك حساسة، كيفاش راهو بين الزوج والزوجة يمكن أن يحدث أي شيء، ولكن شوف كيفاش هك اللقاء وهك العفو بعده، هو كيفاش تنفرج الأمور وتعود المياه إلى مجاريها. ألو لهذا الود علي نستمع ثم الترحال يستمر.

بحبه هو راعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده، أنا بحبه.

حب وسعد وشايا خلونا احب على هوايا واشوف في حب وسعد وشايا

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نعود إلى الدكتورة والرئيسة والقاضية المجتهدة نجيب الساير ونسأل ما تقولين مثلا في مجال الاتفاقيات والمجلات الموجودة لحماية التراث في البلاد التونسية طبعا؟
1: نعم، بالنسبة للاتفاقيات الدولية احنا على غالب مصحين عليها كما هي، ما نطبقوها نجم نطبقوها
0: لأنها دولية،
1: وانا نحكي على القاضي اللي باش يحكم ويفصل في قضية اعتداء على التراث. ولكن بالنسبة للقوانين نحب نوجه كلامي للقانونيين للمحامين وللمعهد الوطني التراث باش يجتهدوا ويحاولوا يطبقوا الاعتداء الكبير والجسيم على التراث، واللي انا كما قلت قبيلة شوية نعتبره ارهاب بيئي. مثلا انا فما ديزانديس، فما عناصر يعتمدها القانونجي اي تخليه يمشي في الاعتداء الارهابي البيئي الارهابي التراثي، سامحني، مثلا في متحف باردو.
0: نعم.
1: كان يمكن فما ترصد تنصتات وتفقوا اللي يقرا الحيثيات نتاع الحكم هذه يلقى في الابحاث برشا تحذير وبرشا كان حاجته المتهم باش يعتدي على التوريست اكاهو.
0: أيوة.
1: يعني علاش نحب نقول القضيه هذه راي اعتداء على ارهاب، هو ارهاب تراثي.
0: نعم.
1: كان حاجته باش يعتدي على التوريست راه عرضهم قدام الوتيل ولا عرضهم وهم يدولشوا في الاسواق. هذوما اختاروا انهم يجيو للمتحف باردو ويدخل للمتحف ويخلط في جرة التوريست وكسر زوز ولا ثلاثة محابس وكسر فيترينا. دونك انا بالنسبة لي الاعتداء موجه لحضارة، موجه لمتحفية، موجه ل التراث. كيف كيف اللي مشاو اعتداوا على زاوية سيدي عبد القادر، كانوا قبل ما يقتلوا حفيظ الزاوية كانوا يجيوا ويقولوا لي راي الزاوية ماهيش إسلامية وكذا، كان عندهم دافع إيديولوجي، كان دافع إرهابي كيف كيف في الزوايا الأخرى. ولهذا أنا نحس المجلة يلزمها تحافظ على التراث وتتوسع، تعتبر أن
0: بعض تحديثها يعني
1: تحييثها تحيينها، تعتبر بعض الجرائم من قبيل الإرهاب التراثي نحوسل أنا تويكا، تعتبر أن الرفات البشرية يجب حمايتها وتحط آليات ويتم صنع الحقيقة مجلة لحماية المتاحف.
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا. نتجه صوب الأستاذ العزيز رياض حمروني، بوصفك أنت مختص في التراث الاقتصادي، هل اقترحت لأوفياء الثقافية في كل مكان مسار مثلا سياحي ثقافي يخص التراث الاقتصادي يمكن أن نتبعه؟ يعني
2: هناك عديد الأمثلة. أيوة. لهذه المسارات.
0: أيوة.
2: ممكن نقترح مثلا، منذ حين كنا تحدثنا على الموقع الأثري لمخازن مدينة. أيوة. هرقلة، والذي يعود للفترة الرومانية، يعني يمكن. نعم. يمكن تنظيم مسلك سياحي ومسلك زيارة لهذا المعلم الأثري الاقتصادي وزيارة بقية المواقع الأثرية الأخرى في هرقلة، ثم الانطلاقة نحو موقع أثري الحقيقة مش لقوا حظ برشا. وموقع سيدي خليفة في رادي مايوس هنشير الفراديس، أين توجد ساحتان عموميتان وسوق عمومية تفتح مباشرة على أحدى الساحات.
0: هو قريب من الطريق السيارة،
2: قريب جدا من طريق السيارة. ندخل على طريق يعني طريق السيارة ولا جي بي ان عين مذاكر.
0: صحيح.
2: ثم الموقع.
0: صحيح.
2: مباشرة، وهو. نعم. موقع ثري، وهي مدينة في الحقيقة. نعم. يعني آثار مدينة قديمة.
0: نعم.
2: من بين المعالم المكتشفة في هذا الموقع معلم السوق العمومية،

0: صحيح.
1: وزيارة مش بعيدة يعني على فرادي مايوس، زيارة موقع أثري جنائزي
0: نعم
1: هام يعود كذلك إلى الفترة الرومانية. سيدي جديدي كذلك مش بعيدة برشا،
0: أي.
1: قريبة أراضي في
0: نحو الغرب
1: نحو الغرب، موقع كذلك لمدينة، أين هذا الموقع؟ الحقيقة بالنسبة لي هو موقع طبيعي وموقع ثقافي أثري هام وجميل جدا، وهو غير معروف للأسف للعديد من الفئات العمرية للتونسيين وخاصة لسكان مدينة الحمامات.
0: يحييك أستاذ العزيز، بارك الله فيك. مع الأسف في الوقت داهمنا واقتربنا من نهاية الحصة، الأستاذة العزيزة السيدة نجيبة، كلمة الختام.
2: عايشك سيمون، جينا كلمة الختام ماذا بيا، ثلاثة عناصر، ثلاثة نداءات باش نقولهم. أنا ساعة نشكرك أنت برشا على الحصة الجميلة والرائقة والمريحة، نشكر الإذاعة الثقافية على الاهتمام بالتراث الثقافي، ونوجه ثلاثة نداءات. ندائي الأولاني للمواطن، أي واحد يسمع فينا لازم يحافظ على التراث ويهتم به، ولازم يعلم على أي اعتداء شافه ويوثقه. توا التليفونات توثق كل شيء وينشر على الفيسبوك، خلي النيابة العمومية تتحرك وخلي المسؤولين يجي يحافظوا على التراث. ندائي الثاني للإعلام، والأكثر من الومضات الإشهارية في أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعية ولا البصرية، لتثمين التراث والحفاظ عليه وللتذكير بصرامة القانون. الإعلان الثالث هو للمشرع، نتوجه للمشرع التونسي باش يحين المجلة ويواكب الجرائم الجديدة والاعتداء على التراث. وشكرا
0: لك، يعطيك الصحة تبارك الله عليك. لكن أنا نحبك تذكرينا وانت فنانه بالانستغرام تاعك اللي حقيقه انا زرته، قلت فيه جنه من الالوان والفنون. ذكرنا
2: عايشك الانستغرام تاعي، انا نعمل في التريكو والكروشي، نعمل في برشا حاجات. جيبا جي اي بي ا، شلطه بثمانيه، نيتوير باللونجلي، ميرسي بو، نيتوير ك ان اي تي ا.
0: جميل جدا، بارك الله فيك.
2: عايشك، ميرسي
0: سيدي. تفضلي تفضلي.
1: نحب نشكرك اولا، نشكرك الاستاذ على الاستضافه الثانيه، نشكر كذلك الاستاذه نجيب الزاير على كل المعلومات القيمه الخاصه بحمايه قانونيا على الاقل الملف القانوني لحمايه التراث التاريخي والاثري. ونحب نختم بالقول بان انا مع فكره انه يجب تحيين مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، يجب تحيينها للاعتبارات التي ذكرتها الأستاذة نجيبة، خاصة لأن النظام القضائي تطور والذهنيات تطورت كذلك، ويجب مواكبة هذه التطورات وتحيين مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
0: يوفى الحديث، شكرا جزيلا. إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان، تربة البيت، إليك التحية وعليك السلام.
3: الرسم بالكلام.
0: يا تربة البيت أنا جيتك، ويا ما نصب وحكايات فيك لقيتك، وكيف شديت الطريق لتونس العتيقة، في ناج تربة البي عدد 34 ريت وريت، مقبرة أمراء الدولة الحسينية وذويهم من العائلة البهية، عرضتني اللوحة الرخامية تقول هو معلم من القرن 18 وترميمه من 64 ل 68 من القرن العشرين، بنية مربعة مستوية بالحجارة الحثية والضخمة مبنية، هنا وهنا لوحات رخامية وأسقف من قباب وقرمود أخضر تقول وشم على جبين عروس متسمية، الباب مقوس بالخوخة لونه أخضر ودقدقاته سودة للي حب يدخل يتبختر، دهليز ودهليز باش نوصل لصحن نشوف العز واللويز، قاعات مقببة محلاها في بالي، محلات بروائع الفن المعماري الإيطالي والتونسي والمغربي والإسباني، في الصحن قبور وفي القاعة الغربية قبور بيات العرش الحسينية، معالم كيفها ما فماش عديتهم، لقيت القبور 13 وما فهمتش علاش، مش البيات كان عددهم 19، وريت وريت لين احترت، لكن معليش القبور عليها شواهد فوق عمايم وطرابيش.

باش الباب العالي أوامره تطبق وسياسته تعيش. وريد ضريح أول البيات حسين بن علي، صندوق أزرق وأخضر وأحمر شامخ يحلف العين. وفي غرفة الأميرات الحسينيات شفت التواضع في الهندسة المعمارية، رحمة الله عليكن يا حسنوات. وفي غرفة الخدم والحاشية من المخلصين، رفات الوزراء وعائلات البايات، قبور قبور متقابلين. يا تربة البي، أنت أرقى الفضاءات الجنائزية، فيك أبهى الشواهد التاريخية، وفي نفس النهج وثنية نلقى الدار اللي بن خلدون جاء فيها لهالدنيا. وبجنبهم مسجد القبة اللي من القرن الخامس للهجرة شادد الثنية، وفيه ابن خلدون حفظ القرآن وتعلم الأبجدية.

0: السيدات والسادة لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها بالبلاد التونسية. وكانت معنا في هذا الترحال وللمرة الثانية على التوالي الرفقة الطيبة للضيفة المبجلة للترحال، للرئيس القاضي الدكتور المختص والخبير في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية السيدة نجيبة الساير. وكان معنا أيضا الضيف الثاني الأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التراث الاقتصادي السيد رضا حمروني. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول عليك من السلام يا أرض أجدادي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي، عشقت فيك السمر وبهجة النادي، عشقت ضوء القمر والكوكب الهادي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
1: في المجال، في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من فسيفساء الأحد. كما تعودت في فسيفساءنا طبعا نضم مجموعة من الاستضافات، اللقاءات، المواضيع أيضا المتعددة، لنرسم في نهاية هذا اللقاء لوحة نسعى أن تكون متكاملة، ونسعى أن تقدم الصورة كاملة وواضحة كما هي. يقدم لكم هذا اللقاء تقنيا الزميل منصف المراحي في التنسيق العام، زميلة نفيسة العشري من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. تواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على إرسال 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokutural.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك والانستغرام يوتيوب، وكذلك صفحتي الخاصه على الفيسبوك وانستغرام. مرحبا بالجميع، ونبدا هذا اللقاء بصوت الفنانه التونسيه الكبيره عليا.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا في هذا اللقاء المباشر من فسيفساء الأحد. نبدأ طبعا هذا اللقاء بالاستضافة الأولى وبالموضوع الأول الذي نطرحه في هذا الموعد المتنوع، فيه مجموعة من الضيوف تكتشفونهم تباعا خلال 3 ساعات من البث المباشر على موجات إذا تونس الثقافية. تحية لكل متابعينا وأوفيائنا، سواء كان من خلال الاستماع أو من خلال المتابعة والمشاهدة على البث المباشر على الفيسبوك. نرحب إذن بالسينمائي المتألق بالأستاذ الجامعي في تقنيات السمع البصري والسينما، الناقد أيضا السينمائي الأستاذ بديع مالكي. أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: مرحبا. مرحبا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى سماح.
2: نورتنا، مرحبا بك، ونحب نقول لك ألف مبروك. طبعا التتويج في المهرجان التونسي للأفلام القصيرة في دورته 14، ناخذ ومضة ثم نرجع.
0: تنطفئ الأنوار لتضيء الحكاية،
1: تنطفئ الأنوار لتضيء الحكاية.
2: إذن في هذه الفقرة اللي نخصصوها دائما للحديث عن علاقة ربما الاختصاص بالمسيرة بالحكاية، حكاية يعني مسيرة وحكاية مبدع وحكاية فاعل في المشهد الثقافي. خلينا نذكر السادة المستمعين بالأستاذ بديع مالكي، هل اختيار الاهتمام بالسينما، الاختيار بهذا الاختصاص، أنك يعني اختصيت فيك أكاديمي بطبيعة الحال أولا، وكذلك من خلال الكتابات النقدية، من خلال المساهمات في مهرجانات، في لجان تحكيم، في أيضا تكوين وتأطير، يعني تحاول أنك تلامس هالمهنة من جوانب متعددة.
3: بالضبط، هو نشكرك مرة أخرى سماح.
2: مرحبا.
3: أيضا من الراديو الإذاعة التونسية الثقافية. علاقتي بالصورة سماح بدأت منذ الصغر.
2: نعم.
3: معناها هي علاقة ملول بدأت كحلمة، معناها ونحكيها الحكاية ديما أنه بدأت بهدية صغيرة متاع هيك الصندوق عجب اللي يجي من البلاد الخليج. دونك جاني هيك صندوق التلفزة صغيرة اللي تحط فيها العين متاعك وتتفرج في الصور،
2: تبدأ تبدلك
3: بالضبط، تنزل على القرص
2: نعم، الكل يجي يذهلي كامل عاش معهم ذوكم.
3: الحدث هذاك والهدية هذيك ما تعدتش كما الهدية اللي خذيتهم في صغري الكل، ولا كما الألعاب اللي خذيتهم في صغري الكل. الهدية هذيك كانت مفصلية في علاقتي بالصورة، طرحت لي برشا أسئلة وخليتني نطرح برشا أسئلة. شنية كيفاش صندوق صغير تتحط فيه الصورة هذيك، الأشخاص هذوكم والأماكن الموجودين في الإطار هذيك كيفاش تحطوا في وسطه؟ يا أسئلة في العمر هذيك ما كانش عنا لم تكن عنا معناها هكا القدرة أنه نحل ونفهم كيفاش تصير الحكاية. من غادي يمكن بدات هكا هالتساؤلات هذه تعاوني باش نلقى كل مرة زاد مع فرجة في الأفلام مع ذهب إلى دور شباب ودور ثقافة وأيضا قبل في العمر متاعنا احنا في الفترة هذيك كانوا دور ثقافة ودور شباب حريصين برشا على السينما سواء بنوادي السينما في حد ذاتها أو بعروض الأفلام اللي يجيبوها وكانت معلوم وقتها رمزي وبعدها يصير الديبا
2: معناها
3: نقاش وهذيك هي الحاجة اللي أو العنصر اللي يخليك أنت تفهم ما وراء الصورة كواليس الصورة وبدينا مع العمر هكا واحد ينضج ومع التكوين متاعه يبدأ ينضج يفهم أنه صناعة الصورة هو معناها صناعة يلزمها مجموعة من التراكمات مجموعة من المعارف تكتسب يلزمها تجارب يلزمها في بعض الأحيان معاناة وبشوية بشوية هكا دخلت للعالم بتاع الصورة من ناحية الأكاديمية أيضا زادة في التكوين
2: ما اخترتش أستاذ باديع أنك تمشي مثلا لنوادي السينما يعني أنك تقوم بأفلام مثلا كما توجه البعض لأنه نعرف أنت من جهة الوطن القبلي من أزمور وأزمور وقليبيا بشكل عام نجم يقولوا بلاد سينما بلاد فن فما برشا نوادي سينما ساعة موجودين متفرقين في سواء كان في قليبيا المدينة أو في بقية المعتمديات فما اهتمام يعني أنت اخترت تمشي الجانب ربما النظري
3: هو نرجع لك القليبيا والفيفاك الفيفاك في الصغرى كان مجرد مدرجات هكا كما نراو احنا توا كي نشوفوا صغار في المدرجات نتاع الفيفاك يتفرجوا في الافلام نقول معناها فما مازال فما جيل اخر باش يهتم بالسينما وباش يبحث في السينما وباش يخدم في السينما اذا معناها انك تكون موجود في الجهه وانك تحضر من معناها ما صعدتش هذا في الركح وانا صغير بينسور اما وقت اللي النهار اللي طلعت فيها على الركح في فاك باش نحكي على ورشة وقت عملت ورشة متاع صورة وكل شيء تفكرت هيك الصورة متاع الصغير اللي في المدارج وفي المدينة التقليبية مالقري ما سكناش فيها بالكدي لكن في الصيف كانت هي بطبيعة العائلة معناها دار عزيزي لكن أيضا المهرجان كان هو النقطة المضيئة وكانت هو سان رونديفو معناها كوتيديان كيف نقوله هو موعد يكاد يكون معناها كما قال نحجوا باللغة للفيفاك إذا وحاجة أخرى يمكن المهنة زادة متاع الوالد اللي نحييه الوالدي عبد الوهاب المالكي هو
2: أيضا
3: هو رجل تعليم أيضا والدتي أستاذة زادة في التعليم
2: كانوا يشجعوه
3: كنت في الدار فما مقومات أني نتوجه الجانب الفن الجانب البحث الجانب التعليم فكنت عندنا زادة أيضا المكتبة والمكتبة أيضا الكتب اللي نلقاوها موجودة الوالد ما كانش يبخل أنه يجيب الكتب فكنت عالم كي نخزر له العالم هذاك فيه تبدأ بالصور ما تبدأش بالكتابة تبدأ من خلال الصور حتى الاسم متاعي بديع الملكي هو الوالد معناها بديع الزمان
2: همذين
3: فكانت عنا أيضا معلقات معناها بين معلقات بديع الزمان همذين وموجودة معناها في المنزل بطبيعة الحال دونك
2: ثم يعني بيئة تربيت على الكتب على المعارف
3: ثم بيئة وفما تنقل أيضا بحكم كما قلت لك الوالد تنقل بينا من منطقة لمنطقة معناها بحكم الخدمة متاعه كمدير معهد فمشينا لبرشة أماكن في الجمهورية التونسية
2: كما شنو مثلا نعطينا
3: برشة أماكن من الشمال الغربي للوطن القبلي للعاصمة لغير ذلك من الأماكن فهذاك يغذي أولا العين متاعك جغرافيا
2: ومنفتح تكون زاد
3: بالضبط ويعرفك على خصوصيات ثقافية محلية في تونس لهجات عادات وتقاليد أشكال مهرجانات علاقات معينة هذه الكل قد ما تعديش هكا ما تعديش معناها معناها ما نسيتوش ما تنساش نحط في ذاكرتي ونحط فيا وزاد عاوني باش انه هكا الصوره نبحث فيها ونتعمق فيها ونحاول أنه نصنع الصورة. ربما ما فماش أفلام تقول أنت ما إخراج أفلام، لا لا، ثم إخراج عندي محاولات ماهيش صحيح في مهرجانات أما فما محاولات، عندي محاولات معناها متاع أفلام، سواء تعملت في دورات تكوينية اللي كنت أنا مشرف عليها وثم نوجه السيناريو فيتصور اكسترا، معناها فما كيما متاع مهرجان زاد الفيفا اللي صورنا في ورشة السيناريو، صورنا هك الشاب اللي لقى قارورة بلاستيكية واللي تحكي بينسور هو عمل جماعي، لكن التأثير والفكرة
2: والتصور
3: إلى غير ذلك. وثم توا عمل كما قلت لك قاعد يتخدم في المونتاج، معناها أيضا معناها فيلم، وإن شاء الله نطمح أنه نقدمه.
2: قصير
3: هو؟ لا ماهوش قصير،
2: طويل
3: أي نوعا ما أي هو دوكيمونتير، معناها وثائقي. نحاول أنه نوجهه للمهرجانات، وموضوع طريف شوية باش يكون هو متاع الفيلم هذايا إن شاء الله. حاجة ماهيش ما نلقاولهاش كل يوم، الموضوع ما نلقاوش كل يوم باش نتكتم عليه حتى اللي يخرج الفيلم، ونوعدك أنه بيان سور نجيبوه ونحكيو فيه. إذن معناها العمل أو الممارسة الصورة كأفلام موجودة، فما حاجات موجودة.
2: حبيت نقول وانت تتحدث على الوالد، تتحدث على يعني المحيط، لأنه هذا مهم. يعني نشوفه في أكثر من مرة إنه أهمية العائلة، أهمية البيئة ربما اللي ينشأ فيها أي شخص، يعني اللي هي تدفعه، يعني اللي هي يعني تحفزه باش ربما يمشي في مجال معين، حتى ولو فما شكون مثلا ينجم يكون يختار يدرس دراسة أخرى، لكن تبقى أغرام وهواياته يساعدوها عليهم. يعني شفناها توا في أكثر من مناسبة، ونعطيه زيادة العبرة من هذه أستاذ بديع، أنه بالعكس يعني شجعوا أولادكم، يعني عمروا المنزل بالكتب لأنها مفيدة برشا. يعني هذا مهم، يعني احنا كي نستعرضوا سيرة مبدع ولا فنان باش نبينوا زادة شنية العوامل اللي خلته يقدم في المجال ذيك ويساهم فيه. وحتى العائلة الموسعة، أنا حسب ما نعرف كلكم فما فنانين، فما متامين في المجال ذي السمع البصري.
3: صح صحيح، يعني صحيح موجود. هو صحيح، لكن ما العائلة أو الوالد والوالدة ما دفعونيش أنه يمشي للسينما أو يمشي للفن، بالعكس هو كانت بالضبط هاتا نقول لك معناها هو الفكرة متاحهم أنهم ينتظروا أنه ولدهم يكون محامي أو طبيب هك جينيريك هذاك. لكن وجود الكتب في المنزل، وجود معناها حاجات فنية، تحف لوحات، صور معينة، هو اللي الوالدة زادت تعمل رسم، دونك كانت عندها لوحات وكانت عندها رسومات معينة، قرأت عند معناها رسامين معروفين برشا، دونك هاك الليريتاج هذاك، هاك الزخم هذاك، هاك الحاجات اللي لقيتهم في الإطار الضيق العائلي عاونوا أو ساهموا باش أنه نتواجه. وحاجة أخرى في التعليم، عمري ما كنت تصور أنها وأنا نقرأ أنه باش نولي نكون أستاذ ولا باش ندرس ولا كذا. فربما هنا الليريتاج سوسيال.
2: شنو كنت تطمح؟
3: والله كانت عندي أفكار أخرى، عندي جانب الموسيقي، كنت يمكن باش نولي معناها هكا موسيقي، كنت نحلم أن نولي موسيقي، كنت نحلم أنه نكون مخرج وكهو معناها ومنتج وكهو.
2: طيب بما أنك في أزمور
3: بلاد موسيقى. أي كنت نحلم أنه نكون أي حاجة أخرى، أما كأستاذ باش ندرس وواحد ما كانتش. خاصة نرى أنه الوالدية معناها أنه كانوا يتعبوا برشا في التعليم، وكانوا معناها فيه تعب وفيه برم فيه، معناها موش سهله، موش مهنة
2: المتاعب.
3: يقول لك صح عليكم عندكم اجازات برشا، لا لا يا خويا عندنا برشا خدمه، الاجازات هذيك ما تساوي حتى شيء قدام التعب اللي
2: النفسي
3: والجسدي. هي مهنه شاقه.
2: صحيح، تحيه وإن شاء لكل الله المعلمين
3: والرجالات. وبهذه المناسبه نحيي كل الاساتذه متاعي والمعلمين. نتفكر اول معلمه ان شاء الله ربي يذكرها بخير، كان موجوده مدام جميله ان شاء الله كان موجوده نحييها مدام جميله السعيد سعداني جو بونس هكا لقبها السعادي عسيلو اول شخص معناه في المدرسه الى اخر استاذ ومؤثر في الدكتوراه الاستاذ الفاضل سعد الله دونك ومع المرور اخر معناها في الاخر بكل وفي وسطهم الاساتذه بيسور اي شخص معناها قراني او ساهم باش انه يكوني سواء في الابتدائي في الثانوي او في الجامعه نقدم له ألف تحية وألف شكر على خاطر بصراحة كل الأستاذ أو معناها ما يوصل يجيك القسم ويعطيك معلومة راهو شوف شنو وراه شوف نعم. كيفاش الوقت اللي اللي بحث فيه واللي عمل فيه مهما يكون راهو شكرا ألف تحية
2: أستاذ بادية يعني احنا يغيرنا معلم ولا يغيرنا بالضبط. أستاذ يعني فما برشا معلمين يبقاو في الذاكرة
3: صح.
2: لأنه ما كانوش ما مروش مرور الكرام
3: خليه
2: بصمتهم
3: بالضبط
2: يشجعك يدفعك للأمام يخليك ما تقدمش
3: هو
2: يعني
3: توجيه
2: أستاذ كيف
3: صحيح هو توجيه للتعليم كان بالتوجيه من أستاذنا الفاضل عالم الاجتماع الدكتور طاهر البريري واللي هنا نقدم له تحية كبيرة ياسر سي طاهر هو اللي قال لي أيا تمشي تقري قلت له نمشي سي طاهر قال لي راهو في بيت شوية راهو في سبيتلا في بالمناسبة نحيي سبيتلا والقاسرين معناها أيضا عملت فيها تجربة معناها في التدريس من 2006
2: شنو درست فين؟
3: ملتي ميديا قريت في المدرسة العليا اللي في سبيتلا إيزيا هي الإنسانيات بسبيتلا هي توليت متاع رجعة تاع معلمين جو بونس هي كانت تاع معلمين وبعد مشيت إنسانيات قريت الملتي ميديا وقريت الوساطة أيضا في الجامعة هذيك كمتعاقد وبعد عملت الكونكور معناها بتاع التعليم العالي باش
2: تعينت
3: التحقت بمعناها تقنية السمع البصري والسينما في لجنة تقنية السمع البصري والسينما وباش التحقت وقتها مشيت لجامعة جابس في تعينت 2012 وبعدها نقلت لتونس 2017 للاستاد للمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم فهذه الدورة هذه
2: على ذكر الجامعة اللي التحقت لها اللي هي مختصة أساسا في التصميم لما نسمع
3: أي.
2: تكنولوجيات التصميم
3: أي.
2: فما ثراء وتنوع في الاختصاصات
3: بالضبط
2: نعش إذا توافقني ولا لي لكن الصورة غير واضحة يعني مثلا نقول هذا كي نسمعوا شفت أنا حتى ناس كي قلت لهم مثلا أنه أنت تدرس في كذا اللي ما يعرفوكش مثلا يستغربوا الاختصاص يقولوا سمعي بصري وسينما في كلية التصميم ما يربطوش الاختصاصات ببعضها
3: سهلة العمل
2: كيف فما برشا راهو معاهد وكليات فيها اختصاصات معينة واختصاصات بتاع مستقبل
3: صحيح
2: أما ما فماش المعلومة الكافية
3: شوف هو أنه الجامعة أو مدرسة ما تكونش معروفة لدى البعض رغم أنه راهو الجامعة اللي نقري فيها معناها الاستاد معناها اللي تخو ميدياتيزي معناها راهو
2: مش
3: موجود
2: مش نتحدث على الجامعة أنت يعني كاختصاص يعني
3: اي بون هو احنا في جامعة تصميم صورة احنا نسمو في الصورة دير الاختصاص هو تصميم صورة والسينما هو في شكله هو انه نسمو في الصور معناها وايضا نمشي بركة للدندان نقول وانه حتى الدندان خرجت مخرجين راه عوي خرجت مخرجين بلال بالي هيف البن يوسف زادة ثم العرفاوي اسمه اللي عمل اللي مثل في نجوم الليل كممثل وبعد ولا منتج صديقنا عرفاوي دونك
2: مش الشاد اللي عرفاوي
3: لا لا لا لا لا لا لا لو جون عرفاوي تنفكروا نحييه برشا صديقي في الاستاد هي ايكول نتاع تصميم والصوره لكن خرجت مخرجين ومعروفين وخرجت ايضا في القطاع سواء في السمع في الاشهار او حتى في السينما
2: نعم.
3: معناها اولادنا زاده انا قريت برشا شباب عملوا اشهار سمعي بصري ووجهتهم من بعد باش يمشيو يكملوا في ليزاك في ليكول دو سينما وتقبلوا في ليكول دو سينما مستوى معناها ما شاء الله عليه وثم شكون عمل انتاج فما شكون عمل اخراج فما شكون عمل مونتاج في الـ في الـ في الـ في المعهد السينما في قمرت اذا يمكن زاد الأستاذ عنده دور في توجيه الطالب في بعض الأحيان إلى جهة أو جهة أخرى. فأنا بصراحة عندي تأثير في كراء طالب هكا في التصميم وعنده هكا موهبة في السينما، نوجهه ديركت أنه يمشي أيضا يكمل دراسته في جامارت، لأنه بصراحة التكوين في مجال السينما كاختصاص في مدرسة تعنى بالسينما هي حاجة مهمة للطالب ومهمة لأي شخص معناها باش يطور معناها المعارف نتاعه وباش يوصل في الميدان هذاك.
2: الكلية التكنولوجيا التصميم شنو ما الاختصاصات اللي فيها حتى نزيد نعرف
3: ونفتحوا قوسين؟ هي معروفة أنه هي معناها مدرسة تصميم، فما تصميم فضاء معناها ديزاين سباس، تصميم صورة، وفما تصميم منتوج برودوي دونك هذا على مستوى الإجازات. لكن الحاجة الباهية في المدرسة متاعنا أنه على مستوى الماجستير أو مستوى الدكتوراه أيضا تفتح اختصاصات جيدة واختصاصات مهمة في الديجيتال بار اكزومبل، التصميم في الديجيتال، في الديفلوبمون دورابل، هذوما ماجستير بحث أيضا على ماجستير بحث في التصميم.
2: مفتوحة لجميع الاختصاصات ولا اختصاصات معينة؟
3: في الصورة قلت لك معناها أو في الفضاء أو
2: يعني
3: في
2: نحكي على ماجستير الدكتوراه ينجم من اختصاص اخر ينجم
3: حسكي ينجح في هو ثمن بيان سور، فما تقييم معناها يصير هو كيما نوع من الكونكور سور دوسي معناها او كيفاش نسميه بالعربيه تقييم بالملفات كي يستجيب الطالب للشروط نتاع التقديم. بطبيعه الحال فما شكون ينجم يدخل يقرا في الماجستير في الديزاين
2: حتى
3: ولا في الديفلوبمون دوراب، دونك فما ماستر بروفيسيونيل مهني دونك ماجستير مهني، فما ماجستير بحثي. والريفورم جديده توا في ليكول عندنا زاد ايضا حاجه الباهيه في المدرسه نتاعنا هي ديما تواكب وتوا بصدد، هي ثم قاعده تعمل في في في في نقله نوعيه. المدرسه نتاعنا قاعده تحاول تحسن وقاعده تحاول انها توصل في لي نورم ولا انترناسيونال معناها في ليزو، نحبوا نطلعوا ايضا تكون معناها موافقه مطابقه لمواصفات عالميه. ايضا فما عمل تقوم به الاساتذه وايضا الاطار الاداري انه نحاولوا نطوروا او نرتقيوا بالمؤسسه نتاعنا باش توصل لمستوى معين. فما قلت لك ماتيريت معناها مواد قاعدين توا يدخلوا في علاقه بالذكاء الاصطناعي بالبرومبت انجينيرينغ، هذايا توليد معناها هندسه توليد الذكاء الاصطناعي، وفما مواد معناها قاعده تواكب العصر. اذا فما ديناميك، فما
2: نوع من الديناميكيه. وانتم تزيدوا تدعموا الديناميكيه ذي والحركيه داخل المؤسسه داخل الجامعه بالانشطه زاده
3: بطبيعه الحال. عندنا ملتقيات حكينا فيهم، ثم ملتقيات، ثم مهرجانات حكينا المره اللي فاتت في مهرجان التحريك اللي عملناه وان شاء الله باش نعاودوا
2: حسب الاختصاصات تقوموا بتظاهرات
3: اللي هو تظاهره تصير في المؤسسه معناها يشاركوا فيها الاختصاصات الكل معناها
2: اما تختاروا زاويه يعني
3: اي معناها نجموا هو ديزاين هو ديما او تصميم هو المحور، لكن بعد معناها الورشات اللي تتشكل والا اللقاءات العلميه اللي تتشكل فيها محاور بيان سور كل مره ناخذ محور معين. ايضا قلت لك مهرجانات او الملتقى الملتقى السنوي للتصميم الريد هو رونكونتر انترناسيونال دو ديزاين، معناها كل معناها ما نقوموا بالحدث هذا نجيبوا معناها زملاء معناها من برشا بلايس ومن حتى من الفنون الجميله تونس سوسة، يجيونا زملاء ايضا من خارج تونس معناها ديزانفيتي معناها اساتذه، وثم شكون جاء وعاود رجع حتى وحده. نذكر صديقي لودوفيك دوفور معناها هو مصمم جاء في اطار ريد ومن بعد جاء وحده قص بيل جاء لتونس عجبته تونس وجاء أقام بحذايا مدة معينة ودرنا وحوسنا وهزيته لتطاوين وعملنا معناها وركشوب في تطاوين وحاسيله. شوف نمن وأنه المدارس متاعنا أو المعاهد متاعنا أو الجامعات متاعنا ما تتطور كان بولادها وما تتطور كان بالتطور الأساتذة متاعها. الأستاذ يزم يكون أجور على باج يعرف يحاول يتطور يشوف شو فماش ما فماش، وكل معناها كل أستاذ من موقعه ينجم بإشعاعه هو يعاون أو يساهم في أنه المدرسة اللي قري فيها والجامعة اللي قري فيها أنها تكون زادة عندها نفس الإشعاع. إذن فخور بانتماء المؤسسة هذه، أيضا فخور بانتماء المؤسسات خاصة زادة قري فيها من نجمش نذكرها للأهر الأشهار كبيان سور من قري فيها ما ثماش يقول لك شراه يعمل في دوبل فونكسيون، لا راهو كما واحد كخبير وكهو يعني معناها في اطار القانون بيان سور كمستشاره وخبير فقط معناها.
2: حبيت نقول في تجربتك هذه في التدريس بطبيعه انت درست وتدرس، فكيف تشوف الاجيال يعني الجديده من ناحيه التلاميذ والطلبه يعني ومن ناحيه البرامج مالهش خاطر علاش نصير فيك هذه كثر الحديث كما يقولوا على هذه المسائل ما بين منتقد ما بين مستحسن ما بين يعني نحسوا فما جدل اليوم حول يا اما الاعلاء من شان التعليم بصفه عامه في تونس ونقولوا احنا تعليمنا جيد وقاعد يقدم وقاعد يتطور ويتغير وللاحسن، وفما اللي العكس.
3: هو صحيح سماح تقول فيه مش غلط. ناخذ المدرسة متاعنا المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا التصميم كانت تقري 5 سنوات كي جاء نظام أمد ولات 3 سنوات ومن بعد الماجستير. بصراحة أنا كي كنا نقرأ ولا كي كنا نقرأ في الماجستير وقتها ولا في السنوات الأخيرة أنا عامل خطر عملت أستاذية أنا ما عملتش ليسانس
2: احنا يعني الجيل القديم
3: اي عملنا الأستاذية
2: قبل
3: عملنا الأستاذية فوالا وعملنا الديو بريسك ديو وبعد سميت ماجستير دوب ما وليت ماجستير معناها هي شكل من أشكال الدكتوراه الماجستير اللي تحل الآفاق للدكتوراه البحث. في كنا وقتها احنا نقرأ ونتفكر وقتها الحديث بدا على النظام أمد ثم عام 2007 وقتها أنا زاد ندرس جاتني جانا استدعاء باش نحضروا في هكا ريونيون في معناها في مدينة العلوم نتفكر حاضرين فيه بيان سور أشخاص معينين في التعليم العالي وحضر فيه الوزير التعليم العالي أنذاك وبرشا مؤسسات من التعليم العالي ومن الجمهورية الكل ويحكيوا على نظام جديد اسمه أمد LMD شنو هو LMD وقتها قبل الثورة هذا صار وقتها صار نوع من التمجيد للنظام هذا والفكرة والخطاب كان على أنه هل النظام هذا راه نظام ناجح لبرا وكان نجح لبرا أكيد أنه في تونس باش ينجح ورغم أنه وقتها ديجا بدينا فيه النظام هذاك لكن وقتها نقريه به بدأ مد أنا وقتها بديت نقري ديجا عندي عامين وقتها فيه ولا 3 سنين وبدأت نوع من الغليان في العباد في الأساتذة والمسؤولين
2: لأنه قلب كل شيء
3: علاش على خاطر يعني. وقتها سماح فهمنا أنه أو مش فهمنا معناها اللي حسيناه في النظام هذاك أنه راهو ماهوش النظام الأمثل باش انه الطالب يتحصل على الكفاءات او الكفايات اللازمه باش انه يتكون راهو هذا في بدايه للمدي معناها نعرفش تمينا او هكا حسينا وبحدث كي نقول لك وقتها ثم اساتذه فما مديرين مؤسسات تعليم عالي وفما ايضا ديريكتور معناها مديرين جامعات معبرين جينا وعندنا مجموعه من المؤاخذات على النظام هذا ومحاوله باش انه نوصلوا صوت انه نلقاو حل انه النظام هذا يقف ونرجع للنظام 4 سنوات في مؤسسات معينه و5 سنوات في مؤسسات اخرى لكن وقتها حسينا نوع من الضغط وانه راهو لا فما حتى محاوله انه نرجع للوراء وبش يمشي النظام هذاك ويلزمنا نتبناه ويلزم ويلزم ويلزم
2: كأنه فرض كان يعني
3: تفرض كاريمون وتفرض وراهو ونبهنا صدقني سماح وقتها أنا ما كنتش عندي خبرة كبيرة في التعليم العالي وقتها يمكن 2 أو 3 سنوات فقط ما اللي نشوفه فيه أو في الاجتماعات خاصة البيداغوجية وكنا نراه في المناهج اللي مفروضة خطر هو معناها تسلطت مناهج معينة أو تفرضت مناهج معينة باش ندرسوها في اختصاصات معينة، تقول شنية علاقتها مواد ما عندها حتى علاقة بالاختصاص، معناها في بعض نعرفش نجم نقولها.

0: رؤساء الجامعات والمؤسسات والأساتذة الزملاء، راهو الالمدي باش يهزنا للهاوية يا عباد، فيقوا، راهو معناها الطالب باش يضيع، راهو التحصيل العلمي باش يضيع. ما صارتش معناها الاستجابة معناها لحكايتنا وأفكارنا هذه، وقالوا لا هو واقع يلزم نتعايشوا
1: أمر
0: معاه.
1: واقع. نعم.
0: بون تأقلمت.
1: التأثير هذايا تو بعد سنوات، يعني من 2008 2009 لليوم، يعني نقولوا 18 سنة، كيفاش شفته؟
0: والله انا راه فيه على بون نشوف
1: باقي نفس الموقف انت؟
0: باي مازلت مكبش. باغ اكزومبل احنا في الديزاين ايماج، معناها في ليكول دو ديزاين، معناها التكوين مده 5 سنوات، معناها ما فيش كلام. راهو باش تخدم في الصوره
1: يعني
0: في مجال الصوره.
1: يعني هما تدرسوا 5 سنوات؟
0: قبل كانت 5 سنين.
1: من 5 سنوات يوليو 3 سنوات.
0: 5 سنوات قبل كانت، ومن بعد توا معناها بليسونس 3 سنوات. بصراحه في اختصاص كيما الصوره، فمش كون يقول لك لا مثال هكا يعمل ليسونس 3 سنين ومن بعد هكا يكمل عامين ماستر، هي ما مش هكاك العمليه،
1: مش
0: نفس مش نفس الهيكله، مش نفس البرامج، ومش نفس التكوين. 5 سنوات الطالب حتى كان ضيع على عام الاول، ما هو مازال يكتشف في الجامعه نتاعو ما يعرفهاش، العام الثاني يتحط على السكه، العام الثالث يبدأ يفهم الميدان ويجرب، العام الرابع يدخل بالحق في الخدمة، والعام الخامس يتوج معناها القراية نتاعو بالمشروع وبالزخم اللي يتكون، معناها حتى تحب تقول حتى بالاحتكاك المدة نتاع 5 سنين هذوما الكل، الطالب بصيف عليه يولي يتكون، بصيف عليه يولي يعرف، بصيف عليه يتعلم يفكر، خاصة احنا في المدرسة نتاعنا
1: معمق، لأنه تدريس معمق، ماهوش توا نحسوا الأخذ بكل شيء من طرف
0: بالضبط.
1: والمسؤولية ربما ملقات على عاتق الأستاذ، إذا كان أستاذ باش يبحث وباش يعطي من جهده أو من وقته زادة، وإذا كان باش يتقيد بالمنهج باش ياخذوا شوية شوية.
0: أي وهالشوية شوية ما تكفيش. شوف 3 سنين، العام الأول الطالب ما عندوش لي روبير، مازال جاي من البكالوريا، تعرفوا أنه في المستوى الثانوي تلقين المعلومات، معناها المعهد أو المدرسة نلقنوا المعلومة، الجامعة مهمتها إنتاج المعلومة.
1: No.
0: إنتاج الأفكار. فالطالب في السنة الأولى ما عندوش أو الطالب جديد خلينا نقول السنة الأولى ما ينجمش ينتج وقتها الأفكار
1: طبعا.
0: قاعد في دربة، مازال يتعرف على حتى على الفضاء
1: يكتشف
0: متاعه،
1: يكتشف يتعلم.
0: أي سنة أولى باش يطلع، بعد سنة ثانية باش يحاول يتكون فيها، وبعد سنة ثالثة ماهوش كاملة، معناها باش يقرأ فيها 3 4 شهور، من بعد تجي العطلة يدخل في ستاج وفيت الحكاية، معناها ومع العطل ومع ساعات تتوقف الدروس لأسباب مناخية، ومع أنه ساعات تتوقف لأسباب، خاصة أنت تفكروا في الكورونا، معناها الجيل هذاك واللي قرأ في الكورونا ما حصل شيء، معناها للأسف رغم المحاولة متاعنا أنه نستبق وقرينا أديستانس وحاولنا أنه نعمل ندارك وكل شيء، إلا أنه معناها بصراحة 3 سنوات
1: حتى في فترات سياسية زيادة توقفت زيادة دروس، يعني
0: فثلاث سنين للطالب بصراحة مهما يكون خطر. شوف الجامعة راهي يلزم الطالب، نقول لهم الطلبة راهو في الجامعة يلزمك تعمل على روحك، تاخذ صحيح معلومات، تاخذ من عند الأساتذة مناهج طريقة التفكير، لأنه يعني في الجامعة نتاعنا في الليكول نتاعنا نعلم الطالب يفكر، مانيش باش احنا باش
1: هي
0: فوالا. وهذا اللي قالوا زميلنا صديقي زبير وقت اللي جاء وخذ التروفي في الفيلم اللي عمله بالذكاء الاصطناعي في المدرج الكبير، اي زبير جلاسي في المدرج الكبير نتاع الجامعه، قال نشكر الجامعه نتاعنا هذه اللي علمتنا نفكر، علمتني نفكر، وانك تعلم الشاب انه يخمم ويفكر وانك تستفز افكاره راهو بحاجه مهمه وعظيمه. دونك نتمنى، ما نعرفش، ما جو سي با اسكو سا فاس فير او نو، انه التكوين تاعنا في الصوره انه يكون ياخو اكثر وقت، ومعناها والطالب ياخو اكثر وقت في
1: كل
0: التحصيل،
1: في كل اختصاص،
0: في التحصيل العلمي في جميع الاختصاصات، معناها جاب ربي الطب منع والهندسه منعت
1: والمحاماه
0: منعت، سينو معناها ما نجموش نوصلوا. اذا المهمة لهنا الأستاذ، وهي اللي هنا نثني على المجهود اللي عملوا فيه زملاء الأساتذة في الجامعة، سواء نقري فيها وفي الجامعات الأخرى، راهو الأستاذ يعمل فيه مجهود كبير ياسر باش يكون الطالب متاعه باش يعطيه

0: أفكار باش يحاول أنه يوجه الطالب باش أنه يوصل. وقديش نفرح قديش نفرح كرا أولادي خاصة في مجال الصورة في في في المهرجانات او في الملتقيات خاصه توا في الجورني نتاع هذوما ايام ايام قرطاج
1: السينما ايام قرطاج الموسيقيه
0: راه في الشباب اللي قريتو بالكاميروات بارتو كي نمشي الفيفا كيف كيف كي نمشي الجي سي سي كيف كيف وين نمشي المهرجانات نلقى اولادي هذين الكاميروات ويصوروا قديش نفرح قديش نحس بفخر ولا نراهم في في في اساميهم في جينيريك المسلسلات او في جينيريك الافلام منهم طلبة ساعات يجون يقول لي مسيو سي المادة الفوتوغرافيا اللي قريتها لي هي اللي خلتني اني نعمل هكا ونعمل هكا ونعمل
1: جميل هكا. هذا علاش قلت فما اساتذه يعني واغلب الاساتذه خلينا نقولوا لانه الباقي يبقى استثناءات
0: لكن
1: اي معلم ولا استاذ اكيد كيف جاي للمهنه ذي يحب يعطي يحب يقدم هو بمثابه البو ولا الام
0: بالضبط.
1: يعني مش نرجعوا يعني المهم جدا لانه تحدثنا على هذا لانه باش نعرفوا زاده انه الاختصاص مش انه ناخذ اختصاص هكذا يعني لغايات ربما اللي بسبب العائلة ولا لي هوكا باش تكون عندي شهادة فقط لي فما أهداف فما أحلام نبنيوها ويتحقق منها اللي يتحقق وإن شاء الله تتحقق الكل يعني ماليش هكاك ناخذ اختصاص
0: بالضبط. ولهنا نفكر فكرتني في نقطة هامة للعائلات اللي ولادهم يقرأوا في تصميم الصورة ديزاين إيماج في بعض الأحيان العائلة أو الأولياء ما يحسوش بأهمية الميدان هذا وربما ما يمنوش به جملة ساعات الطلبة متاعنا يقولوا لنا مسيرة الأولياء متاعنا يقولنا ما عندك وين توصل بهالمجال هذا وتقرأ فيه راهو أو أخوك يقرأ في الهندسة هذاك على الأقل ظاهر إعلامي ولا ظاهر في الإعلامية وإلا ظاهر هندسة مدنية
1: حتى في
0: ولا
1: الهندسة هناك ولا يعني بطالة
0: مقارنة مش على البطالة هو معناه ما يرى وش الاولياء عند ما تعرف انه باش تحكي ديزاين ايماج الاولياء مش الكل يفهم مش معناها ديزاين ايماج تصميم صوره فثم صارت انه سمعت الطلبه يقولوا اولياء هم ما همش فخورين بهم ويقول لهم معناها ما عندك
1: وين توصل
0: يا اخوي اختصاصنا اختصاصنا يوصل بالقدا عندنا مصمم اللي عمل اللي عمل المترو في لندن هو ولد الاستاد عندنا مصممين عالميين معناها يخدموا في مؤسسات على صعيد عالمي اولادنا توانسه عندنا مخرجين معروفين عندنا يخدموا في الاشهار معروفين عندنا ممثلين زاده راهو اي عندنا عباد تخدم حسابها الخاص مؤسسات معناها كل مره نكتشف انه طالب من الطلبه نتاعي حل بروجي نتاعو ويخدم وراهو سي رونتابل وراهو يصوروا في برشا فلوس في الديزاين بصفه عامه سواء ديزاين ايماج ولا ديزاين برودوي ولا جماعه الاسباس ايضا راهو مستقبل يا اولياء راهو مستقبل كبير ينتظر صغاركم واولادكم في في في المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا التصميم
1: في عصر الصوره
0: بالضبط بالضبط معناها راهو شويه صبر عليهم وتشوفهم وين يوصلوا في
1: وشويه زاد الدفع هو في النهايه هذيك اختياره وهذيك حياته صحيح انت من حقك تخاف عليه كعائله لانه هما الدافع نتاعهم شنو هما خوف ويعني وخايفين على مستقبل أولادهم هذا مشروع مهم لكن سيدة هذاك غرام وهذيك حلمت ويزم توقف معاه وتدفعه إلى الأمام وراهي أكثر جملة تبقى مع الطفل حتى لين يكبر هي وين عندك توصل وكالاختصاص الاختصاص هذيك ما عنده وين يوصل تبقى لأنه تسبب نوع من الانكسار داخله
0: شوف انه قبل معناها ساعات تسمع روايات نتاع انه معناها واحد من التعليم يحبطك بكلمه واحد ما هو شيء يحفظ ولا يقاس عليه اما نقلب الصوره ساعات تلقى معناها استاذ يعمل في مجهده الكل باش يوجه الطالب في اطار معين ولا في خدمه معينه حتى في استاجات احنا معناها في التربصات احنا نهزوا الطلبه بالصوره اللي كيبدا الاستاذ عنده علاقه بالميدان بالبراتيك معناها بالميدان معناها في الاحتراف معناها ينجم يعاون برشا طلبه نتاعو باش انه يكتشفوا الميدان باش يوجههم نحو معناها عناوين معينه او نحو جهات معينه في التربص يلزم راهو هاك الوقت هاك السند اللي يمدو للاستاذ للطالب راهو هذاك عنده وقعه كبيره عليه في ال... في اذا الكلمه الطيبه ما في بهم الكلمه الطيبه يا خويا ما
1: تجي.
0: اي انكوراجمون ما يسالش ما فيها باس واختاونا ماك الملاحظات اللي ما عندها وين توصلوا التقزيم والاحباط
1: اي
0: تعرفش عليه الطالب هذاك دراو نهار اخر وين تلقاه معناها
1: فهمت نؤمنوا باولادنا هذاك هو المهم
0: وتحيه لطلبتي الكل اللي قريتهم اللي يعرفوني واللي حتى اللي واحد كل نحييهم لكلهم بصراحة
1: يعطيك الصحة
0: نحبهم برشا
1: نمشي للمهرجان التونسي للأفلام القصيرة نظمته الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي شاركت فيه بمقال نقدي
0: بالضبط.
1: هذا جانب آخر في هالاهتمام والاختصاص السينمائي
0: صحيح سماح دونك لهنا نحي الكاسكيت نتاع الاستاذ
1: ونحط الكاسكيت
0: اي هو تتويج قبل كل شيء نحب نشكر الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي ومهرجان تونس الافلام القصيره على التتويج هذا وعلى الاهتمام ايضا بالنقد السينمائي والكتابه حول الصوره بصراحه الباب هذية والمدخل هذية متاع النقد حسيته نتاج متاع زخم هكا قاعدي فكرة هي كانت معناها قاعدة تخمر في, في, في ذهني أنه علاش لا أنه نعبر على أفكار ما عنديش أفكار كبيرة سامحوني بكل تواضع أو ما هكا ما يسمى أفكار
1: في عمل صحيح
0: أنه علاش ليه أنه بعد هالعوام هذوما الكل بعد السنوات هذوما الكل علاش ليه ما نكتبش في الصورة أو ما نكتبش في على في ما نحاولش باش ما تسميش ناقد كلمة كبيرة عليا في المرحلة هذه أما هو
1: محاولة للنقد
0: بالضبط ولهنا نشكر أيضا ربما أيضا صديقتي بصاحبي وبزميلي وصديقي العشي حسام اللي هو ناقد حسام العشي اللي ربما الصداقة هذه أثمرت غرام بالنقد ديما يبعث لي هو المقالات متاعه ونقراهم ويقول لي معناها بديع نحس فيك أنك تنجم تدخل الكتابة ف نشكر معناها صديقي حسام على هالموتيفاسيون وإن شاء الله أنه يكون هالمقال هذا هو مالها إلا محطة أولى اللي بشتليها إن شاء الله محطات
1: يعني
0: أخرى
1: يعني كمحطة والتوجت نتصور حافز كبير أنك تواصل فيها
0: التتويج بالضبط التتويج هو مسؤولية وهو حافز أنه نعاود أو هو بون المقال في حد ذاته تعمل في في في وقت قصير تو نحكيو على الملابسات نتاعو وعلاش المقال كيفاش وشنو هو الفيلم تو نحكيو فيه اما التمرين هذا نتاع الكتابه تمرين شيق
1: او صعب او سهل
0: مش سهل باش نقول لك سهل مش سهل هو صعيب خاصة انا في كي كتبت المقال ما كانش عندنا برشا وقت لانه المقال هذاك كتبته بعد ما تفرجت في الفيلم دونك عملت تصبيحتي باش كملته تصبيحتين معناها تفرجت في الفيلم اليوم سيد تفرجت فيه وعمل فينا اثر الفيلم تاعو نحكيو فيه تنقولوا
1: قبل نحكيو عليه ونحكي على هكا الكواليس ربما النقد السينمائي نعرفوا انه هو ربما في تونس ما يدرسش يعني ما عندناش جامعه ولا هكا اختصاص يدرسوا نقد الا بعض المحاولات البسيطه في العادة نعرفوا الكل أنه يتطلب مشاهدة طبعا مشاهدة كبيرة للأعمال الفنية دي سواء كان هنا سينما ولا مسرح ولا موسيقى
0: أكيد.
1: أو لوحات أيضا معارض ويتطلب معرفة تقنية
0: أي.
1: ما تنجمش تتحدث على فيلم بالعواطف والانفعالات
0: صحيح.
1: وفقط لابد أن تكون عندك معرفة وانت قلت أنا نحاول إذا كان الأكاديميين ربما زادة اللي هم يمتلكوا المعرفة التقنية وفي نفس الوقت يكون هو يشاهد ويكون يتابع ويكون هو المخول زادة باش يكتب النقد
0: شوف نتصور أن الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي عن معناها دورها وعندها دور أساسي ومحوري بالورشات اللي تعمل فيهم باللقاءات اللي تعمل فيهم. البارح مثال قعدت مع أعضاء الجمعية، وبالمناسبة نحييهم الكل فردا فردا، أنس محمد، سي محمد الميزة أيضا، وسي سليم حسيلو الشيخ، دونك هذوما الكل معنا البارح في جلسة هكا معناها حول معناها فنجان قهوة، تجيك أفكار، حكايات، نقاشات،
1: كل واحد من تجربته، من
0: نقاشات كبيرة، قرينا المقالات لبعضنا، تناقشنا، قريت مقالي عليهم زادة وتناقشنا فيه وحيثياته وكتابته. فشوف الجمعية متأكد أنها هي مدرسة، باش تكون مدرسة للنقد معناها، وهي الهدف من أهدافها، مش نحكي عليها، أنا مانيش مؤهل باش نحكي عليها، لكن اللي قادرة فيه
1: هي مركزة أنها على التكوين، هذا مهم بالضبط، لأنه أنا نعتبرها هي نقلة نوعية بالضبط في مسار الجمعية. صحيح على أهميتها، على كل اللي قامت به، لكن المسار هذا بتاع أنك ساعة أعطيني الأرضية، خليني نكون الساعة ونخرج نقاط وبعدها نولي ننشط ونعمل وكذا.
0: ديجا اكزاكتومون، ديجا الكتب اللي قاعدين يخرجوا توا، ثم زاد كتاب اخر باش يخرج معناها في الفترة هذه على الافلام في العشرة سنين الاخرانيين لكورميتراج تاع الديسيني الاخرانية. فما ديناميكية في الجمعية، فما رغبة باش أنها تكون، وربما التكوين اللي تعمل فيه الجمعية يحاكي مدرسة للنقد، معناها أنه جمعية النهوض بالنقد السينمائي ربما قاعدة تأسس المدرسة أكاديمية للنقاد،
1: وحنا نحتاجوها بشكل كبير
0: بالضبط. دونك فأني نحاول أني ننتمي لها وندخل معناها، نتشرف أني ندخل معناها هكا للجمعية، ما ينجم كان يزيد يثري التجربة متاعي، وما ينجم كان يعاوني باش أني هالمحاولة الأولى اللي عملتها ناخو عليها مسافة ونعاود، رغم أنها تحصلت على جائزة، لكن الجائزة بالنسبة لي أنا ما تعني شيء قدام التمرين في حد ذاته، قدام المحاولة في حد ذاتها. احنا كأكاديميين مستنسين نكتبوا المقالات العلمية، لكن أني نكتب مقال نقدي عنده خصوصيات وعنده
1: كيفاش تعاملت مع هذه؟ يعني أنت كما قلت مستنس بالمقالات العلمية، مقال نقدي كيفاش يعني كتبت؟ يندرى اطلعت ربما على مناهج نقدية على غيره، وإلا خليت روحك لي ربما لنفسك بمعارفك بهذا؟
0: هو المقال اللي توج هذايا، اللي هو مقال بعنوان عندما تتحول كلمة إلى صورة، العنف خارج الإطار، هذه ترجمة متاعه باللغة الفرنسية، كون لا بارول في إيماج لو أورشان دو لا فيولونس، هذا حول فيلم متاع وليد الطايع، اللي هو فيلم اسمه سورسي. الكتابة اللي عملتها خليني نقول إبريد أو ما يسمى هجينة، خليط بين
1: العلمي
0: والنقد، ولهنا النقد تقولي مين جاء أنا السنة الفارطة أو اللي قبلها شريت كتاب من عند الجمعية، عملوا كتاب على جيلين السعدي، اقتنيتوا الكتاب وقتها في فاك، وقتها عندي أتولي، دونك في النهار نخدم الأتولي، في القايلة هاوكا نقرأ الكتاب، وفي الليل هاوكا نتفرجوا في الأفلام. فعديت به وقت باهي الكتاب ذاك، والمقالات لكلهم نقدين استفزوني وعملوا لي موتيفاسيون، إضافة كما قلت لك معناها الحوارات مع صديقي حسام العشي اللي يبعث لي ديما في نحييه مرة أخرى، يبعث لي ديما في الليزارتيكل متاعه ومقالاته، ومنه هو طلعت على مقالات أخرى. كيفاش يكتبوا المشرقيين، كيفاش يكتبوا التوانسة، بطبيعة الحال تتأثر بحاجات وتفهم حاجات، ونتصور أنه بكل تواضع معنا في العمر هذية وفي التجربة هذية نجم تكون فكرة كيفاش نجمو نعملو مقال نقدي ممسي. كما قلت لك راني نحاول، ما زلت نحاول، وقاعد إن شاء الله نزيد نتعلم مع الجمعية إن شاء الله، مع الجمعية نزيد، الجمعية التونسية نهوض بالنقد السينما إن شاء الله نزيد نتعلم معهم كتابة المقال النقدي بالمشاركة في الورشات اللي يعملوهم وفي اللقاء اللقاءات اللي عملوا فيهم. ما زلت في مرحلة التكوين.
1: نعم إن شاء الله البداية موافقة جدا، تتويج بأحسن مقال في الدورة 14 لمهرجان تونس للأفلام القصيرة، وأكيد هذايا نبنيه عليه. وكيف ما قلت هو الأهم في الكتابة النقدية هي الدربة.
0: بالضبط.
1: يعني أنك تراكم يعني ما تنجمش تكون ناقد من مقال ولا من زوز ولا من ثلاثة، هي دربة أو الحاجة قبل الكتابة وبعد الكتابة.
0: صحيح.
1: فحتى تولي عندك تجربة نقدية يعني خاصة بيك فيها بصمتك.
0: صح.
1: يتفرق بينكم بين الآخر. الفيلم سورسي لوليد الطايع شنو اللي استفزك فيه حتى تكتب؟
0: هو اللي تفرج به باش نحط المقال في إطاره، المقال أو العمل اللي عملته لا يمجد ولا ينقد بطريقة سلبية، هو مقال نقدي أو مقال عبرت به على ميريتو، على مستويات معينة. اللي تفرج في النهار اللي تفرجنا في الفيلم ثم ينتابك شعور شعور يخلفوا الفيلم بالغبن بالهكا بالألم، الصمت خيم على رغم التصبيق بعد التصفيق، ثم نوع من الصمت كان مخيم على الجو العام للفرجة العباد اللي تتفرج الفيلم، وجوه بعد كي تخزرنا لبعضنا كانت هكا مشحونة قطع نظر على أنه الفيلم معناه موقفي منه أو إلا أنه نجح المخرج باش أنه يمس المتفرج ويأثر فيه قطع نظر على محتواه. إذن هذا يستفزني أنه المخرج
1: ما نجمش يكون بقطع نظر على محتواه، المحتوى هو اللي أثر،
0: المعالجة مش المحتوى.
1: المعالجة
0: المحتوى نجم تلقاه في أي حاجة أخرى، أما طريقة الخدمة الشغل اللي خدمه وليد هو اللي خلى الامباكت هذاك، او هو الفيلم معناه مش نحرقه، اما هو يحكي معناها على اي لوج لاين نتاع الفيلم، لوج لاين نتاعو انه يحكي على هكا شهادات نتاع اشخاص تعرضوا الى مظالم معناها من السلطه، ويعبروا على وحكاوا معناها شنو صار لهم بالضبط.
1: فرشت فيه
0: اي ومن بعد كهوم بعد هذوكم هما هذاك الفيلم
1: ان شاء الله يشوفوه، لانه بديع. فمش فرصه للافلام القصيره صراحه غير هالمبادرات.
0: بالضبط، معناها الفيلم القصير في تونس ما عندوش فضاء، معناها بون فما مهرجانات تعنى في تونس ان شاء الله تزيد هالمهرجانات كما المهرجان اللي صار هذا تونس توكور، ونشكر مرة أخرى الجمعية على الفرصة
1: اللي هو عاد بعد 6 سنوات على فكرة
0: بالضبط أو أكثر جوبونس أي يمكن أكثر شوية. ولكن عنا فما مهرجانات في الكيف، فما مهرجانات في جيبس، فما مهرجانات ما باقي المهرجان مهرجان الفيلم القصير باقي في حاجة أنه الفيلم القصير أنه يكون عنده فضاء يعرض فيها ونعرفه بالأفلام القصيرة.
1: أنا نتصور أكثر من مهرجان بديع
0: لو
1: أنه قاعت تاخذ المبادرة أنها تعرض أفلام قصيرة وما تعتبرش أنه ربما الأفلام القصيرة بين ظفرين ما تدخل لهاش فلوس.
0: لا تدخل
1: الدخل صراحة. تنجم الدخل، واحنا نشوفه حتى توا تكون القاعات مليانه، لما مثلا قبل في دوكا تونس في مهرجان الفيلم الوثائقي، ولا نشوفه حتى في ايام قرطاج السينما اي ما هي تعرض قبل الافلام الطويله.
0: صحيح.
1: فما اهتمام يعني تنجم تراهن القاعات هذه على الافلام القصيره،
0: واللي حاجه اللي تبشر بالخير انه التونسي يحب السينما، يحب السينما سواء سينما الأفلام الطويلة أو الأفلام القصيرة، وين يلقى فيلم تونسي التونسي يحب يتفرج في الأفلام التونسية، يحب الخرافة التونسية، يحب يرى روحه بتتري، يبحث التونسي على روحه في السينما، يمكن يحب يرى المراية مرايته معناها، أو يرى الواقع متاعه، أو يرى كيفاش المخرج يعبر على اللي نعيشه فيها ويعبر على فكرة معينة، مش بالضرورة يعبر على واقع. فنرجع للفيلم، كي روحت معناه هو آخر فيلم وقتها تعمل في الحصة هذيك، وين نتفرج نرى في هكا خطوط عريضة متاع الارتيكل، بدات الفكره
1: الهام
0: ثم نوع من كما نقولوا هكا بريميديتاسيون خلينا نقول باش انه نكتب معناها. وكي نرى كي وانا نتفرج في الفيلم قاعد نتخلي في شنو مال العناصر نتاع الارتيكل اللي باش تكتب شنو باش نقول العنوان الساعة نتاعو كيفاش هذاك علاش قلت لو اورشون على خاطر فما حاجات حسيناها في الفيلم او خليها فيك ما ريناهاش لكن تتخيلها بالمخيله نتاعك وهذا هنا الفيلم وين استفزني واهميته انه المخرج الميريت نتاع المخرج انه يخلي المتلقي بك لي تيموانياج اللي يعملوا فيهم سمعنا هو صو معناها عطاء بالصوت اصوات نتاع عباد تلاقوا شهادات معينه على واقع على حادثات معينه عنيفه فيها برشا عنف الحكايات اللي تحكيوا كل فيهم برشا عنف لكن المخرج لم يرتئي انه يصور المشاهد هذيك
1: خليكم انتم تحسوها
0: اي وحط تقول لي انت مال شنو نشوفه في الصوره حط صور من مش من تونس زاده الصور اللي حطهم من بلدان بلد اجنبي واستفز اللي يتفرج باش انه بطريقه هذيك يمكن يوجهه اكثر باش انه يستمع اكثر منه يشاهد فعمل نوع من انا هكا كيف في المقال عملت كيما نوع كيما معناها خلينا نقول كيما كاينو عمل تيوريم ولا كاينو عمل هكا كورسيوس او كاينو عمل هكا مراحل انه عمل معناها دونك الفيلم فيه صوت الصوت هذاك لا محاله فيه صور لكن الصوت هذاك باش تتلقاه انت وبعد ما تتلقى الصوت هذاك باش تحاول تخمم فيه وبعد ما تخمم فيه باش تتكون لك فكره والفكره هذيك باش تتاول ودونك اش عمل تو سامبلومون الفكره او جيني نتاع كان نجم نقولوا جيني نتاع المخرج انه مكن المتفرج باش انه يساهم كل متفرج معناها راه الفيلم عنده طريقه نتاعو باش راه الصور نتاع الشهادات او ترجم الشهادات الى صور ذهنيه بطريقته الخاصه فرؤيتي انا لسورسي ما تنجمش تكون رؤيه بجنبي ما تنجمش تكون رؤيتك انت ما تنجمش رؤيه لكن
1: قراءات مختلفه
0: في الصور الصور الذهنيه الصور اللي عملناهم لكن في نفس الاطار هو العنف معناها تخرج بصور عنيفه في مخيلتك ما عطاهالكش المخرج يخليك انت تتخمم فيها وهذايا هو الذكاء نتاع المعالجه
1: جميل. يعني يشارك الجمهور في الكتابه هذه النجم نقول
0: بالضبط يشاركوا في انه يكون فاعل في الفيلم
1: يتخيل هو الصوره
0: بالصور الذهنيه اللي تتكون له بمعزل عن الصور اللي حطهم هو في الفيلم اللي تنجم تناقشوا فيهم ما عندهمش علاقة مباشرة بالأحداث فالمعالجة اللي عملها الإخراجية المخرج تستفزك باش أنه
1: تكتب
0: عليها نعم. أنا هكيك هذيك السبب معناها
1: جميل تحية الوليد الطايع طبعا هو مخرج تونسي مهم ويخطو في خطوات ثابتة أفلامه الكل لازم تخلي معناتها هكا علامات استفهام تستفز للكتابة للتتويج أيضا فتحية ليه شكرا ليك أستاذ بديع مالكي أستاذ تقنيات السمع البصري والسينما في المعهد العالي
0: مدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم
1: بالضبط المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم شكرا ليك نورتنا وطبعا الفنان أيضا لأنه الجانب الآخر اللي فيك والمكون نورتنا في هذا الموعد ألف مرسي. مبروك مرة أخرى
0: الجائزة
1: وفي انتظار مقالات نقدية أخرى لأنه كما قلت نحتاجها كثير جاي. فما توا عمل قاعد فيلم معين شنو
0: في مع الجمعية أيضا مع الجمعية فما فكرة أني نكتب مقال حول فيلم ويقع نشره اخترت أنه نخدم على فيلم اشتباك كلاش ان شاء الله المقال يكون معنا في مستوى معين وان شاء الله التجربة هذه مع الجمعية اللي أنا فرحان بها على الأخر شوي تريز اكسيتي أن يكون موجود في الجمعية تنهوض بالنقد السينمائي ومحلاهم الكل هم الجو هكا والنقاشات اللي قاعدة تصير فمتأكد أنه ظهر لي مرضت بالحكاية
1: هذه. اختصاصك ماهوش بعيد طبعا، هذا اختصاصك وكيف ما قلت هذه احنا كي تكون فما اختصاصات ومن بعد ناكل ثمار هذا الاختصاص. هذا المهم، مش نعملوا اختصاص صح. ومن بعد ما نستنفعوش يعني صحيح. احنا به هذا المهم. فهذا في صلب بتبيع اختصاصك، واحنا سعداء بهذا. نورتنا، في انتظار الفيلم الوثائقي طبعا، نرجعوا ان شاء الله ونحكيوا عليه لما يخرج للقاعات. كل التوفيق والنجاح.
0: نشكرك برشا على استضافه سماح، ونشكر ايضا اذاعه تونس الثقافيه، وان شاء الله في قادم اللقاءات.
1: اكيد، تحيه ليك استاذ بديع عمل. كي نسمع نغم ثم نعود.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا هذا اللقاء، نواصلوا مع مبدعينا طبعا، مع مثقفينا، مع كذلك الساهرين على العمل الثقافي، وقطعة أخرى من الفسيفساء نضيفها إلى هذه اللوحة في برنامجنا اليوم. وننتقل إلى جوهرة الساحل سوسة للحديث مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة السيدة جليلة عشبوني. أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور سماح، مرحبا بك. مساء النور،
2: تحية ليك طبعا، وتحية لكل مستمعين في ولاية سوسة، ولكل المثقفين والفاعلين الثقافيين وكل المهتمين بالثقافة. يعيش.
3: نعم.
2: شكرا لك، نورتنا. باش نتحدث قبل كل شيء، فما كالعادة في بداية الموسم سيدة جليلة عشبوني، كالعادة يعني مجموعة من المحطات، هناك محطات قارة وربما هناك مشاريع جديدة، فبداية أعطينا فكرة على بداية الموسم ربما والخطوط العريضة اللي وضعتوها في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة لهذا الموسم.
3: شكرا سماح. احنا ديما نقولوا افتتاح الموسم الثقافي، هو الحقيقه الموسم الثقافي يشتغل على طول السنه، وانما هو الريتم يعني وطريق والزمن مع تغيير الزمن المدرسي.
2: نعم.
3: ودخول التوقيت الاداري بتاع شهر سبتمبر، احنا نغيروا المواعيد، وبالطبيعة ندخل إلى الفضاءات الداخلية، لأنه في الصيف عشنا مع أجواء المهرجانات الصيفية في المساحل والطلق والفضاءات المفتوحة. مع شهر أكتوبر إذا تنطلق البرمجة بصيغتها الشتوية، ويكون العمل سواء في مستوى المندوبية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وكذلك الجمعيات في الإطار هذا. عندنا دونك احنا البرنامج السنوي بتاعنا اللي ينطلق من سبتمبر لحد جوان 2027 إن شاء الله. إعادة المندوبية جملة من التظاهرات الثقافية، كما فيها تواصل للمحطات القديمة والمحطات الوطنية، وكذلك هناك إحداثات جديدة وفق توجهات وزارة الشؤون الثقافية.
2: نعم، جميل. من هذا طبعا من المحطات هذه هو الأكتوبر الموسيقي، كل شهر طبعا أكتوبر لابد وأنه تكون هناك برمجة خاصة بهذا الشهر.
3: هذا هو، احنا في اطار الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، نعرفوا احنا اللي 1 اكتوبر هو يوم العالمي للموسيقى، اللي هو يختلف على عيد الموسيقى اللي يصير في
2: 21 جوان.
3: هذا هو دونك عادت المندوبية تظاهرة اكتوبر الموسيقي في دورتها 11، يضمن البرنامج نتاعها 5 عروض موسيقية. الفضاءات اللي تصير فيها هذه العروض هي فضاء دار الثقافة حمام سوسة، وفضاء المعهد العالي للموسيقى بسوسة. البارح كان الانطلاق العرض الأول 16 أكتوبر بعرض للموسيقى السيمفونية للأوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقدي. وتم كذلك بالمناسبة افتتاح معرض جماعي للفنون التشكيلية بمشاركة شاركت مجموعة هامة من الفنانين المحترفين. الحقيقة كانت أجواء معناها مفعمة بالثقافة والفن، وكان الحضور الحقيقة ممتاز ونوعي ومميز.
2: نعم جميل.
3: إن شاء الله نرجع نهار الخميس 15 أكتوبر في عرض ثاني، هو عرض أشواق للفنانة سونيا بن عبد الله بقيادة الفنان وليد المليشي. نقعد في نفس الفضاء تاع الثقافة اللي تعالجي حمام سوسة.
2: هو سيدة جليلة علاش يعني فما فترة طويلة بين يعني من السبت 10 ل 15؟
3: كما قلت لك لأنه احنا بعد السبت نجيو أول الأسبوع، فما العباد تخدم استحواشية، فما العباد تقرأ. دونك احنا بالنسبة للجمهور أرتاح له أنه نخدمه جمعة سبت أحد مثلا.
2: لازم في نهاية الأسبوع يعني تكون
3: هذا. أي هذا هو. وإحنا على كل حال عنا شهر كامل وهما خمسة عروض، يعني دونك احنا نختاروا توقيت اللي نظن فيه أكثر نجاح.
2: نعم واضح جميل.
3: نهار السبت 17 أكتوبر نمشيو للموسيقى الآلاتية مع عرض صداء للفنان عطاي المعاوي مع مشاركة غنائية طبعا لمحمد علي شبيك.
2: نعم.
3: هنا نمشيو لفضاء المعهد العالي للموسيقى بسوسة.
2: نعم.
3: نهار الجمعة 23 أكتوبر هناك عرض للأوركسترا للموسيقى السيمفونية مرة أخرى، عرض بعنوان بريق الأوبرا.
2: نعم.
3: للرباعي الأوركسترالي سيمفونيا بقيادة الفنان محمد أمين القاسي بالمعهد العالي. وإن شاء الله يكون الاختتام بعرض دوليشة للفنانة بوثينة النابولي بقيادة الفنان قيس المليتي.
2: نعم. سيدة جليلة، بالنسبة لأكتوبر الموسيقي يعني ربما سؤال، يعني كيف تختارون العروض؟ يعني أكيد أنكم تحطوا يعني ربما وجهة نظر أكيد عندكم، أو أنه هي عروض مدعومة ربما لابد وأنها تبرمج؟
3: لا لا، هي عروض كلها شراءات وشراءات المندوبية.
2: جميل.
3: وأكيد فما توجه، لأنه أنت تعرف اللي احنا على طوال السنة عنا شراءات في العروض الموسيقية. محطات مختلفة في شهر رمضان، في المهرجانات الصيفية، في شهر التراث. فنحاولوا أنه في كل محطة ثقافية تكون فما نوعية موسيقية حاضرة أكثر. احنا نعرفوا مثلا في المهرجانات الصيفية شنو العروض اللي تكون طاغية أكثر في شهر في شهر رمضان، وكأنه فما عادة أكثر مثلا العباد في شهر خلال شهر رمضان تميل أكثر للعروض
2: الصوفية الترابية،
3: للعروض الصوفية، للعروض الترابية. دونك احنا بالنسبة للشهر أكتوبر احنا ديما في كل دورة يغلب عليها أكثر عروض الموسيقى الآلاتية، عروض الموسيقى الكلاسيكية، عروض التجارب الجديدة. كذلك إذا كان فما فنانين شبان يعني هذا هو يكون الاختيار في التوجه هذا معنا.
2: نعم جميل جميل. مهم جدا زي بالنسبة للفنانين أنه يتم اقتناء أعمالهم، مش فقط يعني العروض ربما المدعومة، يعني زي هذا يشجعوا هكا ولا سيدة جليلة؟
3: خلال شهر رمضان نشري، وفي شهر التراث نشري، وفي أكتوبر الموسيقي نشري، ويعني
2: نعم مهم. التفاعل ربما للجمهور، توا عندكم تجربة في الأكتوبر الموسيقي، هل هناك يعني ربما طلبات معينة الجمهور يتفاعل معاكم يعني ربما في هذه الاقتراحات كيفاش؟
3: هو أكيد والله احنا في البرنامج هذا فما كان فما اقتراحات من الناس تدخل على الميسنجر نتاع صفحة المندوبية وتقول فما العرض الفلاني وعلاش ليه ما تجيبوش. طبعا يعني احنا ادينا مقترحات، وانت تعرف اللي في الجمهور في سوسة الحقيقة يتبع حتى ولو ما يعرفش العرض. عنده ثقة في العروض اللي نشروها ويحضروا هذه العروض للاكتشاف للابتلاع، لانه احنا ماذا بينا لو الجمهور يجي يكتشف ما يجيش يكونش العروض المعروفة
2: والوجوه المشهورة
3: وغيره. يعني لانه فما اعطى فرصة للناس، الفنان الشاب الناشئ اللي هو زاد يلزم ياخذ فرصته في عروض اولى معناها.
2: زاد مهم انكم تبرمجوا لهم العروض هذه، نجم نقولوا هكا نوعا ما ثقافيه، لانه ربما في العروض التجاريه اللي تتقدم يعني في سوسه طاغي عليها شويه الجانب الصوفي مثلا، فما عروض صوفيه دائما مكرره يعني مثلا في سوسه وغيره، فانه انكم تنوعوا لهم زاد في الاذواق هذا مهم.
3: هو هذا دور المندوبية. المندوبية اللي عندها غاية تجارية، بالعكس هي عندها تخدم على توجه معين. يعني ضروري أنه الموسيقى الجيدة، المشاريع الجديدة، الإنتاج الخاص، تشجيع الفنانين اللي نزلوا في بداية الطريق، معناها الشراءات والبرمجة الحقيقة ماهيش اعتباطية. يعني عندها توجه تمشي عليه، لأنه احنا ماناش معناش لغاية تجارية ولا لهم الفراغ معناها متاع برمجة. يعني بالعكس
2: نعم. نذكروا أن العروض هذه طبعا في دار الثقافة علي الدعاجي حمام سوسة، وكذلك في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، والعروض الكل 6:30 مساء تبدأ هكا بعد الدراسة وبعد العمل. نعم عايشك. البداية إذن مع أكتوبر الموسيقي، لكن طبعا موسم طويل نسبيا، فيه برشا محطات كيف ما قلنا، فيه زادة أكيد ربما فما الجديد، وفما زادة سيدة جليلة إنكم عدد يعني من المعتمديات كبار، واللي هما في حد ذاتهم يعني ينظموا أيضا لقاءات وتظاهرات ومهارات جنيت.
3: اي نقول لك كما قلت لك من في اول اللقاء، انه البرمجه الثقافيه كما فيها المؤسسات الثقافيه العموميه فيها الجمعيات ايضا تقدم مقترحات وتنظم. المؤسسات الثقافيه احنا عندنا 10 دور ثقافه، وجميعها تشتغل، وجميعها تعد برنامج، جميعها فيها نوادي اختصاص تشتغل كل اسبوع، اضافه الى برمجه سواء من مبادرات خاصة من هذه الدور أو سواء كذلك في إطار توجهات الوزارة مثلا. يعني هذا هو احنا نوضع البرنامج السنوي وفق توجهات الوزارة وفق مبادرات من المؤسسات ومن العاملين في الشأن الثقافي. كذلك الجمعيات اللي خاصة اللي تحظى بالدعم، نحن بتنسيق تام معها وتقدم لنا عبر المنصة المقترحات للدعم، ونحاول طبعا احنا نرافق هذه الجمعيات نحو المنح الثقافي، نحو النوعية، نحو البرمجة. يعني قطر ساعات حتى في المدة الأخيرة لاحظنا حتى المهرجانات اللي كانت عندها خصوصية ولا تحاول تنسج على منوال في البرمجة نتاع المهرجانات الصيفية. احنا دورنا ان نعدلوا نحو التخصص، نحو النوعية، فهمت؟
2: نعم. لأنه الصيف هو عنده المجال واسع، يعني تقريبا كلهم عروض يعني موسيقية في يعني تتشابه نوعا ما، إذا ما نقولوش مكررة يعني من مكان لمكان. نعم وهذا دور المؤسسات يعني ثقافيا، وزادة تخلق ربما أفكار أخرى، وزادة تقدم موسيقات مختلفة، مشهد مختلف، يعني حتى الجمهور يكون منفتح.
3: هذا هو احنا هذا اللي قاعدين توا نخدم عليه. احنا حتى كي تبع خاصة البرمجة الموسيقية مثلا، شوف اللي هي مختلفة على البرمجة اللي في ساعة اللي تتنظم في او تنظمها اطراف اخرى معناها. احنا نمشي في التوجه اللي قلت لك عليه، هذاك هو نحو البشرية، نحو الموسيقى الجيدة، الفنانين الشبان، المشاريع الجديدة،
2: نحو زادة تشجيع التونسي، الفنان التونسي.
3: طبعا احنا اغلب البرمجة بتاعنا احنا تقريبا 100% هي برمجة تونسية. فهمت؟ وخاصة احنا في كل برمجة تظاهرات هناك حضور لمثقفي الجهة، لفنانين الجهة، سواء في مستوى هكا التظاهرات الموسيقية والفنية بصفة عامة، أو في مستوى تأطير الورشات، لأنه احنا كل التظاهرات الثقافية اللي تنظمها دور ثقافة فيها ورشات تكوينية، يكون الالتجاء دائما لتنشيط هذه الورشات وتأطيرها من العاملين في والناشطين في العمل الثقافي بالجهة تأثير هذه الورشات على المحاضرات، شعراء داخلين.
2: بعد أكتوبر الموسيقي ربما شنية أهم الأنشطة اللي جاية بعده مباشرة؟
3: احنا بعد مباشره عندنا المسابقه الجهويه لنوادي الفنون التشكيليه بدور الثقافه والمركبات الثقافيه، صارت تكون نهار 31 اكتوبر.
2: نعم.
3: حقيقه هي تظاهره مهمه، محطه سنويه تنظمها المندوبيه تحت اشراف اداره الاداره العامه للعمل الثقافي، وبيكون فيها يعني مسابقه تشارك فيها 10 ولا اكثر حتى يظهر من نادي فنون تشكيليه في اختصاصات مختلفة. الرسم
2: يعني تشبه المسرح في دور الثقافة والشباب.
3: بالضبط. هو بالضبط هذه مسابقة لنوادي المسرح، وهذه نوادي لنوادي المسابقة لنوادي الفنون التشكيلية. وهناك يعني تصفيات في مش يكون عندنا المستوى الإقليمي ثم الوطني. وعلى فكرة حتى الإقليمي إن شاء الله، الإقليمي اللي يجمع ولايات الإقليم الثالث، مش تكون إن شاء الله خلال آخر شهر ديسمبر في ولاية سوسة اللي بتحتضن الإقليم. من بين التظاهرات احنا مش كمندوبيه باش نحافظ على نفس التظاهرات، رمضان الفداوي، الدوره الثانيه بتاع خزاف المتحف، هناك برنامج جهوي تنظمه المندوبيه وهو تنشيط الاحياء الكثافه السكنيه والمناطق الريفيه كذلك، مش نواصل فيه
2: لانه سامحني استاذه جيلينا، لانه الفكره هذه مهمه جدا. علاش نشوفوا انه ولايه سوسه يعني كبرت بشكل كبير وفيها كثافه سكانيه وتنوع يعني، وما نجموش زلنا ما نقولوش انه فيها بعض المشاكل، نحكي على الاحياء الاحياء الشعبيه فما بعض المشاكل، واعتقد انه يمكن نجمو انه نحدوا من هذه المشاكل الا بالعمل الثقافي، ما نجموش نحدوهم الا بالعمل الثقافي. الراء انه الاحياء لازمها الكثير من الانشطه من المبادرات حتى ربما تتخلص من الاشياء هذه.
3: هي الحقيقة في مستوى ولاية سوسة في برشا مبادرات جهوية.
2: نعم.
3: لأنه حتى كي تم البرجة والتحرك يكون في تنسيق مع مختلف المؤسسات سواء اللي تابعة مندوبية الشباب والطفولة، التكوين، التربية، دونك باش ما تكونش معناها ديتاكسي معناها أنشطة معزولة وحدها، وإنما تصير في إطار مشترك ويكون وقعها متواصل وأجدى.
2: نعم.
3: هي أهم حاجة في برنامج تنشيط الأحياء هي الحقيقة المواصلة الدورية،
2: لأنه
3: إحنا معناها نعملوا نشاط ثم نغيبوا، الحقيقة هذا ما يعطيش برشا أكله. فنحاولوا سواء كان عندنا مؤسسات ثقافية غادي تنشط دونك مركزين فيها، وإلا جمعيات وتقدم لنا مقترحات وإحنا نقوم بدعمها، أو مصالح المندوبية هي اللي تقوم بهذا التنشيط يعني.
2: جميل. وفكرة يعني أساسية اللي قلتها أستاذة جليلة أنه يكون فما تنسيق الجهود، يعني مش اللي مسؤولين عن الثقافة فقط، يعني مؤسسات ثقافية، المؤسسات الشبابية زيادة، الشؤون الاجتماعية، الرياضة، كلهم ينجموا يكونوا مع بعضهم باش يقوموا بالمبادرات هذه في الأحياء.
3: صحيح.
2: نعم.
3: دونك احنا نعرفوا المركز الثقافي حل ابوابه في شهر ماي، دونك هو رجع للنشاط، جميع النوادي الاختصاص نتاعو مفتوحه، وفما تسجيل الرواد وغيره، دونك هي اسبوعيا تشتغل بصفه عاديه. كذلك اعد برمجه نتاع تظاهرات مختلفه ان شاء الله خلال شهر ديسمبر باش نرجعوا لتنظيم ايام حضرموت لفن الممثل، واللي بيتم بالاشتراك بين المركز الثقافي بسوسة ومركز الفنون الدرامية بسوسة.
2: هو سيدة جليلة سامحني اني انقطع فيك لانه في كل نقطة. ايام حضرموت لفن الممثل هذه من اللقاءات والمهرجانات العريقة نجم نقولوا، وعندها صيت كبير، حتى انا كنا نستضيف مثلا مسرحيين ولا غيره يقولوا كانت يعني ايام حضرموت يعني عندها إشعاع كبير.
3: صحيح. هي راهي تعملت في أول التسعينات،
2: كتظاهرة
3: هي، وقع التركيز فيها على الممثلين والممثل، وكان ثم رؤية كاملة وراء هذه التظاهرة. وهنا نذكر اسم سي كمال العلاوي
2: صراحة
3: اللي كان وراء بعض هذه التظاهرة. هذاك علاش احنا توا مش نعمل كوميتي تشتغل على المركب الثقافي الماكسون دانية، إضافة إلى بعض الوجوه المسرحية اللي باش تكون معانا فاعلة في البرمجة والإنجاز إن شاء الله.
2: إن شاء الله فكرة جيدة ومهم أنه يعود يعني هذا المهرجان وهذه الأيام. نعم
3: هذا هو دونك جميع المؤسسات الثقافية دول الثقافة والمكتبات عندها برمجة سنوية ثرية سواء في إطار التظاهرات الوطنية كما شهر التراث كما التظاهرات اللي تم قطاع الكتاب بتنسيق تام طبعا مع وزارة الإشراف. الجمعيات كذلك في خلال شهر ديسمبر إن شاء الله عنا المنطقة العربي لمسرح الطفل. أواخر شهر أكتوبر الأيام المسرحية بحمام سوسة وتنظمها جمعية مسرح الشعب بحمام سوسة. هناك مهرجان الرمان في آخر شهر أكتوبر، مهرجان الرمان بالقلعة الصغرى، مهرجان الزيتون
2: الرمان يعني فما مدينة أخرى نضاف لها الاختصاص هذا.
3: لا هو الحقيقة الاختصاص هذا موجود من أول التسعينات يعني من ذكرش للدورة، لكن هو انقطع عن التنظيم لسنوات ثم رجع في السنة الفارطة، معناه لأنه مهرجان الرومان بالقلعة الصغرى هو مهرجان قديم ومن أقدم المهرجانات في هذا المجال. قلت لك مهرجان زيتونة كذلك في شهر خلال شهر ديسمبر، من بعد يجي رمضان يجي
2: أكيد
3: عديد التظاهرات الحقيقة. وجميع دول الثقافة احنا نحس انها تكون عندها تظاهرات مختصة فيها كما قلت لك تركيز على الجانب التكوين ثم التكوين.
2: نعم مهم وما تكونش تشبه بعضها، يعني كل دار ثقافة عندها
3: تقريبا كل دار ثقافة معناها عندها اختصاص تشتغل عليه. وإن شاء الله كما تعرف عنا كينما تعرف في فمسة كان عنا إتيكودا في أكودا، من استحضرش برشا عن الخط العربي في القلعة الصغيرة، عن قلعة المسرح بينتو في آخر أكتوبر في دار ثقافة القلعة الكبيرة.
2: حبيت فقط نرجع لأيام حضرموت الفن الممثل تقريبا وقتيش مش تكون
3: في آخر ديسمبر.
2: آخر ديسمبر يعني قريبا، أما إن شاء الله ما تكونش في أيام قرطاج السينمائية.
3: لا لا لا احنا كيكا عنا الرزنامة بتاع التظاهرات الوطنية
2: جيد
3: وقرينا حسابنا. كذلك هناك تظاهرة دولية أخرى في الفوسيفوسي وهي ثانية واللي تنظمها دار ثقافة هرقلة. هرقلة هي بلاد الفوسيفوسي وقعنا، والحقيقة كانت دورة متميزة جدا. السنة باش نزيدو نوسعو باش يكونوا الأجانب إن شاء الله بالحضور بحدانا، وفيها ورشات وفيها لقاءات

0: موسيقى الحقيقة ما عنديش مشكل. التوقيت ده راح أعرض للموسيقى سيمفونية، القاعة كانت معبية والتجاوب كان كبير، والحقيقة في الناحية دي ما عنديش برشا مشكل.
1: نعم
0: بتاتر في نوادي الاختصاص، في التظاهرات كل ما فيها التكوين كلها فيها يعني رواد. وشوف احنا زاد عندنا مشكلة انه الجمهور، انا هذا رأيي، انا نشتغل بقاعة فيها 200 شخص ولا ويكون العرض جيد والتجاوب وفما التوجه وخدمة وراء العرض ولا 2000 والعرض الحقيقة متواضع. معناها صحيح انه يلزم فما جدوى، مادام فما صرف عموم، فما برمجة، فما مجهود، فما قاعات، فما ناس نشتغل، اكيد لازم نمسك ماكسيموم من العروض. وذلك علاش احنا مثلا حتى بالنسبه للعروض المسرحيه، التوسيع لمديري الثقافه، انه يقع الاعلام، انه يقع توجيه الدعوات، انه حتى ولو مش موجود الجمهور نخلق الجمهور.
1: نعم
0: ربي والجمهور على هذا الارتياد. الحقيقه فما العديد من الزملاء، خاطر البروفيل نتاع مدير دار الثقافه زاد مهم، لانه فما ناس تجذب الناس وناس عندها علاقات بمحيطها. وهذا اللي نخدم عليه، انه ما تكونش، خاطر كي تكون دار الثقافه معزوله مهما كان بهاء البنايه ومهما كان البرمجه الموجوده،
1: هي ما بنايات يعني فخمه والنشاط هزيل والعكس صحيح.
0: دونك مهم ياسر انه مدير دار الثقافة والمنشطين اللي يشتغلوا غادي انهم يشتغلوا على البرمجة بتاعهم وعلاقتهم بالناس، علاقتهم بالمجتمع المدني والمثقفين تكون جيدة ويقع تشريكهم. يعني مثلا من المحطات اللي باش يقع تأسيسها في المركب الثقافي لعودة المثقفين لهذه المؤسسة، انه مثلا كل شهر باش يقع التركيز على محطة مجلس حول فيلم، حول عرض موسيقي وشخصية أو آلة أو مقام في المجال الموسيقي، حول في المسرح مثلا مش يكون أول مجلس حول الشخصية الفنانة نعمه. يعني باش يكون فيها عرض موسيقي، باش تكون فيها شهادات، باش يكون فيها معرض، يعني مثل هذه المحطات ماهيش محاضرات وماهيش عرض، باش يكون فما لقاء تفاعلي فيه الشهاده وفيه المقاطع الموسيقيه، هذا يجبد الناس انها تتفاعل معاك وتكون موجوده معاك.
1: جميل جميل جدا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، ان شاء الله الانشطه طبعا تكون ناجحه، واكيد انه مش نرجعوا لها نشاط بنشاط، حبينا ناخذ فكرة موسعة في بداية هذا الموسم، وإن شاء الله كذلك شهر أكتوبر الموسيقي يكون أيضا العروض الذي يستمتع بها الجمهور يكونوا على موعد كالعادة. شكرا جزيلا السيدة جليلة عجبوني المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية سوسة، نورتنا أستاذة جليلة، وكل التوفيق. الله يخليك، شكرا. نهديو لك هذا النغم، نهديوه كذلك لمستمعينا، ثم نعود. شكرا، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: خصيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة،
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع. تواصل معنا هذا الموعد تقنية زميلة مريم بن قارة. نواصل طبعا في المواكبات وفي اللقاءات أيضا وفي الحديث عن هذه المشاريع الثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية. ومن سوسة نذهب إلى رجيم معتوق، هذا المكان اللي كله عنده يعني مكان خاص في قلوبنا الكل كتوانسة، الفوار والرجيم معتوق اللي احتضنوا المهرجان التونسي للمسرح. ومعنا مباشرة على الخط المبدع ومدير هذا المهرجان الأستاذ عبد الله موسى. أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أختي سماح.
2: تحية ليك.
3: تحية ليك زادة، وتحية لكل مستمعي مستمعات إذاعة تونس الثقافية وللفريق العامل معك طبعا.
2: حبيت تحية كبيرة كبيرة للي يسمعوا فينا في الفوار ورجيم معتوق وأهلنا يعني في هذه الربوع اللي طبعا كلهم طيبة وكلهم محبة وكلهم زادة يعني قلب كبير خلينا نقوله، وكذلك يعني إبداع ربما ما هوش واضح بشكل كبير في المشهد، لكن فما الكثير من المبادرات، فما أبناء جهة يعني يحاولوا أنهم يقدموا يغيروا، وهذه حقيقة ما هيش رمي ورود. فتحية لكم جميعا.
3: بارك الله فيك أختي سماح، يعطيك الصحة على المقدمة دي. أكيد كل منطقة في تونس الحبيبة أكيد فيها ثم نفس إبداعي، أكيد فيها ولو يعني إعلاميا يكون ناقص، ولو يعني نجاحا وانتشارا يكون ناقص، لكن هناك دائما نفس إبداعي، والدواخل التونسية دائما يعني مليئة بالنشاط ومليئة بالحيوية ومليئة كذلك بالإبداع، سواء الفكرية والفنية والأدبي إلى آخره. يعني الإبداع موجود في كل مكان
2: طبعا أكيد جدا. والجنوبنا التونسي الجميل، وهذه الربوع الجميلة أيضا، المهرجان سي عبد الله في دورته الخامسة. لكن خلينا قبل ما نتحدث عن هذه الدورة نعود إلى الدورة الأولى، الدورة التأسيسية، نعود إلى الفكرة الأولى. يعني يعطينا يعني فكرة عن هذا المهرجان في تأسيسه، وكذلك ربما كيف يعني انطلقت هذه الفكرة.
3: الفكرة كانت يعني هي يعني هناك يعني قاعدة تقول الحاجة أم الإبداع، يعني أم الإبداع
2: اختراع.
3: نعم. أنا مع بتصرف
2: معنا جميل، هو طبعا اختراع إبداعي.
3: نعم. الفكرة جتنا من أن تعرف أختي سماح المناطق هذه، المناطق الداخلية أو المناطق الحدودية، شأنها يعني شأن بقية المناطق في تونس يعني الداخل التونسي، تفتقر يعني ل يعني فضاءات ثقافية، تفتقر ل يعني مؤطرين أكاديميين، تفتقر لأهل الاختصاص يعني المجال الفني، رغم الشغف ورغم الغرام اللي نحس فيه نحن يعني كمدرسي يعني مواد فنية في المؤسسات التربوية، نحس هناك شغف، لكن يعني الإمكانيات يعني تعوز يعني الإبداع. وكذلك الحاجة الثانية اللي حسيتها وأنا ابن هذه المناطق يعني، وأنا خريج معهد عالي الفن المسرح
2: طبعاً،
3: يعني مدرس
2: أستاذ يعني مسرح. نعم
3: أستاذ مسرح. نعم. يعني نشوف يعني وأنا ابن المنطقة نشوف أن الشباب يعني بدأت تغزونا حاجات دخيلة علينا في ثقافتنا في الجنوب، يعني عادات سيئة، يعني آفات، يمكن أن نقول كذلك آفات. بدأت تنخر الشباب، كما الانقطاع المدرسي، كما التهريب، كما التفكير في الهجرة، كما المخدرات، يعني بدأت موجودة عندنا، يعني منتشرة، وللأسف يعني نقول هذا كلام،
2: يعني المخدرات موجودة حتى في رجيم معتوك،
3: يعني خاصة في التهريب، يعني مش منتشرة، يعني الحمد لله إن شاء الله ما تنتشرش على كل حال لدى الشباب، لكن يعني الخوف أنها تبدأ تنتشر، يعني
2: للأسف
3: يعني فكرنا أن نقاوم هذه الآفات عبر الفن، لأن عندنا قناعة أن التلميذ أو الطفل أو الشاب عندما ينخرط في نوادي ثقافية سينتج عنه إنسان متصالح مع ذاته، سينتج عنه إنسان يعني مواطن صالح، يعني يبتعد، يعني نحاول أن ننقذه من الآفات اللي بدأت يعني تدخل دخيلة على المجتمعات هنا. ومن هنا جتنا الفكرة، لما لا، يعني طرحت الفكرة على بعض أصحاب الاهتمام الثقافي، فاستحسنوا الفكرة، ومن ثم انتشرت، طرحت على برشا زملاء يعني فنانين في حول التكوين، يعني هو مشروع أكثر من مهرجان. حبينا نبنوا على أن نوسع دائرة المشاركين. انطلقنا الدورة الأولى يعني بعشرين 25 تلميذ يعني في الوسط المدرسي، اليوم والحمد لله في الدورة الخامسة نحن أمام 200 أو 250 تلميذ، يعني استعدوا للمشاركة معنا في الورشات هذه.
2: نعم، جميل جدا. عفوا، مسألة التكوين يعني مهمة جدا، لأنه كما قلت نظرا لبعض الإشكاليات الموجودة، وأيضا يعني ربما إنه هالأطفال وإلا الشباب إنهم يكتشفوا أنفسهم أيضا. أستاذ عبد الله، يعني ربما فيهم مواهب، فيهم طاقات، ربما ما كانوش على علم بها، لكن الورشات هذه والتكوين يخليهم يكتشفوها.
3: نعم، أكيد جدا. هو التعامل مع يعني المؤطرين الأكاديميين، يعني خاصة معنا أساتذة متعين مسرح وعندهم معناها وعندهم شهادة في التكوين في مجالات مسرحية أو في السينما، وبعد تلي تحلينا على السينما والتشكيلية ويعني الرسم إلى آخره، حسب رغبات التلميذ اللي نحسها يعني موجودة لهنا. نعم، التلميذ يعني أو الشاب أو معناها الموجود في المناطق هذه يحس اللي في داخله فنان فقط، يعني الطاقة هذه أن نفجرها، يعني يجي المؤطر أن يفجرها ويسقلها ويعني يوجهها الاتجاه الحسن. هذا دور المؤطر، يعني هم عندهم الرغبة وعندهم الموهبة، فقط المؤطر يعرف كيف يخرج الموهبة هذه ويسقلها ويوجهها التوجيه الحسن. يعني
2: نعم، جميل. الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، شنو حرصتوا أنه يكونوا معاكم، سواء كان من فقرات وإلا من فنانين، يعني من مبدعين مسرحيين؟
3: أنا الأمانة معناها أنا والأخيان المسؤولين، يعني سواء الجمعية المنظمة أو إدارة المهرجان، نحب نأكدوا ونوسعوا دائرة الورشات والتكوين.
2: نعم.
3: وكذلك يعني بالتوازي مع عروض مسرحية للأطفال وللكهول وعروض أفلام سينمائية في ورشة السينما مشفوعة دائما بنقاش مع المؤطرين والمشاركين.
2: جيد.
3: هذا اللي نحب نأكدوا عليه، وما زلنا مواصلين فيه معناها، والحمد لله، لأن نلاقي نجاح والمشروع ما زال متواصل، وإن شاء الله كل عام يحقق يعني نجاحنا في أن نلموا أكثر عدد ممكن، وتتواصل النوادي داخل المؤسسات التربوية والمؤسسات الشبابية والثقافية بعد المهرجان، وهذا هو المهم بالنسبة لي.
2: مهم جدا التقبل، يعني الجمهور في الفوار وفي رجيم معتوك كيفاش تفاعلوا مع المهرجان ومع فقراته ومع الورشات، غير الإقبال طبعا على التكوين كجمهور متقبل؟
3: باهي، احنا الجمهور نجم نقسموه بعد اذنك الى قسمين، سواء معناها يعني الادارات، يعني المسؤولين، سواء معناها مديري مؤسسات تربويه او مندوبيه التربيه او مندوبيه الثقافه او مندوبيه الشباب او مندوبيه الطفوله كذلك اللي تتفاعل معنا، يعني هناك تواصل مستمر معهم ويدعموا ويعني وفهموا اهميه التظاهر هذه، ولو يحسوا في رواد دور الثقافه ودور الشباب والتلاميذ على انهم يشاركوا في الورشات هذه ويشجعوهم على المشاركة. القسم الثاني من الجمهور هم الأولياء تعاملوا معهم. الأولياء في البداية كانوا يعني كما تعرف يعني كل منطقة خاصة المناطق يعني الداخلية ديما العمل الثقافي والعمل الفني بالنسبة لهم الأولياء يشوفوه كمضي على الوقت أو ك سامحني كلمة كبيرة شوية مضي على الوقت أو من شأن أن يشتت ذهن التلميذ أو يبعد على دراسة أو بينما هو بالعكس يشجع أكثر الدراسة لأن التلميذ يبدأ مرتاح يعني نفسيتها سوية يعني نفسيتها مستقرة يعني نجم يقدم أكثر حتى في دراسته يعني الدراسة والنشاط الثقافي خطان متوازيين بالنسبة لتكوين شخصية التلميذ.
2: نعم صحيح.
3: هنا اليوم ولا الأولياء متفاعلين معنا يحسوا ثم تغيير في معناها في طبيعة أبنائهم في أخلاق أبنائهم يعني أبنائهم صاروا يعني مثقفين صاروا وعيين فصار الولي أنه يدعم ويشجع
2: ويحرص
3: ويحرص على حضور ولده معناها صغيرة ومشاركته في هالورشات هذه وهذا الحمد لله نعتبره نجاح وتفاعل معنا من قبل الأولياء وهذا جميل وجيد جدا
2: وهذا أهمية نعم وهذا أهمية النشاط الثقافي لابد وأنه يدعم أكثر ويدعم أكثر لأنه له تأثيراته كبيرة ومهمة جدا وإيجابية جدا لابد يكون عنا جميعا هذا الوعي بهذه المسألة. الدورة هذه أستاذ عبدالله موسى ماذا يعني ربما ستقدمون ماذا حرصتم أن تقدموا سواء كان للمتكونين أو للجمهور؟
3: نحاول يعني نحافظوا على معناها على الهيكل الأصلي للتظاهر هذا أو للمشروع. أنا معناها بعد إذنك في سماح
2: نحب
3: نحيي ثلة من مربيين وهم فنانين فيهم مش كنت أعرفهم أكيد سيادتك وفيهم مش كنت معناها ما مش معروفين لكن هذوما آمنوا معي منذ البداية منذ اقترحت عليهم الفكرة آمنوا معنا معناها بأهمية التظاهر هذه والمشروع هذه وكانوا حاضرين طيلة الخمس دورات إن شاء الله أحد الدور الخمسة باش يكونوا حاضرين معنا وهم الهيكل الرئيسي لهذا المشروع يعني هم مؤطرين الورشات نسميهم لك بعد إذنك
2: أي تفضل
3: كتحية لهم يعني الأستاذ الفنان لطفي الناجح الفنان نحب نوجه له تحية من خلالكم خالد بوزيد اللي كان دائما مصر ومتابع جدا
2: واللي هو يعني يقوم بعمل كبير جدا الحقيقة لأنه يجوب في تونس الكل من الشمال إلى الجنوب يعني دون تردد. تحية ليه.
3: تحية ليه تحية على المجهودات اللي يقوم بها من أجل معناها المناطق الداخلية في تونس ولنشر الفن والثقافة الهادفة. الأستاذ معين عيدودي الأستاذ محجوب رداوي الأستاذ نادية تليش الأستاذ حمزة بن عون الأستاذ حسن مري هذوما اللي كانوا معنا منذ البداية ومواخدين معنا إن شاء الله في ورشات وكان معنا زاد الفنان السينمائي عبد الله الشامخ كان معنا عبد العزيز بشمال كذلك في السينما وسنة إن شاء الله معنا منذر بن براهيم كمخرج سينمائي يأطر ورشة السينما الإضافة إن شاء الله كل عام نعمل إضافة نحاول نعمل إضافة الإضافة سنة معنا زميلكم الأستاذ قديري مصباح رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين إن شاء الله باش يشرف على ورشة يعني المقال الصحفي الثقافي في عصر السوشيال ميديا
2: يعني لماذا اخترتم يعني هذا الموضوع وهذه الورشة
3: يعني هذه الورشة لماذا؟ لأن يعني اليوم صار السوشيال ميديا يعني عن طريق التكنولوجيا المتطورة جدا بإمكان أي شخص أن يعني يحرر مقال صحفي أو أن يحرر يعني فيديو صحفي أو توثيقي أو إلى آخره لكن هناك يعني التكوين ضروري حتى تعرف معناها كيفاش تقدم المادة يعني وتكون أكاديمية أكثر معنا عند البرشة شباب لاحظوا فيهم يعني قاعدين يعملوا في محتوى صناعة محتوى أو صناعة أو إشهار أو يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فأردنا هذه الورشة يعني نحاولوا أن نأطروا حاولوا طبعا المؤثر أن يأثر الشباب ضمة عن كيفية كتابة يعني المقال الصحفي أو كيفية إنشاء يعني الفيديو الإشهاري أو الفيديو التوثيقي أو الآخري. إضافة للورشات هذه إن شاء الله عندنا عروض مسرحية سواء للأطفال وللكهول مشفوعة دائما بنقاش مع الممثلين والمشاركين في الورشات هذه والجمهور.
2: إلى جانب طبعا الورشات أذكرهم لو تسمح يعني سي أستاذ عبدالله.
3: الورشات عندنا طبعا ورشة الماريونات يعني فن العرائس حمزة بن عون، ورشة السينما كما قلت منذر إبراهيم، ورشة هذه الإعلام الأستاذ كديري مصباح، ورشة مسرح الميم أو الأداء الجسدي لدى الممثل الفنان خالد بوزيد، ورشة المهرج الأستاذ معين عدودي، فن الممثل الأستاذ محجوب الرداوي، فن التجسيد الأستاذ لطفي الناجح، إن شاء الله راني منسيت حتى واحد.
2: التعبير الجسماني يظهر لي عندكم؟
3: التعبير الجسماني أي فكرتني بارك الله فيك. عندنا تجربة مع يعني فنانة بلجيكية صديقة بلجيكية تواصلنا معها وتشجعت على المشروع، شاركت معنا الدورة الماضية وإن شاء الله باش تعاود معنا الدورة هذه الخامسة كذلك، ورشة التعبير الجسماني على الرمال معنا.
2: نعم اخترتوا زيدا أن تنفتحوا على ورشات في ربما المهن الأخرى الموجودة في المسرح اللي هي مهمة طبعا من غيرها ما فهميش، مثلا ورشة القيافة.
3: ورشة القيافة فعلا بارك الله فيك زيدا، ذكرتني معنا الأستاذة شهرزاد بن عمر في ورشة القيافة. نحاولوا أنا يعني أهمية يعني المتمنات الرقحية في المسرح،
2: نعم
3: في أهميتها في العرض هذه باش تفهم الجمهور أو المشاركين والمتابعين أهمية الجزئيات هذه في المسرح، رأي مهمة جدا حتى هي في في العرض.
2: نعم.
3: في متمم العرض خممنا كذلك إن شاء الله في دورات قادمة أن نعمل دورات يعني نعمل ورشات في الديكور في السينوغرافي في الـ في الـ في الـ الإضاءة في الصوت إلى آخره، إن شاء الله كل سنة ندخل ورشة جديدة حسب رغبات يعني المشاركين وحسب تطلعاتهم وحسب ميولات التلاميذ الموجودين في المناطق هذه. بربي ثم نقطة بعد إذنك، أن الباب مفتوح طبعا، إحنا عرضنا عن طريق المندوبيات التربية والثقافة والمندوبيات الجهوية في قبلي، حب بالمناسبة نشكرهم السادة المندوبين رؤساء مصالح على تعاونهم معنا، راسلناهم فيما يخص المشاركة، ديما قاعدة تجيني على التواصل الاجتماعي كيفية المشاركة.
2: اي
3: هذه فرصة واكيد برنامجكم معناها مسموع لدى يعني معناها برشا متابعين، نحب نوصل اللي المهرجان مفتوح بداية من يوم 24 بعد الافتتاح الساعة 3 مساء ان شاء الله، يعني تنطلق الورشات في معهد الفواء وفي دار شباب رجيماتوك.
2: نعم.
3: ودار شباب الفواء، هذوم ثلاثة مناطق، يعني أي واحد يحب يلتحق مرحبا به، الباب مفتوح، نحن معناها عاملين معناها الورشات هذه لفائدة المهتمين ولفائدة المحبين للفن داخل يعني الولاية وحتى من ولايات مجاورة.
2: نعم.
3: مرحبا بهم ستبع.
2: جميل جدا، كل التوفيق أكيد لكم والنجاح. بالنسبة للعروض، فما عروض للأطفال قلت لي أو للكهول؟
3: فما عروض للأطفال الذي نسقها مع طبعا دائما بالتوثيق مع مندوبية جهوية التربية بقبلي.
2: أي.
3: عروض مسرحية في المدارس الابتدائية للأطفال، وتعرف هي مناسبة عطلة مدرسية لأننا نتعامل طبعا داخل الوسط المدرسي، المهرجان في عطلة مدرسية.
2: نعم.
3: وعروض كذلك مسائية للعموم يعني للجمهور الموجود سواء في الفوار أو في الجمعة، وإن شاء الله عندنا عروض يعني ليلية يعني للكهول والشباب يعني المشارك إن شاء الله.
2: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح أستاذ عبد الله موسى، ليك ولكل المجموعة اللي معاك ولكل المسرحيين اللي يشاركوكم طبعا هذا الحلم وهذا أيضا المشروع الثقافي المهم في الجهة، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. طبعا كنا نتمنى ونكونوا حاضرين معاكم في الجيم معتوق وفي الفوار لأنه هذا واجبنا، لكن إن شاء الله دولة قادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله
2: شكرا جزيلا نورتنا، شكرا الله يخليك، شكرا
3: الله يباركك إن شاء الله وعيشك، مرسي
2: العفو
3: وتحية ليك والفريق العامل معك ولكل المستمعين إن شاء الله وللكم سعيدة.
2: مرحبا بيك دائما المسرحي أستاذ المسرح ومدير المهرجان الوطني للمسرح في رجيم معتوق والفوار من ولاية قبلي. نسمع نغم ثم نعود.

0: فسيفساء الأحد. فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة،
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد.
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل في لقائتنا في هذا الموعد تقريبا أكثر بقليل من نصف ساعة، ما زالت متبقية في فسيفساء الثقافية. مشاركات تونسية طبعا في محافل ثقافية خارج حدود الوطن، وهذا أكيد يسعدنا لأنه في كل المجالات الثقافية، مسرح، سينما، أدب، شعر، فنون تشكيلية وغيره، المثقف التونسي والمبدع التونسي حاضر في هذه اللقاءات والتظاهرات والمهرجانات، ويتوج أيضا ويأتينا بالجوائز وفارض نفسه في المشهد الثقافي العربي والدولي. شاعر متميز، شاعر تونسي يشارك في العراق وتحديدا في مهرجان بابل للثقافات العالمية، الشاعر المتميز رضوان العجوردي. طبعا رضوان بعد ما كان في مهرجان عالمي مهم جدا، مهرجان كولومبيا للشعر اللي هو من أهم يعني المهرجانات الدولية الشعرية، الآن في بابل في العراق طبعا ليمثل الشعر التونسي من خلال قصائده أكيد جدا. أهلا وسهلا بك رضوان، نورتنا.
3: مساء الخير.
2: مساء الفل.
3: مساء النور ليك وكل المستمعين الإذاعة الثقافية تونس.
2: أهلا وسهلا بك رضوان، ومرحبا بك طبعا على موجاتنا. رضوان، بداية يعني هذا المهرجان، مهرجان بابل الثقافات العالمية، لو تعطينا فكرة عليه.
3: مهرجان بابل للثقافة والفنون العالمية ومهرجان ثقافي متنوع بمدينة بابل أو محافظة بابل، مدينة الحلة تحديدا. هو مهرجان في دورته 13 هذه السنة. المهرجان لا يقتصر على نوع واحد من الفنون، هو مهرجان يعني فيه الشعر، فيه المسرح، فيه الموسيقى، فيه السينما أيضا. الافتتاح في هذه الدورة كانت لبنان هي ضيف الشرف، وكان الافتتاح بالمسرح الأثري ببابل بحضور الفنان اللبناني مارسيل خليفة وتكريم وجوه إعلامية وفنانين من لبنان. أيضا هناك أمسيات شعرية في هذا المهرجان متوزعة على 4 أيام 5 أيام.
2: نعم.
3: كان واليوم صباحا كان افتتاح مهرجان سينما التحريك بجامعة بابل، وكان ضيف هذا المهرجان هو الفنان التونسي يونس بن الحجرية
2: اللي هو الشعر. مدير مخرج ومدير مهرجان سينماكنا للأفلام الشعرية.
3: طبعا هو ضيف هذا المهرجان. أما في الشعر فأنا أمثل في الشعر يعني رضوان العجرودي والشاعرة التونسية فاطمة كرومة.
2: أيوة.
3: أنا كانت عندي الأمسية يوم أمس في الأمسية الأولى للمهرجان، وغدا على الساعة 6:30 أيضا ستقرأ فاطمة كرومة أيضا قصائدها مع مجموعة من الشعراء. المهرجان يضم أكثر من 13 دولة عربية وعالمية، يعني في أسماء كثيرة حاضرة وازنة في ويعني والمهرجان لاقي صدى كبير في الإعلام، يعني في الإعلام في العراق في منطقة الشرق الأوسط أيضا.
2: نعم، واضح يعني من فكرته المهرجان رضوان إنه ومن عنوانه إنه هو يجمع كل الفنون وفي نفس الوقت كل الثقافات.
3: اي المهرجان هو اصلا يعني يقام في الموقع الاثري في مدينه بابل،
2: اي
3: يعني قرب الموقع الاثري بمدينه بابل. هناك قاعه، هناك معرض للكتاب ايضا
2: نعم
3: موجود، يعني افتتح معرض كتاب في هذا المهرجان، معرض للفنون التشكيليه، معرض للخزف والحرف اليدويه التراثيه العراقيه.
2: نعم
3: وفي نفس المكان هناك القاعه الكبرى التي تكون فيها الندوات والجلسات الحواريه من يعني من منتصف النهار حتى الساعه الرابعه. بعدين يصير ثم الامسيات الشعريه،
2: الشعرية.
3: هناك تكريمات لوجوه عربيه من شعراء ونقاد. كان اليوم تكريم للشاعر السوري عبد القادر الحسني،
2: ايه
3: وتكريم للشاعر والفيلسوف الجزائري أزراج عمر. المهرجان يعني فيه عديد الفنون، فيه فولكلور، فيه الموسيقى، فيه الشعر، فيه السينما. بعد يومين يفتتحوا المهرجان المسرح أيضا، راح تكون باش تكون هناك عروض مسرحية. يعني مهرجان جامع لكل
2: كل الفنون
3: الفنون
2: والأدب. نعم
3: طبعا. وأيضا هناك نشاطات موازية للمهرجان. المهرجان كان هناك حفل افتتاح تجديد البناء التراثي لمدينة بلدية الحلة، هو
2: نعم
3: بناء قديم تراثي، فيعني في إطار يعني التطوير والمحافظة على تراث هذه المدينة.
2: نعم
3: يعني حفل تدشين المقر الجديد كان بحضور الشعراء من تونس ومن مختلف الدول العربية والعالم.
2: جيد جميل. يعني مهرجان كما قلنا جامع. ماذا قرأت يعني في الأمسية للشاعر رضوان عجرودي؟ هل قرأت من الجديد من القديم، أم إنه بابل كانت ربما ملهمة فقرأت قصائد وليدة السفرة أو اللحظة؟
3: طبعا المهرجان بحكم التحضيرات هم اللي تسبق المهرجان. يعني المهرجان أيضا يوفر قراءات باللغة الإنجليزية للترجمات للشعراء العرب، ويوفر أيضا قراءات بالعربية للشعراء الذين يكتبون بغير العربية من إسبانيا أو من كندا، الذين الحاضرين معنا في هذا المهرجان. أنا قرأت، يعني كان طلبوا مني نصوص قبل الذهاب إلى هذا المهرجان، حاولت أني أنوع في القراءات والتجربة. قرأت من الكتاب الأول فرح يختفي في المرآة، قرأت من الكتاب الثاني رأس يطل من نافذتين، وأيضا نصوص من الكتاب الذي سوف يصدر قريبا في تونس، وأيضا نصوص يعني مؤجلة إلى ممكن مشاريع نشر أخرى. يعني حاولت أن ننوع في التجربة، يعني حتى المستمع يعني ياخذ فكرة عن التجربة الشعرية التي أمارسها.
2: جيد جيد جيد. وكيف تفاعل ربما الجمهور مع هذه القصائد؟
3: طبعا المشهد الشعري التونسي ليس غريب عن العراق، فما اكتشاف، فما من الجيد أن يعني هذا يعني أن تشارك أسماء جديدة مش أسماء مكرسة. هذا المهرجان يحاول دائما يستقطب أسماء شباب وتجارب جديدة، يعني من حتى المشاركين من العراق كانوا من مختلف الأجيال من الشباب والتجارب القديمة. حاول أنه زاد يستقطب حتى من الدول العربية التجارب الجديدة من فلسطين ومن الكويت من الأردن. يعني كان مهرجان منوع وكان فسيفساء شعرية جميلة. وهناك يعني أكثر أهم من المهرجان، وأنت تعرف سماح، إنه اللقاءات اللي تصير ما بين الشعراء، ما بين وفي أحيانا يكون شاعر وناشر في نفس الوقت. تلك اللقاءات التي تصير مع الشعراء مع المترجمين مع الناشرين، هذا هو الذي يعني يصنع مشروع شعري ويعرف بشعر التونسي أكثر في محافل أخرى إن شاء الله.
2: جميل جدا. ذكروا أنه هذا المهرجان من 8 إلى 16 أكتوبر بطبعا بابل بالعراق، هذه المدينة العظيمة حقيقة، تاريخ كبير وتاريخ مهم جدا ومن أهم مدن الشرق الأوسط. رضوان، ربما ما رأيك لو تهدينا قصيدة مما قرأت؟
3: أنا نهديكم قصيدة من ليس مما قرأت، لكن لن أكون بخيل على الإذاعة الثقافية، سأقرأ نص من آخر ما كتبت. فهمتني؟ هو نص يعني بحكم الوقت، لما يعني لا لا يعني ما لقيتش وقت باش نقراه في بابل، فليكن المستمع التونسي هو أول من يتعرف على هذا النص بصوتي، لأني أنا كنت نشرته على وسائل التواصل
2: نعم
3: الاجتماعي،
2: جميل،
3: حتى
2: تفضل.
3: أنه يعني مازال بدون عنوان. ماذا تفعل وحدتي في غيابي؟ تغوص ساهمة في الجدار الذي أمامها بعينين زاحظتين، وخيط لعاب يتمايل في حركة بندول ساعة قديمة. لقد تركتها تبكي في زحمة كما تتخلى أم عن رضيع سيجلب العار لقبيلتي. وحدتي تنتظرني ربما، تفرك عينيها من غبار الطريق وهي تبحث عمن يقلها إلي على طريق مهجورة لا تعبرها إلا عربات الحزن. أتراها كبرت؟ لقد تركتها وحيدة صغيرة بكرسي واحد شاغر، أمامها منفضة سجائر وكيس سعال ركض بي من السرير إلى الحمام. أدس لأجلها خطوة كل يوم، خطوة محتملة، خطوة إلى الأمام مخنوقة، وخطوة مرحة إلى الوراء. خطواتي تجعلني أصل إليها قبل أن تتكاثر الذكريات. راحل أنا يا وحدتي بعد قليل، أخاف أن تجيء ولا تجدني. تجر خلفها أبناءها الذين أنجبتهم بعيدا في قريتي من ينتظرون المطر. كيف أترك لها إشارة لها أني انتظرتها طويلا؟ لا دم في أوردتي، لا عرق على الجبين، لا طعم ولا رائحة. الوحدة عرج طفيف في خيالي، تخلف أثر خطوات خنفساء في الرمل. أنا أقرب صديق لي، لذلك أشعر الآن بالوحدة لأني رحلت كعادتي.
2: جميل جميل، شكرا رضوان العجود، يعطيك الصحة. وفي هذه الأمسية يعني شاركوك عفوا مجموعة من الشعراء والشاعرات من اليمن، من إسبانيا، من فلسطين، من إيران، يعني فما تنوع على مستوى القراءات من إيران كما قلت، من أيضا بطبيعة حال تونس أنت والمتألقة فاطمة كرومة من فلسطين، يعني هناك ربما من مشارب ثقافية ربما متنوعة، وحتى التجارب مثل ما شفت تجارب متنوعة يعني مختلفة، سواء كان زمنيا أو رؤية شعرية. يعني
3: طبعا يعني القراءات كانت مختلفة جغرافيا وزمنيا، يعني الأجيال كانت هناك أجيال شعرية مختلفة من ثقافات مختلفة، حتى أن الشاعرة الإسبانية قرأت نصا بلغة لم مش باللغة الإسبانية لكن باللغة الأم متاعها مع القرية اللي تسكن فيها، يعني اللغة الأصلية متاعها، ووقعت ترجمته إلى اللغة العربية. هذه الاستماع لهذه التجارب، اللقاء مع الشعراء، هذا من مشارب أخرى، هو ما ينمي تجربة الشاعر، ينمي خياله، ينمي اللغة عنده، ينجم يحط نفسه لو نقدر نقول في مقارنة مع الشعراء الآخرين في دول أخرى، لكن هو يعني حاجة تنمي وتلاقح يطور التجربة أكثر منه أنه مثلا مقارنة فقط للمقارنة يعني.
2: نعم، في الفترة الأخيرة الشاعر رضوان عجوردي أنت هجبت يعني أكثر من مكان وقرأت في أكثر من بلد يعني ومن فضاء شعري، هذه اللقاءات، هذه المهرجانات، يعني إلى جانب ربما أنك تعرف هذه التجارب المختلفة ربما عن تجربتك، يعني ماذا أضافت هذه المهرجانات الشعرية إليك، وكيف ربما تراها إذا ما نظرت إلى المشهد الشعري في تونس؟
3: بصراحة أنا ليس يعني اعتزازا فارغا أو شيء، لكن التجربة الشعرية التونسية متميزة جدا، يعني باللغة العربية ومترجمة، يعني ليست في صراع هي مع التجارب الأخرى، لكن المبحث الشعري التونسي والصورة الشعرية التونسية حاجة فريدة في عالمها العربي والمتوسطي والإفريقي وحتى في العالمي. من ميديين في كولومبيا حيث قرأت القصائد باللغة الإسبانية، إلى العراق هنا حيث قرأت القصائد باللغة الإنجليزية. هي محاولة لتعريف بالشعر التونسي الذي ما زال يعني يشكو نقصا في الترجمة وفي فتح آفاق أخرى لانتشاره.
2: نعم.
3: هذا نداء يعني للناشرين. التجربة التونسية تجربة تشهد لها المحافل والمهرجانات العربية والعالمية، يعني تجربة ترجمة هذه التجربة إلى لغات أخرى ليست مغامرة لكنها تفتح أبواب جديدة، وهي يعني محطة أو نقلة أخرى إلى الشعر التونسي والثقافة التونسية إلى العالمية.
2: نعم، هو نداء للناشرين، لكن كذلك رضوان للمترجمين، اللي أيضا القائمين أيضا على تظاهرات أو مهرجانات أو غيره، لأنه ربما أو هذا لا يخفى على أحد أنه المهرجانات أو الفضاءات الشعرية وغيره قليلة جدا في تونس.
3: هي المهرجانات الشعرية عديدة في تونس، ممكن بحكم أنه كثير الصعوبات، يعني ما عادش فما قدرة أن نجيب شعراء من برا. هناك مهرجانات كلاسيكية تكرر نفس الأسماء يعني مكرسة.
2: هناك مهرجانات اندثرت أيضا رضوان، يعني لا
3: هناك مهرجانات اندثرت، يعني شو نشوف وزارة الشؤون الثقافية يعني عندها ترعى مهرجان في المسرح، في السينما، في جميع الفنون. يعني الشعر التونسي حالة فريدة في مجاله المتوسطي المغاربي الإفريقي العربي. فيعني إن يكون لتونس مهرجان شعري كبير تجيئه أسماء كبيرة وتجارب جديدة، فهذا شيء يعني يساعد التجربة التونسية ويساهم في نشر التجربة التونسية الشعرية والروائية أيضا، إذا كان يعني يكون مهرجان أدبي متنوع.
2: نعم، مهم جدا وضروري جدا، ونحن في بلد شعراء كبار وربما المعروف والبارز يعني عالميا اللي هو الشاعر أبو القاسم الشابي، فربما حان الوقت أن يكون هناك مهرجان عالمي كبير جدا، يعني شعري أو أدبي. شكرا جزيلا شاعر رضوان العجرودي. سؤال فقط قبل أن تغادرنا، بابل بآثارها اللي طبعا الساحرة اللي نقرأ عنها في الكتب وغيره، كيف وجدت هذه المدينة الأثرية وهذا المكان الأثري والتاريخي بامتياز؟
3: بابل طبعا يعني بابل تتحدث عن 7000 سنة حضارة، عن حضارة ضاربة في القدم، من عشتار إلى نبوخذ نصر، الحضارة اللغة الأشورية، الحضارة الأكادية، يعني حضارات متعددة ويعني شيء متراكم، ويعني مدينة تراثية بامتياز. ونعطيك ملاحظة أيضا سماح، أنه في مدينة الحلة هناك تمثال لشاعر الحلة موفق محمد
2: نعم
3: الذي دشن له تمثال في مدينته الأم، مدينة الحلة في محافظة بابل. دشن له تمثال قبل وفاته، يمكن قبل 3 سنوات من وفاته، وكان هذا تكريم للشاعر في مدينة الحلة، فهي مدينة شاعرة، مدينة يشقها نهر الفرات، يعني مدينة جميلة ولطيفة غنية بأثارها تستحق الزيارة. يعني حاجة تجربة جديدة، يعني حتى في تغذية البصر وتغذية الصورة عندي أنا وعند الحاضرين جميعا.
2: نعم، جيد جدا. إن شاء الله بعد هذه الرحلة لبابل والمشاركة في مهرجان ثقافات والفنون العالمية في بابل، يعني ربما تكون هناك قصائد يعني تخرج من هناك رضوان.
3: طبعا أكيد كل تجربة لازم كل تجربة سفر تترك أثرها عند الشاعر، مهما مهما تكون التجربة معناها حتى بسيطة، حتى مرور من مكان معين يكون له الأثر الكبير عند الشاعر في الالتقاط، في تحويل تلك الصور إلى شعر. قبل أن أختم أيضا نحب نشكر وزارة الشؤون الثقافية التي ساهمت في هذه المشاركة بدعمها في للسفر من تونس إلى العراق.
2: جيد جيد.
3: وأشكر سفارة الجمهورية التونسية ببغداد السيد شكري لطيف سعد.
2: نعم تحية لي وتعاون جدا.
3: السفارة كانوا متعاونين جدا، هما الذين يعني سهلوا الدعوة حتى تصل إلى تونس. هذا مجهود لهم كبير، يعني عبركم أنتم نشكرهم شكر كبير جدا.
2: نعم شكرا شكرا للجميع اللي سهلوا مهمة المبدع حتى أنه يمثل البلد أحسن تمثيل. شكرا لك رضوان عجلودي، رغم الالتزامات وأجواء المهرجان كنت معنا مباشرة من بابل بالعراق. كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله بعد عودتك تكون حاضر معنا في الأستوديو ونتحدث أكثر. شكرا جزيلا. نسمعوا نغم قصير قصير نغم. شكرا رضوان، إلى اللقاء. رضوان العجلودي طبعا مباشرة من بابل من مهرجان الثقافات العالمية. نغم قصير ثم نعود.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل في هذه الدقائق المتبقية حديثنا عن مختلف المشاريع كيف ما قلت واللقاءات، ونذهب مباشرة إلى تطاوين وإلى مدنين وإلى هذه الربوع في الجنوب، لأنه علاش ذكرت زوز؟ لأنه يشتغل في أكثر من مكان بنخداش يعني، وتحية طبعا ليه موسى.

0: تمام تمام
1: جميل، جيد جيد. الآن به طبعا كما قلنا بداية الموسم جلال حمودي، أكيد أنه فضاء في وطن الثقافي يستعد لذلك، وكذلك أنت كذلك على الصعيد الشخصي تستعد لذلك كفنان كمسرحي وشاعر أيضا، سواء كان في بني خداش أو في تطاوين أو في مدنين.
0: دونك هي سنة ثقافية بدقة قاعدين في نادي المسرح بدار الثقافة البيل الأحمر. كل الاستعدادات الأخيرة لنحضروا للمهرجان الجهوي لدور الشباب والثقافة كالعادة بمسرحية رئيسية بعنوان لؤلؤ.
1: نعم.
0: دونك نفس الصغيرات عام بعد عام يزيدوا ويزيد الحب متاعها من المسرح بحكم أنهم قاعدين يتوجوا وقاعدين ياخذوا في جوائز وطنية. دونك ثم شغل ثم مثابرة كل عام قاعد نشوفها فيهم. يعطيهم الصحة لدارة كيف كيف مهمش هذا على في نادي المسرح بدار الثقافة بالأحمر.
1: نعم.
0: في الفضاء كيف كيف
1: سمحني نبقى في دار الثقافة بالأحمر زادة توجتوا يعني تشجيع
0: ثلاثة مرات بالجائزة الوطنية في مسرح العرائس وإن شاء الله لما لا حدثنا
1: إن شاء الله. الأعمال الأطفال كالعادة فما شغف يظهر لي مبدأ يبرز الآن أكثر مع هذه الأعمال الأخيرة مع دار الثقافة البير الأحمر زيدا. يعني نحسوا أنه فما تركيز منك جلال على الأعمال المسرحية الموجهة للطفل. ألو جليل معنا
0: بسبب اشتغالي مع سي الحبيب زرافي في زندالة سوسة وهو ربي يشفيه تو حاليا يمر بحالة صحية حرجة شوي.
1: نعم.
0: دونك مع هو اكتشفت الماريونات ومن وقتها وليت ما عادش نشوف في اي عرض مثلا ما فيش ماريونات ديما يهزني الجانب هكا يهزني شيء هكا لدرجة اني رسخت العادة هذه في دار الثقافة بالأحمر.
1: نعم.
0: ولت كل الشركات السنوية تكون بعمل عرائس.
1: نعم.
0: خاصة أنك يتوج مثلا أول مرة يشاركوا بالماريونات ويتوجوا يبقوا كل عام عندهم نفس الشغف هاك ويقول لك يلا هات نخدموا في شيء للنجمو ولا في شيء اللي حابين إن ولا الشيء اللي شفنا رواحنا فيه بهين مثلا. دونك خليهم عام وراء عام إنهم يزيدوا يتطوروا ويزيدوا يتكونوا، خاصة أن كي يفوتوا المرحلة الوطنية انما تلقائيا يلقى روحهم في اسبوع في ايام قرطاج يفنوا العرائس.
1: صحيح، لانهم بما انهم متوجين فالمتوج دائما يحضر فعاليات ايام قرطاج لفن العرائس.
0: يشوفوا ناس اخرين وبلدان اخرى واستاجات من نوع خاص واسبوع كامل وهم بين استاجات وبين العروض.
1: نعم.
0: وبين الفرجه على العروض الاجنبيه يلقى روحهم في موندو ممتاز يخليهم ديركتهم العام اللي بعده يكونوا متشجعين ويزيد العدد نتاعهم.
1: نعم.
0: دونك هذا مهم ومهم جدا.
1: نعم. المسرحية طبعا زاد إلى جانب شغفهم هو أنه أيضا فما نادي لمسرح العرائس ولا في دار الثقافة
0: أي ولا نادي قاري.
1: بالنسبة لفضاء وطن الثقافي بابن خداش
0: أي طبعا فضاء وطن الثقافي قاعدين نحضروا الملتقى عبد المجيد بن عمر لمسرح الهوات. بوم مازال بكري شوي أما خلينا نسق اللي هو باش يكون في العطلة متاع ديسمبر أول ويكاند في العطلة. باش يكون فيه برشا عروض موجهة للهوات، عروض هاوية طبعا وتعرض هنا في الملتقى هذا اللي تسمى باسم الفقيه عبد المجيد بن حمر الله يرحمه اللي هو من مؤسسي المسرح في بن خداش ومن مؤسسي جمعيه الاشراق اللي هي اول جمعيه مسرحيه في ولايه مدنين. دونك لمسه وفاه ليه ان عملنا الملتقى باسمه هذه الدوره الثانيه. دونك كما ثم الفرجه وثم العروس ثم الجانب التكويني.
1: نعم.
0: باش يكونوا اسماء وطنيه بطبيعه الحال باش يظهروا على غيراتنا الاهل وشبابنا.
1: نعم.
0: كعاده باش ثم ندوه مخصصه للفقيد عبد المجيد بن عمر أن نذكر أعماله تاريخه شنو ساهم شنو عمل للمخدش. دونك هذا ثلاثة محاور نشتغل عليه في الملتقى هذا.
1: جميل. كذلك ربما يعني الملتقى هذا إن شاء الله يعني أكيد أنه يولي معناتها من الملتقيات أكيد المهمة والفاعلة في الجهة وتستقطب زيادة المسرحيين والجمهور إن شاء الله. مشروع ربما لأنه إحنا قاعدين ناخذوا في كل المواضيع في نفس الوقت مشروع غني معنا
0: هو مشروع غني معنا هو جاء كمرحلة ثانية من مشروع أصوات اللي كنت تخذيت عليه دعم من الفندق الوطني للإبداع الأدبي والفني بوزارة الشؤون الثقافية واللي يهتم بتسجيل الأهاذيج النسوية في الجنوب الشرقي وفي بن خداش خاصة الأهاذيج اللي

0: سنة في المواسم الفلاحية وفي الأفراح، دونك مروحة بين الحقل والحفل.
1: نعم.
0: الأغاني هذه اللي هي قاعدة شفويا بركة ما تدونتش وما تسجلتش، وثم اختر كبير أنه يهدد الأغاني هذه مهدب الاندثار لأن الأجيال الجديدة ما عادش تحفظها،
1: وخاصة توا مع المحاولات للسطو على تراثنا الثقافي زيت.
0: طبعا معناها أي غناية لوين دولة أخرى تقول لك هذا متاعي تراثي وغيره، دونك أنا نسجل شيء هذا، خاصة أن كباراتنا ولوا يتعدوا بالأصابع معنا، دونك معاش برشا وما تسجلش الشيء هذا، وتراث مهم ومهم جدا. دونك في المشروع الأول اللي هو أصوات قمت بتسجيل وحفظ الأغنيات هذه. في مشروع أنا اللي هو مشروع ممول من أنا على نيد فونديشن، هي منظمة أوروبية باش نحافظوا على نفس الشيء، باش ناخذوا نفس التمشي الاول اللي هو التسجيل والتسجيل وغيره، وباش ننتهوا ولا نكملوا بعرض فرجوي يجمع الاصوات هذه في خرافه شعبيه نابعه من بني خديش اللي هي خرافه سكرانه، تاخذ اكثر وقت للحديث عليها تو نتحدث عليها بالبيت.
1: يعني مش تعمل انت بالاغاني هذه عرض مسرحي موسيقي.
0: خرافه شعبيه فيها الاغاني رحلة من بداية الحفل حتى نهاية الحفل، تتوارث زي بتبيت الحال الأغاني اللي في المواسم الفلاحية في جمع الزيتون وفي الحصاد وغيرها، ثم تتوج في عرض كامل فيها خرافة بتبيت الحال اللي هي خرافة سكرانة اللي مسمي كاملة لهنا في ابن خديش، دونك الكل في الموروث الشفوي اللي عندنا أنا في حفظة وفي تدوينة وفي عرض.
1: نعم، حبيت فقط مش مغامرة منك يعني جليل انك في الإعلان عن المشروع ذي تقول نبحث عن أصوات شبابية نسائية.
0: لا، هو ان بالضرورة ان تكون ثم في البروجي ثم عنصر جديد باش ياخذوا على القدم، يعني انا باش الرسالة من كباراتنا ومن حفظه ومن كذا مهم اني نعمل دورات تكوينية او دورات او جلسات انا نسمع النساء، نسمع الطريقة اللي غنوا بها، نحاولوا من خلالها أن نمروا للشابات ويأخذوا عليهم. دونك أنا في البروجي مطالب أن يكون ثم 8 بنات 8 شابات على غير مثلا أمثالنا الكبار، أن باش يكونوا يحفظوا الغناء وهم اللي باش يأدوا في العرب.
1: نعم جيد.
0: دونك هي مغامرة بثبت الحال أن نعمل إعلان كما هيك،
1: خاطر الأصوات الشبابية قليل وين تغني الأغاني هذه تحفظها، يعني
0: هو مهم شوي أن ثم أصوات ممتازة وممتازة جدا خاصة في الكونسيرفاتوار اللي عندنا، فقط ما تغنيش النوع هذا وانا نعرف السبب معناه، وهذه فرصة اني نغرمهم بالنوع هذا ونحفظ نكون مثلا حفظت الاصوات مسجلة ومدونة وموجودة في الذاكرة بتاع الجيل الجديد.
1: نعم جميل جدا، وهذه مهمة وطنية زادة لأنه باش نحفظوا هالتراث الشفوي هذايا والتراث الغنائي والموسيقى والأهازيج هذه، لأنه واجب حقيقة واجب وطني يدخل في موروثنا المادي واللي لابد وأنه نحفظوا عليه، لأنه كيف ما قلت الأهازيج والأغاني هذه معناتها مهددة بالاندثار يعني. نعم يعطيك الصحة على هذه الفكرة. في الإطار هذا إلى جانب غني معانا، شنو باش يكون آخر في الفترة هذه القريبة؟ ربما
0: الفترة هذه قاعدين في بني خديش نحضروا المهرجان اللي هو المهرجان الموسمي الوحيد والكبير في المنطقة، مهرجان الغربوز في دورة التاسعة، دونك قاعدين نحضروا في اللي هو يبدأ نورمالمون من 26 حتى 31 أكتوبر، مهرجان فلاحي فني يعنى بالمنتوجات الفلاحية وخاصة بمادة الغربوز أي التين المجفف اللي تنتج بكثرة هنا في بني خديش، وتعمل لها مهرجان حتى الفلاحين والحرفيين وغيرهم أن يلقوا سوق صغيرة داخل المهرجان هذا وتم تبادل وبيع البضاعة متاعها.
1: نعم جميل جميل جدا، كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله طبعا هالمشاريع تكون فما بطبيعة تجاوب مع جانب التكوين سواء كان في دار ثقافة بير الأحمر أو الفضاء وطن الثقافي في بني خديش، قاعد يعني أكيد أنه يكون ويحصد في الجوائز فهذا مهم، وكذلك هذه المشاريع اللي هي تحفظ التراث مهمة أيضا في الجهة، وياريت بطبيعة تكون في الجهة الكل. شكرا جزيلا جلال حمودي على مستوى هذا في دقيقتين ربما على مستوى المسرح والأغاني وغيره الشعر، فما ديوان جديد؟
0: أي طبعا ثم ديوان جديد قاعد يطبخ على مهل باش يطبع في دار مومنت صديقنا حكمة الحاج وشاعر عراقي ولديه دار نشر في دونك الديوان حاليا في الإصلاح وفي التوظيب في توظيب النصوص يعني في الإخراج النهائي. الديوان بعنوان في الجرح من ناداك بالاسم. دونك نتصور من هنا لآخر نوفمبر تكون النسخة نهائية معناها حاضرة وجاهزة للطبع.
1: جميل، شكرا جزيلا. شكرا. الشاعر شكرا. والمسرحي ومدير فضاء وطن الثقافي بابن خديش، وكذلك المشرف على نادي المسرح في دار الثقافة بير الأحمر بتطاوين. شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك ولكل المجموعة.
0: شكرا.
1: شكرا. إلى اللقاء. احنا هكا وصلنا لختام هذا الموعد بين فوسي فوسي الأحد. شكرا لكل اللي تبعنا، شكرا لكل المثقفين والمبدعين اللي كانوا معنا في هذا الموعد. يتجدد اللقاء معكم غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح، مع أجمل تحيات مريم بنكارة، نفيسة العاشري وسامح قصد الله. إلى اللقاء.
2: فسيفساء الأحد.
3: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
2: قصيدة في كتاب،
3: لحن في غرفة مغلقة،
2: لون على جدار،
3: مشهد ينتظر ستارة،
2: حكاية تنتظر الشاشة.
3: وفي المساء
2: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
3: واللون قرب المشهد،
2: والحكاية قرب الجميع.
3: كل أحد في المساء
2: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
3: حين تلتقي كل الفنون.
2: فسيفساء الأحد.
3: إعداد وتقديم سماح قصد الله.

0: دي نسكولا جربت. شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نقوم بفتح نوافذ العوالم، عوالم البحث العلمي والأكاديمي بصفة عامة، وأن نحاول التركيز على واقع البحث العلمي في علاقة بالمجتمع، في علاقة بالرهانات، في علاقة بالمستقبل، وفي علاقة بهواجس والإشكالات التي يسعى المجتمع إلى البحث عن حلول لها، ولكن لا يمكن لنا أن نبحث عن الحلول دون العودة إلى البحث العلمي، لأنه في حق الأمر البحث العلمي هو نتاج لعقول، عقول المعرفة. العوالم، عوالم الظلمة والنور، هي عوالم دائما ما هي موجودة، حتى وإن كنا نعيش في الأزمنة الجديدة، أزمنة الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق باش نحاولوا نحكوا في البحث العلمي في المؤسسات الجامعية التونسية بصفة عامة، وفي علاقة بالأساس بالمجال العلوم الإنسانية بصفة والاجتماعية بصفة خاصة، الواقع، التحديات، الرهانات. تكون معنا اليوم الأستاذة الجامعية سامية الدريدي، وهي أستاذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، جامعة تونس، أستاذة الأدب القديم بقسم العربية ومديرة مدرسة الدكتوراه. مرحبا بك دكتورة.
6: صباح الخير، مرحبا بك، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، سعيدة بالوجود معك في هذا البرنامج. تحياتي واحترامي لكل المستمعين والمستمعات لإذاعة تونس الثقافية التي نعتز دائما بأن نكون حاضرين في برامجها القيمة.
5: مرحبا بك. على كل حال أستاذة، نحاول إذن أن نبحث في معنى البحث العلمي، واقع البحث العلمي في الجامعة التونسية وفي ما يتعلق بالعلوم الإنسانية بصفة عامة، أنشطة مدرسة الدكتوراه، رؤية مدرسة الدكتوراه للصورة المناسبة للبحث في الشأن الإنساني بصفة عامة، ولكن في ما يتعلق بواقع المجتمع التونسي. باش نحاول نفك المسائل هذه الكليكة بين ما احنا قبلك قلت الخاص والعام، بين النظري والعملي بصفة عامة، في فقرة لنفكر معا.
4: لنفكر معا،
5: في فقرة لنفكر معا. أستاذة سامية الدريدي، يعني أنت مديرة مدرسة الدكتوراه بالأساس، وأنت يعني في سياق قلوا احنا السياق الأكاديمي والبحثي والعلمي اللي تعيش المؤسسة الجامعية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وأنت يعني تواكبين يوميا المنجز البحثي العلمي والدورات العلمية بصفة عامة تحت إشرافكم. كان نبدو بما هو موجود، نبدو بما هو موجود، ونقوم بتفكيك ما الأحداث والأعمال الموجودة في مؤسسة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحت إشراف مدرسة الدكتوراه، ثم نمر ونبحث في العمق.
6: شكرا لك، سؤالك واضح. إذن سننطلق من الخاص الضيق الذي يهمنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس المعروفة بتسعة أبريل جامعة تونس. قبل أن نتحدث عن بحث علمي يجب أن نفهم متى ينجز الطالب فعلا بحثا علميا. كلنا نعلم أننا ندرس في مؤسساتنا ما يسمى بالإجازة، أو الإجازة إما تطبيقية أو إجازة إذن إجازة عادية إجازة بحث. ولكن بعد الإجازة ينفتح طريق البحث شاسعا أمام طلبتنا ويتمثل في مرحلتين، مرحلة أولى هي ما يسمى بالماجستير، ومرحلة ثانية هي أعلى وهي الدكتوراه. إذن في المرحلتين نبدأ فعليا الحديث عن بحث علمي، وبعد ذلك تتواصل مسيرة البحث بعد أطروحة الدكتوراه لتشمل إذن أبحاث عديدة مختلفة في شكل مقالات علمية أو في شكل كتب، لأن الدكتوراه ليست إلا المرحلة المتوجة لمرحلة أولى، وبعدها يبدأ الباحث متسلحا بأدوات معرفية دقيقة ليخوض غمار أبحاث عديدة تؤهله إما للالتحاق بالتدريس بالجامعة أو لمزاولة أنشطة علمية في مراكز بحث محلية أو دولية. وفي كلا الحالتين هو مطالب بإنجاز بحوث عديدة في شكل مقالات أو في شكل كتب علمية محكمة. إذن مسار البحث يبدأ فعليا من الماجستير، ولكن لا يتوقف عند الدكتوراه كما قد يظن البعض، وإنما الدكتوراه هي فاتحة أبحاث علمية أشد رصانة وأدق وأنفع للناس وللعباد. ولهذا نتحدث عن مدرسة الدكتوراه. لمستمعينا ومستمعاتنا نوضح ما معنى مدرسة الدكتوراه. مدرسة الدكتوراه هي أعلى هيئة علمية في الكلية، وهي مدرسة تشرف على أنشطة جميع مخابر البحث. وفي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس لدينا في الواقع عدد مهم من مخابر البحث يتمثل في 8 مخابر في اختصاصات مختلفة، في العربية، في علم النفس، في الفلسفة، في التاريخ، في الجغرافيا، في علم الاجتماع، في علوم التربية. يعني مخابر بحث تمثل مختلف الاختصاصات العلمية الموجودة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذه المخابر لها أنشطة علمية متعددة من ندوات وأيام دراسية وورشات تكوينية، وتنجز بإشراف مدرسة الدكتوراه وبالتنسيق معها، ولأن هذه الأشغال تحتسب ضمن أرصدة الطالب 30 التي يطالب بها وجوبا قبل أن يناقش أطروحة الدكتوراه. ولكن مدرسة الدكتوراه أيضا لها أنشطتها الخاصة، وهي ندوات محلية ودولية ومؤتمرات عالمية، فضلا عن ورشات تكوينية تسد النقص الحاصل في التكوين العلمي للطالب. لماذا؟ لأن المخابر مختصة حسب الاختصاص، ولكن مدرسة الدكتوراه مفتوحة لعموم الطلبة، ولذلك تركز على المنهجية، منهجية البحث العلمي، تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية، تركز على ورشات في الإعلامية وفي اللغات المختلفة، تركز على مناهج البحث الحديثة وآخر تقنيات البحث لتمكن عموم الطلبة سواء كانوا في اللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية، سواء كانوا في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو الفلسفة أو التاريخ أو الجغرافيا أو علوم التربية أو علم السكان والديموغرافيا. كل الأنشطة توجه إلى عموم الباحثين من الطلبة المسجلين في أطروحة الدكتوراه بالكلية. وبتعاضد المجهودين، مجهود المخابر ومجهود مدرسة الدكتوراه، نضمن للباحث تكوينا علميا متينا يمكنه من استغلاله في بحوثه العلمية. ولهذا تسند شهائد مشاركات للطلبة، وتسند شهائد مشاركة للزملاء المتطوعين، في هذه الأنشطة، وتنفتح مدرسة الدكتوراه على كل المؤسسات الجامعية في تونس وخارجها. وقد استقبلنا طوال سنوات ضيوف من الشرق ومن الغرب، ونظمنا ندوات كانت محل متابعة ثقافية في تونس وخارجها.
5: به هذا يعطيك صحة في التحديد والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الأساسية التي تقوم بها مدرسة الدكتوراه. الحقيقة هي منارة فكرية بالأساس تضيء طريق البحث، وهنا عندما نقول الإضاءة في معنى أنه يتدرب داخل مدرسة الدكتوراه البحث على ما أدوات البحث العلمي الحقيقية والأساسيات، ومنها ينطلق إلى أنه يفكر خارج إطار مدرسة الدكتوراه بمساعدة إطار الأدوات المنهجية التي توفرها مدرسة الدكتوراه، فيطلق العنان للخيال والبحث العلمي الحقيقي. مدرسة الدكتوراه هي منارة فكرية في الأدوات التي توفرها للطالب التونسي والباحث التونسي، ولكن الأهم من ذلك في كونها تجمع الاختصاصات وتفتح النوافذ بين الاختصاصات السوسيولوجية والتاريخية والاختصاصات المرتبطة بالعربية والفرنسية. كل الاختصاصات أصبحت منفتحة على بعضها البعض، وهذا يجي في سياق رؤية معينة كانت تفسر هنا الرؤية هذه، رؤية الانفتاح بين كل التخصصات، وأهمية مدرسة الدكتوراه في كانت توفر الأرضية المناسبة أنه يلتقي كل الباحثين في كل المجالات حول مائدة واحدة هو أنه البحث العلمي. تفضل.
6: شكرا لك، سؤال مهم. نحن فعلا في زمن العلوم البينية، وما نعنيه بالعلوم البينية أن كل شيء يأخذ بطرف كما يقول الجاحظ في القديم، بمعنى إننا نعود إلى ما سماه أجدادنا من العربي الثقافة الموسوعية، بمعنى أنك لا تستطيع أن تكتب في الأدب ما لم تطلع على آخر مستجدات علم النفس وعلم الاجتماع، ولا يستطيع عالم النفس أن يكتب في معزل عن اللغة وتمثلاتها وتشكلاتها وعلاقتها بالذهن، ما نسميه بالعرفانية اليوم، ولا يستطيع بأي شكل الفيلسوف أن يطرح السؤال وأن يتساءل عن الحقيقة بمعزل عن العلوم الصحيحة. نحن إذن نؤكد أننا في زمن تقاطع العلوم، وأن من يظن نفسه باحثا في اختصاص دقيق وفي معزل عن بقية الاختصاصات لا يستطيع أن يقدم الإضافة المرجوة، لأننا بشكل أو بآخر نحتاج إلى معرفة ما يحدث في ميدان غير ميداننا لنستفيد منه ونوظفه في أبحاثنا. ولذلك مدرسة الدكتوراه تشجع كثيرا على هذا التقاطع بين العلوم، وكلما استضفنا ضيفا في اختصاص معين وجهناه إلى هذه الزاوية من النظر وإلى هذه الرؤية الواقع، لنكن واقعيين، ليست رؤيتنا الخاصة، إنها الآن أصبحت رؤية دولية بل كونية، إن الجميع يشترك فيما نسميه بالعلوم البينية أو تقاطع العلوم، وأنك لا تستطيع أن تعيش في جزيرة منعزلة علمية، جزيرة علمية منعزلة عن الآخرين. ولهذا حتى المناهج توظف في مختلف الاختصاصات، فالسيميائية والتداولية والحجاجية ونظرية التلقي نجدها تعتمد في كل البحوث العلمية في مختلف الاختصاصات الإنسانية. ولذلك البحث العلمي إن عرضنا تعريفا دقيقا له هو طرح للسؤال وانطلاق من الحيرة، إنك لا تستطيع أن تكون باحثا فذا ما لم تطرح السؤال وما لم تبحث عن الجواب. أن تصل إلى الجواب أو أن لا تصل ذلك ليس مهما، ولكن المهم أن تفتح مجالا في البحث قد يستكمله غيرك. ولذلك نحن أمام رؤية واضحة لا بد من الانفتاح الإلحاح على الآخر، ونذكر بأن أجدادنا كان الواحد منهم موسيقيا، فيلسوفا، أديبا، فقيها في كل في الآن ذاته. وابن سينا الشيخ الرئيس خير دليل على ذلك. كان طبيبا، كان فيلسوفا، كان موسيقيا، وكان أديبا وفقيها. يعني في نهاية الأمر نحن نستعيد أمانة قد تكون ضيعناها في منتصف الطريق، قد نكون بدافع الاختصاص الدقيق ضيعنا ذاك النهج، ولكن أثبتت التجربة أننا نحتاج إلى الانفتاح على الاختصاصات المختلفة.
5: شكرا دكتورة. يعني لهنا وهذا مهم جدا، أنه حيرة الإنسان المعاصر قائمة على كونها لا يعيش في، أنت قلت الجزيرة العلمية، ولكن يعيش في عالم مفتوح وتتداخل فيه وتتقاطع فيه الكثير من العناصر، وأنه أصالة البحث العلمي قائمة على الأصالة طرف طرح السؤال. والأهم من ذلك هو أنه هذا السؤال الذي يطرحه الباحث والمدرسة الدكتوراه التي تدرب الباحث على كيفية طرح السؤال والبحث، هي في حق الأمر زادة مدرسة الدكتوراه بما هي منارة تواكب التحولات المجتمعية الوطنية، ومواكبتها للتحولات ترتبط بتوفيرها لقاعدة بيانات كبرى للباحث التونسي لكل ما في حول كل ما يتعلق بمعيش المجتمع التونسي تاريخيا، وكل ما يتعلق بالأسئلة الكبرى التي عاشها المجتمع التونسي. وبالتالي كأنه مدرسة الدكتوراه تؤكد بضرورة أن يكون الباحث منفتح على تخصصات متعددة ويعتمد على مناهج متعددة في مقارباته في دراسة موضوع ما، ولكن الأهم أن المواضيع يمكن أن تشتغل عليها مدرسة الدكتوراه من خلال تناولها أو توفيرها لقاعدة بيانات كبرى تواكب تحولات المجتمع التونسي. كنت تحكينا على الزاوية هذه لأنه نعتقد بأنه مدرسة الدكتوراه لها وظيفة هامة في المسألة هذه، أنها راي ليست منعزلة هي كمؤسسة علمية، وإنما هي مفتوحة على المجتمع التونسي وتواكب الأسئلة الكبرى التي عاش المجتمع التونسي والأحداث الكبرى التي عاشها المجتمع التونسي. تفضل.
6: شكرا لك. في الواقع مدرسة الدكتوراه كهيئة علمية والمخابر الباحث التي تدار فيها بحوث عديدة وتدار فيها الأطروحات ذاتها إلى جانب الأقسام بمختلف اختصاصاتها والجامعة بشكل عام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي خصصت إدارة خاصة بالبحث العلمي، الجميع مقتنع بأنه لا مجال للتقدم والتطور دون بحوث علمية. ولهذا هذا ماذا نعني به؟ بمعنى أن البحث العلمي لا ينبغي أن يظل حبرا على ورق، ولا ينبغي أن يظل محبوسا في رفوف الجامعات، ولا ينبغي أن يكون فقط كتبا في المكتبات نطلع عليها بعد بين الحين والآخر، وإنما البحوث العلمية الحقيقية هي التي تفعل وتستثمر. ولذلك هناك رغبة جماعية مشتركة لدى الباحثين، لدى الأساتذة الجامعيين، لدى إدارة البحث العلمي، ولدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام، في تحويل البحوث العلمية إلى مكسب وطني. بمعنى أننا نستثمر ما جاء في هذه البحوث لحل المشكلات الراهنة، لنكون واقعيين ونستدل بالواقع. إذن مشاكل حارقة مثل مشكلة الهجرة غير الشرعية، ما نسميه بالحرق، مشكلة الإرهاب والتطرف، مشكلة العنف التي يمارس يوميا ضد الأطراف المختلفة في المجتمع خاصة ضد المرأة والطفل، كل هذه المشاكل لا يمكن أن تحل أو أن تعالج بمعالجة أحادية الجانب، بمعنى أن تعالج أمنيا أو قضائيا أو قانونيا، وإنما يجب أن يستفتى فيها أهل الذكر، وأهل الذكر هم الأساتذة والباحثون الذين اشتغلوا لسنوات حول هذه المواضيع. ولذلك إن بحوثا عديدة حول الهجرة والغير شرعية وحول العنف وحول الإرهاب والتطرف يمكن بيسر أن تستثمر مخرجاتها إلى حلول جذرية للظاهرة، لأنك لا إن اكتفيت بمقاربة أمنية مثلا للإرهاب والتطرف لن تستطيع تطويقه، لأنه ظاهرة متفشية، والقضية قضية عقلية وقضية أدلجة لشبابنا للأسف وجرهم إلى طريق نكرهه جميعا ونرفضه جميعا. ولذلك من الذي يساعدون على تغيير هذه العقلية وعلى يعني القضاء على الظاهرة من الجذور؟ البحث العلمي، البحث العلمي الذي يجب أن يستثمر في مناهجنا التدريسية، في برامجنا التدريسية، وفي علاقتنا بالطفل منذ كانت يعني في الحضانة. نحن نتحدث عن تغيير للعقلية وعن بث لأفكار التسامح والقبول بالآخر والاختلاف والعيش في وطن يتسع للجميع. ولذلك البحث العلمي هنا يمكن أن يعني يكون حلا للظاهرة من جذورها. ولهذا نحن في مدرسة الدكتوراه، في الكلية بشكل عام، في جامعة تونس ننظم ندوات ونخرج بتوصيات، توصيات ما نسميها تركز على نقطة أساسية: تثمين البحث العلمي، بمعنى valorisation de recherche، بمعنى أن نحول مكتسباتنا البحثية إلى طرق لمعالجة ما طرأ في مشاكل. وفي الواقع ليس القضايا الاجتماعية والنفسية فحسب كما قد يعتقد البعض، حتى على مستوى الحوكمة الترابية لدينا مخبر بحث في الحوكمة الترابية يحل مشكلة كثيرة في البيئة وفي الحوكمة الترابية، إن نقلت ما توصل إليه الباحثون إلى الواقع ووقع تطبيقه. لهذا ندعو من هذا المنبر إلى توظيف البحث العلمي.
5: بيعطيك صحة. لا، احنا وصلنا إلى حدود بين النظري والتطبيقي، أكل جسر ذاك بين النظري والتطبيقي، وأنه الجسر ذاك الحقيقة هو اللي يطرح التحديات الحقيقة الأساسية التي تواجهها الأبحاث العلمية بصفة عامة. احنا تويك كاين نعطينا شروط إمكان البحث العلمي الحقيقي والظروف المناسبة التي توفرها مدرسة الدكتورال، وأنه هنالك مواكبة للتحولات الكبرى التي يعيش المجتمع التونسي، المحاولات المجتمعية والوطنية، واللي تعبر على الأسئلة الكبرى التي يطرحها المجتمع المعاصر. قلت أنت التطرف، الإرهاب، الهجرة، وكل ما يتعلق بالتحولات البيئية والمناخية والديمغرافية والحوكمة والمسائل المرتبطة بالتنمية المحلية كذلك. هذه المسائل في مستوى المضمون وفي مستوى المنهج مهمة جدا تبحث فيها مدرسة الدكتوراه وتوفرها للبحث الحقيقي بطبيعة الحال. هذيك خلينا حبيت أن تعطيني أنت بحكم مواكبتك للمسائل هذه، وأنك يوميا تتقدمي في خريطة الطريق لإمكانات البحث العلمي، صورة البحث يعني اختلفت بين الأمس واليوم. ما هي صورة الباحث التونسي اليوم؟ هل حقيقة يسعى إلى أنه يواكب ما هو موجود، أم لازال يعيش في عوالم عالم التأمل في المطلق دون مواكبة ما هو محايث وما هو متغير وتاريخي ونسبي؟ يعني كانت تعطينا بحكم خبرتك في الحال الأكاديمية والعلمية، بحكم زادة أنك زادة مواكبة يومية في مدرسة الدكتوراه لصورة الباحث التونسي. بعد نمشو نحكو على علاقة البحث التونسي بواقعية. تفضل.
6: شكرا لك. في الواقع نبدأ بصورة الباحث بشكل عام. الباحث شرطه الأساسي الأول أن يكون مسكونا بالسؤال، يعني هاجسه الأول أن يعرف أن يصل إلى الجواب، وأن ما ننظر إليه نحن، يعني عامة أتحدث عن عامة الناس، أما يعتبره عامة الناس أمرا طبيعيا بديهيا، هو يجعله محل تساؤل. وهذا الباحث الشغوف بالمعرفة الطارح للسؤال المسكون بالحيرة، هذا هو الباحث الحقيقي. ولكن الباحث الحقيقي لا يكتفي بالسؤال ليصل إلى الجواب، عليه أن يتسلح بالمعارف الحديثة. وحينما أقول معارف حديثة يعني معارف حينية ومعارف وفرتها لا مدرسة الدكتوراه في بلده، ولا المناهج المعتمدة في بلده، ولا في جامعته، وإنما يجب أن يطلع على آخر مستجد ذات البحث والمناهج العلمية في العالم. وهذا أصبح يسيرا ميسرا بفضل الرقمنة، بفضل هذه الثورة التكنولوجية وهذا الانفجار الرقمي. يكفي أن تضغط اليوم على زر في الانترنت لتطلع على مئات بل آلاف المراجع والمصادر. ولذلك نحن أساتذة في التعليم العالي نشرف ونؤطر رسائل الماجستير والدكتوراه، ندعو إلى شرط أساسي: توفر مراجع حديثة. لا يمكن أن تكتب الآن حتى في الأدب عن شخصية أدبية بمراجع تعود إلى الستينات أو للثمانينات. يجب أن تطلع على آخر المستجدات النقدية. حينما تدرس رواية ما عدت تدرسها بآليات قديمة، يجب أن تتسلح بمناهج نقدية حديثة، وأن تطلع على آخر ما وصلت إليه الرواية، لا الرواية العربية ولا الرواية التونسية، وإنما الرواية العالمية. لأنك إن لم تكن مطلعا على آخر المستجدات سيكون بحثك قديما مهترئا، ولن تضيف شيئا إلى ما قاله القدامى. ولذلك الإضافة الحقيقية تتمثل في تحديث المناهج وآليات البحث في مختلف الاختصاصات. ولما كان الأمر كذلك، الباحث اليوم يجب أن يستظل بظل الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في خطر الانتحال العلمي، لأن الأمانة العلمية تظل هي الشرط الأول والأساسي. لا قيمة لبحث بني على نتائج بحوث أخرى، أو نسب فيه الباحث إلى نفسه ما ليس له، فذاك بحث مرفوض يسقط عند اختبار الانتحال العلمي، ويسقط في اللجان المختلفة، لجان الانتداب والترقية، ويكلف صاحبه عناء كثيرا حسب القانون التونسي. تصل العقوبة أحيانا إلى منع، في إذا كان باحثا في الأطروحة تمنع مناقشتها ويمنع تسجيله لخمس سنوات. إذا كان باحثا انتحالا علميا فادحا في لجنة انتداب يرفض الانتداب وقد يمنع إلى خمس سنوات من المثول أمام لجنة، كذلك في الترقيات. نحن في هذا الباب نعني نشدد العقوبة بحكم القانون، ولكننا ندعو بحكم القيم أيضا إلى احترام الأمانة العلمية. إذن الشرط الأساسي الأول قلنا انفتاح على آخر المستجدات، الشرط الثاني الأمانة العلمية، الشرط الثالث استغلال الذكاء الاصطناعي بما يوفره من آليات بحث وترجمة وتدقيق واطلاع وإعادة صياغة إلى غير ذلك في الابليكاسيون يعني المختلفة، ولكنك في ظل هذه الرقمنة أيضا يمكن أن تبدع، ويظل الفكر الإنساني هو المبدع الحقيقي. فإذا ماذا نفعل لنوظف الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في الانتحال العلمي؟ أول مسألة هي البحث عن فجوة علمية في اختيار الموضوع، ما نسميه بفاي سيونتيفيك، بمعنى أن البحوث مثلا لنفترض أنني سأنجز بحثا في الآداب أو في الحضارة أو في اللغة، البحوث ما شاء الله العناوين تطلع على مختلف العناوين المحلية والعربية والعالمية، ولكن عليك أن تختار فجوة لم يقع البحث فيها أو لا، أو هناك بحوث قليلة فيها ولم تصل إلى نتائج مهمة لتضمن لنفسك الإضافة. ولذلك الشرط الأول في البحوث العلمية أن تذكر بما سبق ليدرك القارئ لبحثك أنك أضفت إليه. إذا تذكر بما سبق، تطرح إشكالك، ثم بعد ذلك تنطلق في البحث. الشرط الثاني لتوظيف الذكاء الاصطناعي أن أطلع على المراجع، ولي أن أستند حتى إلى المواقع الإلكترونية، ولكن بتحديد تاريخ الدخول إليها وبذكر الموقع بدقة، لأن الموقع قد يغلق وقد يتغير. إذا التاريخ، تاريخ الدخول وموقع موقعه. بعد ذلك أستغل البحث العلمي في الترجمة، ترجمة المصطلحات، لأننا الآن ما عدنا نعود إلى القواميس، يسير أن نستعين بالترجمة وأن أطلع على التوافق أو الإجماع حول ترجمة معينة لمصطلح. إذن الأمور هينة، ما كنا نقضي فيه سنوات طوال أو ساعات طوال أصبح الآن بزر، بضغط على زر ييسر لك الأمر. الأمر الثالث أن تقارن نتائجك بنتائج الآخرين، لأن الرقمنة تفيدك في ذلك لتتبين مدى الإضافة التي قدمتها قبل أن يقيمك غيرك. وبعد ذلك من محاسن الإي آي أيضا أنك تستطيع أن تنشر بحوثك في مجلات أندكسي، بمعنى في مجلات مفهرسة تصل في إلى العالم وفي مختلف اللغات. نحن إذن أمام انفتاح، العالم قرية صغيرة، حتى على مستوى العلوم والبحوث قرية صغيرة، ولك أن تتميز، والتميز مضمون في الواقع باعتبار تجربتي المتواضعة، إشرافي على أطروحات كثيرة لطلبة من تونس ومن خارجها. أؤكد لك أن البحث العلمي بخير في تونس، وأن لنا باحثين يعني أفذاذ لديهم الإمكانات يعني العلمية واللي إنجاز بحوث تصنف في الدرجات الأولى عالميا.
5: يعطيك الصحة دكتور. على كل حال، وكأن احنا اعطينا توضيح مهم جدا للبحث وشروط العمل العلمي البحثي الأكاديمي، وأن البحث اليوم الحقيقة يمتلك الأدوات المناسبة، واختزل الجهد اللي كان يقوم به القدماء يا سيدي ما بين ظفرين القدماء 5 سنين 10 سنين التالي. يعني الذكاء الاصطناعي ساعدنا على أنه نتجاوز الكثير من الصعوبات إلى درجة ما أذكر أنه البحث العلمي بالنسبة إلى ما طلبة الدكتوراه يعني يصل إلى حدود أنه يسافر إلى الدول الأجنبية حتى يبحث عن الكتب. اليوم أصبحت المرجع متوفر بمجرد أنك تنقر على الزر فتجد نفسك أمامك كثير من الأبحاث والكتب المتوفرة في قاعدة بيانات كونية عالمية اليوم وبمصادر مهمة وجادة. إذن احنا وضحنا صورة الباحث وشروط إمكان البحث العلمي الحقيقي. قبلها كنا نحكي بين النظري والتطبيقي. عندنا رهان وتحدي كبير هو كيف ننزل إلى نخرج من النظري نحو التطبيقي وصورة البحث الحقيقي. ذاك علاش باش نمر احنا في بعد الأغنية اخترتها لنا سيادتك حول التحديات التي يواجهها البحث العلمي اليوم، التحديات الحقية، وكيف أن مدرسة الدكتوراه تسعى إلى تجاوز التحديات هذه أمام واقع متغير وأمام يعني مجتمع لديه رؤية معينة حول معيشنا وباحث لديه رؤية أكثر عمق وأكثر نقد لما هو موجود. قبل ذلك نرجع من اختيارك أغنية نجاة الصغيرة ما استغناش عنك.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية نجاة الصغيرة ما استغناش عنك باختيار الحقيقة ضيفتنا الأستاذة الجامعية والدكتورة سامية الدريدي أستاذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس جامعة تونس واختصاص نتاعها هو الأدب القديم بقسم العربية ومديرة مدرسة الدكتوراه. بطبيعة الحال هنا احنا بعد الحديث عن كل التقاطعات بين النظري والتطبيقي والصعوبات في المسألة ذيك والحديث عن صورة البحث المعاصر الآن وهنا مش نحكو على التحديات الكبيرة الحقيقة التي يواجهها الباحث والأساس تواجهها مدرسة الدكتوراه في كونها تنظر إلى الأمام إلى المستقبل، وهذا أمر ليس أمرا سهلا بطبيعة الحال أمام كثير من الصعوبات أمام مجتمع يطلب من النخبة والفئة الباحثة والعارفة والعالمة وأصحاب العقول العارفة والعالمة أنهم يقدمون لهم حلولا جذرية حول القضايا التي يعيشها المجتمع، قضايا يعيشها اليوم عنف كقضايا قلت أنت الإرهاب والتنمية المحلية المسائل الديموغرافية العلاقات المجتمعية والعلاقات التربوية بصفة عامة مسائل كبرى الحقيقة يواجه البحث التونسي ويسعى إلى تقديم حلول مناسبة لها. كيف موقع مدرسة الدكتوراه أمام هذه التحديات الكبرى هذه؟ تفضل.
1: في الواقع حينما نتحدث عن تحديات البحث العلمي والتحديات التي يواجهها الباحث بشكل عام في العلوم الإنسانية أو في كل العلوم وفي كل الاختصاصات، يجب أن نكون واقعيين وأن نعترف بأننا نواجه تحديات كثيرة. أولها وأبرزها يعني ما نسميه ضعف الاستقرار المهني للباحث، لأن الباحث قد يكون طالبا شغوفا أنجز ماستر ثم أنجز أطروحة الدكتوراه ولكنه يجد نفسه معطلا عن العمل لأسباب شتى. نحن لن نطرح الأسباب، ولكن هذا الضعف في الاستقرار المهني والمادي يمثل تحديا أول يجب أن نعترف به. التحدي الثاني هو نقص التجهيزات في المخابر وحتى في مدارس الدكتوراه، لأننا أحيانا لضعف التمويل نحتاج إلى تجهيزات متطورة وإلى حواسيب يعني حديثة وإلى تجهيزات شتى في المخابر، ولكن ميزانية المحدودة تحول دون ذلك، ولذلك قد نجد أنفسنا مجبرين على التعاون داخل المؤسسة الواحدة وأحيانا التعاون مع مؤسسات أخرى. التحدي الثالث الذي يجب أن نقر به أيضا ضعف تثمين البحوث العلمية، يعني ضعف استثمارها في المؤسسات الاقتصادية، لأن المؤسسات الاقتصادية يبدو أنها منعزلة عن الجامعة، ولذلك نحن مجبرون على يعني ملء هذه الفجوة وعلى انفتاح

0: شقية أيضا. ونحن الآن نتحدث والحمد لله عن أطروحات تنجز بشكل مزدوج، ما نسميه بالكوتوتيل، يعني هي أطروحة تنجز بمشرفين، مشرف من تونس ومشرف من خارج تونس. وهنا بحكم خبرتي في مدرسة الدكتوراه لدينا العشرات من الأطاريح التي أنجزت ونوقشت وتنجز الآن تحت شراكة وإشراف مزدوج، وفرنسا تحتل المرتبة الأولى شريكا لنا في الكوتوتيل، ثم بعد ذلك بلجيكا فألمانيا فإيطاليا. أيضا الجامعة حاولت يعني جاهدة حل هذا الإشكال بعقد شراكات مختلفة مع مراكز بحث في تونس وخارج تونس. إذن نشتغل الآن، نحن ننظم يعني نحن ننظم ندوة مشتركة مع الميكام، وهو مركز بحث ألماني بتونس، ستعقد قريبا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. إذن عقدنا في السنة الفارطة مؤتمرا دوليا مع منظمة إقرأ، وهي منظمة علمية عراقية منخرطة تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وأنجزنا ندوة علمية مشتركة حضرها باحثون من تونس وباحثون من العراق. إذن نحن منفتحون لمجابهة إشكالي يعني هذا التثمين للبحوث العلمية، وأيضا ندعو المؤسسات الاقتصادية لتثمين بحوثنا العلمية. من التحديات أيضا التي يمكن أن نذكرها هنا صعوبة الوصول إلى بعض المواد العلمية. صحيح احنا نتحدث عن الانفجار الرقمي وعن مواد علمية أو قاعدة بيانات علمية منفتحة وضخمة وكثيرة، ولكن مع ذلك هناك بعض الصعوبات نحاول التقليل منها، ونحاول مد طلبتنا بماذا؟ بما نسميه بمنحة سفر إلى جامعات غربية، ولذلك توفر جامعة تونس ما يسمى ببورس دالتغنانس، وهي عبارة عن منحة تمكن الباحث في أطروحة الدكتوراه من السفر والبقاء في فرنسا أو بلجيكا أو إيطاليا من شهر إلى 3 شهور أحيانا إلى 6، مع منحة مع تذكرة سفر، وينجز بحثا أو يطلع على آخر المستجدات هناك، ويحضر وجوبا ما يعني ورشات تكوينية وندوات هناك، ويعود مسلحا بأدوات معرفية حديثة. ونحن نؤكد أن مثل هذه المنح تفتح آفاق البحث العلمي وتجعل الباحث التونسي باحثا عالميا. لذلك نشجع على هذه المنح في جامعة تونس، وكلما تقدم باحث إلى مدرسة الدكتوراه يطلب منحة سفر أو إلى لحضور ندوة أو مؤتمر علمي، نوفر له ما نستطيع توفيره في حدود الإمكان وفي حدود الميزانية المخولة لنا، لأن التوصية من البحث العلمي أن الأولوية للباحثين الشبان، وأن مدرسة الدكتوراه هي في الواقع تقودهم نحو مسيرة علمية لا محلية ولا عربية، وإنما نرجو أن تكون عالمية.
1: هذاك مهم جدا، كنت حاب عن المحلي والعالمي، وأن البحث التونسي هو محلي، ولكن المهم هو كيف يمكن أن يخرج من المحلي إلى العالمي ويتصير التفاعل، وأنه أعمالنا العلمية البحثية الحقيقة هي مرموقة ولديها عمق أكاديمي علمي مهم جدا. ومن ضمن التحديات اللي أنت ذكرتها أستاذة، زوز تحديات خلينا نشوفهم هنا وقولي كيفاش نجمو نحكو فيهم. انت حكيتي في مسألة مهمة، المخرجات البحثية في علاقة بالمؤسسات الاقتصادية بالأساس، يعني هل ممكن انه ننظم مؤتمرات وطنية؟ هل يمكن أن نفتح المجال لأنه نطرق أبواب المؤسسات الاقتصادية؟ كيف يمكن مثلا

0: للمستمع اليوم يقول هاو ثم آليات تقرب المؤسسة الاقتصادية من الجامعة، وأن الجامعة توفر أرضية مناسبة لتحقيق التقارب بين تلك الأبحاث وبين ما موجود في مستوى اقتصادي. تفضل.
1: شكرا لك. في الواقع نحن نحاول فتح أبواب الجامعة على المؤسسات الاقتصادية لأمرين لغايتين في نفس يعقوب. الغاية الأولى ضمان تشغيلية لكفاءاتنا العلمية، لأن الطلبة صحيح أنهم يدرسون العلوم الإنسانية في مختلف اختصاصها، ولكن ليس الجميع معنيا بالتدريس. إذن يجب أن ينخرطوا في مؤسسات مختلفة ذات صبغة اجتماعية وذات صبغة اقتصادية. ولذلك نحاول تنظيم أيام مفتوحة تستدعى فيها ما نراه مناسبا من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية لاختصاصاتنا العلمية. وفي هذه الأيام المفتوحة نحاول أن نضع الطالب أمام المؤسسة والمؤسسة أمام البحوث العلمية لتستثمرها. هذا مهم للغاية الأولى، غاية تشغيلية وغاية استثمار البحث العلمي، ولكن الغاية الأسمى من ذلك هي الحد من هجرة الكفاءات، لأنها معضلة باتت تهدد هذا الوطن العزيز الذي نحن نشأنا على ترابه وفيه ترعرعنا وندين له بكل الحب والولاء. إذن هذا الوطن إن هجرته كفاءاته ضاع. ولذلك نحن نمارس ما استطعنا من محاولات للحد من هجرة الكفاءات، لأن الكفاءة العلمية تهاجر متى؟ حينما لا تجد تثمينا لبحثها ولا تجد تقديرا لموهبتها ولا تجد يعني توظيفا لما درسته وما بحثت فيه لسنوات طوال. حينما يحتضنه مخبر أجنبي سيترك الوطن، حينما يوفر له الأجنبي الآخر ما يفتقده هو لمواصلة مسيرته البحثية لن يتردد في الهجرة. ولذلك ندعو إلى أولا الزيادة في مخابر البحث، في مراكز التكوين والتشغيل، وفي خاصة يعني التوظيف الباحثين واستثمار أبحاثهم وتوفير البيئة الملائمة في أوطانهم لنستفيد من بحوثهم. فنحن أولى بأدمغتنا ونحن أولى بكفاءاتنا، وهذا الوطن العزيز يستحق منا كل حب وكل تقدير.
0: بطبيعة الحال ومهم جدا أن نراو الانتماء، تعزيز الانتماء للوطن يقوم أساسا على توفير الظروف المناسبة لأصحاب الفكر والإبداعي والنقدي وللباحث التونسي بصفة عامة. ونتحدث اليوم عن انفتاح الجامعة التونسية على المؤسسات الاقتصادية في مستوى أول، والاعتراف بالأبحاث وتثمينها وتعزيزها. وفي السياق الكبير هو أنه التأكيد على أن شخصية الباحث التونسي يجب أن تكون متعددة. أول حاجة قدرة على البحث العلمي الأكاديمي المتطور المواكب لحركة التاريخ الآن وهنا، وعلما بما يوجد خارج حدود الوطن، وتقديم قراءة محايثة لمشاغل المجتمع التونسي. ثم أنه تكون لديه شخصية قادرة على أنه تنفتح على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، بالتالي يصبح له القدرة على أن اتخاذ القرار في أن يواصل العيش على هذه الأرض، على هذه جغرافيا تونس الحبيبة. ونؤكد بأن مدرسة الدكتوراه هي الحقيقة مؤسسة داخل مؤسسة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، تنشط وتسعى إلى تجاوز التحديات وتسعى إلى ملء كل الثغرات المرتبطة بهواجس البحث التونسي في سياقاتها المختلفة. أشكرك أستاذة والدكتورة سامية دريدي على الإضاءات التي قدمتها. قدمتها وأنت يعني جامعية فذ الحقيقة وأستاذة في الأدب القديم بقسم العربية ومديرة مدرسة الدكتوراه حول الإضاءات التي قدمتها في ما نسعى إلى توضيح للمواطن التونسي في كوننا لدينا مؤسسات تشتغل على أسئلة معاصرة يعيشها الباحث والجامعة التونسية ويعيشها المجتمع التونسي بصفة عامة. شكرا على هذه الإضاءات.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه الدعوة. نتمنى أن نلتقي دائما في رحاب الإذاعة الثقافية، ومرحبا بكم في مواكبة أنشطة مدرسة الدكتوراه. البحث العلمي بخير، لدينا باحثون ممتازون، وإن شاء الله نحن على طريق صحيحة إن شاء الله.
0: شكرا،
1: شكرا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: تحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقول.
3: هي يحكي هالنسمع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: العشر دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين، سواء على موجاتنا، على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية، أو على موقعنا www.radioculturel.tn. مرحبا بكم، هذه ياسمين على ليل تونس من توا حتى النص الليل، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم ومريم جارة في الإخراج. سهرتنا اليوم في ساعتنا الأولى باش يكون لنا عودة على دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، وإن كان البارح حفل الاختتام. بعد شوية تكون معنا عبر الهاتف الفنانة المصرية يسرى الهواري من مجموعة تردد، اللي كان عندهم عرض ضمن أيام قرطاج الموسيقية. تسمع معنا كذلك حوار للفنانة السورية السويدية فايا يونان اللي قامت البارح بتأثيث حفل الاختتام، وكذلك حوار مع الفنانة التونسية نجي العبيدي وعودة على عرضها قلبي القوي، وكذلك حوار مع المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية منذر فلاح. نسمعون بعد بأكثر تفاصيل. و في ساعتنا الثانية كالعادة موعدنا مع فقرتنا القارة، حكاية أغنية ومواعيد السهرات اللي كما العادة كما تعودتوا بهم نعطيكم أبرز المواعيد اللي تستنيكم في الفترة المقبلة. بعد شوية نستقبل ضيفتنا، لكن قبل نخليكم مع عدنان الشواشي الليل يا محلى الليل، وراجعين.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة 13 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى في ياسمين على ليل تونس، مواصلين حتى للنص الليل. ووقيت باش نستقبلوا ضيفتنا الأولى لسهريتنا لليلة، باش نستقبلوا ضيفة مصرية لكن هي موجودة حاليا في تونس، يسرى الهواري، الفنانة يسرى الهواري. أهلا وسهلا مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: اهلا وسهلا بكم، مساء الفل على كل اللي بسمعونا.
3: شكرا ليك على قبولك دعوتنا. نحكيو على ايام قرطاج الموسيقيه وتردد كان موجود في ايام قرطاج الموسيقيه، وشفنا حضور جماهيري كبير وتفاعل كذلك كبير من الجماهير. كيفاش شفت تفاعل الجمهور التونسي يسرى؟
4: والله أنا سعيدة جدا لأنه دي أول حفلة ليا في تونس، يعني مش الزيارة الأولى، أنا جيت تونس كذا مرة قبل كده حتى مشاريع ثقافية وموسيقية، بس أول مرة يكون عندي حفلة وقابل الجمهور، فكنت يعني متحمسة ومتشوقة وكل ده، وكمان خصوصا أني بقدم مشروعي الجديد تردد. فالحقيقة اتبسطت قوي من رد فعل على الجمهور، وكان في جزء يعني حسيت انه في ناس سمعوا اصلا الالبوم وعارفينه وحافظينه، وفي ناس بسمعوا لاول مره، وناس كتير اتكلمت معايا بعد الحفله. كان الحمد لله يعني انتراكشن كويس واتبسطت جدا فعلا. يعني
3: جميل جدا انه يكون الجمهور تعرف على الفنان ويعرف الفنان اللي يمشيله، معناتها انه صحيح فما جمهور يكتشف الفنان خلال الحفل، لكن فما جمهور زاد كذلك يقول نحب نقوم بالبحث متاعي ونحفظ الاغاني باش نلقى روحي حاضر خلال الحفل، ويتفاعل الجمهور مع الفنان ويتفاعل الفنان كذلك مع الجمهور. نتصور احساس كبير جدا يسرى الهواري.
4: اه مظبوط، كمان عشان في المهرجان في ايام قرطاج الموسيقيه بيكون في يعني حفلات مختلفه، فنانين مختلفين من بلاد مختلفه، في يعني في تنوع اصلا في نوع الموسيقى، وفي ناس بتحضر يعني بيكونوا موجودين عشان يحضروا حفله فيحضروا الحفله اللي بعدها او اللي قبلها او كده، فيتعرفوا على الناس اكتر، بيكون في فرصه يعني الناس تتعرف على مشاريع موسيقية أصلا ما يعرفوهاش يعني.
3: نعم، شو يعني لك حضورك خلال دور 11 لأيام قرطاج الموسيقية، وانت قلت هذه أول حفل لك في تونس، أنه يكون أول حفل من خلال مهرجان كمهرجان أيام قرطاج الموسيقية، شنو يعني لك هذه بالضبط؟
4: أنا عموما يعني بكون سعيدة جدا لما بتواجد في بلاد عربية، يعني لأنه يعني عشان بيكون جمهور قريب وفاهم اللغة، ويعني هيبقى في كده نوع من التواصل ويقدروا كمان يتخيلوا أنا الحاجات اللي بعبر عنها. كنت سعيدة جدا لما تم اختيارنا واختيار مشروعي يعني وفرقتي لأني أكون موجودة هنا، خصوصا يعني مشروع تردد بالنسبة لي هو مشروع عن القاهرة، وما يعني بستخدم فيه أصوات من القاهرة، فإني أصلا أحمل الأصوات دي كده وأشاركها مع الجمهور في تونس كانت حاجة خاصة جدا بالنسبة لي. وكمان عشان هو مشروع جديد، أنا لسه بدأت الحفلات في القاهرة الشهر اللي فات، فتعتبر دي أول حفلة برا القاهرة، فكانت التجربة الأولى لأني أشوف تأثير المشروع ده على حد مش عايش في المدينة. فطبعا هي حاجة خاصة جدا يعني الرحلة بالجمهور كلها بالمشاركة المشروع بوجودي في المهرجان. قابلت طبعا فنانين كتير، ومنهم أصدقاء ومنهم ناس تعرفت عليهم وناس كنت بسمع عنهم وشفتهم وقابلتهم، فكانت يعني تجربة سرية بكل المقاييس بصراحة يعني.
3: وصلتنا أجواء القاهرة لتونس وتفاعل مع الجمهور يظهر الجمهور تعرف على القاهرة من خلال ما تقدموا أنت من في مشروع تردد خاصة يسرى الحواري؟
4: أتمنى أكون قدرت أعمل ده، يعني أعبر عن جزء بسيط عن حياتي وأفكاري وأسئلتي وعن يعني الحياة اليومية في القاهرة.
3: نعم، المشروع عنوانه تردد، علاش اخترت هذا العنوان للمشروع؟
4: الاسم جه في الاخر خالص بصراحه، وكان بس يعني الاسم عشان يعني بالعربي كلمه تردد ليها معنيين، وهو التردد يعني في اتخاذ القرارات، وكمان الترددات الصوتيه يعني الفريكوينسي، فحسيت انه بيعبر يعني من خلال المعنيين دول بيعبر عن المشروع بشكل كبير، لاني كنت مهتمه بالاصوات وتردداتها وتاثيرها، وكمان يعني في ترددي انا شخصي عن اللغة اللي هستخدمها في المشروع وفي الموسيقى. يعني
3: هل يمكن اعتبار تردد مرحلة جديدة في مسيرتك الفنية أم أنه امتداد طبيعي لتجربك السابقة يسرى الحواري؟
4: يعني أنا شخصيا بتخيل أنه كل مشروع هو اللي يعني بيكبرني اني اختار اللغة المناسبة لي وطريقة التعبير المناسبة لي. نعم. يعني طبعا انا مشروعي الاول او ألبومي الاول نقوم ناسين كان معتمد بشكل كبير على آلة الأكورديون اللي هي آلتي الأساسية، وأنا في مشروع تردد تخليت عن هذه الآلة، يعني مش متخيل أني خلاص توقفت يعني لأنه دي آلتي الأساسية، بس كان فكرة المشروع هي اللي دفعتني أني أدور على وسيط تاني عشان أعبر عنه بشكل أكبر. يعني في المشروع ده كنت مهتمة أكتر بفكرة الفيلد ريكوردينجز، الأصوات المدينة، وإزاي يعني البحث في تأثير الصوت ده علينا والتعامل معاه بشكل موسيقي واستخدامه يعني كجزء من الموسيقى، كأني ببحث عن الجمال الممكن في وسط هذا الضجيج. فكان ده الفكرة الأساسية، فعشان أوصل للفكرة دي كان لازم أغير حاجات كتير، يعني في طريقتي في كتابة الأغاني، في طريقتي في التلحين، في طريقتي مع التعامل مع الأصوات، لأن هو المشروع بيفرض هذا التغير يعني.
3: نعم.
4: فأتوقع يعني أنا أفضل أني أفضل دايما الفكرة هي اللي بتدفعني لتجربة أشياء جديدة.
3: أحكينا على القاهرة، على الأصوات، على الضجيج، في تردد تتحول أصوات الشارع أو الشوارع وأبواق السيارات، ضجيج القاهرة إلى عناصر موسيقية، كيف جت الفكرة هذه أنه تكون الأصوات هذه جزء من الأغاني وعنصر من العناصر الموسيقية الموجودة في أغاني يسرى الحواري، خلينا نقول في مشروع التردد بصفة عامة؟
4: الفكرة يعني بدأت لأنه أنا عايشة في القاهرة في وسط المدينة، وهو مكان يعني دوشة جدا، ضجيج وصوت عالي طول الوقت كمان، فأنا بتعامل مع ده بشكل يومي. ولكن اللي خلاني أهتم بالأصوات هو بصراحة كان وقت الكوفيد، كان لما حصل اللوك داون وكل الأصوات اختفت، وفي اللحظة دي أنا يعني اكتشفت انه الصوت كان جزء اساسي من شخصية المكان بالنسبة لي، لاني حسيت فجأة انه كأني مش عارفة اتعرف على المكان، كأنه مكان تاني
3: غريب
4: يعني مكان غريب، يعني مع انه عايشة هنا بس حسيت كأنه غريب، يعني مكان غريب عني. ففهمت وقتها انه الصوت كان جزء كبير من شخصية المكان، وانا كأن يعني الاصوات كلها موجودة في ذاكرتي، وانا عمري ما كنت اتخيل اني بحفظها يعني او انها موجودة في الذاكرة. فلما عادت الاصوات ابتديت اهتم انه اسمعها وافهمها واشوف كل طبقات الصوت اللي اختفت ورجعت تاني، ومن هنا يعني بدأ الاهتمام بصراحة، وابتديت اسجل وابتديت أفكر أنه طيب لو أنا بقول أن أنا متضايقة أو يعني الأصوات ساعات بتكون مزعجة بالنسبة لي خصوصا وقت الشغل أو كده، فخليني أشوف طيب يلا أعمل لها دعوة، أعمل دعوة للأصوات للستوديو بتاعي ونشوف
3: وتنضم للمشروع.
4: بالضبط، تنضم للمشروع أسهل. فجت الفكرة من هنا واستمتعت يعني. ابتديت أشتغل مع الأصوات، الحقيقة إن أنا لقيت إن أنا مستمتعة باللعبة دي وقادرة تلهمني يعني، لأنه كمان أنا كنت مهتمة أكتر مش بس بفكرة استخدام الصوت، ولكن بالتأثير العاطفي للصوت ده يعني. كل صوت لي يعني تأثير نفسي وعاطفي وليه علاقة بذاكرتنا الجماعية يعني كناس عايشة في المدينة. فأي صوت أنا بحطه في الأغنية أو في الموسيقى فهو بيجيب مشاعر معايا كمان، بتضيف أشياء للكلمات وللموسيقى.
3: نعم، باعتباره قريب من الواقع وأنت تنقلين الواقع من خلال هذه الأغاني، معناتها أنه نشوف الأصوات هذه موجودة في الأغاني، ويعني وكأن احنا عندنا نبذة على الشارع في القاهرة على شنو قاعد يصير في شوارع القاهرة، ليس فقط من خلال الكلمات والألحان وإنما من خلال مؤثرات صوتية هي حقيقية وليست مركبة، خلينا نقول.
4: مظبوط كده، مظبوط يعني. كان كمان مهمة بالنسبة لي انه في الاخر انا بستخدمها ومش عايزاها تكون مزعجة في الاخر، ولكن هي جاية من الضوضاء،
3: نعم.
4: فلازم يكون في التوازن ده موجود في الاخر.
3: بعد ألبوم نقوم ناسيين وانت حكيت عليه بكري شوية، لطف عليك لطف عليك
4: معلش انا مريضة شوية.
3: لطف عليك، ان شاء الله لبيس. بعد ألبوم نقوم ناسيين، ما الذي تغير في يسرى الهواري فنيا وانسانيا حتى وصلت الى تردد؟
4: يعني هو كمان في وقت يعني بين نقوم ناسيين وبين تردد 8 سنوات تقريبا، فطبعا هي فترة يعني أنا
3: طويلة
4: اتغيرت
3: جدا.
4: فيها وكبرت وأفكاري اتغيرت وأسئلتي اتغيرت، فطبيعي إنه يكون في تحول يعني في الموسيقى وكمان في الأفكار يعني. بس فيعني زي ما حكيت لك يعني إنه السؤال الأساسي كان لي كان هو علاقتي بالمكان وعلاقتي بالمدينة في الوقت ده يعني، كمان اللي احنا عايشين فيه وسط الأخبار والتحولات العالم العربي وكده،
3: نعم.
4: فمن هنا جاي السؤال يعني.
3: إلى أي مدى يسرى الهواري تعبر أغاني تردد على الحيرة والقلق والأسئلة التي يعيشها الإنسان في علاقته بنفسه وبالعالم؟
4: ده سؤال كبير. يعني زي ما قلت أنا يعني بحاول أعبر عن نفسي أنا أكتر يعني، شيء كواحدة عايشة في القاهرة، عايشة في الوطن العربي في هذا العمر يعني. ففي الآخر هي تجربتي الشخصية اللي بحاول منها أنقل صورة عن جزء من القاهرة.
3: حكيت بكري على آلة الأكورديون اللي قلت تخليت عليها الآلة هذه في مشروع تردد، لكن اسمك ارتبط بهذه الآلة، شو أنا لقيته في الآلة هذه ما لقيتوش في غيرها؟
4: أنا قلت يعني وأنا طفلة كانت آلتي الأساسية هي البيانو، وبعدين لما كبرت شوية حبيت الأكورديون يعني. والله في حاجات كتير تخليني أحب الآلة يعني، أولا لأنه هي ليها شخصية واضحة، صوت عالي، ساعات مش محتاجة مايكروفون أصلا لأنه ليها صوت عالي، ودايما مرتبطة بالترحال وبالحكايات وبنقل الحكايات من مكان إلى مكان. فأنا يعني يعني وقعت في غرام الآلة يعني من أول ما ابتديت، وكمان عشان الطريقة حتى اللي بنعزف بيها الآلة بتخلينا قريبة كده من القلب ومن النفس، وفيها حاجة حميمية جدا في لعب
3: نعم.
4: الآلة. وكمان هي الآلة عشان فيها صوتين تقدر تخلق إيقاع وميلودي في نفس الوقت، في كأنها
3: نعم.
4: متكاملة يعني مش محتاجة حتى آلات مصاحبة. ففي حاجة كده قوية الشخصية في آلة الأكويدين، وكمان بحب إنها بتتلعب بطرق مختلفة يعني، كل بلد وكل ثقافة بتلعب الآلة بتخلي صوتها مختلف خالص كأنها آلة تانية. بس يعني حسيت انها حاجة غنية، وكمان كانوا الناس بيقولوا دي آلة كبيرة قوي على انتي ست مش هتعرفي تلعبيها وكده، حسيت انه تحدي يعني،
3: أي.
4: قررت انه طب يلا بقى. بس
3: وعلاش خممت ولا خيرت إنك تتخلى عليها في مشروع تردد؟
4: يعني زي ما قلت انا مش هعتبر ان انا تخليت عنها للابد، بس يعني
3: فقط في هذا المشروع.
4: كنت عارفة انه ده هيكون ريسك يعني بصراحة بالنسبة لجمهوري كمان، لانه عارفة انه اسمي ارتبط بآلة الاكورديون، فانه فجأة كده اظهر واقول انه انا مش هلعب الآلة دي دلوقتي، يعني كنت عارفة انه ده ممكن يعمل صدمة شوية لجمهوري. وفعلا يعني في ناس كتير علقت هذا التعليق انه فين الاكورديون، مستنيين الاكورديون كده. بس في الاخر يعني انا كنت عارفه انه اني هاخد الريسك ده، وقررت انه يعني تمام خلاص، عشان بس انه يعني انا عزفت على فكره اكورديون بسيط في تردد، بس مش هو في
3: مش
4: الفرونت،
3: نفسه.
4: يعني مش موجود كآلة اساسيه، يعني موجود في الخلفيه كده. وكان يعني كنت بفكر في الأنسب للمشروع، يعني المهم هو المشروع في اللحظة دي
3: نعم.
4: وإيه المناسب ليه بس.
3: هذا هو يعني رؤية جديدة مختلفة، مشروع جديد، لازم نكون فما تجديد ونغير بعض العادات اللي ربما يشوفنا بها الجمهور ويشوفنا في حاجة أخرى جديدة. ربما هذا زاد يخلي زاد النوع من التجدد في المشاريع الفنية لكل فنان. يسرى الهواري، لو طلب منك إنجاز عمل موسيقي مستوحى من تونس، أي الأصوات باش تختار؟ فما ضجيج المدينة، فما أصوات الأسواق، عندنا السوق العربي في تونس، ما نعرفش زرتهم وإلا لا، فما إيقاعات الموسيقى الشعبية زاد كذلك، عندنا العديد من الآلات نتاع الموسيقى الشعبية، فما المزود، فما زكرة، فما الدربوكة، ذوما الآلات اللي موجودين في الموسيقى الشعبية التونسية. أنت بوجودك في تونس وما زلت موجودة بحضنا لهنا في تونس، فماشي حاجتك هي لفتت انتباهك في الأصوات؟ لو طلب منك مشروع أنه يكون معتمد ولا مرتكز على هاتي الأصوات، شنو تنجم تختاري يسرى الهواري؟
4: طبعا انا ما عدتش وقت كفايه عشان اعرف، بس يعني انا اصلا اول حاجه لفتت نظري في الشارع انه قد ايه هادي.
3: أي.
4: حسيت انه يعني اصوات السيارات مقارنه بالقاهره، يعني انا عارفه انه في ناس معتبره مثلا انه في العاصمه في تونس يعني مثلا ده ضجيج، بس يعني مقارنه بالقاهره بصراحه يعني انا كنت حاسه انه هادي
3: تم هدوء.
4: هادي
3: أي.
4: جدا. ايوه بالظبط. بس حبيت في السوق أصوات الناس اللي يعني اللي بيشتغلوا على النحاس، الدق
3: أي.
4: على النحاس، أنا دي حاجة لفتت نظري وأنا في السوق، لأن طول ما أنا ماشية كان في صوت الدق مستمر، ودايما هم في كده رزم أو يعني إيقاع معين في دق الأصوات،
3: نعم.
4: دي الحاجة اللي لفتت نظري. بس عارفة طبعا لو قعدت أكتر وزرت أماكن أكتر هيبقى في يعني طبعا في بالي.
3: أكيد.
4: ممكن بقى أعمل خطة إنه أجي أقعد شوية كده عشان أسمع
3: نعم
4: كل الأصوات.
3: نعم أكيد. وأنت نتصور أي صوت باش يلفت انتباهك،
4: أه خلاص.
3: بما أنك هكا مركزة برشا مع الأصوات، وهذا في صميم العمل بتاعك زاد.
4: أيوه
3: خلينا نقوله، أنت ما زلت موجودة في تونس، قاعدة بحثنا لهنا، تواصل في بحثك حول مشروع توازن، لو تحكينا شوية على المشروع هذا وعلاش اخترت تونس يسرى الهواري.
4: أيوه هو المفروض كان مقدر لمشروع تردد في الأول إنه هو يكون 8 أغاني، وبعدين لما المشروع طول والتراك الواحد بقى أطول مما توقعت واحتاج شغل أكتر من توقعت، قررت تقسمهم. وكانت الخطة إنه يكون في الجزء الثاني من تردد هو مشروع توازن اللي فيه 5 تراكات. وبس بعدين بعد ما خلصت توازن وابتديت أشتغل بقى على التراكات بتاعت، يعني اتغيرت برضو شوية عن الخطة الأولى، بس هي لسه يعني نفس الأغاني. فوالله أنا سعيدة، يعني بعتبر بقى دلوقتي وجودي الأسبوع ده بعد المهرجان في ريفيوم عشان أشتغل على المشروع، دي هدية أخيرة من تونس، يعني إنه موجودة هنا عشان أشتغل على مشروعي الجديد، ومعايا كمان عضو من فرقتي طارق عبد القوي انه
3: نعم.
4: بيوزع الاغاني عاده في فرقه، ف واحنا بنشتغل على المشروع سوا هنا. بس فيعني دي فرصه جميله لوجودنا هنا.
3: يعني هذا اختيار انكم تكونوا يكمل المشروع ذي في تونس، تكملوا المسار بتاع البحث في تونس، والا الفتره تطلب انكم تكملوا المشروع تويكا معناتها، حتى ولو انه في مكان اخر، ولا الاختيار كان مع في تونس انه تكملوا بما انك موجوده في تونس؟
4: يعني هو المشروع لسه قيد التطوير، يعني في مراحل لسه ما اكتملتش، ودايما عشان انا المشروع بتعامل فيه مع اصوات، فبيكون احسن ان انا اكون بشتغل عليه في مكان بعيد عن القاهرة وبعيد عن الضوضاء وبعيد عن الأصوات، فبيكون فرصة كويسة انه يكون في مكان بعيد وهادي كمان بالذات. فيعني ما فيش انسب صراحة من المكان ده في المرحلة دي من المشروع. المشروع مقدر لي انه هو يكون الريليس بتاعه في 2027، فلسه قدامنا يعني وقت، لانه لسه في تسجيل والميكس والماسترينج وكده، بس في المرحلة دي احنا بنحاول يعني نشتغل على التوزيعات النهائية للأغاني.
3: يعني هذا المشروع الجديد اللي ربما المشاكل متاعه بدأت تتشكل شيئا فشيئا، ومن بعد باش نشوفوه كامل في 2027، نشوفه مشروع توازن هكا ولا؟
4: صح مزبوط كده.
3: نعم، نستناو المشروع القادم، وإن شاء الله زادة نشوفوك في مهرجانات أخرى في تونس بعد أيام قرطاج الموسيقية، نشوفوك في مهرجانات أخرى خاصة بعد التفاعل اللي شفناه مع الجمهور، جمهور أيام قرطاج الموسيقية. شكرا لك يسرى الهواري، بالتوفيق في مشاريعك الفنية، وكما قلنا إن شاء الله نعود نشوفوك في تونس مرة أخرى.
4: إن شاء الله. شكرا جدا، واستمتعت جدا بالحديث معك، وأشكركم دايما على خير يا رب.
3: شكرا لك، شكرا نورتنا. الفنانة يسرى هواري صاحبة مشروع تردد اللي كانت حاضرة في أيام قرطاج الموسيقية، وشفنا العرض كذلك بحضور جماهيري وتفاعل جماهيري كبير. وما زلت يسرى تخدم على مشروع آخر توازن، نشوفوه ونسمعه إن شاء الله في 2027. احنا ما زلنا مواصلين معكم في في ياسمين على ليلي تونس حتى النص الليل، نرجع بعد شوية على عرض اختتام أيام قرطاج الموسيقية، تحديدا عرض فايا يونان بعد شوية، لكن قبل نسمع يسرى الهواري وراجعينا.

يا يونان يا قاتلي، توصلنا العشرة 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. والبارح كانت نجمة اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية الفنانة السورية السويدية فيا يونان، تميزت على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة، وهكا كانت الأجواء.

0: كانت هذه مقتطفات من حفل البارحة في اختتام الدورة 11 الأيام قرطاج الموسيقية، أثتها الفنانة فايا يونان اللي بعد الحفل كان لنا معها حوار تحدثت فيه على تونس، علاقتها بتونس وبالجمهور التونسي، حكيت على جديدها وعلى أغانيها بالتونسي. نسمع مع بعضنا.
1: فايا أهلا وسهلا بك في تونس وعلى إذاعة تونس الثقافية. كيف شفت تفاعل الجمهور في حفل الليلة، وشنو يعني لك أنك تكون فنانة اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقي؟
2: الجمهور يقتل يفتق حلو حلو كتير، وكان بيشرفني أني يكون موجودة يعني بختام مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، لأنه دائما الوجود بتونس غير والحفلات غير، فأني يكون بالختام الجي ام سي أكيد بيعني لي معنويا. بدي أشكر الإدارة لأنه كانت فرصة حلوة كمان أني أرجع ألتقي بعد زمان. يعني
1: وشو يعني لك انك زادة بعد المدة هذه بعد الغياب انك ترجع لتونس في حفل في اطار المهرجان هذا؟
2: هاي اطول فترة بغيب فيها عن تونس من 2023، فالرجعة كان لها رونق خاص، وانبسطت انه كانت بمدينة الثقافة بالجي ام سي، وغنينا كتير اغاني القديم وجديد وتونسي وسوري واشوري، ويعني هيك كانت كالعادة. كنت عم قلن بالحفلة إنه الحفلة معكم.

0: انها جروب هاج، حضن جماعي، بنغني وبنبكي وبنضحك وبنعيش احلى الاوقات.
1: كيف توازن في يونان بين الاغنيه الترابيه التي تلقى الكلمه صداها لدى الجمهور والكلمه المعبره، وبين التجديد الموسيقي الذي يواكب ذائقه الاجيال الحاليه الجديده؟
0: هلا انا يعني بفكر، بحاول ما كتير انه اعمل رياضيات، بحاول اعمل الشيء اللي بيشبهني. الكلمة الحلوة واللحن الحلو، مرات في أغاني لحنة مثلا السهل الممتنع، مرات بيكون في أغاني لا اللحن بده يكون شوية أعقد لأنه الكلمات يعني، فهي خلطة. بس أنا بحس إنه حلو نعمل توازن، يعني مرات لما الواحد بيعمل فن كتير بعيد، فأنا يعني مع إنه الفنان هيك يحاول يعمل يقرب من الجمهور بمحل، حتى إذا الفكرة مثلا معقدة، فهو شو بيقولوا لكل مقام مقال. فالألبوم الجاي اللي عم حضره فصول حيكون كله من كلماتي وألحاني، أكيد باللهجة العامية، هي لغة الشارع، فيها قرب معين غير الفصحى اللي بيكون دائما فيها هيك سحر، فيها طعم تاني، هي لهجتنا الموحدة بالعالم العربي. سو يعني بتحاول هيك اعمل، وكلهم بيشبهوني ترى.
1: وقتاش نشوفوا نسمع الالبوم الجديد؟
0: ان شاء الله ان شاء الله مارش ابريل.
1: فما تعامل بعد نفرح كيف نشوفك، نفرح كيف راك، فما تعامل اخر مع الملحن المايسترو محمد الاسود؟
0: بتمنى، انا يعني بعتز بهالغنية اللي عملناها انا والمايسترو محمد الاسود، كانت كلمات محمد البسكري وتوزيع محمد بن صالحة كان معنا اليوم على المسرح. بس نفرح برشا، هي اول اغنية بس مش اخر اغنية بالتونسي، لانه اكيد عبالي ارجع اغني بالتونسي.
1: شو تقول جمهورك على اذاعة تونس الثقافية؟
0: بقول لهم بحبكم برشا، وان شاء الله دائما تونس مليانة موسيقى وفن وحياة. تباني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة، دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة، وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فكنا يا زينة.
2: هذا كان حوارنا مع الفنانة السورية السويدية فايا يونان. كما شفنا علاقة كبيرة مع تونس بعد الغياب هذايا، كانت تستنى فايا أنه يكون عندها حفل في تونس، حتى كانت أعلنت على الركح أنه كل فنان يجي لتونس ويلتقي بالجمهور التونسي، كانت عندها يخلق لها نوع من الغيرة حسب ما قالت هي على الركح. شفناها غنيت العديد من الأغاني، غنيت لفلسطين، غنيت لياسر جرادي نرجع لك ديما، كتكريم لياسر جرادي، غنيت باللغة الأشورية، غنيت لفلسطين، غنيت تباني نبني والدنيا زينة. إذن أغاني مختلفة، عرض مختلف، فيه العديد من الأنماط الموسيقية، في العديد من اللهجات بالتونسي، باللغة السورية، بالأشوري، بالتونسي كذلك. إذن زاد كذلك كان فما تفاعل كبير من الجماهير اللي كانت حاضرة خلال حفل الاختتام. مازلنا على وقع أيام قرطاج الموسيقية، بعد شوية باش نسمعوا حوار مع الفنانة نجوى العبيدي اللي كان عندها البارح زاد كذلك آخر عروض أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 بمشروع قلبي القوي، حاورتها زميلتنا حنان العريض. بعد شوية نسمعوا الحوار كامل معنا. خليكم مع فايا يونان ورجعنا.

نفرح برشا كيف تسمعني. هذه أغنية تونسية للفنانة فايا يونان من كلمات محمد البسكري وألحان المايسترو محمد الأسود، كانت غنيتها البارح على الركح وسمعناها تويك على إذاعة تونس الثقافية، وما زالت المشاريع مع المايسترو محمد الأسود. باش نمشي كما قلنا المشروع قلبي القوي اللي أثته الفنانة التونسية ناجية العبيدي، وهي من آخر عروض الدورة 11 أيام قرطاج الموسيقية، وهكا كانت الأجواء.

0: مرحبا بك نجي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تم برمجة عرضك في اليوم الختامي من أيام قرطاج الموسيقية.
1: اون فيت الدات تجي 10/10 وكانت لي هذيك حافز هكا في الميديتيستاسيون نحط 10/10 نتاع تجذب العبيد سينو انه يوم الختام نعرفش الحقيقة شنو نجم يعني. انا اليوم تونسية الوحيدة في البروغراماسيون دونك يشرفني الحقيقة يشرفني انه العبيد يتشرف فيا بعد تعدى السيريموني وان شاء الله كما يقولوا ختامها مسك.
0: نبداو احنا زاد من اختتام العرض نتاعك، الجمهور الكل جاك ويهني فيك بالنجاح وبالحضور، كيفاش عشتهم اللحظات هذوما؟
1: فرحني برشا انه صحابي وعائلتي جاوني وديجا كما قلت من بعد المكمل نجي ويعنقوا فيا ويباركوا لي. سيتي تري ايموفون وفرحانه الحقيقه انه هما معجبهم العرض، فرحانه اللي غنيت لصحابي وعائلتي معناها اللي ديما يستناو يقولوا لي نحبوا نتفرجوا فيك. احساس جديد.
0: انت كنت منتبهه لوجودهم في وسط القاعه اثناء العرض؟
1: اي كنت كنغني ساعات اخذني الاغنيه وبعد
0: رغم هدايا اخترت انك تكمل باغنيه خايفه.
1: خايفه وفيت يعرفني كل الناس الكل يقولوا لي نعرف فهمنا علاش انت هبط الاغنيه اسمها خايفه، خاطر الخوف في بارتي كبيره من حياتي. اما ديما نستعمله وفيت كي خليني كحافز انه بلتو نطلع هكا افيك بلوس دينيرجي ونعطي ما عندي.
0: الاغاني اللي اخترت انك تقدمهم للجمهور
1: اون فيت هما بارتي من اي بي اسمه قلبي القوي اللي باش يهبط على قريب. قلبي القوي مش خاطر قلبي قوي، خاطر بالعكس. اون فيت إيبي يحكي على الأحاسيس اللي نعيشوهم في حياتنا في العلاقات في متاع الانسيكوريتي متاع الحاجات البيئة الحاجات الخايبة الأحاسيس الكلهم. دونك غني كلمة قلبي ديما تتعاد في غنياتي دونك حبيتها تكون اسم معنا في اسم الإيبي. دونك إذا ما الغنيات يدوروا في قلبي القوي وفي غنيات هبطوا قبل وعبيت سمعوهم وحبوهم وجو غنيهم معايا اليوم. دونك أغنية نكتبهم أنا نلحنهم أنا وبعد جم نستعين بدوتر ميزيشان كيما مثلا هيدي فيهم كي أرانجي لي توت لي شونسون اللي في الإيبي. ان فيت سي اون بارتي دو مون ايدونتيتي اللي نحب نوصلها للعبيد اللي هي سينجر سونغ رايتر ستايل. دونك هذيك هي شنو هي الحكاية معناها اني أنا نكتب ومن قلبي من داخلي الحاجات اللي نكتبها.
0: تواصلك أثناء العرض مع الجمهور؟
1: لازم تحضير الحقيقة كان سينا جو ستريس ولي زادا نحترم من اللي نعمل فيه معناها ونحب نحترم ايفن اكثر اللي نعمل فيه انه لازمك تعطي تو ترافاي وتحضر 120% باش اوما تلقى 100% في السين ولا حتى اقل بشويه معناها لازم ديما تحضر برشا باش تلقى. اون فيت انا دخلت كونسرفاتوار ملي عمري 9 سنين من بعد في المنتخب في الكيف، انا اصلي من الكيف دونك منتخب نتاع الكيف نعزف عود كنت ومن بعد تعديت الكلوب نتاع الليسي نتاعي تونيزي 88 نعرف كنت عارفه مشروع تونيزي 88 كنت ممبر في وليدر وممبر وليدر ومن بعد اون فيت وليت الومنا وتتواصل الرحله مع الاتيات اللي ما خلتنيش نخرج معناها. دونك خاطر لازمك زاد كيف تعايش الاكسبيريونس اللي عشتها انت للي ليسيان اللي هما توا
0: نشوفوك مره في عرض في الخارج
1: مع الجروب. مشينا لفرنسا ووحدي مشيت للماروكو اي تي اي ديجا في دون لو كادر دو ماروكو 88 اللي هو ليكيفالون تاع تونيزي 88 في ماروكو. دونك وي ساعات نهز جيتار تجي نمشي نغني وحدي معناها سا تروف
0: باش تبقى ديما محافظه على الجمهور هذا جمهور الشباب جمهور التلامذه والا تخمم في توسيع جمهورك في الوقت الحالي؟
1: هو راهو الفنان الناشئ ديما يحلم انه معناها الجمهور تاعو يكبر. ما نحبش نقول ليها ما نحبش جمهوري يكبر او انتو كان نحب اي جمهور يتابعني يكون بالحق يحب الاغنيات اللي نعمل فيهم معناها برسمي يتابع فيه. هذيك شنو هي الكاليتي اون كونتر لا كونتيتي. انا ديجا عائلتي جاو يتفرجوا ويحبوا معنا اغنيتي باللي نجموا ان توكا اذا كان اي واحد يعجبو السيلي نعمل فيه بالعكس سي ان اونور.
2: مشكورة جدا زميلتنا حنان العريض اللي أجرت الحوار هذايا مع الفنانة نجي العبيدي. نجي العبيدي اللي شفناها البارحة في مدينة الثقافة ضمن أيام قرطاج الموسيقية بمشروع قلبي القوي وهي فنانة طموحة شابة وتحب ديما هكا تقدم الأفضل ما عندها وحقيقة قدمت زادة أفضل ما عندها البارح على الركح موفقة إن شاء الله. ناجي العبيدي مرة أخرى تحية لزميلتنا حنان العريض. بعد شوية باش نسمعوا حوارنا زاد كذلك مع المدير الفني لهذه الدورة الأيام قرطاج الموسيقية منذر فلاح، تقييمه لهذه الدورة، ونختم جولتنا مع أيام قرطاج الموسيقية بعد شوية مع منذر فلاح. لكن قبل باش نسمعوا ناجي العبيدي خايفة وراجعينها.

0: نجي العبيدي خايفة على موجة إذاعة تونس الثقافية. توصلنا 11:09 وكما قلنا كان لنا حوار البارح بعد اختتام الأيام مع المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح، واللي كان كما قلنا معاه لقاء تحدث فيه على الجمهور اللي حضر خلال الدورة هذه، على العروض المتوجة وعلى الشراكة مع جمعية إبصار لذوي الهمم. نسمع مع بعضنا الحوار. منذر فلاح المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، مرحبا بك على إذاعة تونس الثقافية. اليوم وبعد أسبوع تعدى سريعا يظهر لي، اليوم الاختتام وأنت المدير الفني للأيام، كيف شفت الجمعة ذي الأسبوع ذي الحضور الجماهيري العروض كيفاش تعدت كيفاش تقيمها؟
1: كما كنت قلتها في حفل الاختتام مليك في رامشتاين تعديت الجمعة، سيتي ماراثون بالنسبة لينا. نقوموا الصباح نبداو باللقاءات المهنية، 10 نتاع الصباح نبداو عندنا الوركشوب جاز لقاءات مهنية، أبارتير من 5 نتاع العشية يبداو العروض، أون موين نتاع 4 عروض في النهار، نكملوا 11 تاع الليل، نصحوا العقود، نقعدوا نخدموا في الليل، ويون روبخون من غدوة. دونك كانت جمعة قوية برشا، الحضور الجماهيري كان مهم، معناتها بريسك 20,000 زائر في مدينة الثقافة. من الثقافة كلها عاشت أوريتم دي جي إم سي، من مساحة المسارح، من جي إم سي ماركت في البهوة الرئيسي، ومن القاعات زاد الرئيسية، وحبيب بورقيبة أوسي. دوك يبان لي الرقم مهم معناتها، ونتصورهم هذوما توا ولاو يستناو في جي إم سي الجاية شنو باش نعملوا وكل بدا الضغط.
0: فما شراكة زادة مهمة في الأيام هذه مع جمعية إبصار، إنه ذوي الهمم يكونوا موجودين في الأيام، أيام قرطاج الموسيقية.
1: وي جمعية إبصار الحقيقة أنا خممت من الأول في حكاية جوست مع اللونغ دي سين في الأوفرتور، وكنت قابلت ممثل من جمعية إبصار، وكان فيت هو وراني لو شومان معناتها كيفاش تعاون حمل الإعاقة، معناتها عابد ما يشوفش كيفاش تعيشوا لو سبيكتاكل. دونك عملنا لو دو ديسكريبسيون، عبد ما يسمعش كيفاش لا لونغ دي سين، معناتها إي نو سوفي با كو دو فيغ لا لونغ دي سين، حتى لومبلاسمون تاع الناس هذوما في الصالة مهم، لازم يكون مقابل لانتربريت، هذوما كل تعلمتهم في الأيامات هذوما، وذي اللي ذي أقل حاجة نجمو نعملوها، معناتها ماهيش زي الجملة، معناتها إن شاء الله نجمو نعملو مخير في الدورات الجاية.
0: بالنسبة لثلاثة عروض اللي باش تكون حاضرة في الجهات، ميد نايت بين، جولترا ساوند، والتيف كات، شنو الجهات اللي باش يكونوا حاضرين فيها المناطق؟
1: الحقيقة أنا با أونكور بريسيزي، احنا عملنا لقاء مع مندوبيين جهويين من تونس الكل، توا باش تبدا الخدمة، احنا قدمنا لهم الملفات وراه ماهمش كانوا ثلاثة ملفات هذوك، معناتها احنا قلنا هذوما ثلاثة اللي باش نحاولوا سيغ نخدموا عليهم لي بروجي. أبخير المندوبيين إذا اكتمي أن بزوان قالوا أحنا حاشنا العروض هذوما، وباش نبعثوا له توت أن بيلون بعد المهرجان شوف فيه العروض الكل. ينجم يكون مهرجان مثلا في أسيل معين حاجته بفنان مثلا رقم 6 ولا 7 في الكلاسمون، ماهوش من الثلاثة الأولانيين. دونك الخدمة توا تبدا جو بونس، الشراكات هذيا اللي نيغوسياسيون مع المهرجانات هذيا.
0: باش يكونوا موجودين خارج تونس ولا مازلتوا؟
1: خارج تونس فما وعود، فماش حاجة تتصحح، فما وعود، كنت قايدهم في ورقة كان جبتها معايا، فما ميزون دو تونيزي في باريس دار تونس، فما مهرجان عود بالسويد في مالمو، فما فيستيفال أرابيسك في مونبولي، كولورز أوف أوسترافا، فيستيفال سلم ميوزك، إكس بي ميوزك في السعودية، معناتها هذوما الكل كانوا عبروا على وعود. ولكن توا باش نبداو في لي نيغوسياسيون بعد مهرجان، نعملو دي ريونيون، شكون الارتيست اللي عجبك، شكون البروجي اللي ماذا بيك تجيبو، هذوما كلهم تصير خباي بعد المهرجان.
0: كان هذا المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية منذر فلاح. كما كنتوا تسمعوا العديد من التفاصيل اللي أعطيهنا، أكثر من 20,000 زائر زار المهرجان من الجمهور، وكذلك اللي زاروا معرض الجي إم سي في هذه الدورة، تحدث على شراكة مع جمعية إبصار، وكذلك العروض الثلاثة عروض الفائزة اللي تم اختيارها. أنا أنها تكون عندها حضور في الجيات، في مهرجانات في الجيات، وما التفكات جولترا ساوند وميد نايت بين، بتوفيق ليهم وبتوفيق للجميع. وأيام قرطاج الموسيقية هو فرصة لاكتشاف أنماط جديدة من الموسيقى، أنماط متنوعة من الموسيقى، من العالم، من تونس، أسماء ربما تونسية ما كانوش يعرفوها التوانسة اكتشفوها ويكتشفوها خلال أيام قرطاج الموسيقية، وهو مجموعة من الألوان الموسيقية اللي يلزمها توصل للجمهور، يتعرف عليه الجمهور المغروم خلينا نقوله بالموسيقى وبكافة الأنماط الموسيقية. نشوف الجمهور يقبل على هذا المهرجان ولو أنه يكون ما يعرفش المجموعة اللي هو ماشيلها ولا الفنان اللي باش يحضره، لكن هو الشغف وحب الاطلاع على النمط ذي الموسيقي اللي يحب يحضر، وهي أنماط جديدة من العالم العربي، من العالم، من تونس. إذن خلينا نقول موزيك كامل من الموسيقى المتنوعة. ونحن في زمن الموسيقى، ذيك علاش نقترح عليكم زمن الموسيقى. راجعين.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: حكاية أغنية.
4: حكاية أغنية.
5: فما أغاني تولدت من قصة حب وأغاني خرجت من رحم الفرح، لكن فما أغاني تولدت من قلب الهزيمة لتمنح الناس شيئا من الأمل وتحول الألم لكلمات تبقى حية مهما مرت السنين. حكايتنا اليوم مع واه يا عبد الودود، الأغنية اللي كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد فؤاد النجم ولحنها وغناها شيخ إمام عيسى، أو خلينا نقوله الشيخ إمام. في واحدة من أبرز التجارب اللي جمعت بين الشعر الشعبي والموسيقى الملتزمة، نرجع لشهر جوان 1967، الأيام النكسة، وقت فاقوا المصريين على وقع الهزيمة وخيم الحزن والذهول على الشارع. في المناخ المشحون هذا ما نجمش أحمد فؤاد نجم أنه يتعامل مع اللي صار بوصفه خبر عابر، فقد كان الشاعر يرى في وجوه الناس صدمة بلد كامل ويلوج على لغة تعبر على الوجع والغضب متاعه. ومن المناخ هذا تولدت قصيدة واه يا عبد الودود في شكل رسالة يتوجه بها أب صعيدي بسيط الابن الجندي المرابط على الحدود. الأب هو حسن محارب والابن هو عبد الودود، ومن خلال لهجة الصعيد وتفاصيل الحياة اليومية يستحضر النجم الأم اللي تدعو لابنها والعائلة اللي تسأل عليه والأب اللي يوصيه بالثبات وإنه ما يلزمش يتراجع على واجبه. لكن القصيدة ما تكتفيش بصورة الأب لاشتياق ابنه، فهي تحمل أيضا غضب مرحلة كاملة وتعبر على الرغبة في استعادة الكرامة بعد الهزيمة. أحمد فؤاد النجم حول رسالة عائلية متخيلة في قالبها الشعري الصوت للمواطن البسيط اللي يعيش الحرب من بعيد لكنه يشعر بأنه جزء من المعركة. وقت التقات كلمات أحمد فؤاد نجم بلحن الشيخ إمام وصوته اكتست القصيدة حياة جديدة، ما عادش مجرد نص تقرأ بل ولات أغنية تتردد تحمل نبرة الأب المصري وسخرية نجم اللاذعة وإصرار الإنسان على ألا تكون الهزيمة نهاية الحكاية.
6: وإيش نعمل هون؟ احنا موجودين علشان نضرب الاسرائيلي.

مصف الكلام وهي عبد الودود. اقول لك وانت خابر كل القضية

ويا عيني واختك تطلع يوم عطي عالمستشفى القديمه حكيم عيمرنوها بالعركه تكون حكيمه.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مواعيد السهرات.
4: مواعيد
5: مواعيد السهرات لليلة باش نعطيكم مجموعة من المواعيد اللي فهموا منها باش نعرفوا تفاصيلهم الأسبوع المقبل، بما أنه ما زالت مواعيد لاحقة. وخلينا نبدأ من مهرجان جربة الدولي دي سينما المرأة والشباب اللي ينطلق من نهار 24 إلى غاية 27 أكتوبر. كما قلنا الموعد باش يكون مع مهرجان جربة الدولي دي سينما المرأة والشباب، باش يكون في جزيرة جربة، وكموعد سينمائي لكل أهلنا في جربة. ينطلق من نهار 24 ويتواصل ليوم 27 أكتوبر. ومن بين المكرمين خلال هذا المهرجان الممثلة التونسية درة زروق اللي بشكون حاضرة خلال هذا المهرجان، اللي أكيد بش نعرفوا تفاصيله الأيام المقبلة. من المواعيد القريبة خلينا نقول 14 أكتوبر في المركز الثقافي ببن عروس، الموعد باش يكون مع سهرة بعنوان بحبك يا لبنان صدر رحابنا، ينظمها أوركسترا كارتاج السيمفوني تحت إشراف حافظ مقني. إذن باش نسمعوا أغاني سيدة فيروز ورحابنا بأصوات تونسية مع الأوركسترا السيمفوني بقرطاج تحت إشراف كما قلنا حافظ مقني. من يوم 16 أكتوبر إلى غاية 24 أكتوبر الموعد مع المهرجان الدولي للعود بالمدينة، الافتتاح باش يكون مع الفنان زياد غرسة بالنادي الثقافي طاهر الحداد. حقيقة برمجة ثرية خلال هذا المهرجان اللي ينطلق نهار الجمعة المقبل، نهار الجمعة الجاية باش ينطلق المهرجان هذا، يتواصل حتى لنهار 24 أكتوبر. فيه العديد من المواعيد. تري جبران باش يكون حاضر في حفل الاختتام كذلك. كل الناس المغرومة بالعود هذه فرصة باش تكونوا حاضرين خلال المهرجان هذا اللي يدوم أسبوع كامل في النادي الثقافي طاهر الحداد. وأكيد فما عروض بمدينة الثقافة شادلي القليبي بالعاصمة. كما قلنا حفل الافتتاح باش يكون مع الفنان زياد غرسة، واحنا نعرفوا علاقة زياد غرسة بالعود، وهذا كله خذيه زاد على والده المرحوم طاهر غرسة. ما فهمش سهرية ما يكونش العود هو رفيق الفنان زياد غرسة، وكل الأغاني ترتكز على هذه الآلة الموسيقية. وما نجمش يكون مهرجان العود من غير الفنان زياد غرسة اللي باش نسمعوه بعد شوي على إذاعة تونس الثقافية. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة من ياسمين على ليلي تونس. تحية لكم اللي تبعتونا حتى التوى، تحية لكل

المستمعين واللي يتابعونا على موقعنا على الانترنت والا على صفحتنا على الفيسبوك ولا يسمعونا على موجتنا، تحية لكم، تحية لزميلتنا مريم جارة في الاخراج، اجمل تحيات سيرين بن قاسم، ليلتكم زينة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: عيون الكلام.
3: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
2: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. كنا في الاستماع إلى أغنية مشروع شهيد، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، غناء الفنان المصري جوني جورج المعروف بجوني. يصاحبه على آلة العود عمار سيد وعلى آلة الكمان إسلام خليفة. الفنان المصري الشاب جوني محور حلقة اليوم، قدم أغاني تعبر عن الشارع المصري وأخرى للأطفال، وتناول قضايا الوطن. النغم الثاني يحمل عنوان مترو، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل، توزيع محمد يسري، تم تحويله إلى كليب، هندسة صوتية وديجيتال ميشيل عبد الملك، وإخراج محمد السعدني. نغم مترو أغنية ساخرة، كوميديا سوداء، أبدع في صياغة نصها ولحنها أنطونيوس نبيل، وأبدع في أدائها أيضا جون.

المغني المصري الشاب المعروف باسم جوني صاحب ألبوم مترو يعرف فنيا باسمه الأول فقط دون الإفصاح عن اسمه الكامل في الأوساط العالمية، وهو مغني مستقل تميز بتقديم لون غنائي بديل. في الأصل هو طبيب خريج طب القصر العيني، بدأ مسيرته الفنية وحقق شهرة في الأوساط الموسيقية المستقلة الأندرغراوند في مصر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وارتبطت مسيرته الفنية بشكل وثيق بالشاعر والملحن أنطونيوس نبيل، وهو زميله في الكلية الذي كتب ولحن أغلب أعماله وألبوماته مثل ألبومات مطر عطشان وآخر نقطة شمس وألبوم مترو الصادر سنة 2012 من إنتاج شركة بيراميديا للمنتج ريشار الحاج. في مالي جوني يغني الحمل على كتفك ثقل من ألبوم مطر عطشان، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

جوني جورج هو مغني ومؤلف موسيقي مصري شاب اشتهر بتقديم أغاني ذات طابع معاصر اجتماعي وسياسي. برز اسمه بقوة بعد ثورة 25 يناير 13 2000. يشار إليه أحياناً في الحفلات المباشرة وعلى المنصات الرقمية بأنه جوني، وقدم حفلات على مسرح الجمهورية في القاهرة. وهو مغني مستقل تميز بتقديم لون غنائي بديل، الآن أغنية عكاز رحيلي، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

يعرف الفنان المصري جوني بلون غنائي منفرد يعتمد على الكلمات العميقة والألحان غير التقليدية التي تدمج بين الرومانسية والمشاعر الإنسانية والوطنية، ويتميز بأسلوبه الفني الذي يجمع بين الكلمات القوية والألحان المتنوعة. أصدر عدة ألبومات متميزة حازت على إعجاب الجمهور، ومن أشهرها ألبوم مطر عطشان وألبوم آخر نقطة شمس، واللذان قامت شركة مزيكا بتوزيعهما. النغم التالي رصيف روحي، كلمات أنطونيوس نبيل، الألحان مزيج من التراث القبطي والفلسطيني، توزيع سامو.

تعاون المغني المصري جوني مع زميله في كلية طب القصر العيني الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل في أغاني تسخر من الواقع، وشارك في أعمال مع الفنانة إيمان فؤاد من بينها بلاشي عتمة. إيمان فؤاد عبد الغفار صاحبة تجربة فنية تمتد لسنوات طويلة، بدأت ملامحها الأولى منذ طفولتها حين اكتشفت شغفها بالغناء وهي في 8 من عمرها، قبل أن تتحول المشاركة في المسابقات المدرسية إلى مسيرة فنية حافلة بالتجارب والجوائز. جمعت خلالها بين الغناء والمسرح والعمل الثقافي والدراسة الأكاديمية، من مركز تلا بمحافظة المنوفية إلى لقب مطربة الجمهورية. بلاشي عتمة، كلمات وألحان أنطونيوس نبيل.

المغني المصري جوني هو في الأصل طبيب، وهو لا يرغب في أن تطلق عليه صفة طبيب، بل يحبذ صفة فنان. اشترك مع زميله في الكلية الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل في مشروع فني بديل، ففي أغنية تعويذة وهي من ألبوم يحمل نفس العنوان يقدم حوارا طريفا بين مغني وساحر، حوار معبأ بالرموز الدالة. عانق فيها الأغنية الثنائي الشاعر والملحن قمة الإبداع نصا ولحنا وأداء وتوزيعا لوليد ميمني.

تميزت أغاني المصري جوني، خاصة التي صاغ كلماتها ووضع لها الألحان رفيق دربه أنطونيوس نبيل بكلمات مختلفة عن السائد، فهو يقول: المهم أن تكون الأغنية صادقة سواء كانت حزنا أو فرحا، على غرار أغنية حرب شاملة. ومما جاء فيها: ما تقوليش إن الورود طلعت بلاستيك، وإني أهبل لما بقبل إبقى نحلة، لمي كل الورد جايز لو لمستك يصحى تاني وفجأة تبقى الدنيا أحلى. ما تقوليش على شو إليكي سوء معاملة، ما تقوليش عايشان عشان نكره وجودنا، قولي إن الكون بحاله في حرب شاملة، قولي إن لقانا وسط الحرب هدنة. ما تقوليش إن المطر سارح في جسمي ناوي يكسي بالصدى رعشة مفصلي، ما تقوليش غير كلمة واحدة، قولي اسمي، رددي واستطعميه علشان توصلي.

علاقة الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل ورفيق دربه جوني بالوطن مصر علاقة رومانسية. فالمتلقي لا يفرق إن كان خطاب الأغاني موجه لمصر أو لمحبوبة عادية، على غرار أغنية عصفور ورق. التوزيع لمينا ميلاد.

مستمعينا لفاضل، أنتم الآن بصدد الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة خصصناها لتجربة الفنان المصري المتميز جوني جورج المشهور بجوني، طائر يغرد صحبة رفيق دربه الشاعر والملحن أنطونيوس نبيل خارج السرب. الآن من كلمات وألحان أنطونيوس نبيل وتوزيع وليد ميمني، جوني يغني فراشة ودبابة.

كتب محمد الكفراوي في المصري اليوم النسخة الورقية العدد 60/100/2000 ليوم الخميس 13 من ماي لسنة 10/2000 تحت عنوان جوني مطر عطشان. مما جاء في المقال: يقدم المطرب الشاب جوني تجربة غنائية متميزة في الاسطوانة التي صدرت له تحت عنوان مطر عطشان، حيث يعود بالأغنية الشبابية الرصينة إلى هدفها وقيمتها، ويراهن على الألحان المختلفة والكلمات الواعية في تقديم نمط غنائي يتراوح بين البساطة الشديدة والتعقيد. تتضمن الاستوانة 10 أغنيات من كلمات وتلحين أنطونيوس نبيل وتوزيع أمير ذكرى وسامو، من بينها كرسي القهوة وشغل جنان ومن حق كل واحد ولازم، والأغنية التي تحمل الاستوانة اسمها. وتتراوح أغاني الاستوانة ما بين الإيقاع السريع والهادئ بحسب الجو النفسي لكل أغنية، وتبقى الروح المختلفة واللحن الرصين والكلمة الواعية هي عنوان الاختلاف في معظم أغاني الاستوانة. من هذا الألبوم مطر عطشان نستمع إلى أغنية كرسي القهوة.

كلمات والحان انطونيوس نبيل، غناء الفنان المصري جوني، محور حلقة اليوم بمشاركة مطربة وفنانة شابة صاعدة عرفت باسم ريم واكتفت بالظهور باسمها الأول ريم، كديوتو مشترك مع جوني دون الإفصاح عن تفاصيل شخصية واسعة أو تاريخ فني ممتد في وسائل الإعلام. واسمه الكامل ريم نسيب. ركز العمل اكسر قيودك بشكل أساسي على تقديم رسالة شبابية تحفيزية تدعو إلى الأمل والتغلب على العقبات. سيداتي، آنساتي، سادتي، حتى نلتقي، كنا معكم منجي طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم وسليم الرزقي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذ